0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضش. أجمل تحية فريق التنفيذ زميلنا وليد بوخريس، تحية لي في إخراج المسابقة، أيضا زميلنا هيثم والناس في الإخراج التقني لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على موقع الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك، نذكروا بعنوان الموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. أيضا بإمكانكم المتابعة على الصفحة الرسمية الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب، وفي خدمتكم ميكروفونين كالعادة الأسعد العيرجي. اليوم ستكون قصائد في السباق مع المجموعة الثالثة من الدور الثالث من المسابقة، يعني اليوم آخر مجموعة في الدور الثالث. نعرف أن الدور الثالث فيه ثلاثة مجموعات، قدمنا على امتداد الأسبوعين السابقين المجموعة الأولى والثانية، اليوم المجموعة الثالثة. الأسبوع القادم سيقع الإعلان عن النتائج النهائية، يعني أسماء القصائد أو أسماء الشعراء وعناوين القصائد اللي تترشح معنا للدور النهائي اللي باش يكون بإذن الله يوم 3 أوت القادم. المجموعة الثالثة سنستمع إليها تباعا، وستكون القصائد على طاولة التحكيم مع أعضاء لجنة التحكيم. المجموعة الثالثة أو خلينا نقول أن الدور الثالث التجأنا إلى أربع مشاركات في كل مجموعة، لكن هذه المجموعة تتضمن ثلاثة مشاركات بعد إعلان الشاعر محمد الخامس بن الطيف إعلان انسحابه من المسابقة. حظ موفق للشاعر محمد الخامس بن الطيف. بعد قليل ننطلق في قصائد في السباق مباشرةً.

0: فارس الكلمة في حضرة القصيد، وسعداء جدا أن نبحر معا سويا في عالم الشعر وعالم القصائد، وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاضر الحروف مع قامات وأسماء شعرية أدبية تونسية وعربية متميزة. الأكيد أنها خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا، وننطلق الآن في استقبال أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، طابت أوقاتكم بكل خير دكتور.
1: مرحبا بك أستاذ الدكتور لسه العياري، مرحبا بالجميع مستمعين محبين للشعر ومنظمين وتقنيين بالاستوديو، وكذلك مرحبا بالمشاركين من المبدعين في المسابقة وبأصدقائي أعضاء لجنة التحكيم. الحمد لله أن وفق الجميع للوصول إلى نهاية المرحلة قبل الأخيرة. رغم كل الصعوبات الموضوعية، المناخ أكبر، ورغم الالتزامات المهنية المتنوعة.
0: صحيح.
1: يعني في نهاية السنة أمر يعني لا يطاق.
0: مرهق جدا، مرهق جدا الأكيد.
1: نعم. بالانتماء إلى الأفق الجمالي في ربوع الوطن والمساهمة فيه. وبحد ذاته أمر مهم ويقتضي أن نتعب لأجله.
0: ولكم منا كل الشكر والتقدير دكتور خميس الورتاني. الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا
2: بك صديقنا أسعد. شكرا لكل مستمعي إذاعة المنستير، شكرا لكل من آمن بهذا البرنامج وما زال يصغي إلينا وإلى النصوص التي إذا تزين هذا الليل وتضيئه طبعا. مرحبا بكل المشاركين، مرحبا بكل المستمعين، بلجنة التنظيم، وطبعا بالزميلين أحمد شاكر بن ضياء الشاعر الرائع، وأيضا بالدكتور خميس الورتاني. مرحبا بكم جميعا.
0: شكرا جزيلا. تحية أيضا، تحية مسائية جميلة معطرة برائحة القلم والقرطاس والورقة للشاعر المتميز أحمد شاكر بن ضياء. مساء الخير.
3: مساء نور دكتور الأسعد، تحياتي ليك، تحياتي إلى كل من قدم ولو قطرة جهد من أجل هذا المشروع الرائد، تحياتي إلى كل المستمعين، إلى كل الشعراء المشاركين، وإلى زميلي العزيزين الدكتور خميس الورتاني دكتورنا الجليل، وإلى شاعرتنا العزيزة. كنت أستمع إلى توصيفها، حقيقة أخجلتني بنبلها كعادتها.
0: وأنت أهل لذاك يا أحمد، وأنت أهل لذاك صراحة.
3: الله يخليك، شاعرة بالحق متميزة ومحبة، ومن الشاعرات والشعراء التونسيين الذين نفتخر بما يقدمونه إنسانيا وشعريا وإبداعيا في الساحة التونسية.
0: صحيح. شكرا. إذن تحية لأعضاء لجنة التحكيم. إذن ننطلق في ركن قصائد في السباق. ونذكر أصدقائنا المستمعين اليوم عن المجموعة الثالثة من الدور الثالث والأخير. الأسبوع القادم سيقع الإعلان عن نتائج الدور الثالث، والقصائد التي ستترشح ستكون معنا ضمن في حفل الاختتام يوم 3 أوت القادم إن شاء الله. وبطبيعة الحال سنكتشف فارس الكلمة. إذن ننطلق في تقديم قصائد المجموعة الثالثة، والبداية مع الشاعرة فوزية العلوي. عنوان القصيدة رسالة الليل. الشاعرة فوزية العلوي من القصرين تونس.
4: فارس الكلمة.
2: رسالة الليل. الماء سيد الفلوات، والريح عاكفة على أعقابها، لا نجم في الأفق البعيد يلوح لي، ولا خبر أتانا عن أبي، ولا امرأة الجبال ترجلت عن ثلجها كي توقد الإكليل للرعيان، لا نبأ يدفئ خاطري كي أبدأ عد الليالي البيض، أو أغتذي عسلا تيبس في الجرار. الرجل الذي بايعته خان الحقول وهاجرت غيماته، والنحل ليس يذكر اسمه حتى
5: حتى أشكل باقة لخريفه أو أبتني صرح المحبة من غباره. الأرض قاحلة والقمح لم يعلن قدومه، كيما نرتب في الحقول سطورنا أو نغرس الزيتون. الأفق عار يا أبي رغم عمامة الشيخ الجبل، فلما إذن أوصيت بالمحراث؟ الأرض لم تحن إلينا جبينها كيما نعلم فوقه أيامنا، والليل يابس الأطراف، والسدرة التي ألفت طيور الفجر جاثمة لا طل في أحداقها يبكي معي أو يشتهي هذري أو يشتري رزنامة الخصب المؤجل. سأعيد تقويم الخريف، فربما قد أخطأ غيلان، ولربما وصلت إلينا من تبسة حنطة أو بعض بر من بين أحقاف الجنوب حيث الهبوب على مدار العام. ما هذه الأيام السود يا أبتي، ولما رحلت مبكرا عنا؟ كنت على أقل تبصير تعيد الكرم للأحراش، وتعيد رمان الزمان لبئرنا، وتدلنا عما طمرت هناك في السفح البعيد. المرأة التي جاءت على أعقاب عمي عاقرة، من أي أحقاف البلاد أتى بها؟ لا غرب يحملن جنين النخل في أعرافنا، ولا نساء غير اللواتي لهن لون الشمس. هي لعنة جاءت لتسميم البلاد مع الرياح الهوج، أرسل إليه يعيدها لثلوجها. الأرض عندنا موعودة للنخل والزيتون ولأصوات الظباء السمر، يعقدن عجين اللوز في قعر الجرار، ويمتطين الخيل كي يكبر الأولاد في أرحامهن على الخبب. عد يا أبي للكرم قبل الصيف، واقطف لنا في الليل أنساب العنب.
4: فارس الكلمة.
0: شكرا للشاعرة فوزية العلوي. عنوان القصيدة رسالة الليل، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا سيدي سعد. في الحقيقة أذكر ما ذكرته يعني سابقا من جهتي، أنني أعرف شخصيا فوزية العلوي وأعرف أصالتها في قول الشعر، ولي ذاكرة تمتد إلى ما يزيد عن 30 سنة كنت أستمع إليها في محاولات الشعرية، وهذا الأمر يجعلني غير محايد بمقدار ما، ولكن هذا الموقع يفرض علي ما يفرض علي. الملاحظة الأولى التي أود الإشارة إليها أن ثمة تباينا بين ما وصلنا مكتوبا في نص رسالة الليل وما تفضلت به فوزية العلوي مشافهة، وهذا الأمر هذا ليس عيب في حد ذاته، ولكن هذا الأمر الحقيقة يثير قضية مهمة. طالما نحن في موقع النقاش وتثقيف بعضنا البعض وتطوير تفكيرنا، يحين على مسألة الهوية الوقتية للنص الشعري. دوما النص الشعري هو موضوع للتدبر وإعادة التدبر، ليس له هوية نهائية بمقتضاها الشاعر، ويكف عن العودة إلى النص، وربما يعدل فيه أشكال من التعديل قد تعلق ببعض الصور أو بعض التركيب الجزئية، وقد يكون التعديل كبيرا جدا. وفي هذا أسباب شتى، بعضها يعقد على معطيات موضوعية كأن يكون هذا التغيير الطارئ على النص الأصلي بين ظفرين وأصلي، النص الأصلي ناتجا عن الوضعية التي يتلفظ بها الشاعر لترعب لترفض بمرفوضه، وقد يكون هو تطور نسبي أو مراجعة أو قراءة ذاتية نقدية من الشاعر دي مرفوضي، ويرى أن الأجمل والأفضل أن يصوغ نفسه أن يعدل في هذه الصورة أو في تلك الصورة.
0: نعم.
1: هذه مرحلة أولى. مرحلة ثانية، رسالة الليل يعني يمكن أو نحن مدعون إلى أن نقرأه انطلاقا من هذه الثنائية، ثنائية العنوان والمتن.
0: no.
1: وهذه العتبة العنوان هذا هو لأن لماذا لي؟ لأنه ناطق عن برنامج سردي، ويفترض أن ينهض المتن بالاستجابة له فيتوافق مع أفق الانتظار أو يخيبه. عنوان سؤالي هنا، ما الذي يقوله العنوان؟ بعد ذلك أرى ما الذي يقوله المتن، وإلى أي مدى كان ثمة ضرب من الانسجام أو ضرب من خيبة الانتظار. العنوان مبني بناء إضافي، هو رسالة من ناحية، المضاف رسالة المضاف إليه ولي المضاف الرسالة هي في حد ذاتها يعني تتضمن فيما تتضمن. نحن نعمل إلى الرسائل، والرسائل فيها جانب إخباري، نحن نعلم غيرنا بما ربما غاب عنه من معطيات، ومعبر في الرسالة عما يعترينا من انفعالات. وهنا رسالة المضاف إليه الليل، ولا ندري هل هو إثار للقول أم هي رسالة صاغها الليل. في منطقة الأحوال الليل كلمة مشحونة بدلالات توان ترتبط بالبوح، بالصدق، بالوحدة، بالافتقار.
0: no.
1: على كل هذا ينشأ التساؤل، ما كنوا هذه الرسالة، وما طبيعة المرسل وما طبيعة المرسل إليه، ولما كانت كذلك. بالنسبة إلى متن النص، وهنا إذا سنحرض أن نجيب عن هذه الممكنات التي يقترحها العنوان. في متن النص ربما أقسم عملي ومداخلتي بسيطة إلى ثلاث نقاط. ثلاث، الأولى تتعلق بالإطار الإيقاعي، والثانية بالبناء، والثالثة بالصور. في الإطار الإيقاعي في الحقيقة ثمت بين ذكرين مشكل من منظور معياري.
0: نعم.
1: هذا النص صيغة في إطار شكل النظم اللي هو شعر تخيلي، شعر الحر، الشعر الملتزم، تسميات عديدة في هذا الرح. والشعر التفعيلي هذا أصبح بفعل استخدامي مضروبا بالزمن، أصبح شكلا أصيلا وجزءا من الذاكرة الشعرية والذائقة الجمالية. فهو بمقدار ما هو عنوان أصالة حديثة وقدرة على قول الذات من موقع مختلف لقول الشاعر القديم الشعر التقليدي قوله، ولا إشكال في هذا. لكن في مستوى الإطار الوزني سنجد أنفسنا هنا بإزاء مراوحة بين إيقاعين متمايزين تمام التمايز وممتنعين في الإيقاعية التقليدية. نحن هنا ننزلق بيسر كبير جدا من الكامل باتجاه الوفر. في بعض الأحيان هذا الانزلاق يتم في مستوى السطر الواحد وفي مستوى الجملة الإيقاعية الواحدة. في مرات نشتغل انطلاقا من متفاعل وإبداداتها المتنوعة، وفي لحظة أخرى نشتغل بتفعيل مفاعلة بإبداداتها المتنوعة جدا.
0: نعم.
1: هذا الأمر ولا أقدر أن فوزي العلمي تفعل هذا عن اقتدار وعن وعي. هذا الأمر الحقيقة له رصيد في الحداثة الشعرية.
0: نعم.
1: فيما أنجزه محمود درويش، وكنت أنا مع سلوى الرابحي مع أحمد شكل لدينا تناقش هذا الأمر قبل الحصة. هذا الأمر أنجزه أو موجود في منجز محمود درويش، حتى في ذاك النص بأعصيد بطاقة هوية سجل أنا عارف رقم بطاقة كذا، هو نفسه يحمل هذا الانزلاق من آ إلى باء، فعودة إلى آ فتباء مرة ثانية.
0: نعم.
1: من هذا المنزل. لكن في منطق الأحوال هو ركن ركين من الحداثة الإيقاعية العربية، من جهة أن هذه الحداثة تبنى على مبدأ الاستعارة الإيقاعية.
0: No.
1: في مقابل أن قال إيقاعي، ما معنى الاستعارة الإيقاعية؟ يعني أن الشاعر القديم كان له أن يختار الوزن، وشكل الوزن كان تاما ومجدوء أو مشطور الأخير، وليختار القافية التي يشاء ورمي، لكن علي أن يلتزم بما اختار مدى القديمة. كنه الحادثة لا تقطع مع هذه المكونات، وإنما تبيح الأشياء أن يختار وأن يتحلل من اختياره متى رأى إلى ذلك سبيل ورأى فيه وجهة. بهذا الاعتبار يعني في تقديري هذا الذي أنجز التفاصيل علوي يعني مقبول في إطار هذا الإرث الجمالي المستحدث الذي مضى عليه من قرب 3-4 قرن إذا أصبح. لكن في نفس الوقت ثمة بعض المواضع لا أدري هل تأتيها فوزي العلوي عن رغبة وعن قصدية أم أنها تأتيها عن سهو. ثمة مواضع على الأقل أنا شخصياً أجد عجزا عن ثانيها اللي لم تنتبه إلى أن تم تكثير في الوزن في هذا الموضوع أو ذلك، أم أنها تتعمد هذا الأمر وهو ترجيح الممكن. أنا أعرف أن هذه المرأة شاعرة تمارس الشعر ومقتدرة منذ عقود طويلة ويمكن أن يكون هذا، ولكن لم أجد ما به أبرر لأن أنا مضطر أن نقد الحديث حتى يستطيع أن يكون ناجحا في نقد الشعر الحديث. ثم شرط ضروري لابد أن يتوقف هو التعاطف مع النص. وأنا متعاطف مع النص، أي نص يتقدم في هذا المحل وإلا فإن ستكون خطيعة بين النقاد وبين الشعراء. ولكن مع ذلك فإنني أبحث عن علل هذا الخروج خارج النسق الموجود فلا أجده، ربما كان ناتجا عن سهو الفوزير، أو ربما فوزير عمي تريد أن تكتب بالتزام وبتحلل حتى من تلك الإكراهات. الملاحظة الثانية أو المستوى الثاني هو بناء النص. هذا النص لو بناء مخصوص هو عمليا هو إخبار وتعبير. عندما نقول يعني أفهم أنني أفهم على شيء، عندما نقول إخبار إذن الإخبار يتخذ شكل الجمل الخبرية. عندما أقول تعبير الجمل إنشائي الإخبار في هذا النص، النص كلمة توزيع علوي معنية في هذا النص بأن تخبرنا عن الحقائق وعن الحقائق المطلقة، الماء سيد، الريح عاكفة، لم رأى ذلك. وهذا الأخبار يتخذ الجمل المثبتة والجمل المنفية بلا نفي الجنس. ومن ناحية أخرى ينبجس من هذه الإخبارات التي مع هي معقودة على الموت، على العقر، على انتفاء مسببات الحياة، على على على، مع هذا ينبجس الإنشاء بما هو دعوة، بما هو رغبة في إقامة وصال مع هذا البعيد، عسى بهذا التواصل يمكننا أن نخرج من هذا القحف المعمم في هذا الوقت. لا نجمة لا خبر لا كلام. الملاحظة الثالثة بين البناء الإيقاع والبناء التركيبي، إذا توزعت ملفوظات النص بين أبنية تخيلية الحقيقة الناطقة عن اقتدار ولطف، فإذا بناء أمام سلسلة من الصور الشعرية تكاد لا تنتهي. وهذا مجال شغلت عليه بشكل جميل جدا فظيف. على كل نرجو لها التوفيق في لاحق المحطات.
0: شكرا. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: إذن تحية مجددا لكل مستمعي إذاعة المنستير وتحديدا لبرنامج فارس الكلمة. تحية طبعا أيضا للشاعرة فوزية العلوي. هذا النص المرسوم برسالة الليل وهذا العنوان يحيلنا إلى أن هذا النص يعني هو رسالة في حد ذاته. والليل إشارات الليل، المرسل هو الليل، إذن المرسل إليه هو المتلقي القارئ عموما. هذا النص أرادت الشاعرة فيه أن تصف الواقع وتخبرنا عنه. الواقع يتميز بالقحط، برحيل الأب، بالعجز، الجمود وتجمد الفعل. الأفعال وردت في أغلبها أفعال قائمة على النفي، والجمل إخبارية في عمومها ما عدا تقريبا في بعض المقاطع وخاصة في الأخير حين تتحدث مع الأب. وجود هذا الأب إذن اقترن بالخصب وبالفعل، ورحيله اقترن بالجذب والعجز والعقم. الحنين إلى هذه الأرض الخصبة المفقودة في الواقع، أرض النخل والزيتون. الطبيعة المتحدث عنها هي طبيعة قاسية، والنص بالنسبة إلي أقرب إلى مرثية للأب وللأرض. وأيضا إذا هو هناك رفض لهذا الواقع، مما جعل الشاعرة تشعر بغربة روحية وتحدثنا عن الأيام السود، معربة عن رفضها لهذا الواقع وتمسكها بالأمل في آخر النص، وهي المتمسكة بالخصب والحياة. نص أيضا قائم على التجريب، وقد حدثنا الآن الدكتور خميس الورتاني وكان يحدثنا عن محاولة المزج بين تفعيلتين، يعني تفعيلة الكامل وتفعيلة الوافر، ولكن إلى أي مدى نجحت الشاعرة في ذلك، لأن هذا المزج لم يكن مزجا تاما، يعني أحيانا تستغني عن تفعيلة وأحيانا تواصل مثلا في بحر الكامل. بالنسبة للصورة الشعرية، هناك في أغلب النص يعني صور شعرية كثيفة، ولكنها أحيانا تقع في إذا تكون هذه الصور يعني مجانية. عموما النص جيد، وشكرا لفوزية العلوي على هذا.
0: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بنضية، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد. الحقيقة ما نيش باش نضيف يعني حاجة كبيرة، لأنه فعلا أتفق تماما مع كل ما قيل، كل ما قاله الدكتور خميس وكل ما قالته الشاعرة سلوى الرابحي. يعني تقريبا معظم الملاحظات اللي كنت باش نسوقها سيقت، وأكتفي بشكر طبعا جزيل للشاعرة فوزية العلوي على هذا النص. الحقيقة وجدت فيه الكثير من الصور الشعرية عالية الجودة كما عودتنا فوزية. نص يعني يدل على تمكن هذه الشاعرة اللي عندها تجربة ضاربة يعني في الزمن وضاربة في الإبداع. بقى الحق ثمت بعض المسائل اللي كنت أرجو أن لا يقع فيها هذا النص. النقطة الأولى خاصة أنه هذا النص يعني نوعا ما رفائي، عوالم رفائية فيه نوع من البكائية على الأب، والنص الرفائي بالطبع في المخيال العربي والفاكرة العربية عندنا ما يعني لا يمكن أن يحصى من النصوص الرفائية، والتي ربما جانب كبير منها وعدد كبير من هذه النصوص تقريبا تتشابه وتتماثل في تركيبتها وفي في في في شكلها وفي حتى في طريقة النداء للميت. وهذا ما سقط فيه بشكل ما هذا النص، إنه وأنا أقرأ باستثناء طبعا الطرافة في بعض الصور، بعض الصور ثم تصور أخرى من المشاهد سلفا في الشعر مجايلي الشعر فوزية العلوي. الحقيقة النص مبني في تركيبته في بنائه على المرثيات العربية المعروفة، خاصة أنه النص يفضح نفسه منذ البداية، هذه البكائية على الأب الذي لم يأتي خبر وعنه لا مع النجم ولا مع الريح، ثم في الختام قم أو عد يا أبي. فالفكرة معناها مشاهدة سلفا، ما ثماش مفاجأة فعلا تدهش وتكون في مستوى يعني جودة الشعرية الجيدة فيها في هذا النص وفي الحساسية الشعرية لفوزية العلوي. هذا من جانب. جانب آخر يتعلق ب بعض الصور التي ربما لا أجد لها رابطا منطقيا فيما بينها تخدم بنية النص ووحدته العضوية. أجد بعض الصور موجودة لجمالها فقط. والحقيقة أنا لست من مستسيغي أن يتم يعني الاكتفاء بجمالية صورة معينة داخل النص حتى تكون مبررا لوجودها أو لوجود سطر معين لجمالية ما يحدثه من هكا من خيال في الصورة دون أن يكون له رابط منطقي ببقية الصور الموجودة في النص. هذا موجود في بعض الـ يعني المواطن. عدا ذلك الحق النص يعني يعني نوعا ما إن شاء الله ما نتفهمش بالغلط تما نوعا ما خط متواصل. يعني كما نقول لو نتحدث على نبض داخل النص ما فماش هكا الحرارة متاع الصعود والنزول. ثم نص هذا خط متواصل يكاد يكون رتيب بشكل ما، ولكن الصور الشعرية اللي فيه جميلة، وهذا الجميل الهادئ الذي لا يحدث خلخلة أو زلزلة عند القارئ. هذا تقريبا عموما بعض الملاحظات. عدا ذلك كما قلت يعني هذا ما فيهوش حتى تشكيك في يعني جودة هذا النص وفي تجربة الشاعرة فوزية العروي. كل التحايا لها وتمنياتنا بالتوفيق.
0: شكرا جزيلا للشاعر أحمد شاكر بن ضيخ.

0: إن الحروف سيوف يا فارس الكلمة.
1: إن الحروف سيوف يا فارس الكلمة، تشق الظلام وتنير الدروب الموحشة، وتنير الدروب الموحشة. إذا غنت قوافيك اهتزت الأرواح، وتقطع الدجى وتزرع في

0: نواصل مستمعينا الكرام رحلة الكلمة، والكلمة هي جسر الذاكرة، والكلمة هي المحاولة الأجمل لترميم العالم وصياغة تفاصيله من جديد. ومن رحم الكلمة بمختلف ألوانها وتفاصيلها تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، هي نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح أسئلة قد تشغل الإنسان في زمانه الراهن. نواصل إذن تقديم ركن قصائد في السباق ضمن المجموعة الثالثة من الدور الثالث من المسابقة، والآن مع قصيدة الشاعر محمد غيلان العيادي. عنوان القصيدة قراءة في ميتافيزيقا الوراء، محمد غيلان العيادي من تونس.
1: فارس الكلمة،
2: قراءة في ميتافيزيقا الوراء، قلق وموسيقى المساء وأسئلة. الآن آيات القصيد منزلة. قلق وموسيقى المساء وأسئلة. الآن آيات القصيد منزلة. كأس النبيذ هوامش همجية، صمت سجائر بالحنين متبلة، مطر على البلور، وحدي ها هنا واللابرون على الرصيف كحنظلة. مروا بلا وجه ودون هوية، فالكل خبأ في المعاطف منزلة. أنا هكذا لا شيء يزعج سكرتي، ولذا سأقتنص الضجيج لأقتله. في الباري جبريل القصيدة نادل حمل المجاز إلى يدي ورتله. اقرأ جراحك فيك، لست بقارئ هي ذي جراحي في الهوامش موغلة. الوقت آذن بالرحيل، الوقت آذن بالرحيل، وليس لي بيت هنالك في الضباب أعود له. ودع من العهد القديم نثرته، وقرأت سفرا للخروج وبسمله.

0: قليلا يا جراح، فربما يأتي غدا ملك القصيد لنكمله. نامي على كتف الحياة رتيبة، وأواخر التاريخ تشبه أوله. نرسيس عند النهر يعبد وجهه، جلجامش السادي يجلد بابله، رأس الحسين على الرماح يلوح لي، رأس الحسين على الرماح يلوح لي، وأكف زينب في القيود مكبلة. قابيل يطمس في التراب جريمة، وكليب يطلب في الفلاة مهلهلة، وعيون ميدوزا تحول خبزنا حجرا، وغول الليل يشحذ من جناه. ما زال هوميروس يكتب داخلي إلياثتين من البكاء، وأخي له ما زال جيفارا يصور حلمه بيمامتين وطلقتين وقنبلة. فوضى وأسدلت الستائر فجأة، والمسرحية في دمي مسترسلة. فوضى وأسدلت الستائر فجأة، والمسرحية في دمي مسترسلة. هلا رقصت على الرصيف نديمتي، فشوارع الأسفلت بعد مبللة. هاتي يديك الليل طوق كفه خصر المدينة، والمتاجر مقفلة. عميا سنعبر، والطريق متاهة لنسير أبعد من تصور بوصلة. عميا سنعبر، والطريق متاهة لنسير أبعد من تصور بوصلة. الآن يحملنا الغياب، الآن يحملنا الغياب، وراءنا بار وموسيقى المساء.
1: شكرا. هذه كانت قصيدة الشاعر محمد غيلان العيادي بعنوان قراءة في ميتافيزيقا الوراء، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعرة سلوى الربحي، تفضلي لك الكلمة.
3: إذن شكرا لمحمد غيلان العيادي على هذه القصيدة قراءة في ميتافيزيقا الوراء لمحمد غيلان العيادي. وهذه القصيدة حين نراها مكتوبة لا تبدو أبدا أنها قصيدة عمودية، ولا تبدو طبعا أنها قصيدة فريد، وإنما بدت وكأنها قصيدة تفعيلة أو قصيدة نثرية. ولكن بالتوغل في النص نجد أن النص هو نص عمودي، ولكن وزع بصريا بطريقة تبدو وكأن تجعل من النص يبدو وكأنه قصيدة تفعيل. طيب، عنوان النص قراءة في ميتافيزيقا الوراء. وطبعا مفهوم الميتافيزيقا هو بحث في جوهر الأشياء وتفسير الوجود، هو ما يتجاوز هذا الإدراك الحسي. وهنا نجد أن الشعر يجعل من القصيدة هذه القصيدة، إذن هي في آن ذاته تندرج في إطار الميتافيزيقا، فالكتابة بالنسبة إليه تتجاوز الإدراك الحس. نص بأكمله يصف لنا لحظة أو لحظات الكتابة، لحظة المكاشفة الشعرية طبعا بتعبير اليوسفي، يصف هذه اللحظات. أولا لنأخذ الإطار المكاني البار، الإطار الزماني المساء، طقوس الكتابة أو إطار الكتابة مقترن بالموسيقى، بالنبيذ، بالفوضى، ومطر ينقر على البلور. إذن في الخارج هناك إطار داخلي وإطار خارجي أيضا. في الخارج هناك العابرون، وهم كحنظلة يصفهم الشاعر، أي دون وجه، هو لما يتثبت في الملامح، مقاولة لكسر إيقاع الضجيج للكتابة. ونؤكد هنا في هذا النص على مسألة التوزيع البصري، ولنأخذ مثالا. يكتب مطر، يكتب الأحرف نازلة، فوكأنما المطر ينزل، هناك تشكيل للحروف منزلة كما ينزل المطر تماما. القادح الكتابة هنا في هذا النص هو النادل، واستعمل الشاعر الحوار هنا مع النادل، وأيضا استعمل الشاعر تعريفات، ومن تعريفات الجراح أنها الهوامش، لأن إشارة إلى كتابة الهوامش، وتعريف الجراح تكمن في الهوامش وليست في الظاهر ولا في المتن ولا في جوهر الأشياء الظاهرة. نؤكد على أن الشاعر يحسن التوزيع البصري للنص. مثال ذلك، مثال ثاني هنالك، حين يقول هذه الكلمة تأتي الكلمة التي تليها بعيدة، فنذهب إلى أقصى الورقة لنجد الكلمة التي تليها. أيضا يحدثنا الشاعر عن تفاصيل الكتابة، العودة إلى بيت تركه. إذن الكتابة يمكن أن تكون دفعة واحدة ويمكن أن تكون على مراحل. ومن تعريفي، إذن لو عدنا إلى الأبيات الأولى، القصيدة بالنسبة إليه وحي يوحى، ثم يعود الكاتب ويعطي تعريفا آخر، يمكن أن تكون قلنا دفعة واحدة ويمكن أن تكون على مراحل. إذن الكتابة ليست فقط إذن وحي يوحى، وإنما هي أيضا محو وإعادة وكتابة. إذن أيضا يمكن أن تكون نتيجة إلى عدة قراءات ومرجعيات، فيلتحم الفطري بلباب الصناعة، فيكون النص وليد القراءة والغوص في الأساطير القديمة، سواء كانت آتية من الشرق أو من غيره، من الأدب القديم أو الحديث. الشاعر يقطنه الأغراب، ويقطنه أيضا الأغراب، هؤلاء الذين لهم غربة مكانية، بمعنى المكان غربة مكانية، فهم يبتعدون في المكان ويبتعدون أيضا في الزمان. هو يسكنه الأمس الذي ترك أثرا، مثل هوميروس، جلجامش، المهلهل طبعا، جفارة. إذن الكتابة هي كل ذلك، هو أن يجتمع الحاضر بالماضي، أن تجتمع المرجعية بالوحي، أن يجتمع الطقس الداخلي بالطقس الخارجي. إذن وصف جميل في هذا النص لإذن طقوس الكتابة، فكان شعرا عن الشعر وكان نصا جيدا، نحييه عليه.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بنضية، تفضل لك الكلمة.
4: جزيل الشكر دكتور لسعد، شكرا لصديق الشاعر سلوى الربح على ما تفضلت به. الشكر أيضا موصول إلى الشاعر محمد غيلان العيادي، الذي أقدر فيه هذا الاجتهاد، يعني في كل مرة يبعث نص أو يشارك بنص يكشف ويدل على تمكن هذا الشاعر من أدوات كتابته ومن الفضاء الذي اختار أن يتحرك فيه، وكذلك يكشف ويدل على شاعر حقيقي قادر على إحداث يعني مساحة خاصة به أو كتابة اسمه كما يقال بحروف بارزة في المدونة الشعرية العربية. طبعا إن استمر هذا الاجتهاد المتميز هذا في علاقة بما قرأناه لغيلان مدة أو طيلة المشاركة على المراحل الثلاث السابقة. في هذا النص الحقيقة لا أجد جديدا لغيلان، يعني كل الكلام الذي يمكن أن يقال في تجربة غيلان وفي طريقته وفي أسلوبه وفي اجتهاده قيل سابقا، وما ربما أعيبه بشكل ما على غيلان أنه يكرر نفسه في كل نص. جيد أن نصنع لنفسنا بصمة خاصة، وجيد أن نحفر في موطن بعينه في الشعر العربي، وجيد أن نجتهد. لكن زاد غيلان يجب أن ننتبه أن هذه الطريقة التي أبهرتنا بها منذ بداية مشاركتك، وهي أنك يعني تسوق لنا نصا عموديا بشكل أو بكتابة بتوزيع بصري مستعار من قصيدة التفعيل، وتوزع هذه الأبيات توزيعا بصريا جميلا وموفقا. كذلك أنك تركز على التسريد في نصك والاختلاف عن المدونة الشعرية العربية في هذا القالب وفي هذا الشكل من أشكال الكتابة. هذا جميل، كله جميل، لكن بعد نصين يصبح هذا رتيب. في وجهة نظري كنت أرجو وأتمنى أن غيلان يشارك بنصوص مختلفة، أن يبرز، وخاصة هذا مش فقط لغيلان الحقيقة، أنا الملاحظة هذه لاحظتها لعديد المشاركين. ثم مشاركين يعني كانوا أذكياء في المشاركة لأنهم أعطوا صورة عن تجاربهم وأعطوا عينة من تجاربهم في نصوص مختلفة شكلا ومضمونا، وبالتالي تنجم تأخذ فكرة يعني بانورامية إن صحت العبارة عن تجربة أو محاولات أو اجتهاد هذا الشاعر. بينما أن شاعر النصوص متشابهة وإن كانت متميزة وإن كان قد نجح في هذه النصوص وخلق عوالم خاصة به ويعني كانت الصور الشعرية بجودة عالية، إلا أن هذا المستوى من التكرار يضعف هذه الدهشة التي كان لها تأثير أول مرة. طيب في مستوى آخر غيلان كعادته يعني شخص دقيق، يختار عباراته، يبني نصه بشكل متماسك وبشكل جيد، كذلك يصنع صوره الشعرية ببساطة، يعني لنقول بساطة الجدات تتسلل إلى الشعر من خلال هذا الأسلوب الذي يعني يعطي طابع الحميمية مع القارئ. يجد القارئ نفسه قادر على أن يفك رموز هذا النص وكأنه يقطف وردة، وهذا جميل في أسلوب غيلان. لأن بعض يعني الأسطر وبعض الصور تغالي في الاستعراض، يعني أن نستحضر بعض الأساطير وبعض المرجعيات التاريخية أو الأدبية، جميل جدا وهذا يكشف عن ثقافة الشاعر، ولكن كيفية توظيفها، كيفية ترصيفها، كيفية وضعها في مكانها بدقة أحيانا لا يكون موفقا، لأنه تشعر أنه فما كيفاش نقول يعني مبالغة في رص جملة من التوظيفات أو يعني هذه الأسماء التي تستحضر وأجد أنه كان بالإمكان ذكرها، ذكر الإشارة إلى هذه الأساطير دون التسمية. على كل هذا رأيي الخاص بي. عموما النص محترم جدا، نص متميز، ويعني أقدم التحية إلى غيلان وأرجو له التوفيق في بقية المراحل.
1: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيق. إذن المسابقة متواصلة، كونوا معنا، سنعود بعد قليل.
5: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجة إذاعة المنستير. وجد التحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. إذن نواصل تحكيم النص الثاني للشاعر محمد غيلان العيادي بعنوان قراءة في ميتافيزيقا الورى. والآن الكلمة للدكتور خماس الورتاني. تفضلك الكلمة دكتور.
1: مرحبا مجددا. حقيقة لا أجد أمرا مهما كثيرا سأضيف بما تفضلت به سلوى الرابحي وأحمد شيخ البضيع، لكن إذا كان لي أن أضيف سأقول إن هذا النص هو في وضعية الإنسان بحسب فهمي، في وضعية الإنسان في المدينة الآن وهنا. وضعية الغربة والتشيء. الموضوع هذا الموضوع هو معلوم سلفا، وأنجزت فيه منجزات شعرية عديدة في التجربة الرومانتيقية كذلك في التجربة التفعيلية. الطريف في تجربة محمد غيلان العيادي أن يكمن في أن نجرب الموضوع ذاته لكن من موقع خارج عن التصور أو عن رؤية العالم الرومانتيقية ومن خارج التجربة التفعيلية. الطرف في تقديري تكمن في محاولة إقدار شكل يفترض أنه فقد صلاحيته في الموضوع حتى ينطق عن روح اللحظة. ولكن مع ذلك تم ملاحظات إضافية ربما لم تترها الحلقتان السابقتين. العنوان في الحقيقة غير سيار، وأنا لا أجد انتباعك مثلا بقي أنه لا أجد يعني لا أستيقه من أي زاوية، وأنا هنا أخاطب محمد غيلان العيادي. العنوان من طبيعة مفهومية يقوم على مصطلحات ناطقة عن مفاهيم عند أهل الاختصاص. ما معنى ميتافيزيقا في مستوى العنوان؟ ميتافيزيقا هي تحيل رأسا على مشغل مهم أصلا.

فيما يخص المتن، ما أقوله أن القارئ نص محمد غلال يجد نفسه موزعا بين أمرين متناقضين. الأمر الأول هو أن هذا نص استمرار لتقاليد عريقة في قول الشعر، وللشعر نمط معين بعينه. الشعر وقد تبنته السلطة النقدية ورفع من مقامه درجات عليا حتى لكأن لا شعر إلا، وهنا القصيد شكلا نظميا والكامل إطارا وزنيا. ذلك أن القصيد والكامل يعني لو ذاكرة كبيرة على حضور في ذاكرتنا الجمالية نص عنترة وغير عنترة، رمة الفؤاد في الفخر وفي الغزل وفي كذا، هي نماذج عليا لجميع الشعر. الشعور الثاني هو خيبة الأمل أو أفق الانتظار، من جهة أن القراءة البصرية التي هي قراءة جشفلتية هي كلية ومباشرة وسريعة، نحن ندرك شكل النص قبل أن ندرك مكوناته وجمله ومفرداته وإيقاعه. إذن القراءة الجسدية البصرية هذه تؤكد انقطاعا جذريا عن الماضي بل وعن كل المشاهد سلفا. إذن نحن مثل ما ذكرت سلوى، نحن أمام رسم بالكلمات بل وبالحروف. تفنن سي محمد غلال في إخراجها على أنحاء جعل من العسير أن نجد تشابها بين بنيتها من جهة وطرق توزيعها على الفضاء الصفحة، بما يعطي لكل بيت، وهذا أمر مهم جدا، شخصيته المتمايزة عن بقية الأبيات. وبما يؤكد كذلك الأمر المهم أن الإيقاع هو موضع تفرد وخصوصية وليس موضع اشتراك ومعارضة. يعني مثلا وزعه ثلاثة أسطر، البيت الثاني في سطر واحد، البيت الثالث في سبعة أسطر. وفي الحقيقة لست أدري إن كان محمد غلال احتكم في هذا إلى معرفة تقنية وعلمية وأكاديمية بمسألة التوزيع، أن احتكم إلى حدسه وغريزته، إن التوزيع البصري غير النمطي ينهض حتى في النص التقليدي. ونحن أمام نص في شكل نظمي تقليدي ينهض بالحد الأدنى في تقديري أنا بحسب ما بحثت وما تدبرت وما انتهيت إليه، ينهض بوظائف أربعة هي المحاكاة الترسمية، وله منها حظ وفير، ذكرت سلوى بعد نمجز محاكاة ترسمية بمعنى أن الخطاب يقول مضمون قوله انطلاقا من نسقين عالميين مختلفين، من نسق اللغة وكذلك من نسق الرسم. الوظيفة الثانية هو التنويع الإيقاعي تهدجا وإجهادا، يعني عندما نكون في حضرة الكتابة الصياغة التقليدية للنص، النص بأكمله مبني على كثافة إيقاعية واحدة. الكثافة هذا مفهوم مستجلب من حقل الفيزياء ويقوم على قسمة واحد على عدد المقاطع المشكلة للمرفوض الشطر الشعري. في النص الشعري التقليدي بالطريقة التي وزع بها التقليديين لنا نفس الكثافة، بينما مع محمد غلال نجد كثافات متباينة جدا جدا جدا. الوظيفة الثالثة هي التطابق بين إكراهة الوزن وإكراهة التلفظ، يعني للبناء اللفظية للبناء التركيبية لها إيقاعها الخاص الذي ندرجه ضمن الإيقاع الاجتماعي والثقافي المسمى بالوزن. وإيقاع التراكيب هذه موضع خصوصية وأمارة إبداع، وهنا نجح بمقدار محمد غلال في هذا الأمر. الوظيفة الرابعة لم تكن حاضرة بشكل كبير هي القوافي الوهمية أو الخطية أو القوافي الداخلية التي تخرج مخرج القوافي الحقيقية، بينما أنها ليست واحدة. المهم في هذا الكل لاحظ أن ثم كذلك اشتغال جيد على الإيقاع، ولكن ثم اشتغال جيد كذلك على الصورة. ثم صور بسيطة جدا ولكنها فيها عمق فيها لطف، سجائر بالحنين متبلة، العابرون على الرصيف كحنظلة، صور تستند إلى الأسطورة والأسطوري والأسطوري. ولكني أنا أدعو أنت ألتحق بأحمد شاكر، أدعو إلى أن يشتغل على مسألة الأسطرة.

0: مفهوم الميتيزاسي وحاجة أخرى غير الأسطورة، غير استدعاء الرموز الأسطورية أن يشتغل على الأسطرة عسى بها أن يؤكد فرارة مرفوضي. في التقدير الإجمالي نص ممتع جدا، نص ناطق عن اقتدار، عن رغبة التجريب، وإن كان في العيادي ما زلنا في نفس رجع الصدى للنصوص التي شارك بها قبل، ولكن عليك التمس له العذر، وهنا أتباين قليلا مع صديقي أحمد شاكر ضبية، ما يطلب من شاعر أن يغير في بلاغة نصوصه، خاصة وأنه يجرب ممكنا لم يسبق إليه أو لا وجود لمدونة قد استوفت هذا التقليد واستوفت هذه الإمكانية في التجريب، بحيث عليه أن يغادرها إلى ممكنة أخرى. نصيد أتمنى له حظا جيدا.
1: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني.
2: أعرني لسانا أيها الشعر للشكر، وإن تطق شكرا فلا كنت من شعري، وجئني بنور الشمس والبدر كي أرى بمعناك نور الشمس يشرق والبدر، وحم بأزهار الرياض تطيبا بها مثلما حام الفراش على الزهر.
3: فارس الكلمة.
4: في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي.
1: نواصل مستمعينا الكرام برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم قصائد في السباق، قصائد المجموعة الثالثة والأخيرة من الدور الثالث من المسابقة. والآن نستمع إلى الشاعرة خولة بن سيك سالم، عنوان القصيدة ما رواه الدمع، وخولة بن سيك سالم من المنستير تونس.
2: فارس الكلمة.
5: ما رواه الدمع وبكى، فكان الدمع أفصح صيرة تتلو فصول العمر فوق جفونه، والدمع ينبش في الملامح كلما وارى الزمان حكاية بعيونه، والدمع طفل ظل باب رجوعه ومشى وحيدا في اتساع ظنونه، طفل يربي الشمس بين أصابع عطشا ويكتب سيرة بجنونه، يلهو فتسقط من جيوب قميصه قطع من البسكوت من ليمونه، ويجر خلف خطاه حقلا كاملا، والعمر يمشي حافيا من دونه، ما كان يملك غير قلب مسقل فأراقه نهرا على زيتونه، حتى إذا ضاقت عليه بلاده جعل القصائد موطنا لشجونه، ومشى وفي كفيه بذرة عاشق يهب الجهات الضوء من مكنونه، كانت تناديه السنابل كلما عبرت رياح الحزن فوق سكونه، ومضى يفتش في الزحام عن الرؤى فرأى بقايا الحلم بين شؤونه، لم يدري أن الحزن كان معلما، لم يدري أن الدمع كان معلما يملي على الأيام بعض فنونه، حتى حسبت الخد بعد بكائه أرضا تنقب عن رفات قرونه، وتكشفت في المقلتين مدائن ونمت قرى خضراء حول غصونه، حتى غدا الجفن المثقل دمعة أخرى تكابد حملها بسجونه، والدمع طفل كلما شاخت يداه أخفى البراءة في شقوق حصونه، ويرد للأعياد ضحكتها التي نامت طويلا في قفار صحونه، والدمع بحار يفتش في المدى عن طفله المفقود بين سفونه، ويشق أعماق المحار لكي ترى عين البحار النور في بالونه، ويجر من قاع السنين سفينة غرقت قديما في عباب وجونه، حتى البحار إذا ادعت نسيانه سكبت ملوحتها بعمق عيونه، وتعثرت لغة الحكاة لأنها عجزت تحيط السر في مضمونه، واستسلمت للدمع كل بلاغة ليقيم حكم العمر في قانونه. ستخون ذاكرة الرواة حروفها، والدمع يبقى حافظا لمتونه.
2: فارس الكلمة.
1: كانت هذه هي مشاركة الشاعرة خولة بن سيك سالم بعنوان ما رواه الدمع. نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة وحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. منذ قليل كنا قدمنا مشاركة الشاعرة خولة بن سيك سالم، عنوان القصيدة ما رواه الدمع. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
6: شكرا دكتور لسعد، تحياتنا للشاعر خولة بن سيك سالم. نص عنوانه ما رواه الدمع، طبعا كما هو واضح في قراءتها الثورة المستمعين رم انتبهوا أن هذا النص هو قصيدة تنتمي إلى نص الشطرين شكلا. بحر الكامل اليوم حاضر يعني بشكل كامل، باعتبار أن هذا النص أيضا جرى على تفايدة بحر الكامل. خولة بن سيك سالم نص جيد محترم، وتجربة أيضا محترمة من الشباب الذين يشقون طريقهم يعني بثبات في كتابة هذا الشكل الشعري، كيف غيلان، كيف عديد الشباب يعني جيل كامل اللي قاعد يجرب في هذا النمط. والحقيقة على جودة ما يكتبون، وخاصة أنا توا نحب نوجه كلامي الخولة ومن خلالها إلى كل من يعني ربما يلتقي مع خولة في نفس التجريب في نفس المحاولات، يبدو أن هذه النصوص على جمالها وعلى يعني الاشتغال اللي فيها متأثرة جدا بما يكتب في الشرق، صلب هذا الشكل من الكتاب نص العمودي كما يعرفه في الشرق، خاصة في الجزيرة في بعض الدول الخليج، يعني عديد الشعراء اللي أصبحت وكأني موضة العودة إلى هذا الشكل والاشتغال عليه بنمط معين. والألمس هذا التأثر في نصوص بعض المشاركين اللي تميزوا في كتابة هذا النص، ولكنهم ما زالوا حبيسي التأثر بتجارب كما قلت مشرقية خليجية بشكل محدد. علاش نقول الكلام هذا؟ نقول الكلام هذا باش ينتبه شبابنا وهم يشقون طريقهم هذه، أنه جميل أنه نتأثر بتجربة معينة بشكل معين من الكتابة بنمط معين من المحاولات، ولكن الأجمل من كل ذلك أن نعدد مشاربنا ومناهلنا. يعني ما نبقاوش لأننا انبهرنا أو ربما اندهشنا بتجربة معينة حبسي تلك التجربة، ما في التجارب هذه في الشعر العمودي أو قصيدة الشطرين ثم تجارب مختلفة عديدة في الشرق وفي المغرب أيضا، وبالتالي يعني حتى نطور من إمكانياتنا نتصور الأفضل أن ننفتح على مختلف التجارب إن أردنا حتى أن نبقى يعني محافظين على هذا الشكل بعينه، أن لا نكتب إلا في قصيدة القصيدة العمودية أو بشكل عام القصيدة الموزونة الملتزمة بإيقاع إيقاعات الخليل. بالنسبة للنص هذا يعني نخصص خولة ما زالت وفية لأسلوبها ولطريقتها، ما زالت كتابتها يعني يغلب عليها الأخبار والعطف خاصة بواو العطف، وهذا ما ديما نكرر نقول وهذا يسقط النص بشكل ما في رتابة معينة ويضعف قيمته الفنية، رغم أن خولة حاولت بعديد الطرق وخاصة بما لها من مخزون معرفي وثقافي وإبداعي أنها تفجر ما يمكن تفجيره داخل هذه السجون الإيقاعية اللي نسميها هنا يعني قيود إيقاعية ضيقة، أن تحاول تبني صورة فيها من التخيل وفيها من الإدهاش، ولكن تبقى ديما حبيسة يعني نمط معين لأنه فما بعض المسائل اللي ما زالت خولة يعني محافظة عليها كما يعني وكأنها قوالب. نقل النص وعلى فكرة نحل هنا قوس بالصدف الجميلة أنه خولة هي أول مشارك في الدور الأول في المجموعة الأولى، وهي آخر مشارك في الدور الأخير في المجموعة الأخير يعني من الصدف الجميلة. فمن أول نص في الثلاثة اللي شاركت بهم خولة تقريبا محافظة على نفس النسق، وهذه الحقيقة تنجم خولة بكل بساطة نريني غيور على التجارب المتميزة وعلى الناس والشعراء اللي نحس اللي فيهم بذرة يعني خصبة وأرضية خصبة لتجربة متميزة، وربما هذه التجربة سيكون لها أفق عربي ولا عالمي وهذا ممكن وهذا مش بعيد، لا على خولة ولا على غيلان ولا على عديد المشاركين اللي شاركوا معنا وغيرهم حتى اللي ما شاركوش في هذه المسابقة. لهنا خولة أدعوك أنت وكل الشعراء الشبان، وخولة يعني من بين الشعراء الشباب سنا ولكن تجربة متميزة، هنا أنا الأوان أنكم تكسروا القيود وأنكم تثوروا على الآباء بين ظفرين، إن كان الآباء هذوما حتى ناس في سنكم يكتبون القصيدة العمودية في بلد ما في مكان ما وينتميوا لزمانكم ولجيلكم، فعليكم أن تخرجوا من هذه الأطر وأن تنحرفوا وأن بالمعنى الجميل طبعا أن تعرجوا أن تصعدوا أن تطلقوا عينان الجنون وعينان الإبداع وعينان الخيال وأن تخرجوا من هذه القوالب. اليوم أروا عندكم الحق في التجريب تعكم من المسابقات، هذا مش مهم المسابقة الأهم اللي فيها أن تكون فرصة حتى تنتبهوا إلى بعض النقاط اللي ربما تفيدكم في مسيرتكم. مسيرتكم راهو تستوجب أن تخوضوا في يعني تخوضوا بحورا ربما وقف شعراء أنتم منبهرون بهم عند شواطئها، فأنا لكم إنكم تتميزوا عندكم القدرة. يعني أنا وقت نقرأ النص بهذه الجودة المعرفية والتقنية لخولة سيكسالم نعرف اللي هي قادرة على أبعد من ذلك. ثم فما بعض المسائل اللي تقنيا معروفة، يعني أنت تو اليوم تكتبين قصيدة شطرين في 2026 لماذا تجبرين نفسك وتلزمين نفسك بقافية عفى عليها الزمن حتى تسقطي في أنك ما تنجمش تعمل حتى كلمة في نهاية البيت متاعك إلا منسوبة إلى ضمير المخاطب، ليمونه جنونه دونه كهية ما فيهاش كنكاكة، ليش أصلا أنا نلزم نفسي به؟ اليوم أنت باش تنوع لابد أن تختاري وعندك أنك تختار. قبل كانوا يعملوا في هذا بشي لأنه كانت من حرار الفحولة أنه تجيب له حرف وتقول واي تراه أعمل لي عليه حرف هذه السين هذه والخاء والحروف هذه الحلقية صعيب تلقى فيها، فهو فحولته أنه يجيب فيسقط في التصنع وفي يعني هذا ما هوش مش مطلوب منك وأنت تبدعين وأنتم تبدعون. اليوم إذا كان نحبوا نكتبوا قصيدة شطرين ونحبوا نثبتوا للعالم أنه هذا الشكل ما زال قادرا على القول في هذا الزمان وفي هذا المكان. فاليوم لازم نخرج من هذه الكليشيات ومن هذه القوالب. غير ذلك عدا ذلك تحياتي لخولة سيكسيل لأنها فعلا شاعرة متميزة وقادرة على الأفضل، وأرجو لها التوفيق في كل محطات تجربتها.
1: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
0: شكرا مجددا، وكذلك أكاد أتطابق كليا مع ما تفضل به أحمد شاكر بن ضي. يعني سأخاطب مباشرة خولة بيقول لها أنت تخيرت شكلا نظميا تاليدا ضاربا في القدم، وتخيرت وزنا كذلك تاليدا، وهو من الأوزان المبجلة منذ لحظة الجاهلية، ويكاد يمثل مع ثلاث أوزان أخرى تقريب 85% من المنجز الشعر الجاهلي الذي وصلنا، يعني الذي صفته الذاكرة والذائقة استصاغته. فأنت تنطلقين انطلاقا من إرث ما، إذا وجدت نفسك ستختارين العمل أو الاشتغال الشعري في هذا الموضع، فيفترض أن نبحث دوما عن إجابة عن سؤال: ما القيمة المضافة التي سيحملها منجز الشعري قياسا إلى ما أنجز سلفا؟ أنا سأكتفي بمجرد أن أكون أو ألعب دور رجع الصدى لما قيل، أن أنا علي أن أخط ملامح شخصيتي الآن وهنا باعتباري أن تميل إلى القرن 21؟ يعني هذا سؤال مهم جدا أن تطرحه. ذكر أحمد شاكر على هذه الموجة الخليجية في الكتابة في هذا الأمر، وأنا لا، نحن الآن تشدى المركز. المركز هم ليسوا مركزا في مستوى الوعي النقدي، فليكون هذا واضحا وجليا بكل تواضع نقوله. لكن حتى في مستوى الإنجاز الإبداعي ما عاد المشرق مركزا. في الحقيقة الأمر هذا تم سابقا في لحظة المشحات في الأندلس، عندما قالوا النقاد المناضل، قالوا: وأصبح المغرب مشرقا لشروق المشحات بأفقه. نحن لنا دو عنا تجارب شعرية متعددة جدا في تونس، عندنا تجارب عديدة جدا وتحتاج وتستحق أن نقف وأن نستوحي منها، على أسماء جربت في أشكال متعددة: حافظ محفوظ، آدم فتحي، مصر الوهابي. إذا كان المشرق وإذا كانت القصيد يعني هذا الشكل النظري المخصوص، تميم البرغوثي يمارس تجربة مقنعة تجعلنا نكتشف من جديد ممكنات القول الشعري في إطار القصيد. سأقول لي يا خولة بكل لطف، ثمت الانتباع عندي، ثمت كسل. هذا الكسل يتجلى في مستوى القافية ويتجلى في مستوى الوزن. في مستوى القافية أنت يا خولة احتكمت إلى الصرف، إلى المعجم، ثم إلى الصرف في بناء قوافيك. جيت إلى المعجم ولقيتي ثم جفن عين ظن كذا كذا، وجمعتها وقلت سأبني كل بيت بهذه الخط. وذهبت إلى الصرف بعد المعجم فقلت سأستخدمها في شكل الجموعي، وأعطت الجفون والعيون والذنون وكذا وكذا، ثم اتكأت على الهاء المنسوبة إلى ضمير الغاب كذا كذا، ذنونه، زيتونه، جفونه، كذا، عيونه، إلى كل شيء وكذا. هذا كسل. الكسل الثاني ترتب على هذا والحيلة في ترك الحيلة، يعني دوما تم تقار ويدرك حسن أو يدرك علما ويقينا. أنت احتكمت إلى طرائق مخصوصة في بناء الجمل العربي التي تعتمد فيما تعتمد على الاستئناف، وهذا الاستئناف يكون بحرف الواو وكذا كذا، وبنيت تقريبا هذه التراكيب المبدئية في الصياغة النحو، اعتمدتها تراكيب شبه جاهزة لبناء إيقاعا جاهزا. أين البحث؟ أين الإضافة؟ لكن هذا مع ذلك ترتب على هذا، عفوا قبل ذلك، ترتب على هذا رتابة النص، فهو يكاد لا يبرح مكانه. يعني عندما أنظر في بنية النص ومنطقه، أنت ماذا قلتي؟ البيت الأول بكى وهذا الأمر بكاء البكاء ولد الدمع، والدمع وبنيت عليه عدد كبير جدا من الأبيات. الصحافير ينبش في الملامح، الدمع هو طفل، طفل ظالم، وطفل يربي، وطفل يلهو، وطفل يجر، وطفل استوطن كذا، وطفل يحمل بدرة وإلى خلي. ثم عطي من جديد إلى الدمع، وعطي إلى الدمع هو طفل في البيت 16، هو بحار البيت 18، هو كذا وكذا. وعن كل هذا كان استسلام البلاغة بعد استسلام البحر للدمع أمارة على عجز الرواة عن الإمساك بكل هذا الألم العميق، ولعجز اللغة عفوا عن قول هذا المتفرد الذي لا يدخل في باب المشترك من الانفعالات. هذا معنى محمود وجيد ولطيف جدا، ولكن طريقة عرضك لي تم إطناب وكأننا نطيل من غير رحمة. هذا الذي الصورة الجزئية هذه في هي كانت صورة لطيفة جدا، وكان يمكن أن تكتفي بها من دون. ولكن أغلب هذه الصور هي صور الذاكرة، اللغة تتكلم عبرك يا أولى وأنت لا تتكلمين، وفارس الكلمة هو الذي يعلمنا ويذكرنا أننا نطرطر طيلة اليوم، وأن القول على وجه الحقيقة هو اختصاص من اختصاصات الشعراء. تم صور موضعية جميلة ولكنها غير بانية لصور موضعة أو لصور عنقودية. أنا في تقديري ما هي عندها اقتدار، واقتدار أكثر من مجرد اقتدار على النظم، لكن لابد أن تغامر، أن تغامر. يمكن أن لا يعجب نصها، أن لا يعجب نصها المغامر مجموعة، ولكن يمكن كذلك أن تثبت بنصها المغامر، أن تثبت ذاتها الشاعرة وأنت كموقعا، ولا تكون مجرد درجة صداء أو دم لقيمة له في ذاته. أنا كنت أشكرها على هذا النص.
1: شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
7: إذن شكرا للشاعر أحمد شاكر بن ضيا وللدكتور خميس الورتاني، وأنا أتوافق معهما تماما فيما ذهبا إليه في هذا في قراءة لهذا النص. النص بعنوان ما رواه الدمع، قلت أتوافق إلى ما ذهب إليه الأستاذان، وممكن أضيف بعض الأشياء إن أمكن. أولا هذا النص بعنوان ما رواه الدمع، وهو نص سردي، السردية في الشعر اعتمدتها الشاعرة كثيرا في هذا النص، والنص أيضا قائم على ضمير الغائب هو، يعني الشاعرة تخبرنا بأحداث في هذا النص. وأردت أن أضع الإصبع على مسألة وجدت أنها مكررة في نصوص خولة بن سيك سالم، وهي مسألة الطفل. فالنص الذي ورد في الحصة السابقة أيضا عن الطفولة، والطفولة بالنسبة إلى شاعرة، وهذا النص إذن بصيغة المذكر الغائب. طيب، يمكن أن تكون خولة بن سيك سالم تعتمد مسألة الطفولة كتيمة في نصوصها، أو ربما هي تجمع نصوصا في موضوع واحد، ألا وهو موضوع إذن الطفولة في الشعر الحديث. ولعلي أذهب إلى ذكرتني بنص للشاعر الراحل التونسي محجوب العياري، أو كتابه الطفل. والطفولة طبعا هي رمز الحلم والحرية والبراءة، وهنا الدمع هنا هو الطفل، هو الدمع طفل، هو أيضا الدمع بحار، الشاعر طفل لأنه ما زال محتفظا طبعا بالأسئلة وبالدهشة وبخياله، ولكننا لا نجد هذه الأسئلة في النص، نجد جملا إخبارية. الهروب من الواقع إلى الطفولة، ونجد أيضا الهروب من رياح الحزن إلى السنابل. والطفولة إذن بالنسبة لخولة هي موضوع إبداعي. قلت أيضا في النص كثير من الذكريات، والهروب من الحزن ومن الضياع. الكتابة هي ملجأ وموطن، رفض الواقع، الشاعر يرفض الواقع، محاولة استرداد لهذا الفرح، وربما أيضا يذكرنا بمسألة الدمع في الشعر الجاهلي والوقوف على الأطلال. ونذكر أن هذا النص هو نص عمودي على بحر الكامل، وهنا الدمع والكتابة متنفس وجداني، والصدق في الكتابة مقترن طبعا بالطفل الذي لم يغادر الكاتب. عموما يعني صفوة القول، هذا النص فيه جملة من الصور الشعرية العالية. قدرة الشاعر على الكتابة هي قدرة، هناك اقتدار حقيقي على الكتابة، ولكن ينقص خولة بن شيك سالم محاولة التجريب، محاولة أن تكون خولة مختلفة تماما، أن لا يذكرنا هذا النص بنصوص سابقة، أن لا نقع في الرتابة والإطناب. إذن يعني أنا استمعت لخولة في أكثر من مرة، ووجدت أنها في بعض النصوص اعتمدت التجريب، والتجريب الحقيقي، والتجريب الذي يدل على اقتدار وعلى محاولة لتغيير في بنية النص وفي شكل النص وفي أيضا الصورة الشعرية، ليكون هناك إبداع حقيقي لا اتباع فيه. فالكتابة إذن هي إن لم تكن تجريبا وإن لم تكن مشروعا حقيقيا، يكون للشاعرة بصمتها الحقيقية، إذن فلمة؟ إذن هناك على المستوى الجمالي يعني جمال حقيقي وقدرة كبيرة على الكتابة، ولكن هذه القدرة يمكن لخولة بن شيك سالم أن تتجاوز هذا النص إلى مراتب أعلى. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. بهذه الملاحظات وهذا التحكيم لقصيدة الشاعرة خولة بن شيك سالم نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. في خاتمة هذه الحصة نوجه التحية والشكر للشعراء المشاركين ضمن المجموعة الثالثة من الدور الثالث، الشاعرة فوزية العلوي، الشاعر محمد غيلان العيادي، والشاعرة خولة بن سيكسر. الشكر أيضا موصول لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضج. الأسبوع القادم في حصة الأسبوع القادم الأكيد إن شاء الله سنعلن عن قائمة الشعراء المتأهلين إلى الحفل الختامي اللي بش يكون بإذن الله يوم 3 أوت 2026. إلى ذلك الحين أجمل تحيات فريق الأعداد والتنظيم وفريق التنفيذ الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، أيضا تحيات الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، تحيات زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. دمتم بخير، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ولا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد مرضت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كبت.

قدمي ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه.

Merci.

القلب في قلبي حريق، ويضيع من قدمي.

وأفضي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك أقولها.

أنقذتني من زيف أحلام وغدر مشاعري. لا تخجلي لا تفزعي فلست بثائري. أنقذتني من زيف أحلام وغدر مشاعري. لا تخجلي لا تفزعي فلست بثائري. أنقذتني من زيف أحلام وغدر مشاعري. لا تخجلي

رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أبصر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته ماذا أقول

فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أقصر فكسرته

0: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

الإله وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب

عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس

0: والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة

والبدر في الصدف يا من له شق بدر التم حين نادى والجذع

ترجو ولا تخفي يا عمدتي واعتمادي حين أعجوز عن يا عمدتي واعتمادي.

من أذكار الصباح. اللهم إن استودعناك أمورنا ومستقبلنا، فيسر ولا تعسر يا رب. نعوذ بك من حزن يطوينا، وذنب يحبس فرحتنا، ومن هموم الدنيا وما فيها. اللهم افتح بيننا وبين أرزاقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا رب العالمين. رب أتمم لنا أمورنا القادمة على خير، وبشرنا بما ننتظره منك، فأنت خير المبشرين. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: كان هاشم يقوم بدور بارز في رعاية الكعبة وخدمة الحجاج، وكان يدعو أهل مكة إلى الإحسان إليهم. ومن أقواله في ذلك: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمته، فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، ولقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه. بينما كان هاشم بن عبد مناف يتجه إلى بلاد الشام في قافلة تجارية، مر بيثرب، وهناك رأى سلمى بنت عمرو من بني الخزرج، فسباه جمالها وأعجب بحسنها وتعلق قلبه بها فرغب في زواجها. ولما علم أنها مطلقة وتشترط على من يريد زواجها شرطين، هما أن تكون عصمتها بيدها وأن تلد في بيتها، أذعن لمطلبها لشدة تعلقه بها، فخطبها وعاد من رحلة الشام، ومر بيثرب في عودته وتزوج سلمى، وعاشت معه في مكة وحملت من زوجها الجديد. ولما دنا موعد ولادتها استأذنت من زوجها وذهبت إلى يثرب لتضع مولودها، فرزقها الله طفلا كان في رأسه خصلة من الشعر الأشيب، فسمي شبيه الحمد. ولما بدأ الطفل يحبو توفي أبوه هاشم في إحدى رحلاته التجارية، ودفن حيث مات في غزة. فعاش الطفل مع أمه في يثرب عند أخواله من بني النجار، لكنه عرف من أمه أنه من مكة، وأن أباه هاشما سيد من سادات قريش. فكان الطفل ينمو وهو مسهو بنسبه، معتد بأخواله الكرام.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

Lan aftar!

0: هل أصبح كل شيء جاهزا يا ماهر؟
1: أجل، كل شيء جاهز.
0: ألست سعيدا بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
1: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
0: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
1: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلا.
0: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
1: طبعا، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
0: وأية ذكريات يا ماهر؟
1: إيه، يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
0: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
1: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو نعجز عن إدراكها.
0: وأنا بعض هذه الشؤون.
1: ها؟ كيف؟
0: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة.
1: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
0: أجل، إلى موطن إسماعيل.
1: ألن ترافقك زوجك تامار؟
0: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
1: وأين هي الآن؟
0: إنها في بيت إبراهيم،
1: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
0: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
1: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
0: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمعة.
1: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
0: إنها تريد أن تسافر معه.
1: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
0: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
1: وهي حزينة لذلك؟
0: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
1: متى سنسافر تماما؟
0: مع الغروب.
1: هل هناك قافلة نرافقها؟
0: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
1: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
0: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
2: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
3: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
2: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
3: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
2: لي أسوة بكم.
3: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
2: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
3: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
2: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
3: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
2: أعرف ذلك.
3: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
2: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
3: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
2: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
3: ومما تخافين؟
2: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
3: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
2: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
3: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
2: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل.
3: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
2: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
3: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
2: سأحاول وعسى أن أستطيع.
3: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا، وها هو اليوم رجل مكتمل النشاط والنضج.
0: وإبراهيم كان شيخا يفيض حياة ونشاطا.
1: لا، إلا إبراهيم لم يتغير فيه إلا الشكل الخارجي، أما نشاطه وحيويته وفكره النير فما زالت كما كانت عندما عرفناه.
0: أقصد المظهر الخارجي لإبراهيم، انظر إليه، لم يفقد وقاره، ولكن يخيل لمن ينظر إليه أنه لن يصل إلى مكة، وأنه سيسقط عن ظهر راحلته بين لحظة وأخرى.
1: إنه أقوى مني ومنك.
2: ها عيسو، كيف حالك في هذه الرحلة؟
0: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
2: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
0: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
2: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
0: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
2: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
0: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
2: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
0: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين، وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
2: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
0: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا، وكنت قد سافرت مساء.
2: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
0: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
2: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
0: تماما، ها تلك هي الواحة،
2: سننزل فيها.
0: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
2: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
1: ما هذه المصيبة يا الله؟
2: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
1: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
2: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاء.
1: وماذا سنفعل الآن؟
2: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
1: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
2: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
1: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
2: الصعاليق يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم،
1: وكنا نحن رزقهم.
2: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
1: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
2: ما وراءك يا عيسو؟
0: سنرحل.
2: إلى أين؟
0: إلى مكة طبعا.
2: كم بيننا وبينها؟
0: مسيرة 14 يوما.
2: وكيف سنسافر؟
0: مشيا على الأقدام.
2: ماذا تقول؟
0: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
2: إبراهيم يريد ذلك؟
0: بل يأمر.
2: وهو أيضا سيسير؟
0: في المقدمة.
2: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
0: اسأله.
2: وأمتعتنا وحوائجنا؟
0: نترك كل شيء هنا.
2: وخيامنا؟
0: تبقى كما هي.
2: وطعامنا؟
0: الرزق على الله.
2: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
0: ما هو المستحيل؟
2: أن نقطع الطريق إلى مكة مشيا على الأقدام.
0: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
2: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
0: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
2: قل يا عيسو.
0: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
2: صحيح.
0: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
2: صحيح كذلك.
0: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء،
2: وهذا واضح.
0: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
2: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
0: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
2: حتى ولا ماء؟
0: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
2: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا عيسو؟
0: الآن في هذه اللحظة.
1: وأنا يا عيسو؟
0: وأنت تسيرين معنا طبعا.
1: ربما سأكون فديتكم في هذه الصحراء يا عيسو.
0: الله يرى ما يريد، وليس لنا أن نخالف إرادة الله.
2: انظر يا عيسو، هو ذا إبراهيم قد انطلق.
0: يا للمنظر الرائع، شيخ طويل القامة كث اللحية أبيضها، يضرب عصاه في الأرض فتقدح شررا، يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه، له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
3: إنه إبراهيم خليل الله.
0: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمل.
3: إنه إبراهيم يا عيسو، أو الأنبياء خليل الله.
0: إنه إبراهيم.
4: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه. دعاء الكروان
1: موسوعة الحج. موسوعة الحج. موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج. موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
1: موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان. متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا بكم في نور هذا الصباح. كم جميل أن يتجدد اللقاء معكم عبر هذه الفسحة الصباحية. اللهم اكتب لنا الرحمة، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا، وآتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفحة، واليسر والعطف، والمحبة، وحلو البدايات، وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف، ورحمتك التي لا تنصرف، وحبك الذي ينير الظلمات، وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والزلات. اللهم حسن السيرة ونقاء السريرة، وفضلك التام، وطيب الأثر، وحسن الختام، يا عزيز يا رحمن. ربنا هب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأعمال أحسنها، ومن الأقوال أصدقها، ومن الصفات ما يسر الناظرين، واجعلنا اللهم من عبادك التائبين المتقين الصالحين.

رفاقنا في رحلة نور الصباح، سعداء أن نؤثث معكم هذه الفسحة الزمنية بين جمال الكلمة وعذب النغمات، مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. المتفق عليه عند العلماء في عبودية القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر الجميل والإنابة والخوف والرجاء في الله وحده، والتصديق بقول رسول الله الأكرم تصديقا جازما مع النية في العبادة. إن الجهر بذكر الله يدل على أن الإنسان مفتخر بذلك الذكر، وهو مستحسن عند أهل العلم، ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرا لله بالتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الذاكرين، طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر الله.

0: نور الصباح.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

باب نور الصباح. على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأسباب، ويتوكل عليه توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله سبق به علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية. فاحرص عزيزي المستمع على ما ينفعك ويحسن من حياتك، واستعن بالله في كل كبيرة وصغيرة، ولا تستسلم ولا تعجز، فأنت في رعاية رب كريم حليم.

أيها الإنسان الذي ذاق ذرعا بالحياة، إن مع العسر يسرا، فبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال، ويفك الأسر وينقشع الظلام. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فبشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية، وبشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة، فإذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة ظلال.

كان أحد الوزراء في بغداد قاسيا غاشما، فاعتدى على أموال امرأة عجوز فسلبها حقوقها وصادر أموالها وأملاكها، فذهبت إليه تبكي وتشتكي من ظلمه وجوره، فما ارتدع وما تاب، قالت: لأدعون الله عليك. فأخذ يضحك منها باستهزاء وقال: عليك بالثلث الأخير من الليل، وهذا لجبروته وفسقه. فذهبت المرأة المسكينة المتألمة

وداومت بالدعاء عليه في الثلث الأخير من الليل، فما هو إلا وقت قصير حتى عزل هذا الوزير الغاشم المستبد، وسلبت أمواله، وأخذ عقاره، ثم اقتيد إلى السوق ليجلد جزاء على أفعاله بالناس. فمرت به تلك العجوز وقالت له: أحسنت أحسنت أيها الوزير، لقد وصفت لي الثلث الأخير من الليل، فوجدته فعلا أحسن ما يكون.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر. ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر. صديقي، صديقي المستمع، عندما تكون وحيدا سيطر على أفكارك، عندما تكون مع الناس سيطر على لسانك، عندما تكون في ورطة سيطر على مشاعرك، عندما تكون في محنة سيطر على غضبك، وعندما تحقق النجاح سيطر على غرورك وكبرك.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: متابعي نور الصباح، ما زلتم معنا على أمواج إذاعة المنستير ومع صوت الحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. أصعب شعور يصيب الإنسان هو العجز عن الإنجاز، والحقيقة أن الإنسان قد يكون عاجزا فعلا لأنه ليس لديه الرغبة ولا القدرة. وهذا التعريف الحقيقي للعجز على أن أي إنسان ليس لديه القدرة على النجاح أو ليس لديه عوامل تساعده يحاول ويتعب ورب العالمين يعينه. فالعجز الحقيقي أن الإنسان لا يكون لديه رغبة حقيقية في العطاء والإنتاج ولا النجاح، ولا أن يكون إنسانا له إضافة على هذه الأرض وصلب هذه الحياة. فالسيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عندما كان ابنها سيدنا إسماعيل ظمآنا وكاد يهلك من العطش، كانت تركض سريعا، تركض بين الصفا والمروة تسعى للبحث عن الماء إلى أن وجدت بئر زمزم.

من أغلى الأشياء التي يمتلكها الإنسان هو ضميره، فالضمير هو النفس التي بداخلنا، وهي التي تلومك عندما تخطئ وتطلب منك دائما أن تحسن من أخلاقك ومن آدائك ومن علاقاتك بالناس وعلاقتك بالله وعملك وسعيك دائما بالضمير. الضمير يأخذ الإنسان للأرقى والأفضل والأنبل والأكمل. الإنسان في هذا الكون ضميره مثل البيت المليء بالغرف، لا تترك فيه غرفة مظلمة، فضميرك المادي يقول لك اعمل بضمير، فدائما اترك غرفة الضمير المادي مفتوحة ومضيئة. وضميرك الروحاني يقول لك صلي واقرأ القرآن واقترب دائما من الله. وضميرك الأخلاقي يقول لك لا ترد الإساءة بمثلها، وكن مصلحا وتقيا وخلوقا، فلا تطفئ نور هذه الغرفة، واشعل ضميرك الأخلاقي دائما نيرا مضيئا أمام الجميع. اجعل بيتك دائما حدائق من نور.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح.
1: إذا مات الضمير فليس يجدي مع الإنسان إكثار الكلام، وليس بنافع في القلب نصح إذا أعمته أصناف السقام. ضرير العين، ضرير العين يرشده دليل، وأعمى القلب يرزح في الظلام. يا رب إني قد أتيتك سائلا وأقول من للتائهين سواك، يا رب من للنادمين إذا بكوا واستغفروا يرجون نيل رضاك، يخشون أن يأتي عذابك بغتة، فاقبل إلهي تائبا يخشاك.

لمن يستمع إلينا من المبدعين في هذا الصباح الباكر نهمس، أيها صديق، أنت لا تتعالق مع الكلمات حين تكتب، بل مع المعنى الذي يطل ويظل عالقا بروحك وتتغذى عليه تجربتك، فلا تتأخر عن اقتناص شوارد اللحظات المفعمة بالوحي والشعور في هذا الصباح الأثير. لعلك تعثر على بعض من حياتك مخفي بين السطور، فأن تكتب هو أن تضع للحياة معنى بداخلك بأعماق أعماقك، وهذه النصوص التي تكتبها قادرة على صياغتك ونحتك من جديد وبعث روح الحياة فيك بطريقة أفضل وأكمل مما كنت تراه وأقوى مما كنت تعتقده وتتمناه. مستمعي الكريم، الكتابة في مرحلة ما تصبح أشبه بعملية جراحية لتفكيك الذات وإعادة تركيبها من جديد بطريقة أفضل، وجمال الكتابة لا ينبع من كونه استثنائيا أو غامضا أو طريفا فقط، بل لأنه صورة حية نابذة وقريبة من الحس والشعور، وأهم إبداع أن تساعد كائنا ما يصرخ ويصرخ بداخلك أنا هنا، وهو يحاول الخروج إلى النور.

0: انسى.
1: صديق نور الصباح، لن تتوقف الحياة بسبب عدم فهمك أو تفهمك لها. مهما كانت ظروفك فلا تمنح أحدا وقتا مستقطعا من حياتك، فلكل منا رصيده الذي لا يعرف نهايته إلا حينما ينتهي. فإذا اضطررت للوقوف أو الاستراحة في منتصف الطريق، فاجعله وقتا مهما للتخطيط لخطواتك القادمة، لأن قطار الحياة لا ينتظر أحدا. كذلك الفرص التي تأتينا بغتة، هي تبحث عمن ينتظرها، لكنها سرعان ما تمضي ولا تظل قابعة على طرف الرصيف.

أحبة هذا الصباح، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا. فلنجعل من يومنا هذا فرصة للاستغفار والاستبشار بكل ما هو جديد ومفيد، ولنجعل من صباحنا هذا سبيلا للعطاء والابتسامة والدعاء. فأفضل الإيمان أن نعلم أن الله معنا حيثما كنا. آنسكم طيلة مدة هذه الرحلة صوت لحبيب مرموش، الذي يرجو لكم يوما سعيدا كله بهجة وسلام، مع خالص تحيات الزميلة سامية مطاوع التي أثثت وأخرجت لكم هذه الحصة بجميل الألحان والأنغام. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. ومنها نقدم لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 131 لهذه السنة مؤرخ بتاريخ يوم أمس 26 من جوان يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. وفيما يلي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق ما نص عليه الفصل الأول من الأمر: فاتن جويني قاضي إداري نائبا أول للرئيس، وفاء بن عبد الصمد قاضي مالي نائبا ثانيا للرئيس، نجلة السافي ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضوا، المعز الدريدي ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية عضوا، الصحبي الزروقي ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عضوا، فراس بوجلبان ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي عضوا، ونجيبة زناتي ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة عضوا. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في النظر في مشروع القانون عدد 42 لهذه السنة المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمعية وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي بمقر الوزارة على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. ونختم بخبر عالمي، فبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية رفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شهدتهما البلاد. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد بيار، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم السبت 27 جوان 2026. كما العاده نرافقكم من توا حتى للتسعه متاع الصباح، صبحيه جديده ونهار جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. ثلاثة سوايع نعديوهم مع الاخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحيه توصلكم من عند محمد سيدي اليوم اللي رافقني في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية الفقرات، حلم يوم جديد، وأيضا صباح بلا حدود نعم نطلع على شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. نبدأ مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشير الصباح من إذاعة المنستير. مازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. اليوم السبت 27 جوان 2026، درجات الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 34 و 38 درجة ببقية المناطق وتوصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. فما باش تتكون بعض السحب بالشمال وسحب قليلة ببقية المناطق. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات والجنوب. بالنسبة للبحر اليوم يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات. بعد ساعة ونص في ساعتنا الثانية كما العادة ونمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون. مازلنا مواصلين معكم تستنوا فقرة حلم يوم جديد بعد شوية، لكن خليكم مع الأغنيات ونرجع لكم من بعد. مرحبا بكم وطريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة ولا مروحين من الخدمة. إذا كنت تخدموا بالليل قول لكم ربي عينكم وطريق السلامة ربي وصلكم بالسلام لوين ما كنتوا متوجهين.

0: مصر وبدينها جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: الفل للناس الكل. حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: إنكم إن خبرتم من الكواكب سر تجاذبها وتدافعها لا تخبرون شيئاً ما لم تخبروا سر تجاذب الناس وتدافعهم. وأنتم إذا ذللتم العناصر كلها لا تذللون شيئاً ما لم تذللوا عتوكم وكبرياءكم. وأنتم لو سدتم العالم بأسره لا تسودون شيئاً ما لم تسودوا شهواتكم وأهواءكم. وأنتم لو ساكنتم الأفاعي وجاورتم السباع وآكلتم وشاربتم مجنحات الجو لا تأتون أمراً عجيباً. لكنكم متى تعلمتم كيف تساكنون الناس وتجاورونهم وتآكلونهم وتشاربونهم دون أن تلحقوا بهم أذية ودون أن ينالكم منهم أذية، حينئذ تكتشفون أول الطريق إلى المعرفة. ولن تكتشفوا أول الطريق إلى المعرفة ما لم تدركوا أمرين: أولهما أن الحياة شركة شاملة، وثانيهما أن الحياة دوائر محكمة، فلا بد لكل ما يخرج من مصدر أن يعود إليه. أما شركة الحياة فأعني بها أن كل ما في الحياة يخضع لناموس واحد ويتمم مشيئة واحدة ويعمل لغاية واحدة، وإن تنوعت الأشكال والوظائف فليس لشيء أو لأحد أن يدعي لنفسه أكثر من سواه. إذا رأيتم عرشاً مذهباً يلتفت بازدراء إلى ما حواليه من الرياش ذكروه بالمكنسة وبالخرقة والصابون، فلولاها لما كان هو. وإذا رأيتم شجرة من التفاح تفاخر بأثمارها ذكروها بعصير المزابل ونور الشمس ودموع السحاب وأنفاس التراب. كذلك إن سمعتم ذا علم يتبهرج بعلمه أو صاحب عضلات قوية يباهي بقوة عضلاته فقولوا للأول: إن لأجهل جاهل بينكم له حصة في علمه، وللثاني: إن لأضعف ضعفائكم قسطا في قوته. أجل، إن لكل إنسان شركة في كل الناس، ولكل الناس شركة في أي إنسان. كلنا شريك للمريض في مرضه، وللصحيح في صحته، وللعاقل في عقله، وللجاهل في جهله. وليس أضل ممن يكرم نفسه بتحقير سواه، أو ممن يبحث عن سعادة نفسه دون سعادة الغير. من احتقر إنساناً احتقر نفسه، ومن أبغض إنساناً أبغض نفسه، ومن حاول أن يهضم حق إنسان لا يهضم إلا حق نفسه. ما دام في الناس جاهل فالإنسانية بأسرها جاهلة، وما دام على الأرض شقي فالناس كلهم أشقياء. إن من أدرك ذلك أمن شر الناس واهتدى إلى الخير في قلوبهم. وأما دوائر الحياة فكثيرة، وهي دائرة ضمن دائرة ضمن دائرة، تضمها دائرة المصدر الأول الذي منه ينبثق كل شيء وإليه يعود كل شيء. ولو عرف الإنسان أنه مصدر ومرجع لصرف كل همه في حياته لتنقية ما يصدر عنه كيما يكون ما يرجع إليه نقيا، فكل شهوة تصدر عن القلب ترجع إليه لا محالة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وكل كلمة ينطق بها الإنسان ويلذع بها أخاه تعود لتلذعه. ومن هذا القبيل ليس أصدق من قولهم من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. إنني أؤمن بالشباب، أؤمن باندفاعه الجارف إلى الحق والعدل، أؤمن بشوقه المحرق إلى الجمال، أؤمن بعزيمته وحماسته في الوصول إلى غايته. فاجعلوا المعرفة غايتكم القصوى، ومتى بلغتم آخر عقبة العمر وسألكم الوطن ماذا فعلتم من أجله، قولوا: لقد طلبنا المعرفة كيما نتحرر من أنفسنا فنراك حرا ونخدمك أحرارا. وإذا سألتكم الإنسانية ماذا فعلتم من أجلها، قولوا: لقد شربنا دموعك بقلوبنا وطبعنا ابتساماتك في أرواحنا. وإذا سألكم ربكم حسابا عن الفسحة التي قسمها لكم من العمر، قولوا: اللهم لقد طلبناك في أنفسنا فأهلنا أن نراك في كل نفس.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: محمد عبد الوهاب نوصل معه لستة وواحد وخمسين دقيقة. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بونات اللي تكتب اليوم: سوريا ثلاث توغلات إسرائيلية في القنيطرة وريف درعا وتفتيش منازل مدنيين. ومن العناوين الأخرى: لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ، سيول تخطط لإنتاج عشرات آلاف المسيرات. سؤال اليوم في موقع الجزيرة: ما هي الأهداف الإيرانية التي ضربتها أمريكا وما أهميتها؟ وإيران ولبنان: أمريكا تضرب أهداف إيران والحرس الثوري يعلق. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي يكتب اليوم: ترامب يحمل إيران مسؤولية الهجوم على سفينة قرب عمان، وطهران تتمسك بإدارة مضيق هرمز، وتوقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تكتب: على الغارات الأمريكية على إيران بعد هجوم على سفينة بمضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن استهداف أهداف عسكرية بالمنطقة. وأيضا البي بي سي تكتب في موضوع لبنان وإسرائيل اللي وقعوا على اتفاق إطاري برعاية أمريكية. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: بعد هجوم استهدف سفينة الجيش الأمريكي يضرب أهداف إيرانية، وفانس يحذر إيران من بعد ضربة أمريكية العنف سيقابل بالعنف، هكا يقول جي دي فانس. بوركينا فاسو تقطع علاقتها الدبلوماسية مع فرنسا. ونختم بالعنوان هذايا: بعد الهجمات الأوكرانية إعلان الطوارئ في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الأخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصلوا معها للستة وثلاثة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. ستة دقائق تقريبا يوصلونا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. نواصلوا مع هدي جويني حبي يتبدل، نسمعها في آخر ساعتنا الأولى من بشائر الصباح في صبحية السبت 27 جوان 2026. مرحبا بكم الناس الكلها.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. توجت أشغال الدورة 9 للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات وفق ما ذكرته وزارة التعليم العالي في بلاغ إعلامي. أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مساندتها الثابتة ولا مشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 من جوان. أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في قضية زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكده أمس مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي نائب أسبق بالبرلمان قبل 11 و2000، وفق ما أكده نفس المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تستعد ولاية زغوان لتنفيذ البرنامج الوطني تلميذ أو طالب بصنعاء، وبرنامج تطوير المهارات الحياتية والاعتماد على الذات اللذين أطلقتهما وزارة الداخلية لاستثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الشباب. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل مع المندوبة الوزارية المكلفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط في الحكومة الفرنسية نادية هاي، وذلك بحضور سفير تونس بفرنسا. ختاما، تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيسا لها. الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج
1: على

نمشي للروضة نقرأ أرقى والخروف نعرف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. مزيد الخروف بو بي بون بابون ميمومي زي زوزي راروري كوكي ميمومي. أنا في الصباح جيبني بابا ماما تقعد في الدريق يمشيوا يخدموا خواتي يمشيوا يقرا. عندي خواتي ميرا وشا ميرا زيت صغير متوسطة وشادة كبيرة رحب. احنا ديما نلعبوا مع بعض غميث انا نغمث وهم يتخبي يتخبي.

0: والكفوري نوصل معه للسبعة وسبعتاش دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نواصل مع فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة تنضمنا زهرة القفصي. صباح النور. ألو ألو موجودة معنا؟ ألو يظل لي مش موجودة معنا. خلينا نعودوا نطلبوها ونرجعوا لكم بعد لحظات في فقرة عيشة أحلى. خليكم معنا ما تبعدوش. نغم صغير ونرجعوا نواصلوا مع فقرة عيشة أحلى.

0: رجعنا لكم وترجع لنا زهرة القفصي. صباح النور.
1: صباح الأنوار والأزهار.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا في فقرة عيشة أحلى. وباش نواصلوا في موضوع كنا بديناه نهار الاثنين واللي هو التعلق.
1: جوستومون احنا حكينا على العلاقات وأهميتها وأهمية الاختيار، وقلنا انه مرات الاختيار متاعنا يكون مبني على التعلق، وساعات نعملوا اخطاء في العلاقة متاعنا ولا نعيشوا افتراضات في علاقاتنا وما نفهموش السبب الأساسي متاعها. حكينا المرة الفايتة على ثلاثة أنماط للتعلق حسب نذكر، دونك حكينا على التعلق الآمن، التعلق القلق، والتعلق التجنبي. واليوم إن شاء الله باش نكملوا النوع الرابع اللي هو التعلق غير المنظم. ونقضي هنا بغير المنظم إنه الإنسان كيكون في علاقة تلقى الأداء متاعه غير مستقر. إيش معناه؟ يعني مرة يكون معاك على الأخر ويعطيك دي سينيال اللي هو يحبك ويحب تكون موجود معاه، ومرة العكس تماما يقصيك من حياته. وهذا قلنا ناتج عن أول كونتاكت صار مع البو والأم وإلى المشرفين على الإنسان هذا كي كان بيبي، ما كان يتفاعلوا مع الاحتياجات متاعه ولا مع البزوان متاعه ولا مع حضوره بطريقة واضحة. وأكثر من هكيك هو تعرض عادة الإنسان هذا للصدمات قوية وقت اللي كان صغير. يعني نجم يكون الله يقدر ما انتهى فقد أمه، ولا خاصة أمه، ولا خاصة في السنوات العمرية الأولى مدة طويلة نقول فقدها، وينجم الأم صار لها أكسيدون، تكون أوسبيتاليزي، بعدت على صغيرة فجأة بدون سابق إنذار. فهذا يخلي البيبي يدخل فيها في حالة من الهلع والحالة هذه تخليه مع الوقت يحس بخطر داهم، وهذاك علاش ما عادش نجم يعطي ثقة في الناس. ديما ماذا بيه يدخل في علاقة، ولكن في نفس الوقت وقت اللي يدخل في العلاقة يخاف لعيشك الإقصاء والبعد، فتلقاه ديما إيزيتي، يويلو عنده رغبة قوية في أنه يلبيك الاحتياج اللي ما حسوش هو صغير، ويويلو يخاف ليقعد وحده. دونك احنا قلنا أنه عنا نمط واحد آمن والباقي ثلاثة هما غير آمنين. توقول القائل والناس اللي تسمع فيها شبوزون اللي احنا عشنا دي اكسيدون في الطفولة متاعنا، ولا ما تلقينا الرعاية المناسبة لأي سبب من الأسباب، يعني سواء كان سبب مقصود ولا غير مقصود، نجم نعمله يعني تقعد علاقاتنا ملخبطة ولا شو الحل. دونك بكل بساطة باش ناخذوا ثلاثة خطوات أساسية، أيا كان نمط التعلق متاعك إذا ما كانش آمن تنجم تخدم عليهم، وبإذن الله تعالى تخلط للتعلق الآمن باش تكون في علاقة صحية. أول حاجة واللي احنا عملناها مع بعضنا اللي هو أنك تكون واعي من خلال سواء إذا كنت عندك الكريتير اللي حكينا عليهم وبعضنا في واحد من التعلقات غير الأمنة، وإلا نجم تعمل بحث صغير على الإنترنت تلقى اختبارات لمينيموم هذا نجم تعملها باش تفهم روحك فين تعلق بالضبط وتبدأ تخدم عليه. لأن وقت اللي أنت تولي واعي بتصرفاتك علاش نتصرف بالطريقة هذه، الكنترول عندك باش يزيد، ومع الوقت أكيد علاقاتك باش تتصلح. النقطة الثانية واللي هي مهمة ومهمة جدا، بعد ما يكون عندي وعي نحاول على الأقل حتى إذا أني في عندي نمط التعلق متاعي غير آمن نرتبط بشخص يكون التعلق متاعه آمن. الشخص هذا لو نقوله نرتبط نحكي على الارتباط العاطفي، ينجم يكون من صديق ولا صديقة من نفس الجنس، معني كما ينجم يكون البارتنير متاعي. لأنه إذا عشت تجربة واحدة يكون فيها دعم ويكون فيها تقبل وقبول باش يرجع لك الإحساس بالأمان، ونعيشك التجربة العاطفية اللي محلها نحسها مشكون يتلهي بي ومسؤول عليا، فلهنا باش يصير سبحان الله تصحيح من خلال العلاقة الصحية اللي باش نعيشها. والخطوة الثالثة طبعا واللي هي إذا ما خلطش للأولى للثانية ولا حتى إذا جربت وما مشيتش، النجم نمشي للعلاج النفسي. وبكل بساطة في حصص بسيطة مع مختص بروفيسيونيل النجم نبني قاعدة آمنة للتعامل مع المشاعر متاعي متاع الماضي أولا ونتعلم كيفاش نطور من نفسي وشني الخطوات اللي ناخذها في العلاقة ونتعلم سيدة لا كوميونيكاسيون لأنه مرات مجرد ما الطرف المقابل يفهم اللي عندي مشكل ونطلب منه أنه يعاوني فهذا ينجم يسهل علينا برشا خطوات لأنه عدم الفهم في حد ذاته هو اللي يعمل برشا مشاكل أغلب الوقت. إن شاء الله ربي يرزقنا في كل التعلق الآمن ونخلطه بالحق نفهمه لبزوان تانا ولبزوان تاع الناس المحيطة بينا باش علاقاتنا أيا كانت علاقات صداقة ولا علاقات اجتماعية بصفة عامة ولا علاقات زوجية تكون علاقات صحية وتخلي حياتنا بالحق أحلى. هكذا نخلط النهاية فقط عيشها أحلى اليوم. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموافقة للناس الكل. مبقى لي كنا نقولكم كان في وديعة ربي.
0: شكرا لك. نهاية أسبوع سعيدة لك أيضا زهرة القفصي. 7:25 دقيقة 5 دقائق يفصلنا على دقيقة صحة السنة ومن بعدها عناوين النشرة والأخبار الرياضية في سبور أنفو. هذا شنو مازال يستنى فيكم في النصف ساعة الجايين من بشائر الصباح من إذاعة المنسير لصبحية اليوم السبت 27 جوان 2026. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باهجت أو لمالادي دباسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. ينزل المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائية. لتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع، إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر تدخل حيز الاستغلال غرة تجويل القادمة. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار تكشف عن خريطة طريق لتطوير القطاع وتطلق مشروع علامة جودة العمر الموثوقة. اليوم الدورة الأولى لمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 تحت شعار مع نبني مهندسي الغد. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة
4: 97.3.
5: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة.

0: يستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنف المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: أنف المونديال.
2: أنف المونديال. صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. نبدأ بالمونديال، وأكيد نتائج اللي صدرت أمس وانتصار عريض للمنتخب الفرنسي من منتخب النرويج بأربع أهداف مقابل صفر ثلاثية للعب ديمبلي في دقيقة 7 دقيقة 20 دقيقة 33 ودوي في دقيقة 94 أربع أهداف مقابل هدف لصالح المنتخب الفرنسي، يحقق العلامة الكاملة المنتخب الفرنسي. في المقابل في نفس المجموعة المنتخب السنغالي يفوز 5 أهداف مقابل صفر المنتخب العراقي، وهزيمة جديدة للمنتخب العراقي وقبول 12 هدف للمنتخب العراقي. في المقابل أول فريق إفريقي يفوز بخمسة أهداف كاملة في كأس العالم، نحكي على المنتخب السنغالي. يعطينا الترتيب، الفرنسا في المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ثم النرويج بالمركز الثاني 6 نقاط، المركز الثالث السنغال 3 نقاط، المركز الأخير المنتخب العراقي بصفر من النقاط. مجموعة جديدة، الرأس الأخضر يحقق المفاجأة ويتأهل للدور 32 بعد تعادله أمام السعودية 0-0. الرأس الأخضر كان تعادل أمام إسبانيا في المباراة الأولى 0-0 قبل ما يتعادل أمام السعودية 0-0، وأيضا كان تعادل أمام الأوروغواي. إسبانيا فازت أمام الأوروغواي بهدف مقابل 0. وأيضا نعطيكم الترتيب، إسبانيا في المركز الأول 7 نقاط، ثم الرأس الأخضر بثلاث نقاط، زوز في ولزوز منتخبات ترشحت للدور 32. في المقابل الأوروغواي زوز نقاط، العربية السعودية أيضا بزوز نقاط. المنتخب المصري يتعادل أمام إيران بهدف مقابل هدف، وأيضا الفار ينقذ المنتخب المصري من بالتأهل للدور 32، بما أنه الفار في المباراة المنتخب المصري والمنتخب الإيراني ألغى هدف للمنتخب الإيراني، وهك المنتخب المصري ترشح للدور القادم وتأهل بصعوبة المنتخب المصري، رغم أنه تعادل مع منتخب بلجيكي في الجولة الأولى، فاز من نيوزيلندا 3 هدف مقابل هدف. في المقابل المنتخب بلجيكي يضرب بقوة ويفوز أمام نيوزيلندا ب5 أهداف مقابل هدف. يعطينا الترتيب، في المركز الأول منتخب بلجيكي ب5 نقاط، صحبة المنتخب المصري ب5 نقاط لكن الأفضلية للمنتخب البلجيكي. في المركز الثالث المنتخب الإيراني 3 نقاط، والمنتخب الأخير نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة. كما قلت تعرفنا على الفرق اللي ترشحت للدورة 32 إلى حد الآن في انتظار الجولة الأخيرة. بالنسبة للمباراة بنما إنجلترا، أيضا كرواتيا غانا الساعة 8، الساعة 1 الكونغو أوزبكستان، كولومبيا البرتغال الساعة 1. في المقابل أيضا مباراة الجزائر والنمسا والأردن الأرجنتين، ننتظر مباريات كيفاش باش يكونوا من أجل معرفة الترتيب الأخير. إلى حد الآن مواجهات نارية تشهد بطولة كأس العالم مقامة حاليا في أمريكا مرحلة الدور 32، وأصفرت 8 مواجهات قوية باش تكون بالنسبة للطريق الحقيقي نحو اللقب. المواجهات جنوب أفريقيا باش تلتقي مع كندا أحد الدول المستضيفة. في المقابل المغرب بشكون من مواجهة فريق المنتخب الهولندي في مواجهة عربية أوروبية تحمل طابع خاص. المنتخب البرازيلي بشواجه نظيره الياباني في لقاء يجمع القوة والسرعة. في المقابل بوسنة والهرسك بشيكون في مواجهة بالمنتخب الأمريكي في اختبار صعب على أرضه وبين جماهيره. بقية لقاءات المنتخب النرويجي بشيلاقي منتخب الساحل العاج في مواجهة متكافئة النجم نقوله. قمة أوروبية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي. في المقابل منتخب الأرجنتيني بيواجه منتخب الرأس الأخضر اللي ترشح لأول مرة في تاريخه للدورة 32 في أول مشاركة المنتخب الرأس الأخضر، مباراة بتجمع بين الخبرة والطموح الأفريقي. المنتخب المصري بيكون في اختبار قوي أمام منتخب أستراليا يوم الجمعة القادم في مقابلة بتكون قوية ضمن دورة 32، في يسعى من خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة وتجاوز أول مراحل الأدوار الإقصائية. نهاية سبرانفو، نشاركم أسعد لي، مرجعكم محمد كم معكم بشير الصباح، إلى اللقاء.

0: اكتشف سر وبدينها جديد. يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: السر وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات. كل نهار ونهارو نعرفوكم شنو اللي صار في عوام تعديت واللي جاي ما يفوتكمش في الأجندة.
2: 57 دقيقة، أهلا وسهلا، رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساتوري. صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين. سي محمد تحية ليك والأوفية إذاعة المنسير.
2: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هتخلنا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله، كيفاش باش يكون، فكرة أيضا على الأيامات الجاية.
3: يتواصل العنصر الأبرز في حالة الطقس هو درجة حرارة اللي تعتبر مرتفعة نسبيا، ولو أنها يعني في المعادلات العادية للعشر أيام الأخرى من شهر جوان. اليوم القصوى ننتظر أنها تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و 39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي بجهة توزر مع ظهور الشهيدية محليا. فيما عدا ذلك سماء اليوم صافية إلى قليل السحب على كامل البلاد، ثم فما إمكانية أنها تكون مغيمة جزئيا في فترات ما بعد الظهر بالمناطق الغربية. ريحة شمالية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر تقريبا على كامل الشريط الساحلي باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح في فترات ما بعد الظهر متموج بخليج بمنطقة سيرات عفوا. كان ناخذ فكرة حتى على درجة حرارة مياه سطح البحر في شواطئ الشمال الغربي وأقصى الشمال يعني من تبرقة وصولا إلى رأس سنجل سيدي سالم الرمال وسيدي علي المكي، درجة حرارة مياه سطح البحر نعود نقول تكون بين 23 و 24 درجة في الفترة هذه. ثم خليج تونس شواطئ جمارة المرسى سيدي بوسعيد في حدود 25 درجة، شواطئ الوطن القبلي الهوارية حمام رخزيز قليبيا الحمامات بين 25 و 26 درجة، جهة الساحل القنطاوي سقانس والشاب تقريب في حدود 26 درجة، ثم توصل حتى 27 درجة في خليج جابس يعني شواطئ الشفار جابس جربة وجرجيس. بما معناه كل العوامل الجوية ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة، وبطبيعة الحال مع ملازمة الحيطة والحذر حتى في أحسن الحالات الجوية. يوم الغد طقس تقريب بنفس الخصائص، تيارات تتواصل الشرقية على كامل البلاد، سحب قليلة كيف بحر متموج من منطقة سيرات وقليل الاضطراب بقية السواحل، والحرارة تقريبا في ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في الوسط الغربي. يوم الاثنين خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل جهات الجنوب الغربي يوم الثلاثاء وكيف كيف تكون مصحوبة بأمطار، ودرجة الحرارة تقريب في استقرار في الفترة هذه. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا ليك، إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لك أنت، وتحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. دريش تقريبا يفصلنا على نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة، خليكم معنا ما تبعتوش.

0: التمام 8 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك بيه.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: رئيس الجمهورية يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائي ويؤكد أنها مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار تكشف عن خريطة طريق لتطوير القطاع وتطلق مشروع علامة جودة العمر الموثوقة. اليوم الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. إلى تفاصيل النشرة: تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيسا لها. وشدد رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. وقد أدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022 و2000، كما صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة ومقررها، وهم فاتن جويني قاضي إداري نائبا أولا للرئيس، وفاء بن عبد الصمد قاضي مالي نائبا ثانيا للرئيس، نجلة السافي ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضوا، المعز الدريدي ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية عضو، كذلك السحبي الزروقي ممثلا عن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عضو، فراس بوجلباب ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي عضوا باللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وكذلك نجيب زناتي ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة، وأحلام العكرمي مقررة لجنة الوطنية للصلح الجزائي. تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وكذلك تقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات. وأوضحت رئيسة قطب الهيئة التونسية للاستثمار والمكلفة بالتعاون الدولي عطف بالقاضي الجاموسي بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكاليات الإدارية.
2: المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة ولا باش يقوم بإجراءات مشتتة، تحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون موجودة إن شاء الله أول سبتمبر 2026. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. الخدمات المتاحة في إطار المنصة هي الخدمات المضبوطة في إطار قانون الاستثمار.
0: تحتضن عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بتونس العاصمة فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار معا نبني مهندسي الغد بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالية. وأفاد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي بأن المنتدى يهدف إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية إلى جانب أوليائهم من خلال تقديم الإحاطة والتوجيه اللازمين للتعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية، هذا فضلا عن إتاحة فضاء للحوار المباشر مع المختصين للإجابة عن استفساراتهم.
3: في كل موسم نتاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء والتلمذة. المدرسة هذه المدرسة معترف بها ولا الشهايد نتاعهم تنجم تخلي صاحبها معناها ينخرط ولا يسجل في عيمات المهندسين ولا وشنية لفاق خاصة نتاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط. توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
0: في موضوع آخر، أعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التومي أمس عن توجيه الجامعة نحو تطبيق برنامج العمرة الموثوقة، وهي علامة جودة وطنية سيتم تجديدها سنويا وتخضع لثلاثة مستويات رئيسية. وأوضح التومي على هامش ندوة صحفية عقدتها الجامعة أمس أن المستوى الأول هو القانوني ويهدف إلى الضرب على أيدي العابثين والدخلاء والمضاربين في القطاع الذين أضروا بسمعة وكالة الأسفار الشرعية.
4: أبرز إشكاليات اللي لاحظها في مجال العمرة هي تداخل دخلاء على الميدان من سماسرة اللي ما عندهم حتى صفة قانونية حتى زادة تجربة، كيف فما دي سوسيتي سيرفيس اللي ما عندهمش التراخيص القانونية اللازمة، وهذا اللي ينجم يغلط الرأي العام ويغلط كيف الحريف التونسي ويمس قطاع كامل. خاطر احنا في وكالة أسفار نخدم القانون للكرة الشروط تحت إشراف وزارة السياحة، في مجال العمرة كيف تداخل دار شؤون دينية، ونحرصوا كل الحرص باش نعطيو خدمة راقية وتتماشى مع المعتمر التونسي. كيف عنا فيما خص الوثيقة التوجيهية فما بعض القوانين والبنود اللي قاعدين نخدموا عليها نحاولوا نحينوها. كما نعرفوا ناس كل القوانين قاعدة كل عام تتبدل خاصة من جانب المملكة العربية السعودية، احنا كيف لازم نواكبوا ونستبقوا باش ديما نكونوا على باج ونقدموا الخدمات اللي يلزمها تكون تليق بالمعتمر التونسي والمواطن التونسي. طالبوا انه يكون فما تطبيق قانون، ما ينجمش يكون انسان ما عنده حتى علاقة بالمهنة وما عندوش حتى صفة قانونية يعمل الإعلانات متاعه على وسائل التواصل الاجتماعي ويجيب به ناس، والناس هذه ما تنجمش تكون مأمنة، ما عندهاش حتى ضمان للرحلة متاعهم والتجربة هذه تتعدى على أحسن ما يرام. فلذا لازم تفعيل عاجل للدخلاء اللي قاعدين يشوهوا في الخدمة هذية.
0: في الأنباء الدولية، تجتاح القارة الأوروبية موجة حر غير مسبوقة تصاعدت حدتها يوم أمس، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية وسط التوقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. ففي إسبانيا تسببت موجة الحر في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي حسب ما أفاد به معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وشهدت البلاد حرارة قياسية في شهر جوان، حيث تم تحطيم عدة أرقام قياسية على المستويين الوطنية والمحلية خلال موجة الحر. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يعين أعضاء لجنة الصلح الجزائرية. اليوم الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 و2000 تحت الشعار مع نبني مهندسي الغد. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، أحمد رمضان في الإخراج الرقمي، نصير السكلي في إعداد وتقديم النشرة. ما زالت بشائر الصباح تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666.
6: وإليكم
5: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: جورج وسوف نوصلوا معه لثمانية وسبعة عشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. كما العادة نبدأها بفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مزري تبقى. صباح النور.
3: صباح الخير أخي محمد. صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك المصباح.
0: مرحبا بك. لبس عليك الأمور باهية؟
3: الحمد لله.
0: هاب نحكي وعسخانة يظل نهار سخون اليوم باش يكون.
3: وانا قبل الله وانا جاي فرحت للرأس الأخضر اللي هو ترشح.
0: هاي هاي
3: اللي معناها دول
0: تولي تحكي على الكوب دي موند
3: كمان الدول الإفريقية معناها بو فهمت. بالنسبة على كل حال
0: نتذكر كنا نربحوها براتيكمون ديما.
3: اول مره نسمع الكره الرأس الاخضر فيها كره وقت اللي مستير جابت فرنالدو يظهر لي لهنا حسين وتفصو. لكن في الاخر معناها شفت كيما تقدمش داير قاعد توخر. احنا مش فقط واقفين, احنا قاعدين نوخروا بالتوالي لدرجه وانه يخرج واحد من نيجيريا يقول التوانسة عملتوا لنا الحشاتون
0: اكسترا.
3: كان مش تونس راهي افريقيا ما زلت تلعب بفريق بركه في كاس العالم دوك ما ننساوش. مثالش معناها طحنا شويه نرجعوا نوفوا بقترب هذاك قدر التوانسة
0: ان شاء الله. بون نرجع نحكيو على الصيف وعلى السخانة. وكل ما يجي الصيف فما مواطنين في ولايات من الجمهورية يخافوا. علاش يخافوا؟ خلينا نرجع شوية من البارح مثلا نعطيك باش نحكي على الماء على قصان الماء. من البارح مناطق في سوسة, في حارية سوسة, في مساكن, في مستير مسجد عيسى يظهر لي في الساحلين الماء مقصوص. المنستير يظهر لي جمعة جمعتين التالي زاد صار برشا قصان متاع ماء. والمشكل انه السناد ما تعلمش عادي معناتها فسخانة هذه
3: تعمل نشرة يومية انتم المناطق اللي فيها
0: ويظهر لي باش نرجعوا هكا كل صيف راهو الحكي هكا
3: وانصر مفاجأة.
0: هذاك علاش
3: اذا نطلع شوية ادرينالين عند التوانسة معناتها يقوم السباح مثلا يلقى الماء يفرح. يقوم السباح ما يقاش الماء يتغشش دوك شوية هكا حتى شوية حركية على
0: العواد. أول حاجة تعملها تمشي تحل السباب.
3: اكزاكتوم أول حاجة تعملها بيان سور. وأنا وإذا كان هذا إذا كان ما قريتش حسابك توا المرأة المكدية هي المرأة اللي تخبي شوية ماء في تقرا حسابها
0: معناها تلبس ماء وتنجر حسابك لازم يكون في علمك أنه باش يقص.
3: يعني قلت لك شوية شوية جو شوية فزات شوية اكزاكتوم معناها بيتيتر ممكن شوية هكا حركية في المواطن التونسي في خما زعما عندي ماء ما عنديش وشوية عنصر مفاجأة باهي طلع شوي دوك بتبيع. ومشكل ما مشكل كنا قبلنا نتندر بون قلنا قبل لما نتندر شوي وقتها بالجزائر جارتنا كانوا ديما يقص عليهم الماء الاربعه نتاع العشيه في في في الصيف. فكلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان ولا كيف حتى احنا نجي الصيف وقص علينا الماء وساعات ما تلقاش لا باش دوش ولا باش مش عرفت شنو. المهم اشكال في الاخر تونس تعداد فتره جفاف طويله بصراحه من اطول فترات الجفاف اللي مرت بتونس. صحيح انخفاض مستوى السدود تعبيد السدود مع الاستهلاك او السلوك الغير مستدام للتوانسه اللي نستعملوا الماء في كل في كل في كل حتى كش نغسل كهربتي معناها نضيعوا برشا ماء. هالسلوك هذا اللي انطبع حتى في سلوك التوانسه مع زاد كيف تقادم فبرشا من العوامل كان نجم تحب نحكيوا العوامل مثلا احنا باش نحكي في العموم بعد يقولوا لي غلط صحيح سوتر شوز معناها بعض النزل ما زالت تعبي في البيسين بتاعها بالماء المياه الصالحة للشراب اللي هي معناها أوكي ما يبدلوهش ديما ولكن راهو يستهلك كميات كبيرة من الماء. صحيح الدولة في 2023 عملت قوانين تحد من الاستعمال المفرط للمياه الصالحة للشراب والمياه الجوفية اكسترا, ولكن دائما معناها لازم فما بعض الاستثناءات اللي ولكن هذا بتبيع راهو قطره مع قطره تتعبد اون بلوس من غير ما ننساو احنا في تونس فما برشا حاجات قاعد تتقادم خاصه
0: الريزو
3: اكزاكتومون. وهذا راهو يتسبب لنا مثلا من بين اهم اسباب معناها شح المياه عموما في المياه الصالحه للشراب هو المياه الضايعه المياه اللي تصير في كميات المياه اللي تصير من خلال عمليات التسربات في القنوات اللي تم بون ساعات نسمع السوناد قداش مره تقول لك باش نصلح القناه البلاصه الفلانيه في الاخر ومن بعد تقعد امور اخرى، ولكن التقادم نتاع القنوات هذوما يتسبب في ضياع كميات من الماء وماء صالح الشراب. الان صحيح هو جاي من الامطار ولكن ضياعه يكلفنا برشا برشا فلوس، خاصه اذا كان نقارنوه بكلفه لتر من الماء أو متر مكعب من الماء من المياه المحلات، غالي برشا يكلف برشا على الدولة. دوك وبالتالي نعرف أنه كميات المياه للضياع تكلف برشا فلوس، إضافة إلى مشاريع الآن توسيع مشاريع تحلية المياه. طيب مجد عنا في صفاقس يظهر لي فما مشروع أو فما
0: والمحطة متاع سوسة
3: محطة ومحطة سوسة اكزاكتومو، ولكن ما زلت محدودة. معنا احنا عنا كمية معناها ما قول معايا لا إله محمد رسول الله سواحل طويلة ونجمو نجمو في كل نعملو معنا أقطاب في كل منطقة لاستعمال هالمياه هذية بو مياه شرب مش باش تكون الكاليتي متاحها كيما مياه الأمطار، ولكن معناها شوف عندما تزول نعمة نعرفوا قيمتها من نعم ربي. دوك تحلية المياه مكلفة جدا تتكلف برشا طاقة، ولكن احنا في تونس الطاقة مفروض من المفروض ما تعتبرش مشكلة، لأنه احنا في تونس على 365 يوم فما قرابات 320 30 يوم شمس. اوكي تقول لي انت البلاك سولير ما يكلفوا، ولكن الانترم رونتابيليتي انا كما قلنا انا استثمار مستديم ويزمنا نزم نفهم في تونس وانه في العالم الحديث على الاستدامة وعلى السلوك المستدام اصبح واقع، ما عادش اختيار. حاجات اخرى مثلا اعادة استعمال مياه المعالجة. ولقيت ان ارتيكل زاد بون مش بارازار لوجدت لك لقيت ان ارتيكل عملوه مجموعه من الباحثين في اشتراك مع في شراكه مع باحثين اخرين وهم موجودين في جامعه قرطاج، ويتحدثوا على المياه المستعمله ويقولوا انه في تونس تقريبا باش نعطي ثقه للارقام الموجوده في المقال العلمي هذا، ان تونس تنتج 293 مليون متر مكعب سنويا من المياه المستعمله او المياه المعالجه، ولكن لا تعيد لا تستعمل او لا تقوم بتدوير الا 3.4% منها فقط. راهو التوازن مش خافوا من كلمه مياه مستعمله، صحيح هي غير صالحه للشراب ولكنها صالحه للعديد، لري الاشجار، لري المساحات الخضراء، الجازون مثلا اللي موجود عندنا مثلا اللي كان موجود عندنا في ساحه الفنون بون الجازون التونسي ما نعرفه يجي عليه الصيف الكاليتي نتاعه هذيك شمنا فيه، لكن التيرانات الملاعب اكسترا منجموش نسقيوها بالمياه الصالحه للشراب لانه مكلف جدا، يجب نسقيها بالمياه المستعمله. الملاعب كما قلت لك بعض الاستعمالات الصناعيه تبريد الالات والاجهزه الحصيله الموجوده في المصانع، عمليات التبريد تكلف برشا. دوك اعتقد انه المياه المستعمله 3.4% فقط من المياه المستعمله قاعدين ندوروا فيها، هذا يعتبر معناها فايت كبيره برشا، وهذا ما يخلي وانه يضغط اكثر على المياه على الاستهلاك نتاع المياه الصالحه للشراب اللي هي جايه من الامطار واللي هي جايه من السدود نستنزفوا فيها بطريقه كبيره، وفي الاخر شكون يخسر؟ يخسر المواطن ثم يخسر الفلاح. لأنه احنا في تونس واحنا ولاية المنستير مثلا من أكثر الولايات التي تنتج الزراعات الساقوية الباكورات ومش عارف وبيوت مكيفة اكسترا، ولكن فما ضغط كبير على كمية المياه وحصة ولاية المنستير. للأسف احنا ولينا نحكي على حصص حصة ولا حصة كذا والمية متعدي جايني من الشمال الغربي يقول لك لا نسقي الشمال الغربي بعد نسقي بعض الأشخاص غير مسؤولين اللي يقولوا في الكلام هذا، معنا دونك ما ناخذهمش على الاعتبار وما نعطيهمش أكثر من، لكن هذا كما قلنا استنزاف المياه الصالحة للشراب تؤثر على خطر متنجمش بعض المنتوجات اللي فيها الحياة الساقوية متنجمش تسقيها بالمياه المعالجة وبالتالي هذا كله استنزاف، إضافة إلى استنزاف المياه الجوفية لأنه بطريقة عشوائية، لأنه المياه الجوفية عندها قدرة مش توفى هي ولكن عندها قدرة على التجدد. دوك يزمن نعطيها فرصة باش تتجدد، هذا كله مش دوك في الأخر شوف يزمن نخمو معناها بصراحة على ما يسمى بالسلوك المستدام. السلوك المستدام اللي يخليه أنه المواطن ما عادش خلينا من التوعية، ذكر قبل دي ما فيما ومضات التوعية تو ما عاشت وكل خبز بصراحة لازم بيسور، لأنه شوفت نجم توعيني انت جيني خويا محمد تقول لي مازل عاش خويا فعود تشرب كذا ولا فعود تغسل كرهبتك، والله نقول لك عطيك الصحة ونتأثر وندمع عينيك سترة وبعد نخت في الدورة ما عاش ترجع. هذا الإنسان عموما يجب نمشيه على بناء معارف معارف تؤدي إلى سلوك مستدام. علاش ديما نرجع نحكيه على التربية ونحكيه على المؤسسة التربوية والإصلاح التربوي، إن شاء الله سيد وزير بعد ما يكملوا البكالوريا يبدونا في الإصلاح التربوي. دوك مشكلة كبيرة، المواطن مجمش تلوم عليه راهو، مجمش تلوم على المواطن يقول لك هذه خدمة احنا مفروض في
0: تونس. لا واحنا من قبل ديما تقعد المشكلة حتى في السنوات الأخيرة يقولوا انه سناء أبرك ان شاء الله أبرك
3: شاء الله.
0: ما أقل حاجة يتم إعلام المواطنين قبل 24 ساعة باش الناس كل تقرا حسابها، خاصة في تعرف في سخانة كي من هذه ما فهمش مية مشكلة كبيرة.
3: بيسير بيسير أنا قلت لك أنه الأساس كما قلت أنت الإعلام أبسط الأشياء، احترام المواطن احترام هو. شوف احنا في تونس عموما المواطن التونسي لا نعتبره حريف، لانه فما حصريه التعامل. مثلا نتعامل مع السوناد دوك ما الكليون يروا دوك ما تعامليش بالطريقه كي خاطرني مرغم باش نجي عندها هي كيف كي بقيه اللي يقدموا في الخدمات اللي عندهم صبغه عموميه. ولكن في الاخر توا صحيح اعلام المواطن صحيح ما نجموش لمو برشا على ستاك، لانه ستاك هذيك قلت ستاك السوناد ربي يستر مشيش ستاك كيفهم السوناد معنا نجموش لمو على السوناد خاطر القاو هذه الوضعيه اللي موجوده. ولكن لازم نخمو في حلول طويله نفرحوا المواطن التونسي ولا يقيس في امتلاء السدود بالنسبه يفرح. معناها تقول لك ترى ولاحظت التواس الكل ولات مهتمه بالموضوع هذا
0: حتى بالارقام
3: سكتمون تبعوا معناها ولات نفرحوا والله والله الحمد لله امتلأت السدود ونتبعوا فما الناس تعطيك لايف من غادي. دوك باهي متفقين، ولكن لازم نمشيو الى نوع من السلوك المستديم او المستدام. وعلاش لا السوناد اللي هي شركه ربحيه وتدخل في فلوس، علاش ما توجهش نوع جزء من الفلوس هذه نحو مشروع وطني لتجديد قنوات
0: توزيع
3: المياه، لأنه هذاك يخسرنا في برشة. إضافة إلى نخمه وأنه التونسي كيف يجي كيف يستعمل مع الماء ما فقط خلينا متوعي وكالقطرة الماء اللي تهبط في التلفزة ومزيانك ستارة وتتكلم ذوكم أنا حاجة باية توعي، ولكن معاش تقضي زمنا نخمه على زرع معارف. وانا معناها شويه امور ذاتيه شخصيه شويه، انا عندي زوز بحوث منشوره في اكبر مجلات العالميه على موضوع هذا، خاصه في عرف التربيه على الاستدامه والتربيه على الـ على الـ على الـ البيئه. وبالتالي نجموا في الاخر نعطيو دي كونستركسيون مونتال يخليو الانسان اوتوماتيكمون يولي التصرف نتاعه مستدام. المواطن مش اللوم عليه، كيف تمس المواطن في رفاهه اعتقد انه من حقه انه يحتج. وما على المؤسسات الدوله اللي عندها خاصه الصبغه الربحيه ان توجه تو شويه فلوسها عوض انه يمشي بكلهم نحو المرتبات وديما نقعد نجيبه في الموظفين نوجههم نحو تجديد المسائل.
0: شكرا لك دكتور. شكراً. ويعطيك الصحه. كانت هذه اخر خبر وتعليق في البرمجه الشتويه لاذاعه المنستير. هنا شويه راحه في الصيف
3: بون ترتاح شويه مني ومن تنبيري وسلام. على كل حال كانت فرصه مزيانه، شكرا لك انت وشكرا كل الخيان والخيات اللي خدمت باللي حضرت معكم لاني بنيفول معناها كما تعرف. وشكرا مدام ليليا سياسيين على الفرصة هذه الإنسان يشارك بصوته ويشارك برأيه في على الأقل في بعض المواضيع، وأعتذر من اللي كنت رزين عليهم واني مسامح في كل من عمل لي حفلة نظرا لآرائي، لكن في الأخر معناها لك هو ولا دم.
0: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى. 8:30 معرض الصحف التونسية، ونرجع نواصل معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: أهلا ومرحبا بكم في معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي تحدثت عن تدوينات الفيسبوك لضرب الإسلام التي أهانت أم المؤمنين والرموز الدينية والدكاترة الصحبي بن منصور وعبد الكريم الطرابلسي ومحمد المدنيني وغفران حسيني يتفاعلون. وفي الشأن القضائي، كتبت الشروق حول الأحكام السجنية بعشر سنوات للكريشي واثنتا عشرة لكورشيد في ملفي شيبوب والبنك الفرنسي وخمسة وعشرون عاما لسهام بن سدرين. كما تجدون في الشروق خبرا مفاده أن إطارات أمنية ومدونين أمام دائرة الإرهاب. من جانب آخر، تقرؤون في الشروق اليوم بخصوص منتوج سياحي هو سياحة المتقاعدين والذي اعتبرته فرصة للاقتصاد. وبتصفح الصفحات الدولية للشروق في عددها الصادر هذا الصباح، تقرؤون مقالا حول نعيم قاسم الذي يتحدث الصهاينة بعنوان لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل. نمر الآن إلى جريدات الصباح ونبدأ من الصفحة الثانية والتي سلطت الضوء على تصريح رئيس الجمهورية لدى أداء رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين، والذي قال فيه إن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقه. أما في الصفحة الثالثة فنجد حوارا مع رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، أكد فيه شروعهم في مناقشة مشروع المخطط التنموي وأنه ليست هناك إمكانية لتعديله. وفي ذات الصفحة نقرأ مقالا بمناسبة مرور 70 عاما على انبعاث الجيش الوطني بعنوان مسيرة وفاء للوطن وعطاء متواصل في الدفاع والتنمية. وبتصفح الصفحة الرابعة للصباح اليوم، نطالع ما كتبه أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل والذي اعتبره مشروعا واعدا لم يكتمل بعد. نفس الصفحة تضمنت خبرا مفاده أن 5 جامعات تونسية في تصنيف تايمز والعنوان رصيد استراتيجي لإشعاع تونس دوليا. كما تقرؤون في نفس المساحة موضوعا حول 30 خبيرا عالميا في المؤتمر الدولي الخامس لطب الأورام المعاصر وورشات ومناقشات وإبرام شراكات ومنصة لتطوير التطبيقات. إلى الصفحة الخامسة الآن والتي نجد فيها أخباراً اقتصادية، ومنها تحويلات تونسيين بالخارج ترتفع إلى 4.2 مليار دينار ومداخل السياحة إلى 3.1 مليار دينار. تحويلات اعتبرتها الصباح ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. من جانب آخر، نطلع على تصريح لوزير التجارة وتنمية الصادرات أكد فيه أن تونس ليست مجرد نقطة عبور نحو إفريقيا، بل منصة للتبادل والاستثمار وربط الأسواق العالمية. الصفحة السابعة للصباح اليوم تضمنت جديد القضاء، ففي قضيتي فساد مالي 25 سنة سجنا لسهام بن سدرين، 10 سنوات لخالد الكريشي و12 سنة لمبروك كورشيد. وفي الصفحة العاشرة التي نجد فيها أخبار العالم نقرأ بين وعود روبيو للخليج واختلافه مع ترامب وفانس، استراتيجية أمريكية مرتبكة تجاه إيران. ونختم جولتنا في الصباح بركن صباح الخير الذي اهتم بأوروبا التي تعيش هذه الأيام تحت وطأة القبة الحرارية. نهاية معارض الصحف لهذا الصباح، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: فضل شاكر. نوصل مع 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 27 جوان 2026.
1: إشهار
0: اليوم باش نحكيو على المعرض التجاري بسوسة اللي كان انطلق نهار 25 جوان ويتواصل ل 5 جويلية 2026. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على المعرض هذا مع ضيفي سي ايمن الدوس المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي. صباح النور.
2: تأخير ليك والمستمعين إذاعة المسير، يعطيك الصحة.
0: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. شنو يستنى فينا في المعرض هذا اللي بدأ عنده نهايرين ومازال متواصل لمدة 10 أيام، يعني مازال 8 أيام أخرين في المعرض الدولي بسوسة؟
2: أكيد دورة ثانية كنقولوا عنوانها فاميلي شوبينج، نحكيه على معناها اقتناء الحاجيات التي تستحقها كل عائلة من خلال المنتوجات المعروضة معنا. وحاضرين معنا 90 عارض في مختلف القطاعات، فما في الزربية، الديكور، جهازات العروسة، الموبيليا بنوفيل كونيكسيون دي توندونس جديدة، كيف زاد حاضر معنا الصناعات التقليدية والأكلة التقليدية. لذلك الزائر اللي بيجي بحذانا وبيزور الدورة هذه اللي كانت انطلقت التاريخ الخميس 25 جوان وتتواصل حتى لحد 5 جويلية، ومعناها بيجي يلقى حاجات ممتازة جدا تراعي زادة مقدرته الشرائية من خلال الأسعار. نحكيه على 90 عرض ونحكيه على تنوع كبير معناها في المعروضات. للأمانة زادة بالنسبة للزائر بيجي باش يلقى كما يقولوا باركينج مجاني، باش يبدا مؤمن زاد الكرهبته، باش يدخل يلقى فضاء مكيف ومهيئ معنا لاستقباله، فما بيفات ريستورون زاد موجودة خلال معنا في وسط المعرض. الدخول باش يكون من 11 الصباح للثامنة مساء، وزورنا كما قلنا باش يكتشفوا زاد حاجات مزيانة وفي المتناول.
0: كيفاش كان الإقبال في النهارين الأولانيين سي أيمن؟
2: للأمانة كان يعني إقبال متواضع كما كل معرض. البدايات ديما تبدأ كاكا بشوية بشوية، من بعد نحكيو ديما على الريكات، نحكيو زادا تولى الأسبوع الثاني باش يولي فما السيونس يونيك ونعرف نظام الحصة الواحدة تروح معرض سوسة الدولي يستقبل ويرحب به معنا في زيارة هذه الدورة.
0: فاميلي شوبينج والمعرض التجاري بسوسة، قلت باش يراعي المقدرة الشرائية متاع الزوار، فما تخفيضات مهمة نجمو نحكيو عليها باش تكون موجودة في المعرض هذا؟
2: أكيد احنا اسم المعرض ولا أي معرض يتنظم ديما يقترن بالأسعار، نقول فما معرض معنا فما دي بريفوار معنى أسعار معرض، معنى هذه في إطار التنافس حتى بين العارضين الموجودين. أكيد يعني باش يخصوا كما يقولوا أسعار تفاضلية وعاملين دي بروموسيون توصل حتى ل 60% في بعض الأحيان على بعض المنتوجات. أكيد يعني هذا الكل باش يراعي المقدرة الشرائية نتاع المواطن في إطار زاد التنافس الشريف بيناتهم. كيف زاد بالنسبة للزائر اللي بيجي تشوف الدنيا سخونة شوية، موش شو قد يتنقل من مكان إلى مكان، من بوتيك لبوتيك لبرا، يلقى متجمعين الكل في فضاء واحد مكيف ومهيئ معناها للاستقبال.
0: هي مهم جدا نقطة التكييف، لأنه الطقس سخون شوية باش يكون الأيامات الجاية.
2: نقطة التكييف ونقطة التجمع نتاع التنوع، خاطر كيما تعرف أنت البوتيك يبدأ في بلاصة والبوتيك الآخر في ولاية ولا فهمت، فباش يلقاهم متجمعين هنا بحذاهم. أنا باش يلقى اللبسة، باش يلقى اللبسة التقليدية، باش يلقى المقرشات، جهازات العرايس. وحنا توا ماك تعرف زاد ديما الصيف مقترن بموسم الأفراح، عندنا مازلنا كي نجاح الباك معناها تعدى والناس تو بدات تحضر في العروسات ولا ناقصه حاجه وكذا من العرايس والناس اللي تتفضى، ينجموا يجيو يزوروا المعرض ويغتنموا الفرصه هذه.
0: نذكروا بالتوقيت من وقتاش
2: وقتاش من 11 الصباح ل 8 تاع الليل يوميا حتى ل 5 جويلية بفضاء معرض سوسة الدولي دوره ثانيه من فاميلي شوبينغ.
0: شكرا لك سي ايمن الدوس المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما افدنا به. بالتوفيق. ونذكروا المستمعين امتعنا المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينغ من 25 جوان كان انطلق ويتواصل نهار لحد 5 جويلية 2026، من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل تمشي ولي معرض سوسة الدولي. الجهازات، الديكور والموبيليا تلقاهم الكل، وكما كنت تسمعوا سي ايمن يحكي على تنوع في المنتوجات المعروضة وايضا تخفيضات تنجم توصل ل 60%. هانو في بالكم تعرفوا الادريسة، معرض سوسة الدولي حتى ال 5 جويلية بداية من 11 متاع الصباح حتى ل 8 متاع الليل.
1: إشهار
0: 8:46 دقيقة كما العادة قبل الختام نمشي إلى أسعار السوق. كما تعودنا نهار السبت ناخذ فكره على الاسعار في المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
3: صباح الخير سيدي محمد وكل الساده المستمعين، اسعد الله صباحكم وان شاء الله يومكم مبارك ويوم سعيد ان شاء الله على كافه المستمعين وكافه المؤمنين. على كل محمد الحقيقه اليوم ابرز ما يميز هو كما نقولوا الاسماك موجوده واسعار متميزه، والنجم نقولوا الملك اليوم في السوق هو البقلاو اللي شفناه اليوم بسوام رخيصة 16,000 بعد كان 25. طبعا البقلاو هذا والله برشا ناس كل خدوا منهم، حتى هاي اللي هذا يجي مكرونة يجي كسي 16 اللي كنت 30 و40، وخاصة في صفاقس يحبوه برشا. على كل هو حوت يطيب كل نوع مناني يطيب على بكري كما نقولوا ما يقعدش برشا حتى في الطبيب كما الراسكاس. على كل هذه البداية بديناها على أساس أنه ديما كما قلت المستير متميزه بالاسماك. نبداو بالدجاج الحقيقه محمد اللي الاسوام من 4000 ل 4300 الدجاج الحي. الدجاج العربي قلت ايضاً ثم الدجاج العربي بالهيله معناتها بالكعبه من 20 حتى 23 مش كما السردوك. السردوك اغلى 30 35 40. ثم الاحمام الكعبه ب 4000 5000. العظم العربي طبعا فرش من 2000 حتى 2900. نمشيو للسكالوب دان 16000، سكالوب دجاج 15000، خط دان 7800، مش ويدان 7800، مش دجاج مذبوح 7000، خط دجاج يبان 6500، كتف دان 5500، جوانح 4 كيلو ب 10000، 40 كعبة الكركاس 40 كعبة ب 10000، الجوانح 4 كيلو ب 10000، عظم 900 حتى 950، كبد الدجاج 8500 الحقيقة، كبد الدان 13000 الحقيقة. ثم انفراج على مستوى الأسعار متاع الدواجن شفناها منذ الأسبوع الفارط، منذ أسبوعين تقريبا. إذن كما قلت بخط الدجاج 6500 معقول 3 كيلو حتى 4 كيلو وصل مع 27000. بالنسبة ناخذ الخضر اليوم الحقيقة الأبرز ما يميز الخضر هو نزول أسعار الطماطم. نعم نحكي على الطماطم سعرة، طبعا البطاطا 2200، فلفل الحار حلو 1500، فلفل الحار 2500 حلو 2500 فقوس 2000 حتى 1500، الطماطم 1000 فرنك، نجالة بلف القرع بوتوزينة اذا ب 1500، البصل بدينار الليتي من 1000 ل 1500، القارص كي غلا شويه بتبيعته من 4000 ل 4300، سيناريا 1600، قرع بوتوزينة اذا 1300، كرنب احمر 1370، وكرنب الاخضر 800 كيلو، معناتها السلق المعدنوس 500 والنعناع ب 800 الحقيقه. البندلاقه ما زالت موجوده شويه بدينار الحزمه، كما قلت البندلاقه راهو فرصه، هي توا قريب توفى يعني تعقب تجيك طبيخه تجيك اكله متميزه مع حتى الامراض وحتى قريت عليها حتى الامراض الخبيثه يقولوا الرجله هي خاصه قلت معروفه في المهديه في القالطه والنسال الكبار نتاع المنستير. طبعا الوالده الله يرحمها كانت طيبه واختي كذلك، على كل بالحق فيها بنه خاصه. بالنسبه للغلال البطيخ 1500 دلاع طاح شويه 700، التفاح المتفحة كالخشين حقيقة بالفين ونص حقيقة الناس قاعدة تاخذ فيه وطاح حتى وشوية بلف دي يظهر التفاح متاع تونس معتها خاصة هذا المتفح وبنين يحبوه الصغار والكبار. المشماش 2500، الخوخ بوتابقاء خشين من 6000 6800، الخوخ 4000 3500، عنب لاش قلوب طاح شوية ولا ب 8000 8500 على البداية، العوينة 4000 هو البرقوق كما يسموه في الشرق إذا قلت 4000، الدقلة من 7000 حتى 12000 وحتى 10800. بالنسبة للعصير ما زال كان العصير 4000، وبطيخ المعزول الأخضر الأبيض ذاك بنينة ب 13% الكيلو نتاعو. نمشيو للحم الحقيقة ما تبدلش برشا في اللحوم، الهبرة والبقري ب 45، الكتلات بقري 45، كبدة بقري 45، كبدة علوش 60، لحم برشني 60، لحم جنب ب 30، لحم خد ب 25، مرقاز ب 30، الكرش ب 4000 صح شويه معناتها كيما نقولوا هات ولا الحراير اللي يعملوا الكرش بطبيعه الحال بنين راهو حتى الزوال يساعدوا. الهرق ما ب 12000، والحم الصدره بالعظم ب 25000. نمشيو للحوت اليوم كيما قلت لك البقلاو اللي كان موجود الحقيقه صح معناتها الحقيقه اللي ماهوش موجود خاطر شفتوا ثلاثه اسابيع التالي تقريبا ب 30 و35، هو اول ما جاء نتذكر في المنستير ممكن سنوات ما يعرفوش، خذيت منه الحقيقه محمد ومن بعد ولا مفقود شوي. هو قلت لك يحبوه خاصه بشيء صفاقس. عندك قلت البقلاوه ب 16، بعد قال لي سي ناصر نحييه الخروج يقول لي والله بعته البارح ب 25 ب 20. الكلامار باهي قلت لاسكاس ب 24 800، خشين الجغالي من 36 دينار، الوراثه البحريه كما قلت السارقه دي مرقه حلوه فريشكه فريشكه ب 28 اخذوها من الناس كل مسله ب 10000 جويده بالنسبه للشوابي 25000 والمرجان 16000 والخشين صنار كريفات الحقيقه الكريفات التجري من 42 ثم كريفات الويال والله يا محمد شفتها الحقيقه في الشهور السابقه نتاعها 35 ب 20 دينار حقيقة ممتازة نداس بعشرين كما قلت لك الكريبات في المونستير تسمى بالكونتيتي يحكيوا لي جماعة ناخذوا ياخذوا أك علاش أرخص شوية نداس قلت بعشرين لاسكاس بعشرين البلم 16500 طبعا قلت شولة 18800 تاع مصر بالنسبه للامبوكا 18800 الشيفرات قلت من 13800 كيلو نص ب 20 حقيقه ممتاز كلب بحر معناتها الصافي 28800 ماتسولا من 15800 حتى ل 20 يعني تفترق من الحجم فما بوشوكا بطبيعه الحال 14800 حتى ل 18800 لاتشا سردينه 6800 لاتشا هي الخشينه المقليه سردينه يعني ب 4000 الحره السارده ب 4800 بالنسبه للمناني حقيقة شفت مناني عملاق اليوم عند الفواة 59000 الحقيقة بالقطايع معتها ممتاز معتها في الحجم الكبير فما الأحمر فما الأبيض بالنسبة للورات المربية 19800 القاروس المربي 26800 المرلو 17800 شفرات كيم غرويال تيجريت 20 والله ممتازة بالنسبة لليتي عفوا اللوت ب 12 دينار بالنسبه اللي قلت نمشيو لفم اسبازات باس فما خاتم سليمان فام بيير 28800 الماتسوري كما قلنا 18 اللاج 28800 وقطايع ب 30000 يعني صافي السمو ب 65000 المول كيلو ب 20 فما قاروس ما شاء الله عملاق هذا القاروس نتاع البحر 75000 مناني ابيض 75000 ومناني احمر كما قلت 50000 فما حتى الاسعار تختلف فما المجل الجويد 5000 فما الشورو ب 13000 فما الملقوطه اللي هو النوع من الشوله لكن باش تتميز بين الشوله والملقوطه هي شركيه اكل حشك مع السلسول نتاعها احرش فيه مذبب هذاك الفرق بين الشوله والملقوطه بالنسبه فما العروسه ب 36000 مع الجغاليه هذه مع بلين المعزه زاد هذه مع 36 نجم كل مرقه مع بعضهم خشين ما شاء الله فما الغزال ب 10000 الحصيره ب 10000 والمحراث الخشين ب 28800 الحقيقه موجود الحوت واسعار يعني تنجم تكون مستقره توا مع معناتها البحر هذا وفما اسماك كما قلت احنا ديما نتمنوا ديما يكون الاسهم تزيد اكثر باش انسان يقضي مع تخسن اليوم قلت لك مثلا البقاله لو الناس كل نشوف اليوم قاعدين ياخذوا وحتى ما يعرفوش هكا واحد ينصح الناس باش ياخذوا منه بثبات الحال وديما كيبدا الحوت رخيص ويبدا فيه معناتها بنا ويرفق بشي مواطن الحقيقه واحد ينصح ويقول كلمه الحق الحقيقه عمليه العرض في سوق المنستير ممتازه خاصه ميزه في سوق المنستير هو اكل الاسماك الكبرى وطريقه عرضها لانه نشوف في اسواق اخرى حتى موازيه لكن تلقى الاسعار الاسماك الرخيصه صحيح الجويده السردينه السكومري ولكن في المنستير انه فما ناس تجيب الذمه تجيب الصندوق نتاعها وتاخذ فلوس باش يعني تروح به للدار وتفرح به العائلات وعلى كل محمد ان شاء الله نكون وفقنا في ان نقدم اسعار السوق يقول لي محمد هي حصه منعش ختاميه
0: الختاميه
3: على اساس فما برمجه جديده ان شاء الله نكون وفقنا مع الساده المستمعين ومعك انت محمد تشرفت
0: بالعمل شكرا
3: لك معك واعطينا فرصه ولانه والله يا محمد بالحق صداد طيب كي نخلع عباد يقولوا لي يا سي محمد نعطيك الوقت متاح وانت تعطينا وانت احنا نحاول نجتهد باش نقدموا ما هو افضل وما يروق للساده المستمعين في سوق المنستير
0: يعطيك الصحه شكرا لك سي محمد البواب تحياتنا ليك وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في مواعيد اذاعيه أخرى. وهكذا نكون وصلنا لختام صبحيتنا اليوم في بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 27 جوان 2026. شكرا لكم على الاستماع, شكرا لكل الفريق اللي كان موجود المدة 3 سوايع هذوما. الموعد إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين, خليكم قيدوا الموعد نهار الاثنين بداية البرمجة الصيفية لإذاعة المنستير ونتقابل معكم بداية من 6 أمتع صباح في بشائر الصباح في البرمجة الجديدة إن شاء الله. شكرا لكم, تحياتنا لكم ونهاية أسبوع سعيدة لكم الكل وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير في لمن.

0: التمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحقق به.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. تحتضن عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بتونس العاصمة فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 وألفيدة، الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار مع نبني مهندسي الغد، بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالية. تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وتعد هذه المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. أعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التومي أمس عن توجه الجامعة نحو تطبيق برنامج العمرة الموثوقة، وهي علامة جودة وطنية سيتم تجديدها سنويا وتخضع لثلاثة مستويات رئيسية. المستوى الأول قانوني، يهدف إلى الضرب على أيدي العابثين والدخلاء والمضاربين في القطاع الذين أضروا بسمعة وكالة الأسفار الشرعية، وفق ما أكده محمد علي التومي. تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصصة لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزلامات التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت مساء أمس ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية، وذلك بعد أن هاجمت إيران سفينة شحن باستخدام طائرة مسيرة. أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وقد وقع لبنان والكيان الصهيوني اتفاقية إطارية مساء أمس بعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية وعقب جولة خامسة من المفاوضات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
1: المنستير.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: صباح الورد، صباح الفل، مرحبا بكم معنا على نفس الموجة إذاعة المنستير. مازلتوا تستمعوا لإذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر من 9 حتى 10 باش نترافقوا مع بعضنا إن شاء الله في المساحة المباشرة هذه. كما العادة نحاولوا نقدموا بعض الوضعيات اللي مازالت بربي. نحب نعتذر أول حاجة، خلينا نبدأ بالاعتذار، لأنه ثم برشا ناس اتصلت بينا جات عرضت علينا الوضعية نتاعهم، لكن للأسف بما أنه جات الشبكة الصيفية فنحن باش نتوقفوا. بعد الشبكة الصيفية إن شاء الله نرجعوا ونكملوا بقية الوضعية. اليوم حاولت أني الملفات العالقة عندي نكملها، معناها عندنا ثلاثة وضعيات باش نكملوها مع بعضنا، فنعتذر من الناس الآخرين حتى خليت في اللوش كون يستنى ثمانية جيو في بحر الأسبوع هذية، فنشكرهم برشا على الثقة نتاعهم، لكن نعتذر منهم إن شاء الله بعد الشبكة الصيفية نرجعوا. نحب نقول انه الحاجه الثانيه، راهو البرنامج هذا ما عوضش الدوله، راهو البرنامج هذا عاضد جهود الدوله، راهو نحن كل وضعيه نقدموها راهو تبقى ديما للدوله انها تتدخل فيها وانها تنظر للوضعيات هذه، لانه الحقيقه المنح اللي تعطي فيهم، التدخل اللي قاعده تقوم به يبقى محدود في عديد الوضعيات. وهذاك علاش نحن ديما نذكروا راهو ثم ناس 280 دينار ما تعملوا لهم حتى شيء، ثم ناس معناها يلزمهم بالحق يسوي وضعياتهم على المستوى الاجتماعي ويتمتعوا بالخدمات اللي تقدمها الدولة، سواء كان بالنسبة لكارني العلاج، دفتر العلاج أو غيره من الامتيازات اللي الدولة تعطيها لمحدودي الدخل. فإن شاء الله الشؤون الاجتماعية ونعرف اللي مجهود كبير قاعدين يقوموا به يعاودوا ينظروا الوضعيات هذية من جديد، وهم الملفات كبيرة برشا وربي يعينهم عليها. ثم أيضا ثم حاجة أخرى مهمة بالنسبة للبرنامج هذية، إنه حاولنا معني على امتداد هالحلقات الكل شبكة طويلة صيفية ربيعية إن نكون معاكم من جانب نجم نقول بين ظفرين ديني، لأنه نذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نذكركم بأهمية التعاون التضامن، غرس الروح هذية في نفوسنا الكل ونحن قبلكم. فإن شاء الله نكون نجحنا في هذية، وهذية هو الهدف الأسمى من البرنامج الكل، لأنه الوضعية أكيد تمشي على روحها وإن شاء الله ربي يحسن وضعيتهم، ثم إذا كان ثم ناس أخرين نحن نتبع معهم. لكن اللي يبقى هو هيك الإحساس بالغير، هيك الإحساس بالمحتاج، هيك الإحساس بالفقير، هيك المد يد المساعدة لغيرك، إنك تبدأ أنت فرحان وغيرك مش فرحان، تحس بيه إنه غيرك ربما محتاج المساعدة وأنت لباس فتعطيه. فهذا اللي حابين نوصله إن شاء الله نكون نجحنا في هذية، وهذا عاونونا فيه أساتذتنا الأئمة الخطابين، نشكرهم برشا على رأسهم أستاذنا خالد التلمودي. صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله لباسة.
0: يعيشك. نشكرك برشا في بداية البرنامج، بما أنه على امتداد شبكة كاملة كنت معانا، كنت حاضر وكانت ديما هيك قوليني معناها
1: دخلت
0: وتبارك الله، معناها تخلينا نعيش معاك في بعض الآيات القرآنية الحقيقة اللي قد ما نحكيو فيها وشوية، قد ما نستلموا من العبر فيها وشوية، فعاونتنا برشا على هذا ويعطيك الصحة. وحاولت أنك توصل الهدف كما قلنا أو الرسالة الأسمى من هذا الكل، أن نحبوا بعضنا ونتعاونوا مع بعضنا.
1: مهم جدا.
0: أيضا تحية موصولة لأستاذنا هشام الجبلاوي، ما ننساهوش اللي هو كان
1: زادة نعم
0: الناس ربي فضله وتحية ليه. اليوم زادة كما العادة موضوع جديد، لكن قبل هذا نحب نقول أنه مع الوضعيات اللي باش نطرحوها اليوم عنا ونستضيفه، ونحن ديما فرحانين بهذايا جمعية قراءة أطفال إس وي سكودة، نشكرهم برشا على الحضور ينورونا. نبدأ بصبرين الحربيبي. صباح النور صبرين.
2: صباح النور عواطف، صباح النور لكافة مستمعي إذاعة المستير، إن شاء الله مبروك عليكم استوديو المزيان هذا،
0: يعيشك
2: إن شاء الله من نجاح لنجاح، لأنه إحنا إذاعة المستير عودتنا تكون سند في ظهر الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس، والحقيقة ديما فاتحة أبوابها لنا نحن.
0: هذا يواجبنا ونخدموه معناها بشرف وبعزة، وديما نحاولوا أن نكون معاكم لأنكم أنتم مع الوليدات الصغار، لأنكم معك الصغيرات المحرومين، معك الصغيرات اليتامة، معك الصغيرات اللي ما عندهم سند، مع الصغيرات اللي عائلتهم تعاني، فنحن معاكم على طول مادامكم قايمين بالهدف هذي ولا بالرسالة هذي، فنحن أكيد باش نكونوا معاكم وراكم. سي محمد يسري ضيف الله، صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور عواطف، صباح النور السادة المستمعين الكل إذاعة المنستير، نشكروك على الدعوة اللي هي متجددة الحقيقة، مش أول مرة نحن نكون لهنا. كما وسائل الإعلام الكل إذاعة المنستير ديما سباقة وهي شريك معنا في الأعمال اللي قاعدين نقوموا به الكل، ومساندة لنا، وإن شاء الله نواصلوا حتى في الشبكة الجديدة لبعد
0: الصيف. نعم
3: إن شاء الله بعد الصيف إن شاء الله، لما لا نعمل برنامج خاص بقراءة فلسوس.
0: أي وعليش ليه
1: أي
0: فكرة مهمة وممتازة، وأكيد
3: يكون برنامج قار معناها أسبوعي أو شهري، معناها وكل مرة نعطيه للجديد اللي قاعدة تقوم به الجمعية التونسية لقراءة فلسوس.
0: نعم، خاصة أنه البرامج عديدة، عنا برشا أفكار تبارك الله، معناها السويس قاعده تتوسع، معناها نقول المؤيدين كبروا والشبكة وسعت أكثر، تبارك الله كل يوم نرى وجوه جديدة وجوه فعلا، إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل ونحن على ذمتكم أكيد.
3: ومستولي بحذاكم أسواس رو في المستير إن شاء الله في المستقبل، يعني مش يتم يعني سكوب هذا إن شاء الله، مش يقع فتح لمكتب لتنمية الموارد والاتصالات بولاية المنستير إن شاء الله عن قريب إن شاء الله.
0: ممتاز، بعد ما حلينا المكتب في سوسة في إن شاء الله في المنستير كل التوفيق. نقولكم الناس اللي تسمع فيها برمشي وزوروهم المكاتب هذوما متاع تنمية الموارد، لأنه في النهاية راهو كيف تمشي وما تخسروش، ثم برشا حاجات ياسر مزيانة، ثم حاجات اللي قاعدين نقدموا فيها اللي هي يخدموا فيها العائلات هذوما بيديهم هكا ولا معناها دي صنعة يدين، الناس قاعدة تخدم والسويس قاعدة تشري من عندها وتبيع باش تنجم معناها نقولني تفيدها، ما تقعدش تسوق لها
3: دون خدمتها دون هامش ربحي، معناها البضاعات هذيك هي منتوج يدوي.
0: أيوة.
3: ابتكارات نسميها متاع العائلات هذيا، أسواس قامت بفتح أسواس ستور هي لتسويق المنتوجات هذه.
0: أيوة.
3: باش تساند العائلات هذه وباش تحافظهم على كرامتهم بطريقة غير مباشرة، كونه ما نعطيهمش تبرعات أو إعانات، وإنما هو هما قاعد ينتجوا هذاك المنتوج متاعهم هما، والدخل اللي ياخذوا فيه من الجمعية هذاك في الأصل.

0: من بالنجاحات اللي دعت نسير قد تحقق فيها
1: الحمد لله
0: من خلال التواصل مع الأسر. أكيد أنه كما قلت أنت وقتها هبطتها على الموقع أنه اللقاء بتاعنا هذا كان فيه برشة فرحة وبرشة دموع وبرشة ألم وبرشة
1: قديش بكينا وقديش ضحكنا قديش تعاوننا
0: التفاعل تحس عائلة واحدة
1: والله والله. نخرج طايرين من الحسنة
0: الحمد لله الحمد لله. في ظرف ساعة زمن شوف إنسان كيفاش ينجم يتغير مشاعره بفعل الأثر اللي قاعد يحقق فيه في هذا المجتمع بتوفيق من الله عز وجل.
1: ونعم.
0: حبيتني بالمناسبة هذه أولا نتقدم بالتهاني لنجاحات أبنائنا في البكالوريا على وجه التحديد. هذا الامتحان اللي يعتبر مفتاح عند الكثير من الأسر التونسية عند كل الأسر ويحق لهم سعادة كبيرة جدا جدا وكما الوليدات اللي يتعثروا نقولوا مبدئيا إن شاء الله ربي يحق لهم البديل عن ذلك. بالمناسبة هذه حبيت أن نبين الفرق بين كلمة النجاح اللي هي متداولة عنا جميعا اللي هي الحقيقة لا تتعلق فقط بالنجاح في الامتحانات, هي النجاح في كل مجالات الحياة. الإنسان اللي يربح في مسابقة, الإنسان اللي يحقق مكسب مادي, اللي يرتقي في العمل متاعه, هذوما كلهم نعتبروه من الناجحين ونقيم من أجل ذلك حفلات وما إلى ذلك. إلا أنه في ديننا كلمة النجاح تقريبا مش موجودة. يعني إذا كان نرجع للنص القرآني
1: ما فماش
0: كلمة نجاح في النص القرآني. الكلمة البديلة الأشمل, وتعرف أن النص القرآني دقيق في عباراته لأنه كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل, طالما أن هذه الكلمة مش موجودة فما عليش, وأن الله عز وجل قدم بديلا عن ذلك, قدم كلمة الفلاح. وأكثر كلمة اللي هي معروفة جدا في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون, قد أفلح المؤمنون, كلمة الفلاح تكررت ما يزيد عن 40 مرة في النص القرآني. وبالتالي السؤال اللي يطرح نفسه ما الفرق بين النجاح والفلاح؟ هل أن النجاح يعتبر فلاحا؟ ولا أن الفلاح يعتبر نجاحا في المقابل؟ الفلاح هو متعلق بأمر الدنيا والآخرة. الفلاح هو اللي يكون فما استراتيجية معينة, فما أهداف, فما غايات يسعى الإنسان من أجل تحقيقها لا تتوقف فقط عند الجانب الدنيوي. الفلاح وقت اللي الإنسان المصدر متاعه في الأعمال متاعه في إنجازاته هو الشرع, هو كلام ربي, هو سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم. الفلاح يجب يكون في منأى عن كل المعاصي, عن كل الزيغ, عن كل ظلم, عن كل, خلنا نعطي مثال حتى تتضح الصورة باش
1: أيوة
0: المستمعين ما يفهمونيش بالغلط. معناه نجم واحد يكون غني جدا قد يسمى ناجحا ولكن لا يسمى مفلحا. علاش؟ لأنه نجم يكون الفلوس هذيك سمحني من حللك من حرامك ما رعاش فيها حق ربي, ما أداش فيها الزكاة, ظلم فيها العامل اللي قاعد يأجر فيها خذاله محقه, هذا يعتبر نجاح في الظهر ولكن هو ليس فالحا. الفلاح يزم يكون يحط في اعتباره الله عز وجل, يزم النية التي يستحضرها في العمل الذي يقبل عليه يكون فيه مرضات المولى عز وجل, وبالتالي يهدف إلى الآخرة. قارون نموذج كبير جدا على النجاح لكن نموذج سيء جدا عن الفلاح. لأنه قال إنما أوتيته على علم عندي, اخترت بماله, والنماذج متاع قارون موجودة في العالم. هي ما تتوقفش عند حد ما, وربي تبعا لذلك مو هذا الاختيار خسف به الأرض وبداره ما خلى فيه شيء. وبالتالي معناه ينبهنا المولى عز وجل على مسألة الفلاح هذه واجعلها مقاييس, جعلها مقاييس, وأنك أنت ديما حط في اعتبارك المولى عز وجل في كل ما تقبل عليه حقق لك السعادة الحقيقية. لذلك اقتران النية الصالحة بالعمل الصالح زوج, هذه ثنائية, إيمان وعمل صالح يحقق سعادة الإنسان, يحقق له نجاح ويحقق له فلاحه. لذلك قال المولى عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثنائية الجزاء في الدنيا والآخرة باش ما نصروش يبان أن الإنسان المفلح اللي مقبل على صلاته المستقيم في حياته اللي يعطي حق الآخر مش يكون سعيد, العكس تماما. لأنه هو ينجم في ظهر الأمر, هذا الإنسان اللي في ظهر الأمر هو سعيد ونجم هكا ويأخذ في مليارات ممليارة معناها في حياته, ولكن هو تعيس في حقيقة نفسه, هو تعيس في داخله, هو مش متصالح مع نفسه. ينجم الإنسان يكون فقير ولكن يكون مفلح, يكون ملتزم بدينه, ملتزم بشعائره, متصالح مع الناس تحبه, ويكون هو من أسعد الناس, وهذا حقق النجاح وحقق الفلاح في الأني نفسه. ليس كل نجاح فلاح ولكن كل فلاح نجاح.
1: ممتاز.
0: اعتمادنا على هذا المنهج الرباني هو الحقيقة يحق لنا التصالح مع الذات, لأنه احنا الهدف متاعنا مش الدنيا, الدنيا راهي مسألة عابرة على الآخر, الهدف متاعنا الآخرة, واللي يبتغي الآخرة ربي يعطيه الدنيا, تأتيه الدنيا راغمة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله

0: نكونوا من المفلحين ونكونوا من الناجحين في الآن نفسه.
1: آمين يا ربي، إن شاء الله ربي يكتبنا من الناجحين والفالحين. ثم حاجة أنت تحكي بكري وذكرتها في بالي، يعني اليوم البكالوريا ونحن كانت ثم موجة كبيرة متاع انتقاد للناس اللي ربما في البكالوريا بين ظفرين الغش والكيت وغيره وغيره، فإنك تنجح مش معناها إنك راك فلحت،
2: يعطيك الصح،
1: فأنت تنجم تكون ناجح في البكالوريا، لكن اسأل روحك أنت تستحق النجاح هذا ولا لا، أو ربي باش يبارك لك ولا لا أنك باش تفلح في هذا العمل أو لا. فكما قلت أنت، العمل الصالح أنك تخدم بضمير وبقلبك وأنك تعطي من جهدك باش تستحق هذا النجاح وتفلح أيضا في الدنيا وفي الآخر.
0: وانت سألتني سؤال مهم جدا، كيف ننتقل من النجاح إلى الفلاح؟ ثلاثة أشياء بسيطة جدا. ديما وليداتنا نغرسوا فيهم محبة الله ورقبة الله عز وجل. مشكلتنا احنا كي ربينا وليداتنا هم صغار ربيناهم على الخوف من الله، وهذا غلط. احنا نربيهم على محبة الله، ربيهم على معية الله، قول ربي معايا وربي عيني، ربي الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أنه ديما يحط في اعتباره أن الله يراه، أن الله يراقبه، أن الله معاه. والحاجة الثالثة اللي هي احنا نصاحب وليداتنا بالدعاء، لأنه احنا في زمن ما عادش نجم متبع أولادنا في كل شيء.
1: أكيد.
0: لكن إذا كان احنا عملنا لعلينا وربيناهم هذه القيم، راهو أكيد في النهاية بش يكونوا ناس يخافوا ربي، ناس مستقيمين، حتى كان بعده شوية يرجع. دعاء يرجحهم نثني إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، زلنا مواصلين معكم نحن. واكبنا الفرحة متاع لسويس متاع كودا، بنتنا أول بكالوريا عنا يظهر لي في لسويس السنة هكا ولا؟
3: احنا في قرى الاطفال اسويس تعودنا بالنجاحات، ولكن في قريه الاطفال اسويس هكودا اول نجاح لبنتنا، لانه الناس اللي تسمع نفسروا لهم انه قريه الاطفال اسويس هكودا اخر قريه تبنيت بين القرى، فكانوا صغيراتنا مازالوا قاعدين يكبروا. اول بنيه كبرت في اسويس هكودا نوال اللي هي خذت الباك،
1: نجولها
3: تحيه. الحقيقه فرحه كبيره كل سواء من الاطارات من الامهات من اخواتها. اليوم وسي خالد يحكي على النجاح والفلاح، اي اليوم نحب نأكد أنه نوال كانت مثال الحقيقة. أخويتها حتى اللي كان يعني النتائج متاعه مش باهية برشا، اليوم يقولها أنت خليتني نحب نقرأ، نحب نكمل ونحب ناخذ الباك باش نفرح أخويتي ونكون قدوة. اليوم صعب ياسر أنك تكون قدوة للصغيرات، نوال نجحت في هذا الحقيقة، والحاجة الباهية هذه اللي نعيش عليها في أسويس أكودا فرحة كبيرة. إن شاء الله يا ربي عنا بنتنا مرام وولدنا محرز كنترول، إن شاء الله ربي نجحهم والفرحة أكيد ما تكمل كان بيهم. وزادة نستنوا في واحد جويليا عنا زادة في قرية الأطفال سويسة كودة ملكة سيزيام،
1: سيزيام ما شاء الله،
3: إن شاء الله،
1: إن شاء الله ربي يفرحنا
3: بها وتمشي للنموذجي. عنا زادة في برنامج دعم الأسرة عديد من الصغيرات اللي نجحوا، عنا 8 في نتائج الباك ومعادلات يعني 14-13 معادلات محليهم الحقيقة ممتازين. والفرحة كانت كبيرة لأنه اليوم كي تحط أمل عند الصغيرات وكي تعطيهم سبل للنجاح، الصغير ما يخليش من روحه. اليوم في عائلتنا في برنامج دعم الأسرة احنا الجمعية توفر الرعاية والإحاطة، وهدفنا انه نحيطه بالصغير في المحيط الكل، سواء في الأسرة او في المجتمع او حتى في محيطه المدرسي، وديما في اطار معاضدة جهود الدولة. اليوم احنا كي نوفروا هذا نلقاو الحقيقة نتائج محلاها ونتائج تفرح لصغيراتنا. ان شاء الله ان شاء الله الفرحة تكمل في الكونترول.
1: امين. ها محمد باش يسمعنا الفرحة متاعنا الأولى هذية، وإن شاء الله يا ربي تتلوها نجاحات أخرى. نسمع من بعض.
4: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد
3: لله. مبروك عليك نجحنا وين.
4: الحمد لله الحمد لله يا ربي يبارك فيك، إن شاء الله العقبة للخيان الكل يا رب. يا ربي لك الحمد، يا رب يا ربي لك الحمد.
3: تعبت نوال خاتم.
4: تعبت تعبت تعبت ولقات الحمد لله يا رب. الحمد لله
3: الحمد لله.
4: أول نجاح في أكودة، أول نجاح في أكودة، الحمد لله يا رب. إن شاء الله العقبة للآخرين يا رب، إن شاء الله العقبة للآخرين. ما نعرفش الزغرة تراني وين إيش بنت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي.
3: مبروك نجاح أختك.
5: عايش عايش، ما تتصفش الفرحة الحقيقة. الحمد لله يا رب، تعبت وقات ان شاء الله. الحمد لله يا رب، ربي يفرحها ان شاء الله، ربي ينجح خوتي لاخويا.
4: ما عادلها حتى فرحه، فرحه الباك بالحق بعد الضغط وبعد الستريس اللي عشناه الكل. الحمد لله يا ربي، يا ربي لك الحمد. الحمد لله ربي فرحنا.
3: وديها نوال مبروك عزيزتي.
5: ان شاء الله خوتي الاخوين ينزل.
3: يعني كبيره تكون تنجح اليوم تكون مثال لاخواتها. الحمد لله.
2: ما احلاها كلمة أدمية؟
5: ما احلاها الله يرزيك.
2: هذه دموع الفرحة.

0: كنحب نولي قدوه لاخواتي. حوريه لهنا قاعده تشوف المساج وتعاود حوريه.
1: الحمد لله فرحه كبيره.
0: الحمد لله العاقبه للناس اللي في الكونتر.
1: الحمد لله الحمد لله يا رب.
2: تعبت حس فرحه الميمه في الباب
1: وفرحه ما تصفش. فرحه ما تصفش. ريتي كي نجحت انا ما فرحتش كيما تو. صدقني في نجاحي انا بكري ما نذكرش راح فرحت كيما فرحتي النوال تو.

0: محليها الفرحة، الفرحة هذه عاشوها برشة توينسا. نقدم لهم تحية لكل جمعة اللي فاتت كنا نحكيوا عليهم هما يستنيوا الصباح كيما هكا، فالحمد لله برشة ناس فرحة إن شاء الله ديما فرحانين، واللي مازالوا دورة الأبطال إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم الكل. اللي سنة مكتبلوش راهي الدنيا فرص، مازال عندك برشة فرص، مازال مادامك موجود وتتنفس وأنت حي فراهم ما تقولش انتهى، لا ديما مازال ثم بداية أخرى، مازال ثم أمل آخر، وإن شاء الله ربي يوفقكم الكل. باش نمشي الوضعيات الاجتماعية. مرحبا بك مدام، نورتنا يعيشك. مدام فضيلة، أنت جيتنا الجمعة اللي فات وقعدت تحكي لي على الوضعية نتاعك حتى في فترة سابقة، لكن الغالب الوقت وكترا معناها الوضعية برشا فما نجمش ساعات معناها ثم ملفات يلزم نغلقوها باش نمشيو للجديد. نخلي لك الكلمة تعرفنا بالوضعية نتاعك، شنو هي الحالة اللي تعيش فيها أنت اليوم وعلاش جيتنا، ومن بعد تنقولوا لك كيفاش نجموا ربما نتدخلوا أو الناس اللي تسمع فينا بطبيعة تنجم تعاون الناس الكل. تفضل. لله
1: والله ما داميني معناها حالتي الاجتماعيه، نقول عندي العام اللي فات راجلي مرض معناها مر بحاله اجتماعيه صعيبه برشا.
0: نعم.
1: مرض حالته معناها عنده السكر، والسنه في معناها في اخر الصيف معناها قعدت نعديله دويات واحد، وفي الاخر معناها فقصوا له ساقيه.
0: نعم.
1: قصوا له ساقيه معناها قصوا له ساقيه للكويس معناها ما ينجمش ما يقدرش معناها فهمت، يقول يا ربي قعدت الدويات وتعكرت حالته وحالة ظهره معناها تعملت نشيلو في فصمات، وفما أهل الخير يعاونوا فيا
0: ربي
1: وكل وقفوا معي أهل الخير.
0: نعم.
1: يقول يا ربي نحب نوصل له الصوت متاعه.
0: أي. انت جيت باش تتكلم بصوت راجلك.
1: أي بصوت راجلي اللي هو أي. يخدم في المعتمدية الزاوية.
0: أي.
1: زاوية سوسة.
0: نعم.
1: اسمه سيوانيس الرباك.
0: أي.
1: يخدم مع سمات مد
0: مش لازم نسميه ولا
1: به زاوية سوسة مش نقول.
0: نعم.
1: يخدم من 2012 ومازال تابع الحظاير 45-55 اللي هو ترسيمه باش يكون في سبتمبر إن شاء الله.
0: نعم.
1: سبتمبر هذا. أنا توكي أني تو درست الوضعية معاهم والكل، ومشيت تقابلت شؤون الاجتماعية متاع سوسة، كل قالوا لي باش نحلوها على 280 نورمالمون معناها الترسيم يشملوا الترسيم، قالوا لي نحلوها على 280. اسكو معناها 280 ينجموا يعيشون اربع من الناس، اني عندي وليد وبنيه معناها
0: يعني هما
1: 14
0: في عود باش يرسموه نظرا لوضعيته الصحيه. أيه. باش يوليو يعطيوه منحه كيما عائلات معوزه هكا ولا باش يعطيوه 280 دينار هكا دون ترسيم.
1: دون ترسيم معناها نورمالمون يشملوا خطر من 2012
0: قد يخدم هو
1: من 2012
0: من 2012
1: 2012 يخدم
0: حتى 2025.
1: اي حتى 2025
0: نهاية.
1: حلو على معناها تو عندي ولادي في ال 15 و14 معناها يقراوا في الكوليج لازمتهم اتيديت، وهو وحده معناها دويه برك يطلب اكثر من 600 دينار
2: في الشهر.
1: في الشهر.
0: اي
1: نقول يا ربي ما مش عارفه كيفاش معناها ما يساعد ما يساعدنيش ما نجمش.
0: وبالنسبه لك انت كيف شكيت معناها على وضعيته؟
1: يعني كنت نخدم زيادة. أي. كنت نخدم نعاون فيه شويه نعاون ومعناها نخلص وكل نعاون فيه في الدواء نعاون فيه في الترانسبور كما تعرف انت دويات وسبيطارات وحاجه كبيس خمسه مرات عم ناول معناها في الصيف ومعناها مريت بظروف
0: صعيبه برشا.
1: نعم. الحمد لله مش نقول يا ربي معناها اني حالتي وقفت معناها ما عادش نخدم
0: توا انت
1: اللي هو خاطر معناها نس في السبيطار ورجع توا مبدئيا توا يعمل في المساج وساقه الاخرى تعبت معناها ما عادش حتى كان معناها باش نعملوا له البروتيز ما ينجمش يعمل البروتيز باش يباشر خدمته باش حتى باش يرسموه باش خدمته ولا ما ينجمش.
0: اي سامحني توا معناها الكلام مش موجه ليك، موجه للشؤون الاجتماعيه في سوسه.
1: اي
0: ويوصلهم ان شاء الله الميساج.
1: توا
0: بالنسبه لي هو من 2012 ل 2025 يخدم، وقت اللي مرض وتقصد ساقه ما عادش عنده حق في الترسيم، وقت اللي هبط الترسيم هو معاهم ولا ليه؟
1: هو يشملوا
0: الترسيم
1: في سبتمبر ان شاء الله.
0: المفروض في سبتمبر يقع ترسيمه هكا ولا
1: ايه.
0: كيفاش يقع معناها الاستغناء عليه هكا خاطر مرض ما فهمتش ما ثم ثم ملف طبي تهزه ولا ليه؟
1: نورمالمون يعني الملف الطبي قدمته تقرير ومعناها وشهاده طبيه والتقرير فيه القصان تاع ساقه وفيه برشا حاجات معناها
0: كل التفاصيل كل موجوده.
1: كل موجود.
0: رغم هذا قالوا لك لا راه باش نحلوه على
1: قالوا لي على 280 دينار ما يساعدنيش.
0: ان شاء الله يعطيونا الاجابه على كل حاله الصورة وصلت.
1: الله نوصل لهم
0: بالنسبة لي كنت اليوم الإشكال الكبير هو هذا أكيد، لكن أيضا العائلة اللي قعدت من غير معيل هكا ولا
1: صحيت
0: لأنه 280 دينار. أنت كارية ولا في دارك؟
1: يعني والله في دار مش نقول لك في دار قديمة شوية وقاعدة نركع فيها والله العظيم معناها طلبت منهم المرفيد تحسين مسكن تذكر في الأيامات اللي فاتوا متاع المطر والكل معناها هو في بيت والبيت هكا قديت هكا فيها رقعة منها طاحت منها
0: البيت.
1: مشيت لهم في المعتمدية والكل وحكيت لهم وقلت لهم معناها راهو معناها هو قاعد فيها البيت هذي ومش تيح عليه البيت. قالوا لي قيد وأدفع معناها الدوسي متاعك وما عناش كش قولوا فيها ميزانية للعام الجاي. أخي إسك مش نخليه أني في البيت هذيكي هو قاعد فيها
0: العام الجاي
1: العام الجاي نجمتش. مشيت دورت في حالي معناها مش نقول يا ربي وعاونوني أهل الخير وعملتها وصلحت.
0: فهمتك. جوز صغيرات اللي عندك في الكوليج الاثنين
1: 14 و15
0: ربي يفضل ناجحين لاباس يقراوا على رواح.
1: الحمد لله
0: الحمد لله بي. فقط كنت نجم تذكرني بالرقم نتاعك قد ايه رقمك
1: 95
0: 134 ايوه
1: 257
0: 95 134 257 الناس اللي تسمع فينا واللي تحب تعاونك على الوضعيه هذه بالطبيعه وبالنسبه للشؤون الاجتماعيه بما انه معناها الموضوع نتصور لازم نسالوا عليه زيد قبل ان شاء الله نوعدك انه نزيد نحكي معاهم نشوف معناها اسكو فما حل اخر على خاطر اذا كان السيد تتوفر فيه كل الشروط وفجاه سبحان الله الكل نجم نتعرضوا لهذه فكيفاش معناها نوليو نخرجوه معناها نهائيا من القائمه ما فهمتش هذه الحكايه ما جوش نعطي فيها حتى راي الا ما نزيد نثبت معاهم
1: إن شاء الله.
0: على كل حال
1: ان شاء الله
0: بالنسبه للوليدات ما نعرفش في جمعيه السويس ثم امكانيه ان نجموا ناخذوا عائله كيما هكا
2: احنا في الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس نتكفلوا بالعائلات الهشه الهدف انه نحيطوا بالصغيرات المهددين بالخطر
0: ايش معناها خطر توجه الصغيرات يذوما وضعيتهم صعيبه باش تولي
2: واضح احنا ديما احنا باش ناخذوا لي كونتاكت نتاع المدام اما لازمنا نعملوا بحث شامل وكيفي خطر احنا نسمع عديد القصص ولكن لازمنا نتواصلوا زاد مع الشؤون الاجتماعيه ناخذوا الملف كامل ونشوفوا احنا كيفاش نجموا ندخلوا لفائده الصغيرات هذوما نوفروا لهم الرعاية في المحيط متاعهم وعليش ليه نوفروا مصدر رزق أو دخل للعائلة هذه تكون الأم قادرة أنها تصرف على صغيرتها خاطر تقولك اليوم عايشة بأصحاب الخير معناها وهي بطلت أنت كنت شنو كنت تخدم
1: كنت نخدم في معملين نعاونوا معناها نخص التمية نعاونوا على الحانوت ونعاونوا على برش حاجات ودويات وتاكسيات وترانسبور كل
2: واضح
1: أنا وقفة تحياتي كل بالحق.
0: أنت توكي في الفترة هذه ما زلت مخديتش 280 بالطبيعة ما زلت ما فما حتى حل كيفاش قاعدين تعيشوا منين تعيشوا
1: مش نقول قاعد هو توا حاليا يخلص في 500,000
0: قاعد يخلص يصبوله في 500 دينار
1: يصبوله في 500 دينار معناها منها دوي ومنها حانوت ومنها دويات ومنها
0: يعني كل شيء ما هل
1: 500 دينار نكذب عليك الحمد لله وكاوش
0: الحمد لله إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله هيك حد البيس
1: وانت
0: ربي فضلك لي
1: هذا
0: امتحان من عند ربي سبحانه
1: ربي
0: إن شاء الله ربي قويك
1: الحمد لله.
0: نشوفه إن شاء الله مع الجمعية أكيد. إذا كان هكيك مع الشؤون الاجتماعية والكل وبالنسبة لك للوضعية بتاع زوجك أكيد يزم الشؤون الاجتماعية تتدخل في هذه مش نعمل وقفة قصيرة محمد ونمشي إن شاء الله لوضعية ثانية مرحبا بكم وصلنا معكم في ولك الأجر

0: لا تقلق، الله موجود، الله عز وجل فوق الظروف. اللي في ظروف صعبة، في ضغوط، في حصار، المكاسب قليلة، فرص العمل نادرة، الله عز وجل في كتابه الكريم قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. قال له يا معاذ: ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه. قال: ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد، قال لك: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اتق الله يجعل الله لك مخرجا وترزق من حيث لا تحتسب.
1: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مرحبا بكم، واصلين معكم في برنامج ولك الأجر. الآن حالة أخرى، وضعية أخرى. مرحبا بك مدى.
2: عسلامة.
1: عايشك، نتعرفوا عليك.
2: أنا اسمي أحلام عابدي، نسكن نعيش في سوسة، أم ثلاثة أولاد، متزوجة، ورجلي يخدم عمل يومي.
1: ربي فضلهم لك إن شاء الله.
2: عايشك، ربي يخليك.
1: علي جيتنا؟ هذا دي مسؤول نسأله نحن، علي جيت لي ده؟
2: مدام أني جيت اليوم نحب نوصل صوتي في الإذاعة متاعكم. أنا نخدم، كنت نخدم في ديوان الوطن للتطهير في سوسة، ننظف.
1: نعم.
2: تحت الموني ولا نخدم.
1: هي.
2: بعد ما خرج القرار متاع سيد الرئيس 6 مارس 2024 يوقف الموني ولا، كملت عام كامل بعدها خدمة.
1: هي.
2: وبعد وقفوني، قالوا لنا
1: معنيها بعد ما خرج قرار متاع السيد الرئيس باش تتوقف المناولة، قعدت عام كامل تخدم.
2: هكا ولا 6 مارس 2024، انا 1 جان في 2025 قالوا لي تقف تستنى لنكلموك باش ترجع تخدم.
1: بعد العام هذيك قالوا لك لي ستوب، يزي توا
2: توا مخلينا في الانتظار. قال لي استنى وكهولي نجينا، معناها جينا اوكي من الاكبر، من المدير العام تاع ديوان التطهير، من رئاسة الحكومة، من الوزارة،
1: بيت
2: ما عطونيش حل.
1: من وقتها لليوم انت في الدار
2: وانا واقف،
1: ما نداولكش، ما كلموكش؟
2: لا ما ندوليش، مشيت انا عملت مطالبي، قابلت السيد وزير شؤون الاجتماعية عصام لح.
1: هي.
2: قال لي نورمالمون وقفت مناولة، معناها وفر الكونتراتو نتاع المناولة، انت يندمجوك تخدم على روحك، علاش يوقفوا فيك؟
1: هي قالوا انت وزير، انت باش تدمجني
2: تو؟ قال لي نسوي لك وضعيتك، بعث لي مراسله لتفقد الشغل تاع سوس.
1: هي
2: تفقد جي، قال لي وصلت فيك مراسله، ما هو مش نحكم على الإدارة متاعكم، حكوم على الإدارة. الإدارة قالوا لحنا ما عندناش، معناها مدير جهوي ما عنديش
3: صلاحية،
1: معناها قرار رئاسي، قرار رئاسي وزير يطبق في قرار رئيس الجمهورية، والسيد مدير الجهوي يقول ما عنديش، كيفاش باش ننفذ؟
2: يقول الكلمة عند المدير العام تاع ديوان التطهير،
4: ما عندوش مكتوب.
2: المدير العام تاع ديوان التطهير انا ما نعرفوش، فهمت، ما قابلتوش.
1: انت باش تقعد تدور عليهم بالواحد، المفروض ثم قانون يطبق وكاو
2: متفق. قال لي هانس انا الاداره معناها حاجتهم بيك، ما فماش منظفين لليوم عام، واش ما عندهمش شكون ينظف، احنا انا ومراه اخرى زميلتي.
1: قد خدمت من عام انت معاهم؟
2: انا خدمت 2022 خدمت منها 4 شهور، 24 كامله و 23 كامله و 24 كامله.
1: 23 و 24
4: عامين
1: و 4 شهور. ومن بعد توا ما تمش تعويضك ولا ترسيمك، قعدت هكاك؟
2: قال لي في الانتظار، ما فماش بديل، مانيش باش نراجعوا غيرك، ما تستنى. اني قعدت نستنى خزر عام، واش وين نستنى، هما ما عندهمش تو منظفين. وصلت فيه مراسله من السيد هذا وزير الشؤون الاجتماعيه تفقدي، قال لي استنى ما عندناش ما نعملوا.
1: استنى ايه في الاثناء انت زوجك عامل يومي نهار بنهارو، عندك ثلاثه صغيرات يقراو،
2: ثلاثه صغار وكيريا، وثلاثه صغار ولادي يقراو، يحبوا يتيديت، يحبوا قرايه، يحبوا، وانا واقفه معناها نحب نخدم، انا مطالبه حتى شيء، نرجع لبلاصتي ونخدم على روحي. يعني كنت راضي نخدم مع موني ولا نخسر 480,000، مش حاجه كبيره معناها، اما معاونه بهم روحي، اقل شيء نقري في ولادي. كما تعرف ايد واحده معناها ما توصل حتى لبلاصه
1: كري،
3: قرب
1: شويه سيف،
3: ما حاولتش في خدمه اخرى مثلا؟ انت وانت برشا شركات تحتاجوا معناها المهمه نتاعك كمنظفه.
2: ما لقيتش في كمنظفه، كانش في الديار، نخدم في الديار خسرت معناها
3: الديار الحقيقه، نهار بحسابه
1: تخدم في الديار، ما
2: الديار ما تعبت. مش كيما كنت نخدمه، وكان جاي فما جابوا شكون نقولوا، لكن قال لي بنروح ما عادش حاجتنا بيك، وقال لي استنى في الانتظار، قاعدين نستنى.
3: ماكش تاخذي حتى شهريه؟
2: لا حتى شيء.
1: وقفوا لها شهريتها، وقفوا لها كل شيء؟
2: لا حتى شيء.
1: توا معناها عايشين بالعمل نتاع زوجك هذاك هو كان خدم النهار موجود ما خدمش ما ثمنيش حد شيء. الاولاد يقراوا في شنو سنهم معناها السن نتاعهم قد ايه؟
2: ولدي عندي ولدي دوزياماني عمره 18 عام تخلفه وعندي ولدي نفخذي 9 سنه وعندي ولد صغير يقرا تحضيري
1: ربي يفضلهم ان شاء الله. عايش يعني اليوم الظروف صعيبه بالنسبه للشؤون الاجتماعيه مشيت حكيت معاهم عوضوا لكش في حاجه
2: او توكش حاجه اجتماعيه في سوسه في سوسه في سوسه ما حبش تعرف ما حبش يكلمني جمله
1: علاش
2: قال لي ما عندناش دخل احنا في الموني ولو برا شوفوا تصفي وضعيتك البر حبش يسمع. الشؤون الاجتماعية في تونس قبلت الوزير مباشر حكيت معاه هذا اش قال لي قال لي علاش يوقفوا فيك انت
1: هي انت تدخلي باش يرجعوني انت علاش
2: كلمه ترجع تخدم على روحك
1: لا اله الا الله قال لي علاش يوقفوا فيك وهو الحاكم قال الفاتق الناطق سامحوني في الكلمه توا انت وزير والسيد هذا جاك تظلمه والسيد هذا جاتك مظلومه
2: قال لي وضعيتك بعث مراسله وما صفى لي وما عمل حتى شيء
1: من المفروض يتدخل هو باش يرجعك في مكانك هو يتكلم باش يرجعك في مكانك باش تقعد انت تدور من واحد لواحد وتو نصوف لك وهذا يهمني وهذا ما يهمنيش وهذا يتدخل وهذا ليه
4: في كان تتحل بقرار تتحل بقرار من وزير شؤون الاجتماعيه وكل شيء يتحل
1: به هاو ان شاء الله الصوت نتاعك وصل
2: يعني اكيد نوصل الصوت
1: اكيد باش يوصلوا للسيد الوزير
2: حتى للرئيس الدوله نحب يسمع اني نحب نخدم ما طالبه شيء نحب
1: رجعني وين كنت
2: رجعني وين كنت
1: رجعني وين كنت
2: نخدم خلينا نخدم بالقسم اللي كتب المهم نخدم دخل قسم لصغاري
1: اي
2: كيش نحب ام ثلاثه صغار معناها كل طلبات صغار ولادي كبروا يحبوا يلبسوا يحبوا يخرجوا يحبوا
1: من حقهم من حقهم باش يقراوا من حقهم باش ياكلوا من حقهم باش يلبسوا مسؤوليه كبيره عليك وحدك كنت تخدم لاباس
2: فاش نخدم صفا والله القسم معاونا روحي اقل شيء نقري في ولادي وقفت لهم في اليتيد في برشا حاجات كيما ولدي سنة خسر العام مثلا ولدي الكبير ما نجحش
1: قال لي
2: ماما كتشوف الصغار شنو تقرا شنو الاولياء يدفعوا لهم الدوخ اني وحدي ايد ضربت ما نجمش يحب اليتيد كل استاذ يطلب وحده
1: اكيد ربي يعينك على هالحمله
2: عايش
1: وبالطبيعه ديما يبقى معناها النداء موجه لوزارة الشؤون الاجتماعية أنها تتدخل الديوان الوطني للتطهير أنه يتدخل الحقيقة ما نتصورش معني وضعية كما هذه بشي قد يغزروا لها كيكة نرجع لك صبرين ولا سيسري بالنسبة للوضعية كما هذه كيفاش نجم نعاونوها إذا كان ثم إمكانية نفس الشيء نعملوا بحث نشوفوا الوضعية نزيدوا بالطبيعة عنا الوثائق الكل ونجم ناخذوا كل المعطيات لكن ثم إمكانية ندخلوا الوليدات على الأقل
3: هو فما الإمكانية خاصة صغارها عندها شكون اللي أقل من 6 سنين وهذا من شروط يعني لإدماج العائلات في برنامج دعم الأسرة الشرط الأول يعني ما نحكيش على الحالات الاستثنائية كون يجزم عندها صغير يكون أقل من 6 سنين كيف كيف يعني أنا نقول لها تحضر الملف متاعها وتتصل بالإدارة متاع القرية تلقى غديك الفريق متاع الاجتماعي تصير محادثة أولية معها معها هي من الأول يفهموا الوضعية وبعد تقع زيارة وفي الأثناء حتى للجمعية التونسية لقرى الأطفال تنجم تساعدك بخلاف تقديم المساعدات ولا باش تحسن لك شوية الوضعية متاعك لو أنت معناها بالحق تستحق الإعانة هذه تنجم حتى تتدخل مع السلطة معناها وتساعدك وتشوف كيفاش حتى ولو في جزء بسيط معناها باش تحل المشكلة متاعك وتعاود تلتحق بالعمل متاعك خاطر الغاية متاع الجمعية التونسية لقراءة الأسواس هو مش باش تعاون العائلات ولا تقعد تعطي فيهم في الإعانات وإنما هي باش تلقى لهم حل دائم أنا حل على الاخر من حنا نعاونوك فتره معينه
1: لكن
2: احنا لو انا طلبت خدمتي نحب نخدم بذراعي نخدم في بلايستي نجيب رزق لاولادي هكا هو مطالبه مش طالبه
3: اكثر ان شاء الله ربي يسهلك اما انك انسان سي خالد كي قال بكريكا معناها اسعى انت ما تبقاش يعني حابسه واقفه تستنى في الخدمه نتاعك باش يرجعوك
2: مانيش قاعده والله صدقني الجمعية من هاك نهار ونلقى معناها انا كرفي نساء عند دياره وتعب
3: وماضي
2: روح الصحه طايحه معناها ما عنديش حتى جد لوليدي
1: رحمه شويه الناس رحمه شويه الناس
3: هو انت كي تسعى راهو تو
2: يجيك برشا حلول يعني ما فماش ام ولا ابو ما ضبيهم ولادهم ومزرين
3: وفي الاثناء انت قوم تحضير الملف نتاعك مضامين نتاعك نتاع راجلك نتاع صغيراتك واتصل باداره القريه وان شاء الله ربي يسهل وتلقى حل معناها تطلب 73 308 318
5: اكو سهل الرقم
1: باه تنجم تعطينا زاد رقمك اذا كان ثم شكون يحب يتفاعل معاك ربما يتصلوا بيك شؤون الاجتماعيه ديما نعول عليهم اكيد راهو ثم ناس قاعده تسمع وتنجم تعاون ذكرني بالرقم
2: 52 309
1: ايوه
2: 299
1: 52 309 299 نقول لك ان شاء الله ربي يجلي هالغمه يعني. ان شاء الله ترجع لمكانك، ان شاء الله ترجع تخدم على روحك. نتصور معناها اذا كان الناس اللي تسمع فينا معناها توصل الرساله هذه، فاكيد باش تسوى وضعيتك، باش ترجع تخدم في مكانك، باش تاخذ حقك وحق وليداتك. سنوات من العمل مضيعه شكاكه، خاصه انه الوضعيه صعيبه وزوجك ما عندوش عمل قار، فان شاء الله الوليدات هذوما ما يضيعوش. سي خالد
3: بالله مدام عطف نشوف هي قاعده بحذاها بكم هائل من الحزن في قلبها أكيد. وظهر في عينيها ونجم نفهموها ونعذروها في هذا ولكن راهو زوجك أولى بيك. معناها احنا في ديننا في الأصل أن الزوج هو متكفل بزوجه، معناها هي لازم الألم تاع الجانب الصحي، لازم الألم النفسي وكانه جلد الذات معناها وفوت أمرك إلى الله. مسالش حتى كتب لي خذ راحتك، مسالش معناها كوحنا وخيات وعائلة واحدة، احنا قلنا أن البرنامج هذا فيه البكاء وفيه الفرحة وفيه كل شيء. فوت أمرك إلى الله، زوجك يزم يقوم بالواجب نتاعو لاخر لحظه
1: يخدم
3: معناها. نعرف قاعد معناها نبينوا الاصل في الاصل في الاشياء قداش منها هي الام هذه تقول اني تمشي تخدم. ديما نلقاو الام هي المناضله. شوف المثال اللي كان بحذانا، رجلها مسيك ما خلتوش. انا نصور كان العكس راهو يفرط في مرته ويفرط في كل شيء، لكن هذا ديما احنا نمجد المراه في تونس ما شاء الله، راي نساء تونس بألف رجل ما شاء الله. بالتالي معناها هوني على نفسك عش اختي، معناها باش ما تألمش الوجيعة هذيك اللي قاعدة
1: تسبها وترجع عليك على صح،
3: وحط في اعتبارك أنه ربي ما يضيعكش، راهو ربي فوق الكل.
2: أي أم تري ولدها أنا ولادي مثلا قلوعين راهم أمام ما يتبوش أما أنا الحس
3: به لهوك. فما نتيجة تقول لي ولدي أني منجحش في دراسته بهذا السبب، معناها هوني على نفسك. ومدام أنت ربي سخر لك اللقاء هذا في هالبرنامج أكيد ربي باش يفتح لك أبواب أخرى. خلي ثقتك في ربي أنت ديما هكا تقول إن شاء الله يزم بيقيد يزم القناعة ومن يتق الله. إحنا تو بدينا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث ان شاء الله ربي يرزق في القريب العاجل. والناس اللي تسمع فينا ان شاء الله تساهم، ان شاء الله يطلبوا الرقم ويعاونوها باللي امكن.
1: 52 309 299 هذا يا رقمها بطبيعه لكل الجهات المعنيه وكل الناس اللي تحب تعاون. بعد الترتيحه القصيره هذه نرجع مع بعضنا نكملوا في نفس الاطار.
5: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اي عمل تقدمه لاي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.

0: خاطر المنسير
1: بني خلاد هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
3: الوقت 10 متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة.

0: جسور الخير. جسور الخير.
1: مرحبا بكم واصلين معكم في جسور الخير. شفت مازلت مساعة درجي، شوف قديش الوقت يجري، ما تحسش به الوقت، لكن مش نحاولوا فيه سنختصروه. ثم الأمطار الأخيرة كانت تذكروا، كانت أمطار طوفانية يعني ربي فدينا، وحتى عنا في المكنين توفيوا خمسة في ولاية المنستير، الله يرحمهم وينعمهم. برشا ناس تضرت، هاك مش تتفرجوا معايا الناس اللي قاعدة تتبع فينا على صفحة الإذاعة ولا على اليوتيوب، مش تتفرجوا في وضعية المنزل هذية اللي غرق في الماء. الماء وصل متر ونص تقريب، وشوفوا الفيضانات متاع الماء اللي هو ماء مسخ الحقيقة، ملوث معناها. في الحمد لله، نقول الحمد لله الناس خرجت لباس، نجموا تتبعوا وتشوفوا في الفيديو هذية أغزر كيفاش الحماية المدنية قاعدة تدفع في الماء، تدفع في الباب باش نجم تدخل. الماء غرق الدار الكل. السيدة هذية خسرت كل شيء في دارها، أثاثها، الغسالة، الفرجيدير، التلفزة، الصالون، الصالون تاعها، دبشها، ملبوسها، كل شيء خسرته المرأة هذية. كما قاعدين تشاهدوا كل شيء مشى بالماء تهلك، وهي عايشة وحدها في دارها، كانت متزوجة وانفصلت على زوجها وقعدت عايشة في المنزل هذية وحدها. فبعد هالخسائر هذية الحقيقة هي معناها يمكن تحرجت انها تتدخل وتحكي، لكن قالت لي عواطف تعمل مزية، وهذه أمانة، وصل لي الصورة هذية ووصل لي صوتي. تبحث على ناس مش كبيرة في العمر، في الخمسين تقريب، تبحث على شكون يعاونها انها تعاود من جديد، لانها هي تخدم في معمل تقريب 500 دينار تخلص شهري على قدها، كاريه الدار هذه ب 350 دينار، يعني تقعد لها معناها 100 او 150 دينار باش تعيش بيهم، تاكل منهم، تشرب منهم، تداوي منهم في روحها. في الحقيقه الوضعيه صعيبه برشا. نحب نقول للناس اللي تحب تعاون، هاكم تتفرجوا اذا كانت نجموا تشوفوا وترجعوا حتى على صفحه الاذاعه، الناس اللي تحب تعاون في الوضعيه هذه نعطيكم الرقم نتاعها، نجموا تتصلوا بها على 58 214 849. نعرفش في وضعية كما هذه زادة نجموا ندخلوا ولا لا.
2: الحقيقة استغربت لأنه في الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس كانت معظم مجهودات الدولة في الفيضانات الأخيرة، ودخلنا العديد العائلات في المكنين، في قصر هليل، في بحجر، في كامل ولايات الجمهورية، وكان العمل ليلا نهارا مع المسؤولين، مع يعني المعتمدين، وكانت تجينا قائمات ونمشي ونحن ندخلوا كالكسوا بالتأثيث حتى بإعادة كراء مسكن، خاطر هي تقول لك كريتو اليوم
1: كريتو.
2: الحقيقة نستغرب أني لأنه ممكن تم التدخل فيها، ممكن
1: ما تمش
2: ما وصلش الصوت.
1: نعم.
2: أما في المكنين، نعطيك في المكنين خمسة حالات.
1: أيه.
2: وكان من بينهم من العائلات المتوفين الله يرحمهم،
1: الله يرحمه.
2: تم التدخل. نعم. من قبل الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس، الناس اللي ضرت مساكنها وهي ملكها تم يعني إدخالهم التدخل العاجل في وقتها، وحاليا نخدموا على التأثيث وتحسين المسكن لأنه إيه. من المهم
1: ندعوك يعني وندعو نفسي معك يعني إن نعملوا زيارة للمنزل هذية ونشوفوا الوضعية متاحة، هي في المنستير، شوفوا الوضعية متاحة، وإذا كانت تستحق إنها تدخلوا معها، على خطر الاحتياجات متاحة هي بسيطة، إذا كان ثم إمكانية إنها تغير المنزل على خطر بالحق المنزل ما عادش يتسكن وصار فيه أضرار كبيرة، يعني تكري دار أخرى، أو إنها على الأقل تعاود تأثث المنزل هذية بما ينجم احتياجاتها، معني البسيطة على الأقل غسالة، تسكن وحدها هي أمها، هي كانت متزوجة، كانت متزوجة لكن طلقت وفما قعدت هي وامها في الدار هذه، فتقول فقط يعني على الأقل نلقى وين بيت كذا، يعني أثاث عادي بسيط، وأيضا إذا كان النجم ونلقى لها دار أخرى على شليت نجم تحول فيها، فالكري برشة 350 دينار عليها
3: الحقيقة بالحق رأوا في في الفيضانات الأخرانية، وقع حتى رصد يعني ميزانية استثنائية، يعني خاطر احنا هذه كوالة طبيعية يعني مش تكون مبرمجة من الأول يعني.
1: نعم.
3: وخذت أسواس على عاتقها خاطر منها من الأهداف متاعها كونها منها تتدخل في الحالات الاستثنائية هذه باش.
1: نعم.
3: منها يكون الأثر يعني إيجابي على هالناس اللي كيما هكا.
1: إن شاء الله نعمل زيارة ونشوف إذا كانت تستحق علاش ليه. نعاود نذكر برقمها 52 309، سامحوني هذاك الرقم الآخر باش ما نغلطش، نعاود نذكر 58 214 849، إذا كان حد يحب يعاون. نحن مازلنا شوية دقائق لكن باش نستغلوهم نحكيو شوية على
4: لحظة، مادام عاود لاحظتش أنه في كل مرة نقولوا يا أسويس اللي هي راهو أسويس سيف أور سيلف معناها نجدة معناها
1: نعم النجدة.
4: الحمد لله معناها لها دخلت في الوضعيات كثيرة جدا معناها قابلة وقادرة باش تدخل نعم. ولكن هذا راهو ما يتحقق إلا بمعاضدة التونسة
1: أكيد.
4: معناها التونسي كي تصبح عنده ثقة في الجمعية متاعنا بالحق ما شاء الله على الخدمات اللي تقدم فيها في كل المناحي من الحياة معناها يا تونسي مد يدك باش تعاون الجمعية هذه هي باش تعاون أكثر
1: أيه.
4: احنا منضوين عنا ما يزيد عن 13,000 طفل رانا قادرين باش نزيدوا نوسعوا هذا النطاق وخاصة العائلة العائلات المعوزة هذه
1: نعم.
4: بفضل مساعدة التونسة
1: أيوه.
4: يا تونسي راهو تنجم أنت مساهمة بسيطة جدا شهريا معناها من عبر عنه بالبي أبي بريليفمون أوتوماتيك بيغمانون هذا راهو نجم يحل لنا الكثير من المشاكل حتى ب 20 دينار
1: أيوه.
4: اقتطعها من الراتب نتاعك مهما كان الراتب نتاعك زهيد راهو سترى الخير الكثير وذلك علاش مرة أخرى نجد نداءنا إذاعة المونستير أيوه. باش تخصلنا لقاء شهري ولا أسبوعي
3: وهذا الطلب اللي طلبته في أول الحصة ونعود نجددوه في آخر الحصة
4: نجددوا بناء على معطيات حقيقية
3: بالحق نحب هذا نذكر حتى للشركات اللي في ولاية المنستير حتى قبل ما يقع افتتاح يعني المكتب اللي مش يتحل في ولاية المنستير والمكتب متاعنا مفتوح نقول لهم راكم انتم السند لنا وراو هل قاعدين نقولوا فيه احنا توا راو هضايا مش جاي معناها من كعمل معناها من عندنا نحن راو جاي بالفلوس اللي قدموها التوانسة وعطوا ثقتهم في الجمعية متاعنا باش عطاونا الدعم هذاك والدعم هاكم شفتوا توا وين قاعد يمشي في الصغيرات وفي العائلات هذه مثلش الشركات حتى اذا كان الشركة هي ماهيش قادرة باش تقدم الاعانات نقول لها افتح لنا الابواب متاعكم خلينا نجيو ونحكيو مع الموظفين ولا
1: أيوة.
3: سيتو المعامل الكبار اللي في البول تكنولوجي ولا في ولا من اللي داخل الولايه رحنا احنا اكل بيرسونال اللي يخدم عندك راه ما جاتوش فرصه باش يسمع بالاقتطاع الالي وصارت في عديد يعني المصانع مثالش حلونا البيبان حتى
1: فهموكم وين ليش الفلوس
3: حتى ساعتين في النهار ونحن نكلموا الناس اللي تخدم عندك وانت كشركه ما تخسر حتى شيء وانما ان تعطي فرصه للموظفين اللي عندك باش هم يقوموا بالعمليه هذه
4: باش يعمل الخير في تونس
3: نعطيهم رقم هاتف مثالش خليه يتصلوا بينا فيسع اللي هو 85
2: 85
3: 371 057 ونذكرهم بالموقع الالكتروني اللي هو www.sosve.tn اللي نجم يلقاو فيه كل المعطيات باش يقدموا الدعم ولا باش يشوفوا العمل الخيري
4: حتى اموال الزكاه راهو يا جماعه اللي حاب يزكي راهو
1: ما تنسوش اموال الزكاه
4: راهي مصر من مصارف الزكاه
1: راهو السويس ما عادش فقط انها تعطي للصغيرات انه الصغيرات فقط نتلهوا بهم هكاولي راهو قاعدين ندعموا في الاسر هذه راهي هي اللي باش تنجح وليداتها وباش تلهب وليداتها وباش تنقذ روحها كيما قلنا لا تبع كيفاش لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطاد
2: ونزيدك حاجه في نقطه اخيره نعم. انه اسويس طورت من جمعيه رعايه الى جمعيه داعمه لانها اليوم في معاضده مجهودات الدوله تتدخل لفائده المصحات المدارس اي مؤسسه عموميه في تونس نحن ندخله واليوم في العالي وحاسي الفريد وفي جندوبه وفي بيجا قاعدين في اطار مشاريع مجتمعية اليوم ندخله دخلنا في العلي وخذينا آلة اسكانير للمصحة نعم. وخذينا وقت. برشا حاجات الحقيقة
1: نعم نشكركم برشا خاطر الوقت اللي غالب سويعة لكن وعدكم إن شاء الله ثم ربما برنامج بإذن الله معالي دار النسقو هذا الله يبارك سيوسري ضيف الله شكرا لك 58-371-057 هذا الرقم اللي تنجموا تتصلوا به إذا كنت تحبوا تعاونوا أكيد تحبوا تعاونوا لسويس وتفهموا الخدمات المقدمة من طرف الجمعية هذه الكبيرة أستاذي العزيز نشكرك برشا في ختام الحصة هذه كنت سعيدة برشا بحضورك معي على امتداد هالحلقات هذوما إن شاء الله في ميزان حسناتك شكرا ليك صابرين يعطيك الصحة مع تحياتي عواطف جبالي نتلقاه إن شاء الله في البرمجة الجديدة إلى اللقاء
5: وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر وتشاء أنت من الأماني نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر وتشاء أنت من الحياة غنيمة ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر وتظل تسعى جاهدا في همة والله يعطي من يشاء إذا شكر والله يمنع إن أراد بحكمة لا بد أن ترضى بما حكم القدر
6: صباح الخير موجز العاشرة من إذاعة المونستير
7: إذاعة المونستير صوت الذي يحقك به
6: أعلن البنك التونسي للتضامن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون غير المستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. ووضح البنك في بلاغ له أنه يمكن للحرفاء تقديم مطالبهم عن بعد عبر الموقع الرسمي للبنك أو مباشرة لدى الفروع ومرجع النظر. دعت الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها كافة المتعاونين الذين طالبتهم مؤسساتهم الأصلية بإنهاء وضعية إلحاقهم إلى ضرورة الالتحاق بمراكز عملهم بتونس والالتزام بالقرارات الصادرة في شأنهم. تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيزة. في الشأن الإفريقي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا بعد تدهور العلاقات على مدى سنوات بسبب قضايا الأمن واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية وفق بلاغ للحكومة البوركينية. وفي فلسطين المحتلة، أكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران مساء أمس استهدافها مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشددت على أنه بموجب مذكرة إسلام أباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سعت لخرق هذا الالتزام من خلال تحريض أطراف مختلفة. صافحون الآن زميلة رفقة أزناتي والأستاذ محسن قبوش في دائرة القانون. متابعة طيبة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. إشهار
9: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين. ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.
10: دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد وختامي من برنامج في دائرة القانون اللي يبدأ توا ويتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. وكالعادة رفقني فيه الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج اللي نورنا ديما بحضوره بكل ما يقدمه لنا من معلومات قانونية تساهم في إثراء ثقافتنا. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الجهريق اللي عامل معنا الصباح، تحية لكل أوفيانا ومستمعينا ومستمعي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. نلتقي في حصة أخيرة خليني أقول رفقة اليوم من برنامج في دائرة القانون، إن شاء الله كنا ضيوف خفاف ظل على الناس اللي تبعتنا طوال سنوات وسنوات عبر هذا البرنامج، وإن شاء الله الناس لقات الإفادة وإن شاء الله البرامج الجديدة تأتي بما هو أفضل، والله ولي التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا بارك الله فيك. من خلال حصتنا الختامية هذه باش تكون عندنا مجموعة من الفقرات باش نحكيو كل عادة جديد في الرائد الرسمي، موضوع العدد نحكيو عن الوصية، الاستشارات القانونية اللي توصلنا عبر رقم 73 460 800 أو عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير. شكرا لكل من دعمنا، شكرا لكل من ساندنا، شكرا لكل من قال فينا كلمة طيبة، شكرا لكل من نقدنا، شكرا لكل من انتقدنا. تحياتي لدونكي شوت محارب طواحين الريح اللي بش يقعد يحارب في طواحين الريح دون نتيجة، ونبقى نحن ناشري ثقافة القانونية المفيدة والمهمة لكل السادة المستمعين والمستمعات في مجتمع تسود فيه الفوضى لولا القانون ولولا تنظيم الحياة. البعض يريدها عوجا، البعض يريد أن لا يطبق القانون لأنه فما مصلحة خاصة به هو. هذاك علاش احنا نظامنا لسنوات كان متواصلا حتى ننشر هذه الثقافة القانونية تنظيما للمجتمع، حفظا للحقوق وتبيانا للواجبات. أستاذ
1: أكيد رفقة، شوف ما نجموش نعيشوا ما غير قانون، وما نجموش نعيشوا ما غير ما نكونوا عالمين بأحكام القانون حتى يسهل علينا معناها الاندماج في المجتمع، وحتى يسهل علينا التواجد معناها في الحياة العامة وحتى في علاقاتنا الأسرية وفي علاقاتنا الخاصة. كل شيء بالقانون، حتى باللغة الدارجة يقول لك شنو هو القانون وشنو هو المغزى من النص القانوني، ونشوفوا المشرع تقريبا، وديما نقول لك ديما نبحثوا على مقصد المشرع. المشرع كيصدر نص قانوني دائما يبحث عن الغرض والنتيجة، مش لشخص معين ولا لأشخاص معينة، ما هوش قوانين على المقاس. في العادة هي القاعدة القانونية، في الأصل هي قاعدة قانونية، قاعدة عامة ومجردة وتطبق على الجميع وبدون استثناء. وكما قال مونتسكيو، القانون كالموت لا يستثني أحدا، والناس سواسية أمام القانون كأسنان المشط. وهذا ما يلزمش يكون شعار، يلزم يكون شعار ويلزم يكون فعل وتطبيق. هذا الشيء يكون ما يكون كان بالدراية أو الحل ومعرفة القوانين، حتى العامة لابد أن تعرف القواعد العامة القوانين. الناس اللي مختصة في المجال هي اللي عندها الأولوية باش تفسر للناس الأخرى. هذاك علاش ديما نقول اليوم كما عندنا طبيب العائلة لازم يكون عندنا محامي العائلة أو مستشار القانوني للعائلة، خلينا نقول. والاستشارة هي جزء من مهام السادة المحامين، وخصم المشرع التونسي بهذا الأمر وبهذا الاختصاص في المرسوم عدد 79 لسنة 2011. وقال المحامون دون سياهم هم المختصون بتقديم الاستشارات القانونية في مكاتبهم وفي مقابل منها أجرة متفق عليها ومحددة مسبقا. وبالتالي لهنا ديما نرجع المقصد المشرع، علاش أعطى الاستشارة القانونية للمحامين دون غيرهم؟ هذا بحكم اختصاصهم من جهة، وثانيا حتى لا يقع تقديم استشارة مغلوطة، حتى لا يقع تقديم مفاهيم مغلوطة. أنا حتى في البرنامج نتاعنا ديما نحاولوا رفقة حتى كي ناخذوا الاستشارة من عند السادة المستمعين نحاولوا نعموا الفكرة، لأنه كل استشارة عندها خصوصية، وراه للأمانة ما تنجمش تجاوب على استشارة خاصة في وسيلة إعلام، ما تنجمش تجاوب على استشارة خاصة في وسيلة إعلام. علاش؟ خاطر تكون في حاجة إلى بعض جزئيات ما تلقاهاش، تكون في حاجة باش تطلع على بعض الوثائق ما يتيسرش عبر وسيلة الإعلام والاتصال عن بعد، ما تيسرش باش تطلع على الوثائق دي. وبالتالي الاستشارة نحاولوا نعطيه المفاهيم العامة، نعطيه التوجه العام للقضاء وللقانون وشنو يقول القانون في المسألة دي وفي مثل هذه المسائل، ثم يبقى يقول معنا نزاع خصوصيته. وهك علاش رأوا الاستشارة لدى السادة المحامين في الاستشارات الخاصة وأمر معناها محمود وأمر مطلوب وأمر لازم حتى نضمن المحاكمة العادلة، حتى نضمن حقوق الدفاع، حتى نضمن كل الآليات التي تؤدي إلى تحقيق النتيجة الإيجابية والنتيجة التي ينتظرها كل مواطن وكل مواطنة من خلال الالتجاء للقضاء. الإنسان وقت يمشي للمحاكم يزمي يلقى روحه، يلقى دفوعات وقفت عندها المحاكم وجاوبت عليها وأقنعت. نعرف احنا الحكام ماهيش باش راضي الناس كل كي دي ما نقولها، راهو كل حكم قضائي مش باش يعجب 50%، مش باش يعجب شق اللي تحكم مش الفايتو هذيك شنو عندك 50%. وبالتالي اليوم الناس كل كي زي ما تكون حتى كي ما يزورش، حتى كي ما يزورش الحكم كما كنت تنتظره على الاقل ومن باب ادنى انه يكون حكم مقنع، يقنع في حيثياته، يقنع في حسن تطبيق القانون، يقنع في أنه توقف على دفوعات الأطراف وتوقف على جاوب على معناها طلبات الدفاع وجاوب على طلبات الطرفين المتنازعين، ويتخلني أنه كل إخلال بهذا الجانب هو موجب للطعم بالتعقيب. ومن أسباب الطعم بالتعقيب كما جاء في مجال المرفعات المدنية والتجارية وكذلك مجال الجرائم الجزائية أنه إذا كان أغفلت المحكمة دفوعات الأطراف أو تغاضت عنها أو تجاوزتها، وبالتالي كل اليوم نسعى إلى حسن تطبيق القانون. عندنا قوانين رفقة، عندنا قوانين من أعز القوانين ومن أحسن القوانين، وكل مجالاتنا ودور يمين ويسار وتسأل أي إشكالية تلقى القانون التونسي تفطن لها وجاوب عليها وعبر سنوات مش من توا برك. لكن احنا المشكلة تاعنا في كيفية نتعامل مع النصوص التشريعية هذه، هل نحافظ بها على حقوق الأطراف، هل أنه كل طرف يلقى نفسه في المنظومة القضائية وفي النزاع القضائي، هل أنه وقت الاستجابة إلى المحاكمة إلى شروط توفر له شروط المحاكمة العادلة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ومنها بالخصوص أنه يتمكنوا من الدفاع والبيان وجهة نظر نتاعو في النزاع. وديما نقول لك النظام القضائي في تونس عنا والحمد لله يقوم على مبدأ المواجهة، ما تصدرش أحكام في غياب العباد، وما تصدرش أحكام معناها بعد الاستماع إلى جانب واحد أنه استمعوا للجانبين، والمحكمة تمارس رقابتها على تلك التصريحات وعلى تلك الدفوعات وتقوم بعملها الاستقرائية من أعمال فنية إذا كان يلزم تحريرات على الأطراف خبراء إلى آخره لتبيان الحقيقة. لأنه في نهاية المطاف رأي مسؤولية كبرى لدى خليني أقول لك المرفق القضائي في عمومه وفي إطلاقه بكل مكوناته، مش قضاة برك، الناس كل عندهم مسؤولية ومسؤولية كبيرة، السادة القضاة، السادة المحامون، كتبة المحاكم، عدول التنفيذ، عدول الإشهاد، ضابط العدلية، الناس اللي تشارك في المنظومة القضائية كل راهي مسؤولية كبرى. رانا نلوجوا باش نوصل الحقوق إلى أصحابها بما يتطابق والنصوص القانونية، وإن شاء الله نوفق في هذا المسعى، وإن شاء الله ديما تونس توفق. عندنا في القضاء الإداري ما شاء الله احنا نجم نقول لك نميرو معناها من متميزين في تونس القضاء الإداري. في القضاء الجزائي والقضاء المدني كيف كيف مع بعض كما قلت لك الهنات واللي المشرع بيدو قرا لها حسابها ونظمها وخلى محكمة التعقيب التونسية

0: العامة، وقلنا ديما كانت عنا فقرة هي في الأتاك معناتها في البداية الحصة، نحكيه على أهم أحداث الأسبوع ولا أهم الأحداث اللي صارت ونحطوها في إطارها القانوني. ربما البعض يعتبر أنه البرنامج كان مفروض أن يقتصر على الاستشارات القانونية، وكنا بينا لعديد المواطنين المواطنات ومستمعين المستمعات اللي راهو إذا كان يقتصر البرنامج على الاستشارة القانونية فقط فإنه فما حيف كبير على بقية المواطنين، على خاطر يلزمهم يفهموا القانون ويلزمهم يفهموا اللي كل حاجة راهي في البلاد كي نحكيوها راهو عندها وجه قانوني، فما جانب القانون إذا كان نعرفوا ما لنا وما علينا راهي برشة حاجات في إطار الفوضى راهي ما صارتش. فبالتالي كي يولي البرنامج مقتصر على فقط الاستشارة القانونية، نحاولوا احنا المنطلقات ديما تكون من الخاص الى العام، ونحاولوا نوسعوا قدر الامكان في الاستشارة حتى تشمل الجميع وحتى يفهم الجميع، ولكن باش تغيب فقرات اخرى ومن بينها التعليق على الاحداث من الناحية القانونية. وحبيت بربي نرجع بعجالة لموضوع كنا اثرناه وكان محل جدل كبير برشا، الشنغال في مدينة المنستير، ولكن مش في مدينة المنستير فقط، ما حكينا على الشنغال عموما وحكينا على الصفقات هذه. وللبعض ربي يديهم اللي يعتبروا روحهم فاهمين وعريفين زمانهم، ماشي في بالهم اللي معناها احنا كنا سبب في ايقاف الشنغال، ويقول لك البلاد ولات فوضى من غير شنغال، واي انتم اش عملتوا جماعة ذات منستير وقت توقف الشنغال وكأنه مشكلتنا كانت مشكلة الشنغال. اور هما لو كان يخدموا مخاخهم شوية، وخليني نكون صريحة وجريئة، لو كان خدموا مخاخهم شوية راهو شافوا اللي احنا مشكلتنا كانت فقط في حسن او سوء تطبيق القانون. عندنا لزمة شنية المواصفات اللي في وسطها، شنية الشروط، شنية الاجراءات الواجب اتباعها، ومن يراقب هاللزمة هذه؟ هل الانسان وقت اللي تيح عليه صفقة من الصفقات ولزمة من لزمات يا اخي تطلق يديه هكا ويتصرف وكأنه في رزق السيد الوالد، وما عادش يهمنا في العباد وما عادش يهمنا في حقوق المواطنين؟ احنا اللي اثرناه هو هل هناك تطبيق او حسن تطبيق لكراس الشروط؟ شنو محتوى الشروط هذه اللي متاع كراس الشروط؟ ثم الاماكن اللي فيها يلزم الشنغال يتدخل، الاماكن اللي راهو مجرد انه يتحط سابوه كالخلخال ولا بورقلين فوق الحن هك السابوه هذاك اللي يتحط، شنية الأماكن اللي ما يدخلهاش الشنغال وما عندوش الحق يهز، وقتاش التوقيت بالضبط؟ ثم اليوم وقت اللي هو يهز هل هناك مواصفات باش يرفع السيارة ضمانا لسلامة السيارة ومن في داخل السيارة إذا كان فما شكون في داخل السيارة؟ عون الأمن وأهمية وجوده والتصرف تحت رقابته. اليوم إذا كان أنت كمواطن كنت بجانب سيارتك وجاء شنغال باش يرفع سيارتك، هل من حقه إنه يرفع لك السيارة؟ من يتدخل لإيقاف التعسف في استحمال الحق أو تجاوز السلطة؟ هذا اللي كنا نحكيه عليه، وللأسف ضيق أفق البعض اللي يعتبر روحه في بعض الأحيان هدرة كبيرة في المجتمع، تلقاه مش فاهم المطلوب وماشي في باله المسألة مسألة شخصية. احنا نحترم كل الناس، كل إنسان نحترموه بقطع النظر، رانا كي ننقد الجانب القانوني للتصرفات أو للمهام أستاذ، وهذا اللي كنا أحكيناه وتوه هكا موجود في تونس وكله. ساعات عرضوني على موقع التواصل الاجتماعي وقول يا رسول الله هاو التفاصيل اللي حكينا عليها واللي من المفروض انه يقع مراجعتها، وللمشرع يتدخل انفو بورتوت حتى يحسم الجدل ويوقف المهزلة. اتدخلنا في المسألة بتاع الشنغال وحكينا عليها، حكينا على مآوى السيارات لباركينج والشي اللي قاعد يصير فيه، وهذه من الحاجات من النقاط اللي يقع فيها تجاوز كبير وتعسف كبير على المواطن وحقوقه. استاذ
1: أكيد شوف الحقيقة هو التعليق على الأحداث من الناحية القانونية ركن خليني أقول لك أساسي في البرنامج هذا، ورعنا كي حكينا وحطينا ونسلطوا الضوء على مدى تطبيق القانون. أنا وقت اللي حكينا على الشنغال ولا رفع السيارات المخالفة ما كانتش عنا حتى دور باش نقولوا أنه هذا مش لازم ولا مش ضروري ولا لا ولا مش قانوني. احنا قلنا راهو إجراء قانوني، تنظيم الجولان بالطريق العام هو من الأمور الموكولة إلى السلطة الجهوية والمحلية، وبالتحديد إلى الجماعات المحلية والبلديات. والشنغال هو إجراء معمول به في سائر بلدان، في سائر الدول وفي العديد من الدول وفي برشا ولايات في تونس، وقلنا احنا الطريقه اللي حكينا فيها قلنا احنا طريقه التعامل، هل انه من بيده صلاحيه ممارسه لزمه رفع السيارات المخالفه، هل انه في قيامه بالمهام المقوله ليه بموجب الصفقه هذيك ولا اللزمه هذيك كان مطابق القانون؟ لا. وشفنا العديد

0: من الحالات وما كانش من فراغ الحديث اللي حكيناه. خذينا شهادات حية وخذينا ناس ظهرت وخذينا برشة تجاوزات وقلنا راهو نبحث عن حسن تطبيق القانون. راهو المشرع واختلق أو جباء تنظيم حركة المرور مش اللي هي شهوة ولا لمزية أو لمنة أو لفضل، لأنه التأكيد أنه يبحث على انسياب الحركة المرورية. انسياب الحركة المرورية تقتضي بعض الأحيان بطبيعة الحال، وإحنا غير من نزيدوا على بعضنا، كنا نخالف وكنا نقع في المخالفة وفي المحظور،
1: ساعات نضطر
0: ونكون مضطرين في بعض الحالات ولكن في نهاية المطاف مضطرين ولا مش مضطرين احنا مخالفين. لكن انا كنت تعمل معايا كمخالف، تعمل معايا كما يقتضيه القانون
1: بالضبط.
0: دون اي دي تجاوزات. احنا نشوفه مالغريزمون معنا مع الاسف انه دائما هنالك وين تلقى مخالفة نتاع وقوف وتوقف ورفع شنجال في العديد والعديد المحلات، فما إشكال، فما الصياح وفما عيات وفما إضراب السيارة،
1: فما تشنج
0: وفما تشنج، واللي يحب يهز السيارة يبدأ على عجلة من أمره وماذا به فاضي يهز كرب يهز اثنين وثلاثة، وهذاك الكل كي يرجع بالسلب ويرجع بالضرر على الممتلكات الأشخاص وعلى سياراتهم. وبرشا حالات شفناها وعديناها، مش في المنسير برك، احنا خذينا المنسير كنموذج لأنه انطلقنا من شهادات حية ومن تشكيات من مواطنين، وشفنا حتى عن شكون بارتاجا على وسائل التواصل الاجتماعي السيدة اللي معناها ما خلاو ما عملوا فيها مع وهذه تجاوزات مش تصير. الشنجال ضروري، احترام قواعد الجولان وعلامات الوقوف والتوقف هو ضروري، ومخالفة كل من لا يحترم هذه الإجراءات هو واجب ومحمول على على على ضبط العدلية المناطبة عهدتها معينة مثل المخالفات هذه والجرائم المرورية. وإذا كان لكن احنا وقفنا عند حالات التجاوز ذكر قل، وبالتالي ما يحملوناش أكثر من ما يحتمل البرنامج. مش قالوا باقي تحكي على الشنجال، عجبتكم البلاد بلا الشنجال، يودي ايش مدخل خلي يقعدش. ما قلناش حتى كان يحبوا يراجعوا، عمرنا ما قلنا في حتى حصة أنه هذا الشنجال مش ضروري مش إلزامي.
1: جميل.
0: بالعكس قلنا راه ضروري وإلزامي، واليوم في غيابه شفنا برشا حالات. لكن عادة ريما العادة القديمة هذه لا ما نحبوهاش. أنت علاش عندك مواصفات فنية كي ترفع السيارة؟ اليوم السيارات بمعنى البوات أوتوماتيك ومعنى محاول درجات السرعة الأوتوماتيكي راه صعيب ياسر إذا كان أنت تكركرها ومعنى على عجالي نتاعها ما تهزهاش على أربع عجالي كموجب القانون، راك تلحق بها مضرة جسيمة. وانا باش نقعد بعد نخاصم فيك ونقاضي فيك على هكذا المضره هذيك، لا تلقى لا وقت ولا تلقى معنا امكانيات حتى ماديه ولا غيره. وبالتالي هي الحيله في ترك الحيل، نطبق القانون، نحسن تطبيق القانون، نعاين المخالفه بحضور عون الضابط العدليه كما يقول القانون. فماش بوليسي مش معايا، الامني لازم يكون معاك وجوبا وبالزي النظامي، ويكون هو من يعاين المخالفه وهو من يعطي الاذن لاعوان الشنجال والاعوان لرفع تلك السيارة أو لتكبيلها حسب المخالفة في تلك المنطقة. راهو فما بلايص كي تبدأ فيها مخالف مش معناها يجي بشنجال يهزها، راهو لازم تحط فيها كبالة وتنتهي الأمر. وفما بلايص بالعكس، شكون أول الصف الأول؟ هو عون الضبط العدلي اللي نكون لهم كل الاحترام والتقدير، وهذوك الناس محلفين وهذاك المهام من طبيعتهم. ثم عملية رفع السيارة أصعب حاجة، راهي عملية رفع السيارة إذا يلزم الأربع عجلات وجبنا برشا فنيين وخبراء في السيارات، كانت تذكر رفقة ويتذكر الناس تبعوا فينا السيارة ما يقعش جرها على مستوى العجلات الأمامية ولا الخلفية وتبدأ معناها تتمايل يمنة ويسرة وتلحق الأضرار حتى بالسيارات المتوقفة معناها في وضعية نظامية. هك علاش المشرع أو جباء رنوا رفع السيارة، الطريقة الفنية لرفع السيارات يكون بيرفع مع العجلات الأربع. هذا إحنا شو مشكلنا؟ مشكلنا مع حسن تطبيق القانون ومع البحث عن غرض المشرع من الناس الجراء. الناس اللي تحب تحسب قداش باش تربح وقداش باش تخسر، راهو ما تحققش الغرض وراهو تولي مضارة أكثر من نفعها، وهذاك اللي حاولنا نقف عليه. وهذاك من واجبنا، أقول لك من واجبنا كمواطنين قبل كل شيء حتى صفة أخرى، أنت ترى العيب أنك ترجعه وترده. هو حتى في القانون أنك حتى تعاين مخالفة أنت حق عام وجريمة حق عام واجب عليك أنك تعلم عليها، وهذا ما يعتبرش لا من قبيل معناها رد الخبر ولا من قبيل معناها الوشاية ولا غيره. هذا واجب قانوني كما واجب القانوني واجب الإنجاد القانوني وقت الإنسان في حالة خطر في حالة مرور ولا على الطريق ولا غيره. واجب عليك مش أكثر من هيك. المشرع إذا قال لك إذا ما تقومش بالواجب هذه وماجب النجدة راك تؤاخذ وتولي أنت محل مسالة. كيف كيف اللي عاين جريمة وما يعلمش عليها ولا يعاين فاعل مخالف القانون ما يعلمش عليها، فاعتقادي ما احناش من الناس الحكومة، احنا بالعكس نقف عند هذه المسائل هذه حتى نصلح ما يمكن، حتى نساهم في إصلاح ما يمكن إصلاحه وتجاوز كل اللي يأخذهم بال بال بال بال بأمور عاطفية. كل مرة بعد يسأل احنا نحكيوا على الشنجال، نحكيوا عن مفترقات، حكينا شوية عن مفترقات رفقة، مفترق المستشفى الجامعي فاطمة برقمسي اللي تلموه حكينا عليه حتى أسمه ولا بعض يتندر يقول مفترق رفقة، هذا حد الآن نفس المعضلة صلحت شي حاجه.
1: طريق الصابرين،
0: وطريق الصابرين هم مازالوا مازالوا صابرين،
1: مازال يتشفع مازال يتشفع للي خلقه. معناها اليوم وقت اللي تحكي يا استاذ وتحكي حتى على الطرقات وتقول راهو في حاله مثلا انه باش نعملوا اصلاح لطريق وكالطريق هذاك بدينا نهيئوا فيه باش نفرشوا عليه الطبقات الاسفلتيه ويقعد الطريق بال15 يوم بال20 يوم بالشهر ويصير فيه ما يصير من حوادث ومن ساعات ما صارش حادثه سيدي اللي قدر علينا الناس الكل كي ان شاء الله ما تصيرش الحوادث، اما يصيرك الدقا ماتريال اللي
0: الاضرار الماديه مالك
1: الاضرار الماديه تلحق بالسياره لانك تتلفت. هو كل شيء محدد وموصف بالقانون وهذا يؤدي الى هذايا. اليوم كي تتدخل مثلا بعض الشركات كما ستيك ولا سونيد ولا الاتصالات ولا غيرها ومثلا تحير الكياس باش تعدي كوابل وكذا نورمالمون تعيد الحال الى ما هو عليه، او احنا نشوفوا الطريق عمره كان يرجع الى ما هو عليه. اليوم لي دودان واحنا نشوفها في طريق الصابرين بركه كي تتفرج تقول ملا مهندس ولا عبقري يعمل لك دودان ومسكره من اليمين واليسار، معناتك تقول كي معناتها تتساقط الامطار وتكون فما منسوب كبير برشا حتى سيلان المياه الامطار ما تنجمش على خاطر الكياس سكرته منه ومنه. معناها تغزر وتقول ترى كان بعض المسؤولين اللي ما بين قوسين يتغبنوا على موقع التواصل الاجتماعي ما خلوهمش يخدموا، اللي يا جماعة الإعلامي نبروا، اللي يا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي نبروا، ونلقاه مسؤول في بعض الأحيان بحاجة بسيطة اللي هي تعتبر من واجباته اليومي التصاور والدنيا والهلمة، وليت العمل اليومي لكوتيديان متاعنا نسوقوه على أساس وكأنه إنجاز. اليوم كي نشوفوا طريق ترصد له أموال ويقعد لسنوات ما يتعملش وهاو باش نعملو هاو باش نعملو وكأن الزمن ما عادش عنده قيمة، تقعد باهت وحاير. اليوم برشا مواطنين يطلبونا علقنا على الموضوع متاع الماء صالح للشراب وهو غير صالح للشراب، انقطاعات المتكررة للمياه، المياه المتعفنة في بعض الأحيان باعتبار رائحة متاعها. اليوم كي تشوف بالنسبة للجماعة اللي عندهم الضوء يقول لك اليوم استيك مثلا الفاتورة مشطة وكذا احكينا عليها، راهو عندنا مجموعة من الحقوق. اليوم كي تحكي عن الحقوق الدستورية أي الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور واللي ساعات الإنسان يحرم منها ومنها الحق في الصحة، هذاك دورنا في برنامج في دائرة القانون لإثارة الانتباه والإشارة إليها. حكينا برشا على اللي صار في السوق وتنظم السوق أخيرا بعد سنوات والإخلالات راهو تحكينا عليها احنا في إذاعة المناسير في برنامج في دائرة القانون، مديناها من تقرير دائرة المحاسبات اللي البعض قاله وين هو التقرير، هو التقرير منشور والتقرير أشار إلى مجموعة من الإخلالات وكأنه الناس في تونس ما عادش يقراو وكأنه الأمية ضربتنا في مقتل. وتشوف المخالفات وقت الناس تفطنت إلى تقرير دائرة المحاسبات، واليوم هكا تنظم السوق لأنه كانت ثم إرادة لتنظيمه وكأنه الإرادة في غير التنظيم كانت هي السيدة. وقت اللي شفنا احنا السور وحالة السور والأكشاك والوضعية متاع الانتصاب الفوضوي ووضعية سوق ليبيا اليوم الناس هذا إلا ما زلنا نحكي عليها، واللي أحد الولايات وهو رجل قانون قال ناس عندها تقادم واكتسبت حقوقا وأن اكتساب لحقوق في وتقادم في ظل مخالفة القانون وفي ظل اعتداء على الملك الخاص الدولة. معناها اليوم نعود نقول إلي الحمد لله البرنامج إن شاء الله يا ربي كان منارة. صحيح الأمور تتغير ولكن أعتقد أنه بلادنا اليوم في حرب، في حرب ضد التخلف، في حرب ضد لوبيات قاعدة تعتمد على مدى خرق القانون وتريد التطبيع مع خرق القانون. واليوم كي نلقاو برنامج كما برنامج في دائرة القانون اللي يحاول ينور العقول ويشير إلى كل معضلة باسمها دون خوف أو رهبة نقول الحمد لله هو إنجاز ورسالة. صحيح البرنامج باش يولي في ساعة من 9 ل 10 استشارات قانونية، ولكننا سنقتصر على الاستشارة القانونية كما أرادت البرمجة. معناها اليوم إذا كنت تقول لي احكي على الموضوع الفلاني ما نجمش نحكي لك عليه، سألتزم خلال الصائفة على الأقل باش نشوف وين ندرى بلكش المشاكل نقصد، وبلكش الناس ما عاش عندها متقلقة، وبلكش المواطنين حصلت على حقوقها، وبلكش الناس محتاجة إلى مجموعة من المساحات اللي تتفرهد فيها واللي ما عاش تحب تسمع الإشكاليات. على كل حال البرنامج سيكون من 9 ل 10. تحياتي لكل من سندنا وشد على أيدينا، تحياتي لكل من نقدنا لخاطر هو كان حافزا لنا وفهمنا اللي احنا على الطريق الصحيح، وفهمنا الناس كي تتقلق وتدخل بعضها في حاجة معينة معناها احنا مسينا حاجة توجعها، ومحلاه الإنسان وقت يمس حاجة توجعه توجعه مش خاطر توجع، أما على خاطر حبها تكون معوجة، وإحنا مع الاستقامة بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ، إحنا عنا غنية ثم نعود باش نحكيه على الجديد في الرائد الرسمي، وباش نحكيه زادة كيف كيف على موضوع هام جدا بعد ما كنا حكينا على الهبة واللي أثارت الحقيقة برشا استشارات، باش نحكيه على الوصية اللي برشا ناس يقول لك بابا وامي وصاتني وصاتني شفويا، هل القانون مع هذه الوصية يلندرا نجم نثيرها حتى في المحاكم ونقول راهي أمي وصات، خاصة كي نلقى إنسان يقول لك وصيت الميت تحت راسه تبقى تحت راسه، يلندرا هذا نجم نثيره اليوم. برشا ناس تحكي وتقول لك ليه فلان توفى قدام بوه قبل بوه أولاده، تقول له وصية واجبة، يقول لك واه شنية وصية واجبة شنو معناها؟ فاليوم الوصية شنية؟ شنو نقصدوا بها؟ شنو تنجم التال؟ قديش تنجم تلمس؟ اسكو تنجم تكون في كامل الميراث إذا كان بعد ما يتوفى الشخص في كامل رزقه في حدود معينة يلزمها تكون مكتوبة، تنجم تكون شفوية، النجم نطالبوا بها قدام المحاكم؟ هذه التفاصيل وغيرها إن شاء الله تلقوها بعد قليل. نستنى تفاعلكم عبر رقم 73 460 800 وعبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، تلقوا أكثر تفاصيل بعد قليل بخصوص البرنامج على اليوتيوب.

0: نسير بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء،
3: آدم وحواء.

تجاوب حذال الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ما لا ابعث فوكال في حكايتك

0: ومن إذاعة المنسير نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام من خلال برنامج في دائرة القانون رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار لنقوي البرنامج. باش نمشيو أستاذ مباشرة للجديد في الرائد الرسمي ونكتشفوا مع بعضنا شفما جديد من أوامر وقرارات.
1: جديد الرائد الرسمي.
0: إذن جديد الرائد الرسمي
2: هو الحقيقة بتتبع الصفحة الرسمية للمطبع الرسمي الموقع الرسمي للمطبع الرسمية 2000 وأنه في الأسبوع هذا صدر زوز عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية ومش نحاول اتباعا مع بعضنا نأخذ عند محتوى كل عدد منها على الأقل العناوين حتى تكون الناس على بينة من المسائل المنشورة بالرائد الرسمي لأنه تعرف قوانين جاء منشورات قرارات إلى آخره كل رسمي في الرائد الرسمي كل شيء نحبه يصبح أمر رسمي وأنا معمول به لابد أن ينشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية وهك علاج ديما أصرينا وحبينا الناس تتبع الرائد الرسمي الجمهورية التونسية عبر الموقع الرسمي للمطبع الرسمي. أسس عدد اللي صدره هو العدد 63 سنة 2026 صدر بتاريخ 23 جوان 2026 واحتوى بالخصوص على نشر عدد 2 قرار من وزير الداخلية مؤرخة في 12 جوان 2026 يتعلق الأول بتسمية كاتب عام ببلدية بني خديش ويتعلق الثاني بتسمية كاتب عام ببلدية منزل شكر. كذلك تم نشر قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2025. كذلك تم نشر عدد 2 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 23 جوان 2026 يتعلق الأول بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام ويتعلق الثاني بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون العام والعلوم السياسية. كذلك تم نشر عدد 2 قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخة في 23 جوان 2026 يتعلق القرار الأول بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن ويتعلق الثاني بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال. كذلك تم نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 جوان 2026 العدد الأخير والعدد اللي اصدر الأمس البارح العدد 64 سنة 2026 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 جوان 2026 تضمن نشر الأمر عدد 131 سنة 2026 المؤرخ في 26 جوان 2026 هذا الأمر يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. كذلك تم نشر عدد 15 قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخة في 26 جوان 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية بعنوان سنة 2026. كما تم نشر قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين. كذلك تم نشر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 26 يتعلق هو الآخر بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل. هذا هو أهم العناوين اللي ضمنها الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية. قلنا ديما حبينا الركن هذا نحافظوا عليه في باب الثقافة القانونية وفي باب أنه لا يهضر جاهل بجهل القانون حتى الناس تكون على بينة. اليوم باش يغيب الركن هذايا في البرمجة الصيفية لكن إلا نوصي به ونحب الناس تقعد تتبع راهو الرسمي في الرائد الرسمي بالله ما تغيبوش على متابعة الأعداد تباعا من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية حتى تكونوا على بينة وحتى لا يعذر جاهل بجهل القانون راهو غياب العلم والعدم العلم بالنص القانوني لا يعد عذر. الإنسان إذا يجي يقول أنا ما سمعتش وما في باليش راه ماهوش عذر إباحة أو غيره. فمفروض الناس يكون بالعلم العلم يكون عبر وسائل الإعلام كما هيك يكون بالاطلاع على الرائد الرسمي وخاصة اليوم أصبح متاحا لكل التونسيين والتونسيات حتى الموجودين في الخارج الاطلاع على الأعداد كاملة من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية عبر الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية. فرجاء ونصيحة أن نبقى ونتبعوا ما ينشر بالرائد الرسمي تباعا كل أسبوع عنا جزء عدد كان مش أكثر نشوفه ونطلع عليها لنكون على بينا بما لنا وما علينا.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا أستاذ. حتى نربح الوقت اليوم أكثر باش نحكيه على الوصية. الوصية
2: وما أدراك ما الوصية.
0: الوصية
2: ما أدراك ما الوصية، والوصية خاصة الوصية الاختيارية. راهو اليوم الوصية في القانون التونسي تنقسم إلى اثنين، وصية معناها واجبة ووصية اختيارية. وبالتالي اليوم كي نحكيو على الوصية نحكيو على تصرف قانوني جاء به المشرع التونسي ونظمه في ونظم أحكامه في الكتاب 11 مجلة الأحوال الشخصية التونسية، وخصص له الفصول من 171 إلى 199 مجلة مذكورة. والقانون التونسي يعرف الوصية في الفصل 171 من مجلة الأحوال الشخصية اللي نص الفصل القانوني هذا ينص على أنه الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان عينا أو منفعة. إيش معناها بهذا التعريف؟ معنى الوصية هي حال معنى تصرف فيه معناها يهدف إلى التبرع وإلى حالة معناها وإحالة إلى الغير يقوم بها شخص يسمى الموصي بإحالة جزء من ملكه ولا من ماله لفائت الغير الذي يسمى الموصى له وذلك دون أي مقابل. هذه إيش معنى الوصية؟ الوصية خاصة الوصية الاختيارية. هذه الوصية الاختيارية الإنسان خوله المشرع بكامل إرادته بإرادة منفردة منه أنه يتخلى عن جزء من ملكه أو من تركته لأنه هو تمليك مضاف إلى ما بعد الوفاة كما يقال. الوصية ما لا تنتقل إلا بوفاة الموصي، وبالتالي الإنسان في قائم حياته اختار عن توعية ورضا منه وبإرادة منفردة أنه يوصي بجزء من ماله أو من تركته من بعد وفاته إلى من يختاره ويسمى موصله سواء كان شخص طبيعي أو شخص مادي. هذا معلوم مفهوم الوصية. الوصية كي جات في المفهوم هذا المشرع التونسي ما خلاهاش الصدفة، عطاها نظمها كما قلت لك في خص لها باب كامل في مجلة الأحوال الشخصية، خص لها فصول كما قلت والناس اللي تبعنا من الفصل 171 حتى 199 وقسمها إلى جزئين. وصية اختيارية اللي قلت الإنسان بكامل معنى اختياره بقناعته هذاك يوصي بما أراد وبما اتجهت إليه نيته. كذلك فهم الوصية الواجبة، والوصية الواجبة هي محددة بالقانون. الوصية الواجبة هي اللي تكون معناها في الأحفاد الذين توفي معناها والدهم قبل إذا توفي فيه الفرع قبل الأصل. إذا كان الإنسان توفى لولده وتوفى الجد من بعد ولي الأحفاد يحلون محل والدهم في استحقاقهم بالراجع لولدهم. هذه الوصية الإجبارية، الوصية اللازمة، والوصية الواجبة. الوصية الاختيارية تبقى بإرادة وب معناها التصرف تلقائي من قبل الموصى له مدى جوازا. نقول لك رأي جائزة قانونا وتسمى وصية اختيارية. كيفاش نتعامل معها وكيفاش نثبتها وكيفاش معناها نعتبرها ملزمة ولا غير ملزمة إلى آخره، هذا باش نحاول مع بعضنا نحاول تباعا نشوفوه مع بعضنا إسك هي وصية تستوجب الكتابة ولا تنجم تكون فيها. خاصة نحن في العديد من حالات حتى في موروثنا الشعبي وفي حياتنا العمل الإنسان وقت لا يحس بدونه الأجل يقول لما نحب نوصي بذلت. ما الوصية ذيك كيفاش تكون حتى تكون فعلا. ثم أن الوصية سواء كانت مكتوبة ولا مش مكتوبة هل أنها تلزم الورثة؟ الإنسان يقول لك وصل لوصالك توفى وإحنا نتمسكوا بالإرث القانوني وبالفرض الشرعي القانوني، وهل فما الإمكانية هذه أو لا؟ ثم أن فماشي حاجات تتلاقى فيهم مع الهيبة وفماشي حاجات تتعارض فيهم مع الهيبة تباعا مع بعضنا رفقة ومع الناس اللي تبع فينا نحاولوا ندرجوا في الموضوع هذا. خلينا نقوله فقط في البداية الوصية تكون وصية اختيارية أو وصية واجبة في كلتا الحالتين هي تصرف قانوني أجازه المشرع ونظمه صلبة مجلة الأحوال الشخصية، وبالتالي نحكيه على تصرف قانوني إجرائي صحيح ومعمول به وأقره وأجازه القانون.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. الحقيقة موضوع هام جدا خطر جتنا بخصوصه عديد الاستشارات وديما المواضيع مثلا يقول لك مثلا لم قبل ما تموت وصات إنه ذهبها يمشي لبناتها
2: مثلا هذا دارج برشا
0: دارج برشا. فبمجرد الوفاة تصير إشكالية لولادي يقول لك لا وصية الميت تبقى تحت رأسه عندكم شي حاجة مكتوبة، عندكم شي قسمت شي في حياتها ما قسمت، شكون قالك اللي هو صحيح؟ وساعات يبدأ حاضر كشاهد عيان ولكن ينكر تماما. فما حالات معينة للراجل مثلا تزوج بعد وفاة مرت ولا بعد طلاق وخلى مثلا أولاد وبنات، وتكون عندك الجراية خاصة كيبدأ موظف مثلا، الجراية تمشي مثلا المرت وجديدة نقول وحنا دونك يوصي يقول لها مثلا عندي بنتي ولا عندي ولدي رأس المال عند الوفاة نحبك تقسمه أنت وياه، وكشهرية كي أقسمها بيان كل عمر القانوني متاعه تجاوز السن القانوني، ولكن يبدأ هيك قلبه موجوع على بنت ولا ولد ويقول لها أقسم، بمجرد أنه يتوفى عبارة على ما صار حتى شيء. كيف كيف بالنسبة للأولاد والبنات اللي يبنيوا فوق ديار باتهم ولا عملوا اكستنسيون للدار ولا عملوا تحسينات، تلقى البو والام ما كتبوش في قائم حياتهم وقت اللي يدنوا الاجل يولي معناتها يصعب عليه باش يخرج ويمشي ويجي، واللي يوصي يقول ما هو باش معناتها نوصيكم وصايت وسع الدار الوطنيه تبقى لفلان وفلان، لعلي لفلان يبناه اخوكم يقعد لفلان، ويقسموا معناتها شفويا في اطار الوصيه. ولكن بمجرد الوفاه تلقاهم دخلوا بعضهم وقل لك لا ما عندناش حاجة مكتوبة وهيا نعاودوا نقسموا من جديد. اليوم نحبوا نفهموا هل إنه الوصية كيف الهبة يلزم يكون فما شكل معين كتابة وعند مثلا تكون حجة عادلة كما عند حجة رسمية كما عند العدل الإشهاد كما بالنسبة للهبة وإلا لا يلزم تكون مكتوبة تنجم تشمل كامل الممتلكات متاع الشخص وإلا جزء منها، قديش النسبة المئوية؟ هل إنه كي تكون شفويا وقدام شهود نجموش ينثور المسألة هذه قدام القضاء وغيرها من الأسئلة اللي جينا تبعنا إن شاء الله؟ تفضل سيدي.
2: هو أكيد رفقة شوف اللي كنت تقول فيه صحيح 100% لأنه هذين هم الإشكاليات اللي يطرحوا الإنسان، يسأل الوصية الشفهية كيفاش والوصية شنية شكلياتها ولإثبات وجودها، وهل هي معنى تضاهي معنى الهيبة نفس الإجراءات، لأنه نعرفه في الهيبة نعود نأكد مرة أخرى راه الهيبة لا تكون صحيحة إلا إذا تضمنت بحجة رسمية. وقت نحكي على الحجة الرسمية راني نحكي على اختصاص حصري للسادة عدول الإشهاد، لا تعتبر حجة رسمية إلا تلك الحجة التي يحررها عدلي الإشهاد في مكان انتصابهما المحدد قانونا. وبالتالي اليوم ما تحكي ليش على هيبة إذا كان ما تحرتش بالعدول، الهيبة لا تكون إلا بحجة عادلة يتلقاها عدلي إشهاد وتبقى ما جاء بالقانون. بالنسبة للوصية هي على خلاف ذلك، الوصية تنجم تكون بالحجة الرسمية وتنجم تكون بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصى، وهذا بالفصل 176 من مجلة الأحوال الشخصية، لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصى. اليوم نشوف المشرع ما خلاش الكتب الحجة الرسمية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الوصية، قال حتى بكتب خطي معرف بإمضاء الموصي هذا يكفي لإثبات الوصية. معناها اليوم الوصية نجم يكتبها الشخص بنفسه ويمضي عليها وتكون مكتوبة تبدأ عندها أثر قانوني، نجم يحررها عند محاميه، ودي ما نرجع نقول كما قلت الطبيب العائلة محامي العائلة، نجم المحامي يحرر الوصية ويطلب من موكله اللي هو موصي باش يمضيها ويعرف بإمضائه عليها وتبقى صالحة وتثبت للوصية، وينجم يعملها عند عدلي الإشهاد زي كما أعطاه المشرع هذا الخيار وسهل، ونعتبر هنا سهل عليه المسائل، مش بالضرورة تمشي لعدل الإشهاد، مش بالضرورة تمشي للمحامي، حتى بيكتب بخط اليد وتعرف بالإمضاء تاعك يكون كافي. لهنا هذاك هو الوصية كيفاش نثبته؟ تقول لي مقدار الوصية تقريب متعارفة عليه، الوصية لا تكون إلا فيما إلا في حدود الثلث والثلث التركة، وحاجة أخرى لا تكون لوارثا، الإنسان كي يورث بالمناب الشرعي من جمش بوه يزيده فوق مناب الشرعي يوصي الوصي، معناه ناخو بايا بالإرث وهو بابا وصالي كما كنت سيتك تقول ولا خلالي الدار هذيك ما نعتبرهاش لا مش صحيح. لهنا الفصل 179 ديما مرجعنا قانوني، الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية، لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، يعني الموصي من نجمش يوصي لأحد ورثته، ما يخليش وصية لأحد ورثته كما قلت سيادتك، وصى بالذهب للبنات، البنات هما ورثة شرعيين وبالتالي ما عندهم فماش نص قانوني يجيز الوصية للوارث. كذلك أنت كي توصي ما تنجمش توصي بأكثر من ثلث التركة إلا إذا أجازه بقية الورثة. معناها اليوم حتى الإنسان يبدأ في خصام مع مع مع ورثته قبل وفاته، يقول لك باش باللغة الدارجة باش يحرمهم الميراث، يوصي بكامل تركته إلى الغير. لا تجوز هذه الوصاية ولا تمضي على هذه الوصية ولا تمضي إلا في حدود ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة.
0: إذا
2: الورثة جاء وقالوا إحنا السماح خلي كما وصى وكما تمشي وصية الميت معناها تمشي كاملة، هذاك موضوع واحد آخر.
0: إيه أما ما تدخلش في الحرية الشخصية، إنسان حر فيها في ممتلكاته يوصي بها لمن يريد.
2: مو حر في ممتلكاته إلى حد، لأنه علاش؟ لأنه نخاف هناك من التلاعب على قواعد الإرث. ما نحبوش نميزوا ما بين الورثة، ما نحبوش
0: إيه أنا نحب نميز هذاك، ما نحبش نعطيه، نحب نحرمه لأنه في قائم حياتي
2: مجال آخر. عندك مجال.
0: لم يكن ابنا بارا ولا زوجته كانت كنا صالحة ولا هذاك كان نسيب به وكانوا وأنا بالنسبة لي أقول لك من حقي أني أعطي لمن أشاء وأحرم من أشاء.
2: هو لا، هو هنا رفقة يزمك تفهم الفلسفة نتاع الوصية، لأنه اللي يحب يعطي لمن يشاء ويتبرع لمن يشاء حتى بتركته كاملة بإمكانه ذلك عبر مؤسسة قانونية أخرى اللي هي مؤسسة الهيبة. في الهيبة وأنا ما حدلكش المشرة، قال لك يمكن أن تهب كل ممتلكاتك. في الوصية لهنا لأنك تبحث على مقصد المشرة، الغرض مش الغرض من الوصية، مش الغرض من الهيبة، مش نفس الغرض، لأن الوصية فيها الإنسان يحب عبارة على صدقة جارية، يحب يعتقد اللي هذاك هو الصحيح، يعاون بها إنسان محتاج ويشوف اللي هو ماش باش تلحق ضرر بورثته من بعده حتى كنا هوك في حدود الثلث. حتى المشرع نظمها، راه معناها هنا اللي بتبحث على غرض المشرع، تلقى الغرض مش تمييز ما بين الورثة، مش تمييز ما بين الأبناء ولا اختيار معناها ابن ولا تفضيله على بقية الأبناء، وإنما هي تعلقت بالغير. الإنسان علاش قالك النص نجم يقولك حتى نجم تكون الوصية حتى للجمعيات الخيرية وللمساجد بالنص القانوني. وبالتالي اليوم إذا كان أنت تلقى مثلا ما نعرفش، أنا تلقى الاسواس، تلقى الناس اللي تعنى بشؤون القاصرين عن الحركة، معناها كل معناها التصرف نتاع تضامن اجتماعي إنسان نجم يساهم فيه بوصية مكتوبة على على على تبقى السياق اللي جاء بها القانون. وبالتالي معناها الوصية هذيك هي المقصد نتاعها، ما عندهاش علاقة بالهبة. اللي يحب يميز بين أبنائه ويحب يفضل ابن ولا بنت على الآخر ولا على الأخرى، عنده مجال آخر، عنده مؤسسة الهبة اللي نجم يتصرف فيها، على خلاف الوصية اللي هدفها في اعتقادي ومقصد المشرع منها بعيد كل البعد ولا يتلاقى مع مقصده في عند إقراره لأحكام الهبة.
0: نفس الشيء بالنسبة للعباد اللي تكفل يتيم وإلا صغير، ما تحبش نظام التبني خطر التبني فيه يورث.
2: نعم.
0: فيقول لك أنا كفلته مو هبلوش
2: كيف خلال
0: كيف اليتيم ولا كيف الشخص
2: ولا مثلاً
0: كيف مع الكفالة بدلا من التبني. يقول لك أنا نكتبو شو اسمي خاف معناها دونك نولي كفالة. في الكفالة هذه ساعات في في في في عقاب عمره، معناته يقول لك أنا نحب نوصيله، معناته يوصي معناته بي كذا كذا، هل تجوز الوصية؟
2: معناته يوصيله جزء من تركته،
0: من تركته، دونك هو ماهوش وارث.
2: ماهوش وارث،
0: ماهوش وارث ويحب يوصيله
2: بطبيعة. لأن تدخل الوصية لهنا نجم بلا هذا معناه نجم نقول لك هذا تطبيق نموذجي للوصية. معناه الوصية الوصية لا تكون إلا لغير وارث، بما أنه هو غير وارث، وإذا كان والوصية إذا كان فما هنالك الفرع الوارث ما يلزمهاش تجاوز الثلث. وهنا خليني نقول لك راو كي نقول الوصية لا تجاوز الثلث، راو إذا كان هنالك فرع وارث. إذا كان إنسان ما خلاش شكون ما عنده ورثة من بعد، مش بقى له ورثة من بعده، راو كيف كيف المشرع جاء وعالج المسألة هذه وشو محلاه المشرع وما بنه كما يقول سي فوزي بن عمارة، تحية
0: كبيرة
2: لي. وقت اللي يقول معناها ما خلى حتى شيء للصدفة. الفصل 188 من مجلة الأحوال الشخصية يقول: من لا دين عليه ولا وارثا ولا وارث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة. لهناش معناها معناها لهنا المشرع حل باب باش يعطي إمكانية للموصي أن يوصي بكامل التركة. خرجنا من في حدود الثلث وقتاش؟ وقت إلا إذا كان معليش ديون، ما عندوش ديون وما عندوش كون يورث من بعده، جاز له أن يوصي بكامل تركته لمن يراه في قائمة حياته. نجي إنسان ما عندوش ورثة، ما هوش مديون لحتى حد، يعمل وصية يقول بعد وفاتي تنتقل ممتلكاتي ولا كامل تركتي إلى مؤسسة خيرية كذا كذا ولا إلى الشخص الطبيعي فلان فلاني بدون توقف على صندوق الدولة. أنت تقول لي أنا إيش تحكي على صندوق الدولة؟ إيش مدخل صندوق الدولة؟ مو نرجع إحنا لأن القانون هو ديما يكمل بعضه، لأنه صندوق الدولة لهنا في الـ في الـ في القانون وفي القانون التونسي أنه الإنسان إذا كان لا وارث له فإن صندوق الدولة هي التي ترثه.
0: جستمر أنا تعترضش تقول لك أنا أولى بالفلوس هذه.
2: أي خاطر هنا مجلة الأحوال الشخصية وفي الفصل 86 تقول ما فإذا لم يوجد ورثة آلة التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة أو ما بقي منها. كيجي هو في قائم حياته وما عندوش ورثة ويعمل وصية للغير، ما بقي من التركة لم يبقى منها شيء، وبالتالي ما فماش حق للدولة باش تعارض تقول تجاوزت الثلث، على خلاف الورثة اللي يقولك لا تجوز إلا في حدود الثلث. إذا ما عناش فرع وارث وما عناش مدينية، الإنسان ينجم يوصي بكامل تركته لمن أراد دون توقف على حق صندوق الدولة. حاجة أخرى، التركة الوصية راهي تكون للقاصر، تكون للشخص الطبيعي، تكون للشخص المعنوي، والوصية لا تتوقف على القبول.
0: مش كما
2: الهيبة وراء حاجة أخرى. وتبطل الوصية في حالات معينة، إذا كان بجنون الموصى جنونا مطلقا إذا اتصل بموته، بموت الموصى له قبل الموصي إذا كان إنسان لوصيته توفى قبلك ما عادش موصية، وبهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي، وبرد الموصى له بعد وفاة الموصي. نجي من إنسان بعد ما يأتي الوصية في بعد وفاة الموصي يتنازل عليها ويرجع التركة للورثة الشرعيين. وهنا خلينا
0: ولنا فما إمكانية التراجع عن الوصية، مش معناتها كما الهيبة،
2: لا ما فماش إمكانية للتراجع،
0: معناها في قائم حياته أنا وصيت
2: فما فما فما فما بطلان وإبطال. وفما حالة أخرى وتقريب هو من الحاجات اللي استفزتني الحقيقة في تحديد موضوع ده، قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة مؤخرا أجاز إبطال الوصية في حالات أخرى إذا كانت إرادة الموصي معيبة. معناها ما هوش بكامل المدارك العقلية، ما هوش في إرادة معناها سليمة، الإنسان على فراش الموت، جيبوا لي العدو خليني نكتب كذا كذا، وقتها أنت الإرادة نتاعك ماكش في كامل إرادتك، هنالك إرادة معيبة. وجاءت اليوم محكمة التعقيب بدوائره المجتمعة والذي أصبح معناها قرار ملزم الاتباع من قبل سائر المحاكم التونسية، وقالت راه الإرادة المعيبة يمكن أن تؤدي إلى إبطال ومع الإبطال الوصية.
0: ولو أنه برشا ناس مش مع هذا، خطر ساعات الإنسان أستاذ يظلم ياسر في قائم حياته وقت يدنو، أي والله بالحق وقت اللي تدنو لحظات الأخيرة من الموت، ماذا به يحاول كيفاش يصلح، ماذا به يتدارك الأمر ولو في الـ في, الـ في الهزيع
2: لا
0: الأخير من حياته.
2: لا بالك إذا كان حتى في الهزيع الأخير وهو بكامل مداركه العقلية وبكامل إرادته بإمكانه قيام ذلك، وقتاش نحكي وقت الإنسان نحكي على مرض الموت، على المرض المخيف، على الإنسان اللي واللي ما عادش يتحكم في مد... في... في في تصرفاته، وتصرفاته تكون معناها يغلب عليها الخوف والفزع هذيك تبقى. اما انت حتى في الساعه الاخرى من حياتك اذا كان في كامل المدرك العقلي لا شيء يمنعك من التعاقد وابرام ما تراه من العقود ومن الكتائب.
0: للحديث بقيه استاذ نعود بعد قليل، موجز الانباء تقدمه الجميله الصحفيه امنه الغزال، نعود بعد قليل.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 انتو مزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتو. آدم وحواء،
3: آدم وحواء،
4: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
4: أعلن المدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش عن تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات، وهي قفصة، سليان، القسرين، سوس، القيروان، وصفاقس والكافة. وبين أنه سيتم بناء 7 جسور بولاية نابل والمنستير وباجة وجابس وبن عروسة، وتهيئة 225 كيلومتر مسالك ريفية بإحدى 20 ولاية. تابع وزير البيئة حبيب عبيد أمس تقدم البرنامج الرقمي الخاص برقمنة الخدمات البيئية الموجهة للمواطنين والمستثمرين وتعميم عملية إدراج المشاريع ومتابعتها ضمن المنظومة الوطنية. وأوضحت وزارة البيئة في بلاغ لها أن البرنامج يشمل تطوير بوابة موحدة لمختلف الخدمات ورقمنة تراخيص التصرف في النفايات الخطرة وتصديرها، إضافة إلى خدمات الرابط بالشبكة العمومية للتطهير ومعالجة العرائض. عقدت أمس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع لممثل وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة ماهر الكتاري إن إحداث بنك بريد يمكن أن يمثل الحل للحد من الإقصاء والتهميش المالي، خاصة وأن البريد التونسي له فروع في مختلف جهات البلاد ويمكنه القيام بدور اجتماعي كبير. في الشأن العربي والدولي، نقل التلفزيون الإيراني عن الحارس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحارس الثوري أنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وحدد المناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمنية. نقلت وكالة أنباء عن مصادر أمنية أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا تابعا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال أربيل بالعراق، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تم إخلاء المعسكر مؤخرا. شكرا على المتابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنسير،
3: إذاعة المنسير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
6: برامج خليكم في صورة كل مصاير
3: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قصة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. حكيتنا لليوم عن أحد أبرز المهاجمين في التسعينات، موهبة كبيرة ترجمها بأعداد غزيرة من الأهداف منذ بداية مسيرته، إن كان مع الأندية أو مع المنتخب. من المفارقات في شخصية اليوم أنه حقق كأس العالم للشباب عام 1987 مع منتخب يوغوسلافيا، وكان هو أفضل لاعب وأحسن هداف. لكن بعد استقلال كرواتيا أصبح هو النجم الأول في المنتخب، مسجلا 45 هدف في 69 مباراة. مونديال فرنسا 98 هي المحطة الأبرز في مسيرته الدولية، حيث كان هذا المنتخب في أول مشاركة لي في كؤوس العالم هو الحصان الأسود في المسابقة. انتصارات تاريخية ضد أعتى المنتخبات العالمية، رومانيا مع جورج حاجي وخاصة ألمانيا في الدور الربع النهائي. للأسف الحلمة تقف أمام الديوك الفرنسية، بعد ما كان بطل قصتنا سباق في التسجيل رجعت فرنسا بفضل ثنائية ليليان تيوغ. أما ترجع كرواتيا وتحقق مفاجأة جديدة بالفوز على هولندا في المقابلة الترتيبية، وتحقق بذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية. بطل حكايتنا يحقق جائزة هداف البطولة 6 أهداف، ويصبح أحد أبرز نجوم الكرة العالمية. مسيرته مع ريال مدريد اتطورت وتزينت بالتتويجات، هذه حكاية أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرواتيا، الاسم الخالد في سجلات الكرة العالمية، إنه الكرواتي دافور شوهر. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.
1: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا في متابعه هذا العدد من برنامج في دائره القانون رفقه الاستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج. بعجاله استعرض ملاحظات السادة المستمعين والمستمعات على الفيسبوك، فيسبوك الاذاعه. سي فتحي الشادلي صباح الخير وسهلا بك، يقول لا وصيه لميت، كل شيء في الوثيقه كما يقول الاستاذ سي محسن.
1: أكيد كما قلنا الكتابة شرط أساسي لصحة الوصية، ويعطي الصحة سيد فتحي وشاركنا ويتابعنا ويتفاعل معنا هو وكل الناس اللي تفاعل معنا، ونوجه لهم تحية مجدة ونقول لهم راهو لا خاب من استشار وراهو بالحق الثقة في الوثيقة، بالله نكتب كل اتفاقاتنا في هذا أو في غيره، ديما نصيحة عامة دي، اتفاقاتنا مهما كانت كبيرة أو صغيرة لا شيء يضاهي الكتابة، لأن الكتابة هذيك غدوة تيسر لنا طرق الإثبات وطرق المطالبة بالحقوق. في غياب الكتابة نولي نلتجئ لوسائل إثبات أخرى هي أقل درجة وأقل معناها أقل درجة بكثير وتطلب أكثر جهد، على خلاف الشيء المكتوب والوثيقة المكتوبة اللي هي لا يمكن معارضتها باتفاقات شفهية أو غيره.
0: يعطيك الصحة. مواطنة تقول هل لو ممكن، هل أنه شخص ليس له أولاد قانونا وشرعا له الحق أن يعطي كل ملكه بدون مقابل لشخص واحد ويحرم بقية الورثة؟
1: هذا إيش كنا نقوله وقلنا راه القانون والفصل 188 من مجلة الأحوال الشخصية قال من لا دين له ولا وارثة تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة. الإنسان اللي معليش ديون ما عندوش شكون يورثه بعد من يمعينه ينجم يوصي بكامل تركته لمن أراد ولو لشخص واحد، ولو لشخص قاصر، ولو لشخص طبيعي أو شخص معنوي، ولو لشخص عادي من الأهلية، ولو لمن يراه وهو في كامل مدارك العقلية وفي كامل إرادته بإرادة حرة واختيارية.

0: التليفون على الراديو وإلا سكر الراديو لبحذاك. الله يخليك. لا الصوت ماهوش واضح. لا فما نوع من الطنين معناه، فما نوع من
1: البرازيت
0: صحيت.
1: هيك به. مرحبا صباح النور سي سفيان، مرحبا بك. عندك مشكل في الريزو سي سفيان، ماحناش نسمعوا فيك.
2: هكا
1: نسمعوا فيك.
2: قلت بنتي عطيتها الراجل.
1: بنتك اختت. ايوه
2: خذت راجل. عمل الاشتراك والملكية. فينا هكيك كل شيء. احنا هكيك ما تقعد 13 سنة سمحوني وانتعوا بالكم معي 13 مريض.
1: بس ايش يا عقلك، اما اقعدش بلا صبرك ما تحركش خطر في الصوت. قاعد الصوت قاعد يهرب راه.
2: تسمع فيها ولا تسمع فيها استاذ؟
1: مش 100% ما نسمعوا فيك. مش 100% ما نسمعوا فيك. اي
2: سامحوني استرش عندي الفتة. قلت لك هذه معناتها اشتراك في الملكية. عاملين
1: اشتراك في الملكية.
2: عندي الفتة 13 سنة مع بعضهم معناتها.
1: اي نعم.
2: جابوا زوج صغار.
1: اي نعم.
2: احنا حكيت معناتها تستغرب مش تأثر اختي لها صغير ما بينت بعضها. وساكن في دارهم هو دار باسم امه وساكن في دارهم. خرج من دارك هذا كبير تخرج من دار.
0: مش قاعد نسمع فيه مليح. النوعيه رديئه لو كان تسمحوا، نعاودوا نطلبوا اذا كان فما امكانيه. نوعيه الصوت رديئه جدا ولا يمكن باي حال من الاحوال متابعتها. في انتظار انه ياخذ المكالمه المواليه بعجاله، جست ملاحظات نقولهم على بعد نحاولوا نجاوبوا عليهم. معناتها الملاحظه نقول الفرق ما بين الوصيه وهيبه رقبة، ثم هل بإمكان الموهوب له بيع ما تم هيبته هيبة حق رقبة وذلك قبل وفاة الوهب؟ نرجع لها بعد شوية باش ما ننساهاش. ناخذ المكالمة الهاتفية. مرحبا عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: بيك عايشك خالد من تونس.
0: تفضل سي خالد. أي مرحبا بك.
3: عايشك بارك الله فيك. بالله نحب نسأل الأستاذ فهمتني ولا لا، عندي أنا ما نتقسم ورثيا نحن فهمتني، أنا وخويا بركة فهمتني، بقينا في دار هو ساكن وأنا ساكن على روحي فهمتني ولا لا، تبقينا فهمتني ولا لا، معناتها هو شاف حياته وأنا فهمتني معرضي معها باش نخلينيش نشوف حياتي فهمتني ولا لا، باش نتزوج على روحي شهر شهرين الداخلين، معناتها هو معرضي نجم يتعرضي ولا ذي سؤال الأول.
1: معرضك في شنو؟ معرضك في شنو؟
0: نسكن في الدار.
3: معرضي معناتها ما في الزواج، ماك تعرف أنت الزواج واحد باش يجي.
1: معرضك في الزواج؟
0: دار دار كيفنية دار يسكن فيها لسنين أنتوما.
3: أنا نسكن فيها هو يسكن فيها زادة فهمتني، كل واحد معناتها مازلنا ما قسمناش تبقينا أنا
1: كل واحد كل واحد واخذ بيته.
3: لا لا مش بيت، معناتها كل واحد وال هو هو مازلنا ما قسمناش حوش شويه، معناتها دار كبيره فهمتني، هو يسكن وانا نسكن، معناتها انا عندي كما نقولوا نحن اموري وحدي هو اموره وحدي.
0: يا اموري اسمعني اسمعني فما فهمني عايش خويا تو الدار واسعه قلت فيها حوش معناتها فيها وسط دار عربي ذري دار عربي. قداش ماخذ من بيت انت وقداش ماخذ من بيت باعتباره هو متزوج؟ انتم نفس البيوت ماخذينهم العدد؟
3: العدد هو متكفي وماخو متاعو وحر على روحه ما يدخل في حد، وانا متكفي وحر على روحي.
1: كيفاش عاملين كيفاش عاملين في المطبخ؟
3: فيش في شنو؟
1: في الكوجينه. كيفاش المطبخ؟
3: كل واحد وكوجينته، كل واحد على روحه،
0: وكل واحد عنده دورة مياه متاعو،
3: وكل واحد عنده دورة مياه.
0: معناها فما الإمكانية باش تقسموا تهزوا فرذاوي يا جور ما بينتكم، فما الإمكانية.
3: هو ما يحبش وقاعد فهمتني ولا لا، ماك تعرف أنت الزواج هذا باش يجيك قريب ولا يجيك لنسيب ولا كذا، أي واحد يجي عيط لي أنا هو يندخل في يدخل فهمتني في الموضوع، وكأنه ما حبش قسمة رضائية زادة ما حبش عليها، بعث له العباد وعمل لي مؤخرا كاميراوات في الدار فهمتني، راقب فيا فهمتني ولا لي وليت حتى نبدا حاشم في الدار، ونبدا تصور انت انسان شاد لك بورتابل ويتفرج فيك، الله اعلم شكون يتفرج فيك فهمتني، وانت تبدا تدور وكذا هو يتفرج فيك. معناتها
0: فين حاططهم اللي كاميرا؟
3: في معناتها في شيره المحل نتاعو، ولكن موجهين شيرتي انا، معناتها يعرفني وقتاش دخلت وقتاش خرجت كيفاش نعمل كيفاش نتصرف وكيفاش كذا.
1: انت دا انت هذا كل كاسي خالد، علاش ما عملتش قضيه في القسم القضائي وارتحنا من المشاكل؟
3: انا ما توا مشكلتي استاذ فهمتني ولا لا، معناتها اللي كونوا الشهرين هذوما مش قادم على عرس، وهي قضيه تتطلب برشا وقت وكذا. انا نحب حاجه عن طريق النجم، عن طريق الأمن، عن طريق كل الجمهورية باش ما يتعرض.

0: ليش فسارين أقوم بس ما عرفت على روح.
1: هو ما عنده حتى صلاحية قانونية وما عنده حتى سلطة قانونية باش يعارضك. وإذا كان تم الأصل أنك أنتم شركاء تتصرفوا في مناب مشترك ما بيناتكم على الشياء، يبقى تصرف كما هو، هو مع عائلته وانت مع عائلتك. واذا كان لا قدر الله صارت الخلافات بطبيعه الحال، اذا كان باش يصير معناها يتعرض لك ولا يمنعك من التصرف المشترك، فذلك يعتبر جريمه انت حق عام استيلاء على مشترك قبل القسمه، وبالتالي تنجم انت الضبط العدليه من امن وغيره، تنجم تقع التنبيه عليه باش يكف على هذا التصرف، ولا حتى النجم يقع تتبعه من اجل ارتكاب الفعل مخالف القانون. راه الانسان كي يبدا شريك ليك ولا لغيرك، الانسان كي يبدا شريك ما يجيش يقول حط يده على المشترك الكل، يقول الدار كل نتاعي ونصور كيما نحب وندخل نحب وانت ما تدخلش، كيما انت عندك حق كيما هو عنده حق، ما لكم نفس الحقوق ونفس الواجبات، انت تحترمه في التصرف المشترك وهو من واجبه باش يحترم إرادتك في التصرف المشترك بما خصص له ذلك المشترك وما أعد له، هو محل سكنة معد السكنة، هو يسكن له حق السكنة هو وأفراد عائلته، وانت عندك حق السكنة انت وأفراد عائلتك، بإمكانك تتزوج والدخول بزوجك في هذا المحل المشترك إذا كان انت تملك فيه بنفس المقدار ولا تملك فيه جزء من المشترك. صار التصرف غير التصرف القانوني هذايا وفيه تجاوز القانون بطبيعة الحال، فما الضبط العدلية من أمن مكان ووكالة الجمهورية، وتمكن تظلم عند الناسكم. أما لكن مش تظلم مسبق، دعها حتى تقع، احنا تو في الأصل، في الأصل الإباحة، الأصل المطابقة للقانون، الأصل نتصرفه في تصرف قانوني، أنت تتصرف المشترك انتعك وهو يتصرف معك في نفس المشترك على قدم المساواة، مع أن حتى خلاف نهار تصير الخلاف هنالك ضابط عدلية وهنالك نيابة العمومية وهنالك قضاء يمكن الالتجاء عليه حين وقوع ما تخشى وقوعه. أخوي
2: إيه أما سمحني لحظة بركة لو كان تسمح، كاميرا نبدأ بالكاميرا ساعة قبل كل شيء، هل هذا معناته انسان حياه خاصه ومعطيات شخصيه
1: متوفر في المشترك؟
0: نبدا يعرفني بالتدقيق شنو نعمل وشنو ما نعملش.
2: اول حاجه ما نجمش يعمل طلب لازاله الكاميرا،
1: هو ينجم يعمل قضيه استعجاليه في ازاله الكاميرا.
2: نبدا بالوحده بالوحده باش كل واحد يعرف حدوده،
1: كان فيها معناها اعتداء على معطياته الشخصيه.
2: هو قال لك موجه، هو قال موجه
1: موجه معناها اذا كان صحيح موجه وفيها اعتداء على معطياته الشخصيه بامكانه رفع قضيه استعجاليه امام السيد رئيس المحكمه البدائيه وين ما كان العقار، وبطلب استصدار قرار استعجالي في ازاله تلك الكاميرات المركزه على خلاف الصيغه القانونيه. هذيك ما فيهاش خلاف، هذيك ما تحل الا بمش معناها باجراء قضائي يتم لدى قاضي الامور المستعجله اللي هو ينجم ينظر في القضيه في كل يوم وفي كل ساعه وحتى في بيته عند التاكد الشديد، وما فماش عطله قضائيه بالنسبه للقضاء الاستعجالي في تونس.
2: انت زوجة المستقبل قلت لها انت باش تسكنوا في الدار وفي بالها بالمشاكل اللي ما بيناتكم.
0: انا مضطر باش نتزوج لانه العمر ما
2: كبير. لا مش هذا المشكل، هذاك معناتها ربي هنيك، اما هي في بالها باللي قادم عليا على خاطر باش تفرحوا بها برشا بنت الناس.
0: ذيك انا توا هو عمل الحكايه زوما مع اشخاص اخرين فهمتني، جوني للدار وكذا فهمتني ولا لا، وتعرض لهم انا توا خايف لا نخسر وكذا.
2: هو اشخاص اخرين يجي يقول لك، يجي يقول لك حاجه، اشخاص اخرين برأينيه عنده الحق يقول لك حرم الدار، اما انت توا زوجتك معناتها انت، هل انه اخوك رافض حكايه برأينيه خطر زاده تمام مرته وصغاره مثلا مش دخل انت راجل ولا كذا برأينيه ما يساعدش، ولا اصدقاء ولا صديقات ما يساعدش. اما توا بالنسبه لك انت خطر ديما نقلب، واحنا صوره تصور انت ومرتك قاعدين في الدار واخوك هد عليك براجل جايبه صاحبه ولا قريبه ولا
1: الله
2: ولا اصحابه ولا مجموعه ولا مراه ولا راجل، انت ما انت رد الفعل باش يكون. لكن لنا في الاثناء انت نورمالمون باش تجيب زوجة المستقبل، هل انت حكيت مع اخوك على اساس انه انت انا باش نعرس وباش نلم سويقاتي ومرتي وكذا؟
0: بعثوا على اساس رضائيا ونتفاوض.
2: علاش بعثوا؟ علاش التو ما تحكيش مع اخوك؟ انت ناوي تدخل المراه للدار معناتها في دار مشتركه وانتم ما تتكلموش، انت باش تبداو بالعرك من الدقيقه الاولى؟ انت ما ولنا نرتبوا الامور ما بيناتنا.
0: هو رافض يا استاذه، هو رافض مش انا رافض.
2: اذا كان انتم ما تحكيوش مع بعضكم ما هو كل شيء باش يولي خايب. كي تحكي معاه انت وتحسن علاقاتك مع اخوك بقدره ربي تبدا الامور لاباس.
0: استاذه انا مديت يدي وجبت له الناس الكل وجيران واستعملت معاه الاساليب الكل، راه كي نحكي لك ايه راني استعملت الاساليب الكل خاطر في مصلحتي باش نستعمل الاساليب الكل، لكن هو رافض لغايه في نفس يعقوب. الانسان هذا يحبني نخرج من الدار باش هو يتحكم في كل شيء لا اكثر ولا اقل.
2: انتم زوز اخواتك هاو في الاخر، انتم زوز اخواتك هاو
0: زوزك هاو زوزك هاو.
2: الدار قد كبر هالدار
0: فيه ما هو ساكن وانا ساكن.
2: ايه قد ايه كبره مثال؟ قل لي مثال.
0: 150
2: الدرب كلها 150 متر. قداش عنده صغار هو؟
0: هو عنده صغير.
2: معناها انتم في الاخر كل واحد باش يطيح له في باب حكيت 75 متر مربع.
0: آه.
2: اللي هي شويه بالكل معناها.
0: هي مقسومه كل واحد يشغل المكان نتاعو.
2: معناتها ظاهره جوست انتم باش تهزوا معناتها كان الدنيا تهزوا فرضاويه جور ما بيناتكم. انت عندك مطبخ هو مطبخ وانت عندك دوره مياه هو عنده دوره مياه.
3: الحاله رفقه في الحالتين سواء كانت الدار قابله للقسم عين ولا غير قابله. اللي بقى على حالة الشيوع في الحالة دي يقعدوا باقي مشاركين بعضهم راه مش حل راه يزيد يعمل مشاكل.
2: هو يعمل مفروض كان لنص القضية متاعه وراه قريب تحل.
3: قال لك أنا سابقا عمل لي نفس المشاكل.
2: ايه؟
3: معناه هو الأحسن راه ما تخليهوش المشكل يتفاقم. إذا كان عملت قضية في القسمة القضائية والتجهت للقضاء كانت تنجم تحصل على حكم قضائي ينهي حالة الشيوع بصفة باتة ونهائية ومعناها يقص علينا المشاكل هذه الكل. لانه شوف احنا ليش نخافوا مشكل يجيب مشكل ومشكل يكون بسيط ولا انت باش نلوجوا على الشرطه ونلوجوا على الضابط العدليه ونلوجوا على التداعي الجزائي وباش نتشكاو كاخوه في بعضنا
2: خويت
3: وباش تولي معناها
2: على حكايه فارغه
3: راهي في عقوبات سجنيه معناها باش يدخلك كل الحبس ولا باش يدخلك الحبس لا قدر الله. راه شوف فما جانب وقائي في القانون زاد ماذا بينا ما نفوتوش ومعناها وقبل التشكي ماذا بينا نلقاو حل ودي. صحيح انه الانسان اذا كان استعصى الامر الحل القانوني موجود في الحاله هذه. الحل القانوني هو القسمه القضائيه. انا اللي ننصح به سي خالد انه يلتجا الى القسمه القضائيه عن طريق محاميه وفي الاثناء معناها هذا لا ينفي ذاك. تجي تعمل تو قضيه تنشر قضيه في القسمه وما تستناش ماله ما تستناش حتى تحكم لك. اعمل قضيه في القسمه وواصل اجراءات الزواج نتاعك خليهم الاثنين يمشيوا ان باراليل.
2: اما خساره معناها مشكل كبير هالمشكل الارث في حكايه معناها قد ما تكبر قد ما تصغر ما جات شيء الحكايه
3: راه وقد ما تتوالى الحكايه ليه وللغير راه حكايه
2: الارث في الاخر هذاك صغار ويقول لك يا عمي والاخر صغار ويقولوا يا عمي معناها اخوات معناها
3: انا عم سي خالد نعم
0: استاذ
3: انا عم سي اتفضل
0: بالله استاذ معناتها انا توا نمشي في اجراءات الزواج وما يقلقنيش انا مش نتصل اذا عمل لي منا ولا منا نتصل بالامن مركز النظر معناتها هكا هو هذا هو انا باش نعمل
3: مرحبا سي خالد
0: الزواج مش باش نزيد اعوام اخرين
2: لا لا لا لا ربي يهنيك كما احنا شو نتاسفوا في بعض الاحيان نتاسفوا برا معناها انه نوصل الحال ما بين زوز اخوات لهالدرجه معناتها انه زوز اخوات اكا هو على وجه الارض هذايا معناتها نورمالمون هو الصديق هو الرفيق هو الاخ هو السند هو الكتف معناها يقول لك يا خويا انت تشيله هو يشيل معناها نورمالمون تو كل واحد عنده بلاصته ويكفي انه العبد باش يسفر ذا ويجو علاش هالكاميرات سيرفيونس وانت معناها الانسان كبر في العمر ما يلقاش وين باش يتزوج والاخر ماذا بيه خويا ما يكونش بحذاه يحسبوا جار معناها يا اخي جار نقبلوا خويا ما نقبلوش معناتها كجار ربي يهدينا على بعضنا الدنيا تبدت برشا ونفوس كبرت برشا على بعضها ربي يهدي به ناخذ مكالمة الموالي له مرحبا على سلامة.
4: الو صباح الخير.
2: اهلا وسهلا مرحبا رجعنا لك تفضل
3: سي سفيان مرحبا.
4: عقبت الاستاذ الأرضية.
3: ايوه.
4: خديتها خدام معناتها قلت له باسمه.
3: شراها هو ولا؟
4: اشتراك الملكية هي. عنده اشتراك الملكية.
3: هو عنده اشتراك في الملكية وشراها قطعة الأرض هذيا.
4: اي شريناها الأرض هذيا شريناها.
3: شريتوها.
4: اي. كتبها باسمه.
3: كتبها باسمه هو اي.
4: اي. جاني لي انا قال معناتها بابي سلفني طلب فلوس و بس بالكامل خلص الراجل سلفته 13 مليون برا انا كيك صار في اختلافات بيني وبين بنتي
3: نعم سيدي
4: بعد 12 سنه
3: نعم سيدي
4: خرج رب عليه قعد 4 سنين برا جا بنتي قال لي اجا قال لك قال اجا نطلقوا بالسرقه ونقعدوا مع بعضنا كاين ماناش
3: مطلقين
4: جات بنتي عاودت لي قلت له رب ليك تعمل العمليه هذه وهو شنو هو السيد عنده وحده اخرى تحت منه فاقوا بيه وجاوا عاودوا لبنتي وبنتي راتوا بعثه وكذبت شعلنا فيه تزوجنا قاعد مدينه معناتها السيد هذا قاعد يمشي ويجي البنت قال يا اخوي نحب نطلق مشى شعلنا مشى قام بها قضيه ايش القضيه انت هذه معناتها عايط لها الحاكم مشات قعد قدام الرئيس عمك التحريرات جات قالت لي معناتها انا مطلق بنتي هو شد صحيح معناتها كذب على بنتي قال لا تضرب فيها وما فما حتى شيء فهمني معناتها هو مطلع عني بكادرة بنتي بيجي تضربه هو ضعيف شعلنا فهمت هكا هو عملت هيك ما نطلقش قالت هو شد صحيح عاود الجلسة أخرى تحرير الثاني شدت صحيح بنتي بعد ما قد انطلقت غزت الرئيس قد الجلسة الثالثة اللوطة تمني جاء البنتي قال وقعد يمشي ويجي على بنتي توي قال الدار وهو في دار أمه جاء قال ما عادش تمشي للمحكمة تطرح القضية وكاين ما فما حتى شيء بنتي مسكينة على نياتها ما مشات ما عادش تمشي للقضية تحكمت غيابي
3: شو غيابي كيفاش غيابي مش غيابي عادي يا سي سفيان هي ما حضرتش في الجلسة ما تحكمتش غيابي
4: ما حضرتش
3: تحكمت في غيابها هي
4: في غيابها هي
3: أما هي كانت حضرت في الجلسات الصلحية وحضرت وقعت تحرير عليها جات في الجلسة الحكمية الجلسة القضائية اللي تقع قلت لي اللوطة معناها في قاعة الجلسة المفتوحة للعموم وهي ما حضرتش
4: ما
3: عملتش محامي
4: ما عندك المحامي لا حضر
3: كيفاش عرفت روحها مطلقة من بعده
4: عفاش هو جا قليلا ما قلنا عاد تمشي للمحكمة
3: ايه شفت
4: قضية ترح
3: وبعد كيفاش عرفت اللي هي مطلقت
4: قاعدة ما جاءت كتبق مطلقت كيكا معناتها وهي قايدة بعد معناتها قاعد يمشي ويجي عليها ويضحك ويلعب وكيفاش يديلك وش نعمل لك حاسيني بعد 30 يوم بالضبط معناتها ساي ولي حكم بيت
3: انقضاء أجل الاستئناف ولي حكم نهائي
4: ولي حكم نهائي هو ولي حكم نهائي السيد مش اتجوز وبنتي ما تعلمت وحتى واحد ما يعلم فيها احنا كيف نفقوا كان بصوروا في الواحد على الدكان تسقطنا حاسيني تسقطنا مشيت بنتي بتشوف السبتال قال يا ساي وصول الحكم طلعت الحكم جبتو شوية الحكم حطت هو استعرف شاب بطاقة تعريف متاعه عامل يومي وحط لي هو معنا كثير يخدم مش حكمة المحكمة تويك حكمة اللي تكثمية الدينار الغرامة الواحد متاع أولاد النفقة وما عندها لا غرامة ما عندها حتى أي شيء ولا محل السكن لا عندها حتى أي شيء طلعها بنت جبيرة على رأسها في الحالة هذه بالله يا أستاذ أجدني السيدة ذي نعمل معاه وعندي سؤال آخر بسرعة زاد بأجل عندي عندي قضية شغلية هي وقضية ما تهز واحد سنساس
3: لا عاد خلنا نبداو بهذوما تمشيو ثلاثة قضايا باش يولي برشا
4: لا نطلع
3: لا لا لا لا لا لا باش لا لا باش نجاوبك كان على القضية الأولى
4: باهي
3: أنت تسأل على الحقوق نتاع بنتك اللي وقعت طلاقها معناها وهي ما حضرتش وما عملتش محامي والحكم أصبح نهائي وبات يعني اليوم بنتك تطلع مضمون ولادة باش تلقى روحها مطلقة والسيد معناها طليقها عاود حياته من جديد احنا قلنا راهو الطلاق اذا تم على معنى الانشاء هو طلقها انشاء برغبة خاصة منه راهو يعطي امكانية للزوجة باش تطالب التعويضات على الضرر المادي والضرر المعنوي التعويضات هذه تنجم تطالب بها في دعوة طلاق واذا كان هي ما حضرتش في الجلسة الحكمية في قاعة الجلسة وما عملتش محامي وما طلبتش راهو حقها ما ضاعش اليوم نعمل قضية مدنية في المطالبة بغرم الضرر الناتج عن دعوة طلاق وهذه قضية مدنية تقوم بها عن طريق محاميك لأنه إنابة محامي فيها وجوبية ويقع القيام بها قدام الدائرة المدنية وين مقر إقامة المطلوب والطالب بالتعويض المادي والمعنوي الناجم عن طلب الطلاق وعن إنشاء الطلاق هذه سهلة معناها الغرامات ما ضعوش المهم احنا ما فوتوش أجل القيام اللي هو في العادة معناها غرم الخسارة يجب يكون في أجل ما يجاوز 3 سنوات على معنى الفصل 115 مجال تسمية العقود إذا كانت تقوم بقضية نجم الطالب بالتعويضات الغرامة نتاعها المادية والمعنوية راهي ما ضعش راهو تجي في قضية مستقل بالنسبة لمنحة السكن طالما أنا هي ساكنة وهي حاضنة وما عندهاش محل سكنة باسمها الخاص راهو تنجم تقوم بمطلب لدى السيد قاضي الأسرة في تمكينها من منح السكن زادة ذي ما ضعش وما فاتش شنو قعدنا
2: الأرض قالوا شنو
3: اللي بالنسبة للاشتراك في الملكية تعمل قضية في تصفية المشترك لأنه من أسباب انقضاء الاشتراك في الملكية انفصال العلاقة الزوجية
2: والفلوس اللي سلفوا منه
3: بالنسبة للمبلغ المالي اللي سلفته اللي هو معناه قلت أعطيته 11 مليون تنجم زادة كيف تعمل قضية مدنية ولو أن في الحالة دي ما عندكش كتب لكنه ذلك يعتبر هذا حائل معنوي لأنه بين الأزهار يصعب شوية باش يقول له أعطيني ورقة فيهم وهو يصعب أدبيا
2: وكان نكره
3: يصعب إذا كان نكره آخر آخر
2: طب الكي
3: آخر طب الكي وآخر وسائل إثبات هي البينة هي بعد البينة اليمين. إذا كان ما فماش بينة وما فماش هي آخر شيء هو اليمين. يعني الطرح اللي طرحه سي سفيان فيه برشة جوانب قانونية مهم جدا. وشوف المشرع التونسي لقى لكل إشكال قانوني قالوا أعطاه حل
2: خطر يعرف التونسي كيفاش يخمم
3: أعطاه حل إجرائي. هذه ما حضرتش في جلسة صلحية وطلقت وما خدتش غرامتها ما ضاعش نجم تقوم. هذه حاضنة الأطفال قصر وما عندهاش تسكن فيها ما ضاعش نجم تقوم لدى القضاء وتطلب منح السكن ويوقع تمكينها منح السكن. هذا نظام الشراكة في الملكية وين قضاء بالطلاق يتبعه وجوبا معناها قضية في تصفية الأملاك المشتركة وهذا جائز. بالنسبة للمبلغ المالي الدين هو لو أنه دين غير مكتوب لكن في إذا كان أثبت الحائل المعنوي بإمكان المحكمة أن تستعمل وسائل الإثبات الأخرى تدرجا من تحريرات وسماع بينة ويمين حاسمة عند الاقتضاء.
2: شكرا جزيلا بارك الله فيك نورك أستاذ. ملاحظة فقط على اليوتيوب هاوش نأخذ المكالمة. ستيفان ملول يقول معتاب لي شيء أسف على القضية متاع زوز أخواتي اللي متقلقين على خاطر الدار. يقول لك زوز أخواتي يتعاركوا على خاطر ورثة ثم يضيف يقول أنا واحد من الناس معتاب لو كان جيت في بلاستو نحل مشكلتي قبل ما نعرس على خاطر كما قلت لنا بكري معناها باش يفرحوا بها برشا. تصور انت معناتها احنا بدايه حياه زوجيه وحتى زوز يولفوا على بعضهم وحتى طبيعه تطلع على الطبيعه ونشوفوا عاده ما تكثر المشاكل نتاع الزواج في بدايه الحياه الزوجيه على خاطر الطبيعه ما ركبتش على بعضها. خلي عاد يدخل معانا طرف ثالث اللي هو رافض اصلا وجود خوه في الدار ورافض اصلا اذا كان خوه رافضه فما بالك بمرت خوه. نعرفوا احنا في بعض الاحيان اخواتي يبداو سافا لابس عليهم جات شي مرت الخولي سبب من الأسباب والله لا يعلمها إلا الله نقولوا إحنا تولي يوليوا ضد بعضهم. خلي عاد عنا موجودة كاميرا سيرفيون تصور الإنسان عريسة جديدة معناتها في دار رجلها اللي هي ومعاهم معناتها ساكنة مع سلفها وسلفتها وكاميرا سيرفيون حسب ما يقولوا كاميرا مراقبة موجهة للأماكن اللي يعيش فيها خوه. كيفاش تكون الحياة دونك من المفروض أنت صبرت وخيا على العرس ميساج زيد أصبر هالشهيرة اثنين حل مشكلتك باش ما تجيبش بنت الناس إلى معضلة باش تولي الأعصاب متشنجة دوبلما واحدة مع زوجتك لأنها هي باش تجي على خلافات وعلى مشاكل مع أخوك وتقول لك أنت ما حلتش مشكلتك قبل ما تجيبني شعمت لك ورطني والله اللي يقدر عليكم تنجموا تحلوها بإذن الله وربي يسر لكم في حلها. ناخذ المكالمة. ألو مرحبا على سلامة.
5: ألو على سلامة.
2: مرحبا شكون معنا؟
5: أني الحاجة حليمة من سوسة.
2: تفضل أستاذ اسمع فيك.
5: بربي أنا القضية متاعي مرضتني برشا خليتني نموت من 100 مرة في النهار.
3: بسم الله عليك يا
5: حاج. قلت لك أني يا أولادي بوهم هدالهم عمارة تعمل مليار
3: ما كلمتهاش على الفاتح
5: هدالها لهم مهيبة
3: أيوة.
5: سجلناها في دفتر خانة وعنا شات ملكية عنا 10 سنين من حين تعملناها وتوا في خذير المرأة الخامسة عمل القضية في رجال الهيبة الحاكم رجعها للكل خليش بربي ست عيال
2: يا مدام انت سمحني مدام انت كلمتنا الأسبوع الفارت على الأسبوع الفارت صحيح. عندك حاجة جديدة معناتها جدت
5: حاجة جديدة هو الحكم كلانه ومشي سجلها وما علمناش ما جاناش عزمونا في البيت يقول لنا باش نعملوا تعقيم ما قال لنا حتى شيء خلينا عيلة كاملة مهدة في الشارع يعني توا هو يهدد فينا يقول ست عيال مش نهبطهم من العمارة يتلوحوا في الشارع
3: وانت
5: نهزك لدار العجل بربي بربي نحب نعرف كيفين ست عيال وإحنا عنا شات ملكية عندي 10 سنين كيفين ست عيال يخرجوا من داره باش يكتبوا من مرته الخامسة.
3: قلت لك يا حاج يا حاج اسمعنا يا حاج
2: مدام اسمع الله يخليك.
3: أنا قلت لك اللي جاء معنا فات السبت اللي فات كنت اتصلت بيا قلت لك راهو حلها الوحيد في مطلب في توقيف التنفيذ لدى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. ما فماش التساؤل هذا اللي تسأل فيه وتعاود ما يجاوبك عليه كان المطلب هذا. إذا كان محاميك لدى التعقيب يقدم لك مطلب لدى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب فماش إمكانية لتمكينكم من إيقاف تنفيذ حتى تنظر محكمة التعقيب في الموضوع. فيما زاد على ذلك راهو ما نجموش نقولوا لا علاش ولا كيفاش ما نعلقوش على الأحكام في البرامج القانونية في البرامج العالمية دي.
2: يوليش العبد يقول لو كانت جي هيبة حتى ما يقعش الرجوع في الهيبة هكي نولي نوهبها لطرف ثالث ونخرجها من ذمتي هكا معناتها نعمل نوع من التفصيل خاطر انت ديجا واضحين الحالات متاع الرجوع في الهيبة ومنها انه الانسان ينزاد له صغير وصغير يقعد على قيد الحياة دونك الله غالب، الله غالب. نعاود نقولوا لهنا لو كان الانسان جاي يعرف القانون، راهو ملي البود تزوج وملي ظهرت عليها علامات الحمل، سامحوني في الكلمه، من الناحيه القانونيه كان ينجم يعمل بعض التصرفات التي لا غالبة ما تسمح
1: لي، اللي هي في نهاية المطاف قانونية،
2: هي قانونية مع تراه الإنسان فرغ ذمته المالية حتى كي يتم التراجع الهبة ما يلقاش على شنو باش يتراجع،
1: مش حتى يفرغ ذمته المالية فقط، هو يعني يتراجع لأنه المعنى الموهوب خارج من يده، نجم ذمته المالية لبس عليه
2: ايه هو ما يفرغها
1: من الشيء الموهوب خارج من من
2: من ذمته، معناه نوهب ولا لحد آخر
1: يولي هو تعلقت به، يسمى تعلقت به حقوق الغير وحال الواحد آخر ولا باع ولا تنزلي، المهم لم تعد له صفة المالك هذيك الحالة الوحيدة. أما هي تو بالنسبة للحاجة حليمة تو مرتين تصل ونفهم احنا وضعيتها، ما انا
2: تقول لك معقول على خاطر صغير بذي ستة من ناس ومنهم انسان عنده مرض ولا عنده اعاقه،
1: شوف احنا ما عندناش المعطيات وما عندناش الملف وما عندناش،
2: نسمع فيك الو يا حاجه نسمع فيك
5: برب نحب نوصل صوتي
2: وصل.
5: الولدي العزيز الحقاني قيس سعيد ان تونس ردت المنجاله تمشي وردت الزيت فوق المين، يا ربي بعد عليه بنت الحرام ولد الحرام، ينظر لي في الواحد نتاعنا رانا عيله كامله مش نتشرجوا في الشارع، راهو مرت البو مش لم لم لما ولا فما، ان شاء الله قيس سعيد ينظر لنا في موضوع، راني نموت 100 مره في النهار بربي شوفوا لي حل بربي،
2: اعمل مطلب تظلم انت لوزاره العدل كان تحب وجودي ساكم سا، هو لا تدخل في احكام القضاء، ما الانسان باش يبسط الوضعيه نتاعه وتجم تعمل تظلم رئاسه الجمهوريه على خاطر الوضعيه انسانيه اكثر منها اي حاجه اخرى، على القليله معناتها تقعد لها ماوى هي في عقاب العمر ويقعد لل للولد للمريض، معناها
1: ديما رفقه في برنامج قانوني ديما نحاول نسعى الى حسن تطبيق القانون،
2: اي جوستمون اما يلزمني نسمحها للمراه،
1: لا لا لا هي هي هي وجهه نظر نتاعها، حتى معناها النداء اللي عملته راهو لازم يكون في اطار سهر على حسن تطبيق القانون
2: بالضبط،
1: ما قلناش باش ندخلوا في القضاء ولا باش نعطيه لهذا ونفكوا الاخر، نسهروا على حسن تطبيق القانون، نشوفوا محكمه الموضوع وقت اللي حكمت ندرى احسن تطبيق القانون
2: بالضبط.
1: او لم تحسن تطبيقه او ام اساء تطبيقه، وهذا يقول يرجع قول الفصل لجهه وحيده في تونس هي المحكمه محكمه التعقيد.
2: شكرا جزيلا استاذ، تحياتي لك يا سي ابراهيم بارك الله فيك، شكرا جزيلا على التفاعل، ومحليهم المستمعين قاعدين يتفاعلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وايضا على اليوتيوب، شكرا
1: خاصة
2: جزيلا،
1: احنا صفحه جديده تو على اليوتيوب ونشوف التفاعل، والله شيء يسر ويعطيهم الصحه الناس كل كي يتفاعلوا في على البرامج هذا، وكيف كيف ندعوهم ديما باش يتبعوا البرنامج هذا وغيره من البرامج على موقع اليوتيوب، ويكون التفاعل مباشر أنا نتبع فيهم على المباشر، وملحوظاتهم قاعدة توصل واستشاراتهم قاعدة توصل وآراهم قاعدة توصل، ملحوظاتهم مأخذوها بعين الاعتبار، شكرهم موصول ومبدلهم نفس الشكر، وهكذا هو اللي رجع الصدى نقول لك عليه ديما رفقة ديما كي ملقاش رجع الصدى روح مش فرحان، أي إن
2: شاء الله ديما تلقى رجع الصدى وستيبارك الله فيك، رجع الصدى
1: بكل مكوناته حتى صحيح. حتى السلبي حتى حتى النقد خاصة النقد والتوجيه راهو باهي، راهو حتى حد ما يملك الحقيقة كاملة، وإذا قال الإنسان عنده الحقيقة كاملة راهو ما عادش ينجم يزيد يقدم، وحنا نحبوا نقدموا مثل هالبرامج هذه وبالنوعية نتاع البرامج اللي فيها توعية وفيها إرشاد وفيها نصح، وإن شاء الله تكونوا موفقين في المهام نتاعكم وفي أعمالكم رفقة بهذا الخصوص.
2: يعيشك بارك الله فيك، شكرا جزيلا، ما الحقيقة المطلقة تلقاها الحقيقة كان عندهم كيشوت به. تحياتي لك نوسة لازلك، تقول البرنامج إن شاء الله باش يكون استشارات قانونية لمدة ساعة واحدة يوم السبت من 9 إلى 10،
1: توقيت جديد ومساحة زمنية جديدة وعنوان جديد مع نفس الفريق.
2: شكرا شكرا، فريقنا ان شاء الله ديما متواصل مع بعضنا عشره طويله ان شاء الله، يا ربي ديما في الخير باذن الله. ناخذ المكالمه المويل، ومرحبا على السلامه.
6: السلامه
2: ومرحبا
6: وبيك يا عيشك انت والاستاذ
2: عزيزه. عايشك بارك الله فيك.
6: بالله يا استاذ باش نستشيرك.
1: شكون معنا؟
6: معك حياه من جمال.
1: مرحبا مدام حياه.
6: عايشك وياخذ بخاطرك.
1: تفضل.
6: عندي ماتريال نتاع حصاد ودراكتور وكاميون ومعناها وبريسة اللي تربط القرط واللي تزرع في ولاية الكاف في السرس. وقتي متراجلي من عام 21 يطلعوا الماكينات ويحفظوا ويعملوا كل ما شيء وما يعطيوناش حتى دورو.
3: شكون اللي يطلع؟
6: سلافي ثلاثة.
3: انت زوجك عندك منه ابناء ولا؟
6: اي عندي اربع اولاد.
3: اي انتم عندك اربع اولاد وحتى حد ما مشي غادي وشافها؟
6: هانا نمشي وفي وقت معناها باش نزرع ولا باش
3: لا خاطر توا خاطر سلافي أنا... شنو علاقتهم بالموضوع؟ ما عندهم حتى علاقه. لو حسب تقول لي اذا كان هو اذا هم معدات فلاحيه على ملك زوجك وزوجك توفي رحمه الله راهو انتم برك الورثة الشرعيين، علاش اخواته شو ما دخل
6: يعطيك ليه؟ معناها هم ورثه الاربعه هذو.
3: ولا شنو معناه؟ هو مش نتاع، معناه مش نتاع زوجك، معناه هو
6: لا مش نتاع زوجي.
3: يتبدل الموضوع. يعطيك الصحه.
6: أيوة. معناها
3: انت معناه زوجك عنده مناب من
6: مخلي
3: عنده مناب مع اخواته، معناه هو عنده
6: هو عنده مناب مع اخواته.
3: يعطيك الصحه. ايوه
6: وقت يمشي ويحز وكل ما مشي والدكتوره تخدم والكاميون يخدم ما نولوش حتى معناها مليم منهم. العام الاول العام الثاني معناها يقولوا هاتا ونعطيكم هاتا ونعطيكم.
3: ايوه
6: اثناء مشيت لهم يعني قلت لهم ما تطلعش الماكينه نطلعوا لها خبير يقيمها. كان عندكم اقبلوا ما كانش تتباع وكل حد ياخذ حقه. صحيح هيك الكلام يجي ولا لا
3: يجي ونص؟
6: يعطيك الصحه.
3: بالقانون هذاك هو القانون يقول لك لا يجبر احد على البقاء في الشيوع. مانيش اوبليجي مانيش ملزم ماني باش نقعد
6: شريك. ما تطلعش الماكينه وما تطلعش الدركتور وما يطلعش معناها المطر ما يطلعش.
3: نبهت عليهم باش ما يستعملوش المشترك الا بالموافقه. اي
6: يعطيك الصحه. ما حبيتش نلتجي معناها هيك يا اخي. انا اذا
3: شو باش نلتجي هيك اش معناها؟
6: نلتجي معناها باش نمشي نشكي ولا
3: انا ما حبش تتشكاو ببعضكم.
6: يعطيك الصحة. قلت لهم
3: ما يطلع. ماذا بيك تترضاو معناها؟ معقول
6: يعني ولادي ما يحبوش حتى نقول لهم نسيو وعملوا حاجة يقولوا لي عمومتنا وما نجموش.
3: فما صلة رحم وفما كذا برشا اعتبارات. صحيح
6: يعني بيدي ما نحملهاش لحكاية. اسمي طلعوا الماكينة عملوا حظوا بها الشعير. بعتالي سمح ثاني معناه عمل لي واحد تليفون قال لي راهي الماكينة طلعت وراهي تحصد في الشعير توا ما هو أولا ينحي وكل ملتوس. مشي بعثت لهم عدل المنفذ
3: كاو معاش فيها توا.
6: يعطيك الصحة.
3: كاو
6: عملت لهم عدل المنفذ مشالهم وقال لهم ما يلزموش يطلع الماتريال حتى معناها تقوموا معناها اما يجيكم خبير معناها تعملوا قضيه يجي خبير يعملها. حشاك نفخوا الكلام هذاك اللي قالوا وطلعت الماكينه حظت كيما حبت وشبعت معناها ملاين. واللي طلعت لهم عدله اخرى منفذه.
3: ايوه
6: على عين المكان بعثينهم في البلاصه اللي يحظوا فيها.
3: اي معقول برشا. يعطيك الصحه. اي عملت معاينه معنا مش عملت معاينه اللي هم قاعدين يخدموا باش غدوه ما يقولوش ما خدمناش بها. معقول.
6: يعطيك الصحه.
2: مشكله وماتريال اخر ولا
6: ايش نعمل توا؟ قل لي ولدي
3: توا عندنا زوج حلول. شوف زوج اجراءات قانونيه تنجم تقوم بهم. راهم هما كي تصرفوا الاربع سنين هذوما ولا الخمس سنين اللي تعداو راهو تنجم تعمل قضية مدنية في مطالبتهم بتمكينك من نصيبك من المداخيل ومن المتحصل من إدارة المشترك. معناها ما قلت توفى عام 21 هو.
6: عام 21
3: عندنا 22 و23 و24 و25 و26 الخمس سنين هذوما تنجم تعمل قضية مدنية على طريق محاميك تقول لهم اعطيوني باية تاع الخمس سنين اللي تعدى.
6: يعطيك
3: ما يضيعوش راهو بالحسابات وبالاعمال الاستقرائيه وخرج والمحكمه تخرج خبراء وتحسب وكله وتطلع لك بصفه تقريبيه قداش يستحقوا. هذا ما ضاعش. الحاجه الثانيه باش ما نقعدوش كل عام نعاودوا الحكايه هذه ومره عدل منفذ ومره عدله ومره كذا. من الاحسن اون باراليل تعمل قضيه واحده اخرى في قسمه المشترك يتبع تولي تاذن المحكمه يتبع الكل والمداخيل نتاعو تقسموها كل حسب منابه وحسب نصيبه في الارث.
6: كيفاش نعمل توا
3: معناها في الحالتين هذوما زوج حاجات
6: العدلة.
3: لا توا العادش عندنا توا دور العدله توا عندنا دور محاميك توا تمشي المحاميك تقول له نحب نعمل زوج قضايا قضيه يعطوني نصيبي في الغله نتاع خمس سنين وقضية ينقسموا بها ونبيعوا المشاركة الماكينات هذوما كل واحد ياخذ حقه وما نبقاو الشركة. هذوما زوز قضايا تعملهم على طريق محاميك لأنه إنابة المحامي فيهم وجوبية لازم محامي. ولكن حاجة أخرى حاجة كيفاه؟
7: باش نوكل واحد من أولادي معناها اللي هو معناها يدافع هو معناها
3: ما غير ما توكل حتى واحد راه تنجم ما غير توكيل كتابي راه تنجم تبعث ولدك اللي يمشي ايه؟ يقعد مع المحامي ويكلف ايه؟ المحامي وما غير ما ولدك ماهوش في حاجه لتوكيل لانه المحامي وقت نوكله محامي ما نوكلوش بتوكيل كتابي نهزوا له الورقيات ونقعدوا معاه وكل الاتفاق هذاك يكفي باش المحامي يتعاهد بالقضيه ويقوم بها ما غير ما تعمل توكيل لحتى حد ابعثوا فقط قل اعطي الورقيات وقلوا امشي للمحامي حاجه برك انت عندك في اختصاص الترابي لهنا اذا كان المقيمين الكل في ولايه الكاف راك القضيه باش تعملها في الكاف
7: ما معناها نمشي للكاف نعمل قضيه غادي
3: القضيه باش تعمل في محكمه الكاف هذيك المختصه ترابيا محاميك ينجم يكون من سوسه ومن المسير ومن تونس ومن اي ومن الكاف ومن اي مكان من الجمهوريه مش كان عندك محامي العائله يتبعك وين هي قضيتك كان ما عندكش تتصل بمن تراه معناها تتعاقد مع احد الساده المحامين ويرفع لك القضايا الزوز اللي قلتهم لك قضيه في المحصول وقضيه في القسمه.
2: واضح شكرا جزيلا بارك الله فيك. تحياتي لك ستيفان مره اخرى يقول لنا نتبعك نهار ثلاثه بارك الله فيك شكرا على الدعم والتشجيع وسعيده جدا بالمتابعه هذه على خاطر بالحق معناتها فيها الكثير من التشجيع والدعم والمسانده خلينا نقول في مختلف البرامج هذه اللي تحب لها برشا ريزيستانس خلينا نقول معناتها صبر ومثابرة في الإعداد خاصة وتقديم ما ينفع الناس إن شاء الله من معلومات تبدلهم في بعض الأحيان حياتهم كاملة. نختم بالمكالمة ونحاولوا بعجالة نجاوبوا على زوز الأسئلة حتى بطريقة برقية فيما يخص هبة حق الرقبة به والوصية. ألو مرحبا على سلامة.
8: ألو على سلامة.
2: مرحبا شكون معنا؟
8: مرحبا سنة من زرمزين.
2: مرحبا سنة تفضل أستاذ معك.
8: مرحبا بك سي أستاذ ومرحبا بك مدام رفقة وبرنامج باهي. أنا مش نزرف في حقيقة ربي عندي زوز نقاط. كي الركوب من زرمزين المستير مشكلة ما عادش تنجمش تقضي روحك النهار تاخذ بلاصة مواطن عادي وتجربها بالحق وزيد تبقى فاسدة في الفلوس. واحد يركب كل يوم التاكسي من زرمزين جمالي يسرق له 50 والقصالة 200 منا و 200 من غادي معناها 450 كل يوم واحد يخدم ياسر بصراحة
2: ياسر. إذا تحبوا ريبورتاج إذاعي الحقيقة مع ريبورتاج صحفي في الأخبار يلزم تكون فما متابعة لمشاغل الناس في مثل هذه المواضيع معناتها راني نركب على الترانسبور بيبليك وراني نعرفه وراني ديما معناها عندي إشكالية مع الواجهات ومع القصان ومع المحطات الجديدة خاصة
3: المحطات الجديدة واللي تديرها الشركات الأهلية علاش يتحمل الأعباء المواطن علاش حملوا 200 من هنا و200 من هنا
2: هي ماخذة ما ماخذة دعم من خزينة الدولة
3: هي واخذة
2: من عند المواطن وزيد ندعمها بال50 وبال100 فرنك معناها تولي فما إشكالية
3: 200 و200 400 وزيد 50 450
2: هذا ما يقول المواطن ليس تحاملا عليها.
3: علاش كنا في البداية ريبورتاج على عين لمعاينة الأمور معنا وشو آخر أختي سنة
2: الملاحظة الثانية قصة المكالمة نجلة به معايا تفضل هذه الملاحظة الأولى
8: القصص من جمال تصور أنت اللي واجب لقيتهم فارغين وإني ماشي باش نخدم ما في باليش بدي القصص معناه من جمال ماشي باش نخدم طالي برقص واللي واجب قاعدين فارغين وهي اللي في القشي قاعدة وأحنا منا للشمس لا
2: صفقة البلاصة
8: ضيقة
2: العباد البلاصة ضيقة سامحني وكالخطا هذيك رد البلاصة عبارة على طابونة
8: دقي مش تنبكي للخدمة
2: طابونة الإنسان يزرق شوف الكونديسيون كليماتيك بالحق منيش فاهم الناس تخمم وعندها بعد نظر وإلا لا وش نحكي على المحطة هذه بالذات ضيقة نعرفها مليح مليح خاطر أنا فما حتى شكون عم أمس ركب وروح أزرق معناها تستنى حتى إذا كان ما فماش راكب تتصور أنت تركب في اللواج واللواج في بلاصة مثلا للمحطة بلاصة ضيقة ومسكرة أستاذ تو في الشتاء نفهمك في الصيف بالتسكيرة هيكية عبارة عملت بيت مكيفة معناها تصور أنت درجة الحرارة البرة وكي تدخل تحت البيت المكيفة وفي وسطك الكهرباء هيكية تصور أنت وضعيت كيفاش تكون مش تروح تبكي أختي حتى تعبي اللواج حتى قبل كانت فما الإمكانية إنه اللواج تزرف
8: أنا نبرد أما ماشي باش نخدم معناها الضغط هذاك وماشي باش نخدم معناها شو ولا العبد وبين نقطة ثانية بربي أني دارنا بحثي لي دارها أنا جارتنا عندها كاميرات سيرفيونس هذا قدام دارها على الكيس قلت لك ليه نحط قدام الإدارة هذه خاطر الكاميرا خاطر على طريق رئيس تزلطن خاصة تضرب لي وإني كان بيت ديما قدام الدار ديما معناها
2: انت شنو مقلقه من الكاميرا؟
9: لا مش مقلقه من الكاميرا، الكرافته ديما قدام داري.
2: ايه نورمالمون ايه ايه، ودارها ما عندهاش بلاصه وين تحط كرهبتها هي؟
9: هي عندها قدام دارها على الكيس الرئيسي، قلت لك نخاف تتمثلي.
2: ايه هذه برشا فما اعتداءات متواصله على الجيران بيحطوا ما انهم يحطوا كرهبتهم. ايه
9: اللي دار اللي قدام دارنا معناها جايه في حمى شويه، معناها انا وراء البلديه، معناها وراء بلديه زرمدين. انا بالحق مستغله هي الكاميرا واني مضطره معناها.
2: متاع هي متاع الكاميرا سيرفيونس هكا تراقب لها هي سيارتها تتمسش هكا ولا هكا، وانتم سامحني في الكلمه الى الجحيم الناس الكل، المهم كرهبتها ما تتمسش.
3: وهذه مسؤوليه الجماعات المحليه
9: ومجموعه. زعما نجم نحكي مع مدير الاداره نقول له يجيبك الاحواض هذوك، ما يصيرش نزرع فيهم اني الورد
2: يجي. نقول لك حاجه بالتجربه الشخصيه، ريتك الاحواض هذوما تزرع. اول حاجه ما عندناش ثقافه الاخضار في تونس يتعداو حتى كبار. اسمعني اسمعني، مش انت انا نحكي على تجربة. يتعدى من قدامي يقلحولك لوحو في القاع، ثم كالأحواذ يكوما شفت انتي قالوا منها كانت كربة يوليو قاعدين متصفيني لك الجماعة اللي يستناو في الإدارة على كالأحواذ كيا، وقول قالتها رفقة. احنا التونسي ديما عنده كيفاش يخدم مخه باش يمنع الجمال. الجمال هذا ما نفهموش، أحواذ تزرعها ينحيوها لك ويقعدوا تولي عبارة لأبناك الغادي. كيف كيف بالنسبة للسيارة انت نجم تتوجه للجماعة المحلية للبلدية البلدية وتمنع. وشد بصحيح شد بصحيح شد بصحيح، وحاول انت تعمل حتى نوع من الحاجز، معناها كي تجيك البلدية، خاطر البلدية ساعات ما تتحرك كانها ضد ناس معيني، كي تجيك البلدية حاول تفسر لها
3: مبدئيا تعمل حتى حاجز قدام على قدام
9: منزل. مشيت للبلدية، مشيت لهم على حكاية الكريسي خاطر عنهز في امي للمساج وما تنجمش تمشي في وسط الكياس محطوط على راسي في كل شيء. قال لي
2: كهوا ذيك
9: ما مشكلتنا ما
2: نجموش نحلها. حكيت وشكيت. اسمعني البلدية راو هي بعض البلديات، بعض البلديات هي من ساهمت في تأصيل مخالفة القانون
3: في بعض الحالات،
2: في بعض الحالات بعض البلديات يا إما بجهل القانون وإلا التطبيع مع المخالفات القانونية. معناها تجي تحكي معاه لو كان جاي عبد آخر، خليني أنا نحكي بمنطقة تونسي تو بعض المواطنين، يقول لك كان جاي واحد واصل راهو القيامة قامت ومن دقيقة الأولى لك راه بعدت وكذا وكذا، أما مواطن عادي جاي يتلجى الناس الكل تنفخوا سامحوني في الكلمة وتخليه معناها مغبونك وقلبه يوجع فيه، قال شنو مش منطقي ومش معقول الكلام اللي قاعد يتقال. راهو أول حاجة مانيش نتحامل على المسألة الأولانية بتاع المحطة، أما المحطات راهو واجب أن نفهموا المونتاليتي عقلية العباد وعقلية المواطن ونتفاعلوا معاه. الإنسان وقت يمشي في النقل العمومي ما يلزموش يتمرمد، وما لرزمو قاعدين نشوفه في التونسي اليوم يتمرمد في النقل العمومي اللي يتابع على الدولة في الكيران ويتمرمد في بعض الواجهات. صدقني من وراء عقلك أستاذ، من وراء عقلك اللي قاعد يتعرض له بعض المواطنين من بعض الناس اللي في الجيشيات يقصوا في التساكر ومنعرفش كيفاش يتم انتدابهم، وإلى ندراش المواصفات متاعهم، وإلى ندراش شنو السيفي اللي قدموه، شنية البيلتان المتروى اللي قدموها، يندرا التروى والدو نظاف ولا مومش نظاف، خاطر راهو مسؤولية في التعامل مع الناس ليلا ونهارا. كما قالت الإنسان قاصد ربي للخدمة وإلا مروح من الخدمة ماشي يقرأ، ولا مروح من القراية ماشي للطبيب الله أعلم بحاله، ماشي للمحكمة يزيدوه هم على هم، راهو ميجيش وماهوش معقول. وتتلاحظ ساعات لا هيئة البعض ديما نقول لا هيئة لا أخلاق لا تربية لا نظافة، اليوم كي تركب في اللواج يصير في الإنسان ما يصير، تتلفت تلقى راجل باحترامه حال السقية سامحوني في الكلمة ماخذ زوز بلايس علاش، لبس بادري منتن علاش، ريحته موش محدة نسيه رجال. أما القاعدة هكية قاعدة الرجال سي محمد، نقول قاعدة الرجال والراجل راهو الراجل يحترم المرأة ويحترم الراجل اللي قاعد بجنبه. اليوم برشة تجاوزات صايرة وراهو من المفروض ان نتفاداوها تماما حتى الانسان يعيش بطريقة على قليلة فيها شوية رحمة. به بعجالة في كلمة وصية وهبة حق رقبة، هل يمكن للموهوب له بيع ما تم هبته هبة حق رقبة قبل وفاة الوهاب؟ انا عندي حاجة حبيت نوهبها كما قلنا توا بالنسبة للسيدة.
3: بالنسبة لهبة حق رقبة، بالنسبة لهبة حق الرقبة يمكن هي حالتها الغير بالتنازع عليها ولا بالتفويت فيها بنفس الشروط، عندك حق رقبة تنجم تبيع حق الرقبة. بالنسبة للوصية هي ما تنجمش الا لانها لا تصبح سارية مفعول الا بوفاة الموصي طالما هو على قيد الحياة، ما فماش تحويز وما فماش احالة الا بوفاة الموصي.
2: شكرا جزيلا استاذ محسن قبل مستشارنا قبل البرنامج. شو نتلاقاو نهار السبت ان شاء الله من 9 ل 10 في الاستشاره القانونيه بسيلش ونروحوا على بكري مع مسخانه نتاع الطقس. تحياتي لك دائما ربي يفضلك وربي يخليك. نجلة عطيه تحياتي لك. علي المنصوري تحياتي لك. احمد رمضان تحياتي لك ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. سي محمد بشير شكاكو اللي ينتظروه برشا خاصه في الجمله الاولانيه باش نسمعوا مع بعضنا ان شاء الله بعد قليل في نشره الاخبار. تحياتي للجميع على حسن المتابعه. الى اللقاء.
10: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. منكم
11: وإليكم.
10: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
12: انتصف النهار عبر موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تزامنا مع الموسم السياحي الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة تعلن عن دعم المخابز بالولاية والتصدي إلى مختلف التجاوزات أبرزها الترفيع في الأسعار. عمادة المهندسين التونسيين تحتضن فعاليات المنتدى الوطني الأول للتوجيه الجامعي 2026 والتعريف على أبرز الشعب المطلوبة في سوق الشغل. إشكاليات بعث البريد البنكي في تونس وكيفية تجاوزها محور متابعة في نشرتنا. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أن عملية المراقبة متواصلة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد حركية اقتصادية كبيرة في الولاية، والهدف هو ضمان استمرارية التزود وتدعيم المخابز بالولاية إلى جانب التصدي لأبرز الإشكاليات وخاصة الترفيع في الأسعار.
13: عملية المراقبة بطبيعة الحال متواصلة خلال الفترة هذه اللي هي فترة هامة وفيها حساسية وفيها معناتها خصوصية خاصة بولاية سوسة باعتبارها من أهم الولايات السياحية. الهدف بتاعنا هو أول حاجة ضمان انتظامية التزويد خاصة بالمواد المدعمة والمواد الأساسية. نحن عندنا برنامج لتدعيم خاصة المخابز بكميات إضافية خلال هذه الصيفة لتعديل العرض خاصة بالخبز وكذلك متابعة مختلف مسألة التوزيع والترسيخ مع مختلف الأطراف لضمان انتظامية التزويد والتدخل في الإبان لتزويد مختلف المعتمديات خاصة التي تشهد حركية كبيرة وإقبال كبير من السياح. وتبعت الحال الهدف كذلك العمل على التصدي لمختلف الممارسات التي يمكن أن تظهر خلال هذه الفترة خاصة عملية الترفيع في الأسعار.
12: نبقى في أخبارنا الجهوية. تستعد ولاية زغوان لتنفيذ البرنامج الوطني تلميذ أو طالب بصنعة وبرنامج تطوير المهارات الحياتية والاعتماد على الذات اللذين أطلقتهما وزارة الداخلية لاستثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الشباب. ويشمل البرنامج تنظيم دورات تكوينية قصيرة وورشات تطبيقية في عدد من الاختصاصات المهنية والحرفية من بينها الإعلام وصيانة الحواسيب والهواتف وتركيب اللوحات الشمسية إلى جانب النجارة والحدادة والكهرباء المنزلية والسباك والبناء والتبريد والتسخين والخياطة والتصميم وغيرها من الحرف ذات القيمة المضافة. في شأن وطني تحتضن عمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقرها فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار معا نبني مهندس الغد، بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين والشركات وممثلي مؤسسات التعليم العالي. أيمن الجريشيان مكلف بالإعلام بالعمادة عمادة المهندسين التونسيين أفاد أن المنتدى يهدف إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية والتعرف أكثر على سوق الشغل في تونس وكيفية اختيار الشعب.
11: صالون التوجيه الأول للدراسات الهندسية في مقر عمادة المهندسين في العاصمة، عندكم لقاء مع جملة من المدارس الهندسية، كذلك جملة من المتخرجين والمتخرجات، جملة من الأساتذة، باش تستشيروا باش تاخذوا فكرة على أهم السكسيون اللي مطلوبين توا في ساحة العمل في سوق العمل. وبالطبيعة هذه فرصة لأولادنا اللي ناشحين في البكالوريا وإلا في المدارس الهندسية باش يفهموا توجهاتهم مستقبلا، شنو هو معناها المهن اللي مطلوبة توا في سوق الشغل، وبعد ذلك يكونوا فكرة يعمروا ورقة التوجيه نتاعهم. السيب نتاعهم باش يكون أولادنا وكذلك أوليائهم باش يكونوا فكرة على سوق الشغل في تونس.
12: دائما في الشأن الوطني، فقد استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم المعاملة بينهما وخاصة الشفافية وتوزيع الأدوية فبين مختلف جهات البلاد، مشيرا إلى أن نسبة تقدم المشروع بلغت 80%، وقد أشرف على إطلاقه وزير الصحة في سنة 2024. التفاصيل مع رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا.
14: فيما يخص علاقتنا بالصيدلية المركزية ومشروع الرقمنا اللي نخدموا فيه مع بعضنا، بعد ما وصل المشروع إلى أكثر من 80% وتقدم وجوزنا أغلب المشاكل التقنية، ما نعرفوش علاش الصيدلية المركزية تراجعت عن هذا الأمر، رغم أنه هذا الأمر لصالح الجميع وما في حتى مصلحة خاصة للصيادلة ولا لغيرهم، وما هوش موضوع فلوس وموضوع فقط يخص تنظيمي وتكريس مزيد من الشفافية ويخلي المواطن التونسي على قدم مساواة. الإدارة العامة اليوم ترفض أي تواصل، مش قادرين نتواصلوا، يعني قدم مراسلات لا رد، ما نعرفوش كيس كيس باس، كيف شفنا انه ما ثماش تواصل، اضطرينا ان نخرج هذا الامر لانه هذا جاء دشنو وزير الصحه في 2024 المشروع وبدايه المشروع، يعني البلاتفورم تحطت وبدينا نخدم على الامور التقنيه لانه زوز دو سيستم، واحد قديم وواحد جديد، كيفاش نركبوهم على بعضهم باش يوليو كومباتيبل، باش نجمو نخرجوا لانفورماسيون للصحه على مستوى تراب الجمهوريه كل، باش المواطن كيف يلقى الجواب، كيف يدخل الفارماسي ما يقعدش يجري من فارماسي لفارماسي وما يقعدش يريقو شايح، هذا يسهل على الناس الكل.
12: البريد البنكي بين الواقع والحلم وبين الإشكاليات والحلول من أجل إرسائي وبعثي. فقد عقدت أمس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع لممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة ماهر الكتاري إن إحداث بنك بريدي يمكن أن يمثل الحد الأدنى والحل من أجل الحد من الإقصاء والتهميش المالي، خاصة وأن البريد التونسي له فروع في مختلف جهات البلاد ويمكنه القيام بدور اجتماعي كبير. عن أبرز الإشكاليات التي تعترض إحداث البنك يتحدث رئيس اللجنة ماهر الكتاري.
15: حقينا في الباب الثاني من المشروع القانون هذايا زيدوا فصل ولا زوج فصول لإحداث البنك البريدي. شنو هو اللي قاعد واقف طرعتش الفكرة هذية من عند السلطة التنفيذية والحكومة؟ لأنه فما بعض الإشكاليات القانونية اللي احنا اقترحنا كيفاش نجمو نجاوزوها، وهذه إشكالية تشريعية نجمو نجاوزوها. حاجة ثانية هو الادخار اللي موجود في البريد التونسي حاليا، وهي قيمة كبيرة، شنو بش يكون المآل متاعو. طلبنا رأي البنك المركزي، الفكرة اللي نجم قدمها البنك المركزي، ويمكن هذا عائق من العوائق زاد أنه ما جاتناش إجابة ولا توضيح ولا تصور من البنك المركزي، لكن في الأخير باش يكون فما البنك البريدي. ما نحبوش البنك البريدي يولي عبارة على بنك آخر زدناه، هذا هو الإشكال متاعنا. نحبو البنك البريدي يكون عنده دور اجتماعي ودور للإدماج المالي للفئات الهشة في المجتمع
12: وفي بقية أخبارنا الوطنية، ينظم اليوم بالعاصمة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ينظم ندوة وطنية تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. مديرة المشروع ميسة بوعبيد وأكثر إيضاحات.
16: الهدف الرئيسي من المشروع ككل هو تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وتطوير قدراتهم في مجال المناصرة والدفاع على حقوقهم والمساهمة في تحسين تمثيليتهم في مواقع صنع القرار. صحيح فما ناس وصلت وفما ناس موجودين في مواقع صنع القرار، وحتى الأشخاص هذوما يعني كانوا حاضرين معنا في الورشات كصفات نجاح وراهو بالعمل وبالمجهودات اللي نجموا نقوموا بها كأطراف مختلفة، يعني من جمعيات مجتمع مدني والأشخاص اللي موجودين في مراكز صنع القرار والأشخاص ذوي الإعاقة، هذوما الكل ينجموا يوصلوا صوتهم، ينجموا يشوفوا شنو المشاكل اللي مطروحة و يوصلوهم، ويتم من خلال المجهودات هذه تحسين الواقع اللي يعيشوا فيه الأشخاص من ذوي الإعاقة.
12: أتنا بأخبارنا الدولية، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت مساء أمس ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية باستخدام طائرة مسيرة هجومية على حد قول المركزية الأمريكية. ومن جهتها دانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية التي أصابت عدة نقاط بسواحل إيران الجنوبية. ومن جهتها أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، خاصة البحرين، التي أدانت في بيان صادر عن خارجيتها بأشد العبارات استهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. إلى خاتمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها. عمادة المهندسين التونسيين تحتضن طيلة اليوم فعاليات المنتدى الأول للتوجيه الجامعي والتعريف على التعريف بأبرز الشعب المطلوبة في سوق الشغل. المعرض القادم على الأخبار يكون في تمام الساعة الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
17: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
10: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال. أنفو
18: المونديال. مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع المباراة الأخيرة بالنسبة للجولة الثالثة في دوري المجموعات، ونحكي على المنتخب الجزائري. أكيد ثلاثة سيناريوهات تحسم مصير الجزائر في التأهل للدور 32 بكأس العالم. ننتظر مباراة المنتخب الجزائري منتخب النمسا اللي بشتكون في الساعة الثالثة فجرا في مدينة كانساس سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة في كأس العالم 26. المنتخب الجزائري باش يدخل المباراة بطموح تحقيق هدف مزدوج يتمثل في حجز بطاقة العبور للدور 32 للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 2014 في البرازيل، إلى جانب السعي للثأر من منتخب النمسا في مباراة تحمل خلفية تاريخية مرتبطة بما يعتبروه الجزائريون واحدة من أكثر لحظات جدل في تاريخ المونديال، تعود جذور التوتر في نسخة إسبانيا 82. وارتبط اسم النمسا بما عرف لاحقا بفضيحة خيخون بعد خسارتها أمام ألمانيا الغربية بهدف مقابل صفر، والنتيجة هذه ضمن التأهل زوز منتخبات، مع أنه أقصت الجزائر بفرق الأهداف

أرجنتيني الساعة الثالثة صباحا. ذكركم الترتيب: الأرجنتين في المركز الأول 6 نقاط ضمن ترشحها للدورة 32 في المقابل النمسا والجزائر ب3 نقاط، والمركز الأخير للمنتخب الأردني ب0 من النقاط. قبل هذا المباراة الساعة 10 ليلا غانا الكرواتيا وأيضا إنجلترا ضد بنما. بالنسبة لترتيب المجموعة هذا، إنجلترا في المركز الأول ب4 نقاط إلى جانب المنتخب الغاني ب4 نقاط، ثم كرواتيا في المركز الثالث ب3 نقاط، وبنما في المركز الأخير ب0 من النقاط. ثم الساعة منتصف الليل ونصف مباراة الكونغو أوزبكستان وأيضا البرتغال كولومبيا. بالنسبة للترتيب، كولومبيا في المركز الأول ب6 نقاط من ترشحه، البرتغال في المركز الثاني ب4 نقاط، الكونغو بنقطة واحدة، وأوزبكستان في المركز الأخير ب0 من النقاط. البارح سجلنا انتصار مهم وساحق للمنتخب السنغالي منتخب العراقي ب5 أهداف مقابل 0، يخلي المنتخب السنغالي يترشح للدور 32 في المقابل العالم الكاملة للمنتخب الفرنسي، بفضل خاصة ثلاثية للعب ديمبلي اللي سجل في دقيقة 27 والدقيقة 30 اللعب الفرنسي، لجانب دوي في دقيقة 94 يفوز المنتخب النرويج ب4 أهداف مقابل هدف. أكيد الأرقام القياسية محفورة في الذاكرة بعد ما يتعلق بتسجيل ثلاثية أهداف في وقت قياسي مع تألق الفرنسي كما قلت عثمان ديمبلي في نسخة 26. الحديث يعود مجددا لأسرع هاتريك في تاريخ المونديال. هون أعطيكم حسب البلانيت فوتبول العالمية، نستعرض بالنسبة يبقى إيريك اللاعب النمساوي اللي سجل ثلاثية في 24 دقيقة قائمة أسرع هاتريك بعد ما سجل ثلاثية في 24 دقيقة أمام تشيكوسلوفاكيا في كأس العالم 54، ثم يأتي لاعب عثمان ديمبلي ثلاثية في 32 دقيقة في المركز الثاني في المقابل غالي لينكر اللاعب الإنجليزي في المركز الثالث اللي سجل ثلاثية في 34 دقيقة في مونديال 86، والبطولة هذه توج فيها بالحذاء الذهبي اللاعب غالي لينكر. أيضا البارح تعادل مثير في مباراة المنتخب المصري والمنتخب الإيراني 1-1 في المقابل. بلجيكا ضربت بقوة وفازت 5 أهداف مقابل هدف أمام نيوزيلندا الجديدة، يخلي الترتيب في المركز الأول المنتخب البلجيكي ب5 نقاط، ثم المنتخب المصري ب5 نقاط، لكن أفضلية ترجع للفريق البلجيكي فضل فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة. المنتخب الإيراني في المركز الثالث 3 نقاط، المركز الأخير لمنتخب نيوزيلندا الجديدة بنقطة واحدة. المفاجأة تأتي من الفريق المنتخب رأس الأخضر اللي تعادل أمام المنتخب السعودي 0-0، ثالث تعادل لمنتخب رأس الأخضر تخليه يترشح للدور 32 لأول مرة في تاريخه في أول مشاركة بعد فوز إسبانيا ومنتخب الأوروغواي بهدف 0-0. قلت المنتخب رأس الأخضر يترشح في المركز الثاني بعد إسبانيا في المركز الأول 7 نقاط، ثم الأوروغواي بزوز نقاط، ومنتخب العربية السعودية في المركز الأخير بزوز نقاط. ذكركم أنه كما قلت المنتخب الرأس الأخضر كان ترشح وبش يواجه المنتخب الأرجنتيني. في الحقيقة تعرفنا على العديد المواجهات بالنسبة للدورة القادم دورة 32 في انتظار كما قلت نهاية المباراة اليوم والجولة الثالثة والأخيرة في دوري المجموعات. أهمها كما قلت مباريات، باش أعطيكم البرنامج اللي تعرفنا عليه بالنسبة للمباريات في انتظار هذا. بالنسبة للمنتخبات العربية والإفريقية اللي ترشحت وضمن ترشحها للدورة القادم، نحكي على المنتخب المغربي، المنتخب ساحل العاج، منتخب المصري، منتخب جنوب أفريقيا، منتخب غانا، منتخب رأس الأخضر، منتخب السنغالي، في انتظار المنتخب الجزائري في الساعات القادمة. نعطيكم المباريات: جنوب أفريقيا كندا في دورة 32، البرازيل لليابان، ألمانيا الباراغواي، هولندا باش تلاقي المنتخب المغربي، ساحل العاج باش تلاقي المنتخب النرويجي، فرنسا السويد في مباراة قمة، الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك، والأرجنتين الرأس الأخضر. نقطة نهاية سبورانفو، شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

أتاري يا حياتي كان كله كله كده بعترف لك

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

هذا القدوم واللقاء بين الصفحة وخوفي، فالقلم مليء بالكلمات ولا يمنعها سوى أنتم وانهياري، والورق أصبح صديقا منذ أن صار القلم ينطق بصوتي، حتى أصبحت لا أجيد الصراخ إلا على ورقة تشهد حضوري، لأمد جسدي على بياضها وأتعاطى الكلمات. أتذكر دوما، أتذكر أول صورة ارتسمت داخلي، ملامح منارة جعلت من قلبي ميناء رحيل، صوب مدني غروري، وفتحت ثغرة لأطل على نفسي من جديد. كم العمر جميلا عندما تتجانس الأرواح وتمتزج. من أين يبدأ العمر؟ عادة مع لحظة الميلاد الأولى للوجود، ولكنني ختمته بالشمع الأحمر لأبكي وجوده ومضيت. وها أنا الآن أحلق بلا أجنحة فوق ذكرياتي.

أرض واسعة يفرشها بساط أخضر، ويرتكز عليها بعض من أشجار السنديان، وتمتزج مع هذه الخضرة ألوان لورود الفل والجوري وبعض من أعواد الريحان. في قمة هذه الأرض يوجد كوخ صغير تصميمه قديم، وكان لرجل فقير. مرت عليه السنون والسنون وهو ما يزال صامدا. أجل، مرت السنون وهو ما زال صامدا أمام تحديات بعض الفصول يحترق داخله، تؤكل زواياه، تتجمد أطرافه، وهو لا حراك. كثرت الأحاديث عن سبب ثبات هذا الكوخ أمام كل هذه التحديات، والكل راح يطلق رواية في سماء الإشاعات، ولكن لم يكن هناك سوى قصة واحدة حقيقية كان هروبها من سرب الخفافيش أمنية، فقد استوطنت أثاث ذلك الكوخ ونحتت نفسها على جدرانه. إنها قصة عاشق خانه إحساسه وسافر خياله بعيدا عن أوطانه. وأصبح التعبير أصعب ما يستطيع تصديره، فقد كان يتوسل الحروف لتمثل أمامه فينظمها عقدا من كلمات جميلة تحيط بنحر محبوبته، ولكنها كانت ترفض وتهرب من أمامه وتركض، ربما انتقاما منه. فقد كان يخنق العبارات بأوراق الشجر ويمزق جوانب الورد فتسيل رائحتها على أوراقه لتتعطر، ويحملها النسمات العليلة لتوصلها إلى محبوبته. وبعد صراع مرير ما بين الحروف وعاشقنا الأسير، انتصرت حروف الهجاء واستطاعت أن تهم بالمسير لترحل من كيان ذلك الشاعر الكسير، ولكنه لم يستطع أن يعيش حياته من دون حرف يهديه لحبه الكبير، ولم يستطع أن يكمل مشوار حياته وحيدا، ففارق الحياة مخلفا وراءه بعضا من رسائل الشجر الغارقة في رائحة الورد والتي حملتها نسمات عليلة. وكوخ فارغ من كل شيء ما عدا بقايا روح محب خانه الحرف، فلم يحتمل مواجهة معشوقة مسلوبا، واتخذ الموت بديلا، ولكنه خلف وراءه وريقات حزينة يخاطب فيها يومه الذي حمله على أجنحة الفراق وخرج به من الدنيا.

تمهل قليلا، فإنك يوم، ومهما أقمت وطال المزار ستشطرنا خلف شمس الغروب وترحل بين دموع النهار وتترك فينا فراغا وصمتا وتلقي بنا فوق هذا الجدار وتشتاق كالناس ضيفا جديدا وينهي الرواية صمت الستار وتنسى قلوبا رأت فيك حلما فهل كل حلم ضياء ونار. تمهل قليلا ودعني أسافر في مقلتيها وأمحو عن القلب بعض الذنوب، لقد عشت عمرا ثقيل الخطايا وجئت بعشقي وخوفي أتوب. تمهل قليلا فإنك يوم، غدا في الزحام ترانا بقايا ونسبح في الكون ذرات ضوء وينثرنا الأفق بعض الشظايا، نحلق في الأرض روحا ونبضا برغم الرحيل وقهر المنايا. أنام عبيرا على راحتيها وتجري دماها شذا في دمايا، وأنساب دفئا على وجنتيها وتمضي خطاها صدا في خطايا، وأشرق كالصبح فجرا عليها وأحمل في الليل بعض الحكايا، وأملأ عيني منها ضياء فتبعث عمري وتحيي صبايا. تمهل قليلا فإنك يوم، وخذ بعض عمري وأبقى لديك ثقيل وداعك، لكننا ومهما ابتعدنا فإنا إليك سنغدو سحابا يطوف السماء ويسقط دمعا على وجنتيك، ويمضي القطار بنا والسفر وننسى الحياة وننسى البشر، ويشطرنا البعد بين الدروب وتعبث فينا رياح القدر، ونبقيك خلف حدود الزمان ونبكيك يوما بكل العمر. نرجو لكم ليلة هنيئة.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الاخبار
1: مع اريد الربح والفرجه الرخله. خذ لوف فيبر بوكس والا الفيكس الجديد 5 جي تدخل في القرعه باش تربح 12 شهر انترنت ايليميتي ومعهم ابونمون تود باي بين بلاش. اللعبه غير مسمى للشراء, صالحه حتى 30 جوان.
2: اريد طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. تختبر شركة جوجل حاليا تجربة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل منصة يوتيوب, تهدف إلى تحويل طريقة البحث التقليدية إلى تجربة أقرب للمحادثة التفاعلية. التجربة الجديدة اللي تم اختبارها حاليا تقدم طريقة مختلفة تماما للبحث, إذ يمكن للمستخدم إدخال استفسارات بصيغة طبيعية كما لو كان يتحدث مع مساعد ذكي, بدلا من الاكتفاء بالكلمات المفتاحية التقليدية. ثم تقوم المنصة بعد ذلك بعرض نتائج تجمع ما بين مقاطع الفيديو الطويلة والمقاطع القصيرة للشورتس, إضافة إلى نصوص تفسيرية مرتبطة بموضوع البحث. الميزة متاحة حاليا بشكل تجريبي للمستخدمين المشتركين في خدمة اليوتيوب بريميوم داخل الولايات المتحدة, بشرط أن يكون عمر المستخدم 18 عام وإلا أكثر. عند تفعيل الميزة هذه يظهر للمستخدم زر جديد داخل شريط البحث يحمل اسم Ask YouTube. وقت ما ينزل على شريط البحث هذية تظهر مجموعة من الاقتراحات الجاهزة لأسئلة يمكن طرحها, كما مقاطع مضحكة لفيل صغير يلعب, أو ملخص قواعد كرة الطائرة, أو تاريخ مختصر لهبوط أبولو 11 على القمر إذا قام المستخدم بالضغط على زر Ask YouTube دون إدخال أي نص, ويتم نقله إلى صفحة كاملة تحتوي على اقتراحات إضافية أو صندوق نص يمكنه من طرح أي سؤال يرغب فيه. وعند تنفيذ عملية البحث باستخدام الميزة هذه يعرض يوتيوب في البداية صفحة شبه فارغة تتضمن مؤشر تحميل, وبعد بضع ثواني يتم ملء الصفحة بنتائج مفصلة. من جانبها أكدت يوتيوب أنها تعمل بالفعل على توسيع نطاق التجربة هذه باش تشمل للمستخدمين غير المشتركين في خدمة البريميوم, ويجي هذا ضمن سياق أوسع من جهود جوجل لتطوير وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها المختلفة, حيث سبق أن قامت الشركة بتحسين وتحديث المود AI كما قامت بإدماجه في خدمات أخرى كما جيميل. وتمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة تعريف تجربة البحث داخل المنصة عبر دمج المحتوى المرئي والنصي في إطار تفاعلي واحد. ومع ذلك فإن استمرار وجود بعض الأخطاء يشير إلى أن هذه التقنية لا تزال في مرحلة التطوير, وأن تحقيق الدقة والموثوقية الكاملة باش يبقى تحدي أساسي في المستقبل. هذا كان كل ما عنا لليوم, شكرا خاطر تبعتونا, نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5 جي تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
0: نيو تيك
1: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا, وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري, منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركة الإنتاج, وفق ما فاد ديوان الحبوب. وأوضح أن لجان المراقبة المحدثة بديوان الحبوب تواصل زيارتها الميدانية إلى مراكز التجميع تجميع ومخابر التعيير بهدف التثبت من مدى احترام شروط تخزين الحبوب بمراكز التجميع ومتابعة عمليات إجلاء الحبوب. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ حوالي 7356 مليون دينار إلى غاية 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني في اليوم الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر، بالإضافة إلى برمجة تنظيم الدورة الثانية لمسابقة المتكون المبادر، وذلك بمشاركة كل مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم ندوة وطنية تشاورية بعنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. وقال عضو هيئة مديرة لمرصد شاهد نور الدين لصيف إنه قد تم صياغة جملة من التوصيات، منها تجويد الإطار القانوني الذي يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ويتيح لهم النفاذ إلى المعلومة وإلى مؤسسات الدولة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والإعلامية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. تعرضت ناقلة نفط في مضيق هرمز اليوم لإصابة بمقذوفة مجهولة ألحقت أضرارا بجسر القيادة فيها من دون تعرض أي من أفراد الطاقم لأذى، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة في مضيق هرمز وأشارت إلى أن أضرارا لحقت بجسر القيادة وجميع أفراد الطاقم بخير، كما لم تسجل أي أضرار بيئية حتى الآن. فيما أوضحت شركة الأمن البحري البريطاني أن ناقلة النفط التي أصيبت تحمل اسم كيكو وترفع علم بنما. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما على موجاتنا تمام الساعة الثانية. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

Arabesk. Arabesk مع إيناس الغرياني. أهلا وسهلا بكل مستمعينا، تحياتنا القلبية من ليكم، قلبية لأنه فما برشا محبة برشا روحة حلوة بيني وبين محبي هذا الموعد اللي يخص طبعا الأصوات التونسية والعربية والأخبار الفنية بصفة عامة وكل ما يحدث في الساحة الفنية من متابعات وكل ما نسمعه من أخبار فنية كذلك وثقافية اللي تخص الفنان بصفة عامة التونسي. وأنا في الفترة الأخيرة ريت برشا قلق وبرشا الحقيقة شوشرة صايرة في المجال الفني فيما يخص طبعا اقتراحات وهيئة المهرجانات فيما يخص طبعا استقطاب الأصوات الفنية اللي باش تكون إن شاء الله يقع تأثيثها في مهرجاناتنا الصيفية. برشا قلق وبرشا تعب من الفنانين، وعلاش يختاروا الفنان العربي ويجيبوه بفلوس معناها معينة، وعلاش الفنان التونسي دائما مقهور، والفنان التونسي دائما مخلينه دائما في كما نقولوها في المرتبة الثانية، وعلاش فن التونسي وغنانا التونسي وموروثنا التونسي اللي نعتز به ما يكونش طبعا من بين الأولويات في اختيارات وانتقال أسماء اللي تكون في مهرجاناتنا الصيفية. بلبلة كبيرة قاعدة تصير، وإن شاء الله يوصلوا الحلول بالحق، خاطر التونسي عنده الحق باش يكون على كارتاج. التونسي اللي كان عنده ريبرتوار كامل وحافل بالأغنيات الناجحة والأغنيات الطربية، يعني فما تنوع سواء على مستوى الإيقاع، تنوع على مستوى الكلمة، تنوع على مستوى الاختيار ومسيرة حافلة بالنجاحات، عنده الحق باش يكون حاضر في مهرجان كارتاج الدولي. لما لا؟ لأنه دائما احنا كتوانسة يلزمنا نعتزو بموروثنا، نعتزو بأغنياتنا وموروثنا التونسي اللي بطبيعة الحال يعتبر فخر لنا، وأجمل الأصوات دائما تكون من تونس. هذا مش أنا قلته، قالوه فنانين كبار عرب ونعرفوا زادا مهرجان كارتاج قداش عنده معناها رهبة، قداش عنده ماجد الرومي كيف صعدت قالت نحس بالتراك بعد، بالرغم انها نجمة فنية وغنيت وقدمت في العديد في جرش وفي العديد من المهرجانات العربية، لأنها تقول مهرجان كارتاج كيف نصعد للركح نخاف من جمهور التونسي لأنه جمهور سميع و معناها يفهم مليح الفن والموسيقى التونسية. هذا نداء من هذا المصدح بالحق نتوجه به في هذه المنوعة للناس والمسؤولين اللي باش يقع طبعا باش يكونوا هما الساس في برمجة مهرجاناتنا التونسية. يعيشكم، خلينا نسمع التونسي، ما لما لا زاد نحلق في سماء الأغاني العالمية العربية، لأنه مهرجان الدولية كيفاش تسمي مهرجان دولي وما يكونش فما فنان عربي وإلا فنان معناها من الخارج. على كل، وزاد أنا فرحانة برشا أنه فما عودة بعد غياب طويل لمهرجان تبرقة للجاز. نتصور أنه صديقتي وبنتي نقول لنا هالنوارة اللي حاضرة معايا اليوم إن شاء الله تكون في مهرجان الجاز، علاش لا، في باش يرجع إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله يا ربي. هذه فرحة كبيرة الحقيقة. أنا نتذكر سي فوزي شكيلي ونذكرك قداش بالحق كان إحساسه مرهف، قداش كان معناها حزين جدا على أنه مهرجان تبرقة معناها يزدل عليه الستار لسنوات طويلة. على كل حال إن شاء الله نرجع لأجواءنا التونسية المزيانة، أجواءنا اللي تحلق في سماء العالمية، لأنه يستقطب الكثير من الأسماء الفنية العالمية وصعد لركح مهرجان تبرقة للجاز أسماء كبيرة برشا، أسماء عالمية وفيها كذلك يعني سياحة ثقافية اللي نعمل عليها ونخدم عليها، فيها الناس تجيل تونس وتعتز بتونس وتحب تونس ونفخر بهذا البلد الجميل. يلا نطلق بالتحية النغمية الأولى، أيمن معاكم الشابي في طبعا اللمسات الفنية اللي بيش تكون معاكم، معاكم حسام اللي هو البيوني ما شاء الله عليه. نقول تو حسامز اللي كانوا طبعا مبادرين في افتتاح هالأستوديو الرقمي، يعطيهم الصحة بالحق، ولا نثمن على يديهم على مجهوداتهم وسيرة وفغدير والمجموعة الكل بدون استثناء اللي آمنوا بهالمشروع واللي أنجز والحمد لله والحلمة اتحققت. يلا مرحبا بكم الناس كل، ناخذوا تحية نغمية الأولى ثم نوصل معكم مشوار.

0: Arabesk.
1: Arabesk.
0: Arabesk
1: مع إنس الغرياني.
2: مرحبا بكم مجددا، لقاء متواصل معاكم ان شاء الله حتى الماضي ثلاثة. اصوات نعتز بها، اصوات نفرح الحقيقة كي نشوفهم في حفلات منورين مشرفين كتوانسة في عروض فنية عربية، في عروض فنية حتى على مستوى عالمي. تبارك الله ما شاء الله، يعني برغم صغر سنهم لانهم خليوك كما نقولوها الفرحة في عينين الناس اللي سمعت الأغنية التونسية والكلمة التونسية واللهجة التونسية والموسيقى التونسية، والناس اللي تسمع الإيقاع الغربي وتحب الغربي. فما كل شباب كل كل كل سمية والاختيارات الفنية متاعو. خليني هما نرحب بهديل ونرحب
3: أمين.
2: أمين.

0: فرد وقت معناها هدي جست باش نرجع بالذاكرة للسادة المستمعين والمستمعات. هدي اللي بديت خطر الوالد هكا حس فما لبونة فما هكا فما نغمة مزيانة فما صوت فما حاجة دغدغ تمس الوجدان هكا ولا احكينا شوية عن البدايات.
1: جيت من الكوليج انه من صغيرة نحس انه فما حاجة. ما كنت ياسر سبورتيفة كنت نحب الاتليتيزم برشا. إبن بعد في الكوليج وقتها مع مدام ريم بوبكر اكتشفتني وين وقتها بديت.
0: ريم بوبكر نحيوها الساعة ملي إن شاء الله. نذكر إنه فما عرض زهر البنفسج العشوية المزيانة إن شاء الله نقدموه. ريم باش تكون حاضرة وإناس بن عافية اللي هي طبعا رئيسة المجموعة. ما شاء الله ما شاء الله عرض مزيان. شجعكم باش تكونوا حاضرين إن شاء الله. عشوية سبت تفرهت وتسمعوا شوية هكا تشم الروايح الفلوغال كما قولوها الورود اللي باش يأثوا بها الموعد متاعهم في العشوية مع نادي مزيان وراقي باش تسمعوا الفن التونسي الأصيل اللي ديما نبدأ متعطشين له. به نرجع لك مرة أخرى. البداية كنت في الكوليج وكنت مع مدام ريم بوبكر اللي فاقت قبل الوالد والوالدة قبل هي اللي قلت لهم راي عندها ما تقول في صوتها
1: وقتها كل مسابقة ضد المعاهد دونك وقتها اكتشفوا
0: مع المعاهد ضد بعضكم انتو
1: وقتها بدأت المسيرة
0: والاسم هديل راهو نوع من العصافير هديل
1: اي صوت الحمام
0: صوت الحمام هديل اي ولا صوت الحمام
1: اسم على مسمى
0: اسم على مسمى هكا اما هي اما صوتهم مزعج شويه الحقيقه مزعج شويه من صوتك مزيان الحمد لله مشكله حمامه في السلم والسلام على خليلة في الحمام والسلم حتى كي تغشوها وتبربشوها هديل راهيك رقيقة كما
1: نشعلوا شوية ونهبطوا فيسا
0: هكا هو فيسا نبردوا فيسا نقولوا يا ربي لك الحمد وميسالش يا الله عدي مش مشكل الفنان لازم يكون هكاك قلبه كبير ديما راكم انتوما فوزاد ديزيدال معناها الشباب كيفكم انتوما ويحبوكم ويتبعوكم ويقدروا برشا المسيرة متاعكم على هذاك معناها تحاسبوا رواحكم على كل كلمة على كل جيست يصير خاطر صدقني ساعات كلمة تخلي كلمة تعلق بيك 20 سنة يقول سي الفنان هذا ما عادش نغزر له ما عادش نسمع بالحق بالحق الجمهور نتاعنا سميع وشبابنا وجمهورنا يسر صعيب في الاختيارات نتاعه
2: والفنان يجب يكون مسؤول على كل كلمة يقولها
0: صحيح يا أماني أماني يا أماني يا أمونة اللي تحمل برشا أماني بين طيات صوتها
2: شكرا بيخليك
0: حبك برشا راني
2: والله حتى اني حبك
0: برشا والفنان كل نحب انت عندك خيتك زاد كيفك تبارك الله شنو
2: العائله الفنانه
0: اي السر هذايا اللي معناها في التوانسه الخامه الصوتيه الحلوه راهو عندنا توانسه كنحسبوا معناها نعملوا سونداج دوبنيون باش نلقاو التوانسه بالحق عندهم من خيره الاصوات وجماليه البشاشه والكل عندنا والحمد لله وخمسه وخميس علينا
2: عندنا
0: هكا والله شنو رايك في الاستوديو ساعه نرجع بكم للاستوديو
2: محلي والله محلي
0: فما كوردناسيون في الالوان ترى اللون السماوي طوندونس نتاع جمال الازرق شكون ما يحبش الازرق كان فاسد المزاج وليس له علاج لون السماوي لون البحر لون فيه برشا فرحه ويرتح العين ويرتح
2: مريح برشا
0: مريح
2: مريح
0: مرحبا لالا
2: عايش
0: اما انت البدايه كيفاش كانت زاد عمرك قداش؟
2: انا البدايه كيف كيف هي البدايه البدايه بدات من الصغر على الاخر ما قبل كانت ديما تشري الراديو كاسيت لي كاسيت كانت تسمع برشا تسمع كلثوميات تسمع ماجد الرومي وين تغربت ماجد الرومي منها هي راهو دونك بعد لقيت روحي مغرومه صراحه بالاغاني الخفيفه اكثر بعد في الكوليج كيما هدي زاد كيف كيف ندخلوا في دي كلوب وكل بديت بشويه بشويه هاو عزفت كمانجا وعزفت اورج من بعد بديت
0: بالآلات الموسيقيه
2: بديت بالآلات الموسيقيه من بعد جاتني هديه اللي هي لامبي 3 قبل فيها برشا أغاني ديت نسمع نسمع نسمع نسمع كله فيها أغاني غربية تغرمت أكثر قيت روحي مغرومة بالكولور هذاك أكثر
0: ميلك للون الغربي أكثر
2: إكزاكتومون
0: شي الأغنية اللي شدتك الأغنية اللي غيرت مسارك الكل
2: نتفكر أكثر أغنية نتفكر روحي وقت نسمع فيها ونبدأ نسمع ونحاول نطلع في الليبارول متاحة هي هلو هذه كثير نتفكرها وقتها ولا ستي واني
0: نتفكر دائما وربي اسمك الصوت هلو is it me you're looking for
2: ولا وبديت نغني
0: صح صح بأمان يعطيني هلو

0: In your smile.
1: بل لازم يتبرول
2: ريت ريت ريت ريت يا ربي تقولوا لي مذيعة عندك خامة صوتية
1: لا موجود
2: موجود مش كيف مش كيف ما شاء الله.
1: وقتها بديت نسمع وجوني برشا دي كومنتير صوتك مزيانة صوتك مزيانة ما كنتش شالقة بعد بشوية عجبني صوتي

0: حسيتش بصوتك مزيان،
1: ما حسيتش بي، ما كنتش مركزه معاه. بعد كي سمعت لي كومونتير هذوك بديت نركز بشويه بشويه، وليت نحب نمشي ناخو اله تصاحبني، اله هي الجيتار. بديت نتعلم في الجيتار وحدي، تغرمت اكثر اون باراليل، قعدت نعزف في الكمانجا. اي بتي تبتي لقيت روحي في التوجيه تاع البكالوريا، خيرت اني نمشي موسيقى.
0: تك الصح، احسن خيار.
1: الحمد لله، شكرا لك، فرحانه على
0: عرفت الثنيه نتاعك.
1: عرفت الثنيه
0: يعني انك امنت بطاقاتك، وفما شكون شجعك، وفما شكون شد على يديك. هذا راهو هام برشا بالنسبه للشاب، تلقاو عنده موهبه. ونحب نحيي والدك والله يا هديه بالحق، والله ما شاء الله عليه. نتذكروا من اللي انت صغرونه معناها في جيبك، وانت الحمد لله ما شاء الله الشخصيه وكل، يعني لا عندها خوف لا ارتباك لا حتى شيء، مباشره على الميكرو معناها حديث سلس
2: عند ربي.
0: عند ربي صحيح. اما الثقه بالنفس، ثقه بالنفس كي تبدا الطفله متعلقه برشا بوها ولا امها، ولا تبدا بالحق ياسر معناها لي دول نتاعها والديها، راهو كي تبدا الجانب العاطفي اللي يعطيوه الوالدين لصغارهم عنده دور كبير، راهو في صقل الذات نتاعهم، في صقل شخصيتهم، في انهم يحسوا بالثقه. الثقه هذيك اللي ياخذها من الاول هي اللي تخليه معناها يولي ما عادش يرتبك، ما عادش تخليه معناها يرهب الاخر، يعرف كيفاش يتعامل الاخر. بعد الوالدين نقول انا يجي المسرح، بعد الوالدين يجي التكوين في المسرح اللي يخلي الإنسان بصفة عامة الشاب. علاش نقول لهم أنا خليوا صغاركم يتعلموا المسرح؟ لأنك الوقفة على الركحة هذيك تخليك تنسى قدامك، وتخليك تكسب ثقة في روحك، وتخليك معناها تأنس بالآخر، وتعرف كيفاش تتعامل معاه. عادل مرحبا بك يا عادل رساس، شكرا لك على التحية. ابتسام الخميري زادة، وسي عمرو جمالي شكرا لك، الحوت عليك انت يا سي عمرو، حوت 55 عليك مستمع في إذاعة المنستير. به خليني نوصل معك من إذا كيف انت اكتشفت صوتك وحلاوة صوتك بدأ المشوار، يعني وقت أمنت بروحك قداش عمرك وقتها؟
1: ستيماني وقتها نتفكر في الكوليج.
0: في الكوليج معناها ثالثة ثانوي
1: هيك
0: برشا عاد
1: برشة.
0: علاش؟
1: هي بدأت الحكاية كاني ما كنتش حاطة في مخي باش ناخوها معناها بخطى فوالا باش نمشي للاحتراف وكل. بعد كي دخلت لانستيتو وقتها جد دخلت لانستيتو على أساس دخلت راني نعزف كمانجا، ما دخلتش نغني. بعد فما لاكورال معناها بوليفونيك الكلاس متاعنا، وبدينا نحفظوا في اغاني اوبيرالي
0: في الـ في الـ في الليريكس وفي شو تسمى هذيك نتاع الفوكاليز،
1: شان ليريك.
0: شان ليريك، شان ليريك عندكم برشا، يعني جايين من دول غربيه.
1: وي.
0: عندكم روس يظهر لي، بلغا هكا. وعندكم واحده اخرى زاد
1: فما ادريانا. اما ادريانا ما عادش معنا تو، رجعت روحت
0: لبيتها
1: كهو غالبا يستحشها برشا
0: والله
1: برشا فوالا. دونك ادريانا اخر بروفا معناها قعدت معنا وسي بون رجعت.
0: كان عندهم دور كبير في انهم صقلوا معناها الخامه الصوتيه نتاع برشا شباب، معناها تخرجوا معهد عالي للموسيقى في سوسه ما شاء الله. ما شاء الله عنا أصوات نحسد عليها
1: صحيح.
0: والله خاصة في سوسة راوة
1: صحيح على الأخر
0: نحسد عليها، من عازفين من فنانين من أكم تشوفوا فيهم، فما حتى اللي عنق العالمي. أم صبري تحية ليك، شكرا ليك. هو جميل في الـ في الـ في البيسي جديد هذين الراوة توا التعليق مباشرة، يعني هي اللي تبعث من نقرة الأولى نعرفوك. مرحبا إلى الله به أماني. هذه هي بدايات يعني كي دخلنا للمعهد العالي للموسيقى. حسيت أنه الأمور ولات جدية وصي بديت الرحلة،
1: وعرفت الشان ليريك وقتها عامت بريميراني متاعي.
0: أنت ملول شديت الكمانجا، كنت ماشي
1: شديت الكمانجا. ومن بعد وقت اللي دخلنا في الكورال بوليفونيك قيت نفس الكومنتير زادة من البروف تاع الشان ليريك الكل، اللي هي قالوا لي خي أماني قريت شان ليريك قبل، عملت فوكاليز قبل،
0: سبحان الله
1: نقى روحي فما التكنيك موجود سبحان الله من عند ربي،
0: الباز موجودة.
1: دونك بشوية بشوية بديت نتغرم، وليت نحضر برشا في الكورال. العام اللي بعده رديت الماتير الشان ليريك وليت نقراها، معناها نقرا ساعة في الجمعة اوبسيون. العام الثالث بدلتها.
0: شنو فيها الشان ليريك هذه؟ فسرها لنا.
1: شنو
0: فيها النوتات الموسيقيه والا كيفاش معناها، والا الفيبراسيون دي فوا ولا كيفاش؟
1: كله.
0: شنو مثلا اللي ما قلتوش انا؟
1: فيه اول حاجه الوعي الجسدي، الانسترومون نتاعك على خاطر هي البدن نتاعك، دونك لازمك تكون واعي به. فيه حسن الاستخدام للمصدر، معناها مصدر الصوت نتاعي لازم تكون واعي بالعضلات نتاعك. واليوم معناها وانت فراقم جنباتك ظهرك
0: كذاش حبيت نوصل
1: للمستمعين هذاك السكون اللي باش نفسي السوق
0: يجي من الكرش من البطن من عضلات البطن مش من الرواري راهو النفس اللي كي تقول سبحان الله كيفاش هي بصحتها بصحتها تلقى بصحتها وتلقى نفسها كما أديل أديل
1: سيت ان انترينمون خاطر
0: اي تخدم تخدم مليح معناها الرياضه عندها دور انت قلت كنت في الرياضه عندها دور
1: الرياضه عندها دور كبير دور كبير دونك فوالا مي عام تروازيام ولات سبيسياليتي الشون ليريك اختصيت فيها هي وخليت لك كمان جو اوبسيون فوالا ومن وقتها بدا المشوار
0: الكبير ده صحيح
1: ده صحيح الصحيح على الاخر
0: وبدات الرهبه
1: فما رهبه فما رهبه
0: هو لطفي بوشناخ قلت تو يرهب كي يطلع سيرزان
1: بيان سور هذاك عند الفنان
0: لازم تاع الفنان والانسان اللي ديما يقول مازلت نعطي مازلت النجم نعطي
1: ايه
0: خاطر إذا كان حس بالغرور ما عادش نجم يعمل حتى شيء
1: إذا كان وفات الرهبة هذيك على المسرح
0: فأنت مغرور وليس لك علاج
1: دونك فوالا وقتها بالحق جد الجد وكملت خذيتها سبيسياليتي كملت فيها في الماستر حضرت الريسيتال نتاعي كيما الريسيتال نتاعك يعطيك الصحة يعطيك
0: الصحة مبهورة بالعمل نتاعك ولا الريسيتال قالت لي ابهرتني فرحت راني قلت لها دير قلت لها تعرف قالت لي وشفت الريسيتال ما شاء الله عليها تعرف شنو يعجبني في اميني وبرشا شباب كيفكم انتم ما تفرحوا لبعضكم ما تحسدوش ما تعرقلوش بعضكم تساعدوا بعضكم تكملوا بعضكم
1: اكزاكتومون خاطر اذا كانش نحسدوا لبعضنا زيد
0: الجيل نتاع تو الحقيقة نأمل فيه الكثير الكثير نأمل بالحق بون ما نحسبش اللوم على اللي سبقوا لكن لقاو برشا عراقيل لقاو برشا مشاكل فما كانت حزازيات وكان محاباة لبعض الأسماء حتى في مقاعد الدراسة معناها حتى في لي نوت ما غير من نغطيو عين الشمس بالغربال معناها الله غالب صارت وإن شاء الله ما عادش تتكرر الأمور هذه الخاطر بالحق تأثر برشا راهو في الإنسان كي وخاصة كي يبدأ عنده وأنت تحرمه ماك الشيء هذاك وتعطيه الغير وهو تلقاه معناها أقل إمكانيات صوتية وأقل معناها يصير في المجالات الكل هو ما في المجال الفني قلق زاد هاي بدينا
1: وفلا بعد ما كملت الماستير بدأت رحلة أخرى
0: اللي هي
1: اللي هي رحلة أي أماني توشوش تعمل كملت قريت الانستيتو قيت روحك مغرومة بالشان ليريك
0: وقف التأمل تغزر شنو اللي عمل الخطوة شنو باش الخطوة اللي باش تمرها مرة الخطوة الثانية
1: اكزاكتومون شنو تحب تعمل تو ركزت على الشان ليريك بخلاف بديت نقري ساعة في الشان ليريك طبعا عندي برشة تلامذة وبرشة صوتات وحليهم وحليهم
0: وقتش بديت
1: دوبلي كملت الماستر
0: معناها
1: بديت 2019
0: صحيح
1: بديت نقري فوالا وبخلاف هيك واني كي نقري نعاود نقرا معاهم
0: تسترجع كل شيء
1: بيان سور بيان سور و زدت ركزت اكثر
0: شكون معاك كماني في نفس المجال
1: توا في سوسه
0: اي في نفس الشام تاعك هذا ليريك
1: توا في سوسه شنو الاسامي معناها
0: الاسامي اللي رافقتك في نفس الفتره الزمنيه
1: في نفس الفتره الزمنيه واحنا اني واميرة السلامي
0: اميرة وين اميرة بالحق سلامي نو
1: ايه ولا تخدم البر
0: ايه شت مع فوزي شكيلي برشا نو
1: لا
0: مع سي فوزي لا
1: لا لا مشيتش مع سي فوزي فما محمد امين بوهلال شكون اخر فما نريمان بوشالغوم في الوقت هذاك
0: زاد بنات نريمان صوت
1: اوبيرالي معناها اكثر الاسامي
0: هذا من حذيري مش معكم في تونس
1: هذا من حذيري في تونس
0: في تونس
1: ايه عندنا اصوات زاده في تونس هذا ماله
0: اما مش بالكم الهائل كما في سوسه بالحق اكتشاف راه برشا اصوات
1: وتوا زاد بعد ما كملت اني خرجت من لاسوتيو ولات فما برشا اصوات زاد برشا برشا مشاو
0: لمثتك لمثتك اللي حبوك راهو ساعات ما عندوش توجه للشيء هذاك ما الخطر حب اللي قراته كما احنا في اساتذتنا هكا انا اللغات حبيتهم من اساتذتي حب اللغات نحبهم اللغه الفرنسيه الانجليزيه لغات الكل نحبهم الخاطر الاستاذ هو حبك في الـ في الـ في الماده هذيك
1: صحيح
0: تلقاه يسيس وتلقاه يتبع فيك وتلقاه يعطيك الصحه اكتشفوا فيك وكلمه التشجيع عندها دور الكلمه يعطيك الصحه واصل هك تفهمك معني حاجه باهيه فيك معناها تعطيك البلوس
1: بيان سور
0: هذا شنو نحب نقول نحب نوصل اني راهو ايا كان حتى الحيوان نرى كي راك تسيس في النبره نتاع صوتك سبحان الله يرتاح لك كراك صوتك الخامة متاع صوتك تغيرت يهرب منك هذا هو راهو على كل الكائنات الطبيعية
1: ماله
0: تسيس تلقى تطلع ما تلقاش دونك تلميذ وإلا طالب وإلا نمبورت كي نتعاملوا معاه سيسوا بعضنا
1: بيان سور.
0: الكلمه الطيبه راهي بلسم للناس الكل.
1: بيان سور اكيد.
0: وجبر الخواطر راهو بلسم للناس الكل.
1: اكيد.
0: وراو انت كي يخطئ تقول له مثال شو احكي معاه، ما تخليهوش يفشل، ما تخليهوش يدبرم، ما تخليهوش يحس بالكآبه يقول علاش انا بالذات. لا.
1: نورمال وعادي ويصير ويتعدى بها اي انسان، ما بعد راك باش تقوم اقوى. اي فوالا باش يكون عنده اكثر كونفيونس في روحه. كي تكون عنده اكثر كونفيونس في روحه تولي عنده اكثر كونفيونس في صوته. مالا
0: هذا تشاطروني الراي. خاطركم عشتوا كلنا عشنا التجربه
1: بيان سور.
0: فما مواد ما نحبوهاش الخطر، فما مؤطرين كانوا معناها الحقيقه ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع التلامذة. ما نقولش لربما الزخم والضغط وكل، اما انت مربي لازمك تكون معناها عندك منحة معين للجانب الانساني والاسلوب اللي لازمك توخاه مع التلميذ ولا الطالب، لازم يكون اسلوب سلس وتعرف كيفاش تاخذه. هو بجوده يفيق برشا حاجات، راه الحاجه اللي ثمن فيها مجهودات المربين انهم يفيقوا ساعات بعض الامراض ما يفيقش بها تقش بها عائلته.
1: اكيد
0: تكون مخزنه نفسيه.
1: اكيد
0: سي محمد ساسي تنوصل الملاحظه نتاعك، شكرا لك. نعرفش لو ليدركم تقراوا في الملاحظات، فما ملاحظه مع عند سي محمد ساسي. على كل شكرا لك على تفاعلك معنا، وتاخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله زملاء. باه نسمع شويه اصواتكم. هديل خليتك مش نرجع معك، مازلنا في الخطوات الاولى. انا خذيت شويه منك قاعده حايره وباش تاخذ المنحه نتاعك، وصلنا لغادي. وانت كيفاش معناها تواصلت
2: لاني الانستيتو كي تخات الانستيتو نتاع الموسيقى
0: قرب للميكرو
2: سوسا. كي تخات الانستيتو نتاع الموسيقى نتاع سوسا عباره كنت مغلفه بغلاف، فما اشخاص قعدوا يقرقشوا فيه بشويه وعملوا لي غلاف ما احلى بيسر. دونك اللي هما الاساتذه نتاعي نشكرهم واحد واحد،
0: فضلهم ان شاء الله.
2: على راسهم مدام عايده نياتي بروفتي نتاع الشوم. دونك فضل هي فضل هي اني وصلت للشيء
0: اللي
2: هذا، والحمد لله عملنا ريسيتال مزيان ويزال ان شاء الله.
0: شنو مزيان ما شاء الله على بنت الله وحمد عليه
2: ان شاء الله خير. والحقيقه اني فما حاجه قالتها اماني، اني قبل كنت ديما غني الخفيف، دونك الكوميرسيال الخفيف نصيف زيتون، ما كنتش واعيه بالقدرات اللي عندي.
0: هل انت تنجم تغني تاريخ؟
2: بالضبط بوتيت خاطر ما كانش فما شكون معيني، باسكو العائله مش من الدومين، دونك يسمعوا هكا يسمعوا في صوت محلي وكل، واني مانيش واعيه. دونك دخلت الانستيتو الحمد لله، يعني كان فما اشخاص موجودين انه وعاوني بالشيء بالقدرات اللي عندي.
0: كيفاش فاقوا بيك؟ سمعوك
2: تزن؟ لا والله بروفتي بشويه بشويه بالاختيارات نتاعها الحقيقه نتاع الاغاني، قاعده كل مره تكتشف في حاجه وتقولي هديل.
0: نياتي
2: اي. تقولي هديل راك اخرج من ستيل شيرين، يجي اخرج من ستيل هذيك، راك عندك ما تقول. ايفا من وقتها الحقيقه دخلت في الجو الطربي وتعلمنا العود.
0: الحقيقة ما كنتش في العود.
2: وي ما كنتش.
0: كيفاش بديت من الاول؟
2: والله نحب نشكر ساعه الاستاذ نتاعي اني درتهم الكل. اني حبيت كلافيي، درتهم الكل، شوي جيتار شوي اورك شوي بيانو. ما كنتش
0: هو الفنان لازمكم ملم بكل يتيح موسيقي اون بان تولي تغني وتعزف فيها بس.
2: بالرغم اللي العود جربت وراني وما حبيتوش. ما حبيتوش، قلت انفسيف نتعلمو
0: العود. العود يا حلو العود، يستحيل تكره العود.
2: ما كرهتش حاجه مني طوى الحقيقه. ما نجمش نعمل حاجه ما غير عود.
0: تحبو يعطيك
2: الحمد لله. نشكر ياسر استاذي بولبيبا، خاطر هو الحقيقه سي غراس لوين وين وصلت نيفو هذايا، بيسكو دخلت بلو في العود ما عنديش حتى فكره على العود، والحمد لله وصلنا نيفو
0: محترم. وصلوا العود هذا العود العربي
2: هذا العود الشرقي.
0: الشرقي
2: اي العود العربي التونسي ان شاء الله نوصلوا لها المرحله هذيك
0: نتعلم مختص في صناعه العود التونسي هكا ولا في تونس
2: فما موجود.
0: وشنو الفرق؟
2: الفرق اول حاجه في الاوتار الاخر نورمالمون ما عنديش فكره كبيره، اما اربع اوتار
0: هكا هاو
2: اي،
0: اما التونسي اربع اوتار يمشيك على الف وتر.
2: لا وعنده تكنيك وريشته سبيسيال واجواء سبيسيال، ما عنديش الحقيقه فكره كبيره عليه، اما ان شاء الله. دونك اني العود الشرقي
0: اي ضيفاوي تقول لك هدولتي الغاليه
2: هاي جيك ايوتا. ايوتا فنانه زاده تقرا معنا في الانستيتيوت تبارك الله عليها صايد.
0: حبيتك تجي انت ومعك زاده رفيقتك اللي ديما معاك ديو هكا في اللايف ديما
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: فرصه. هاي سمعنا حويجه هدي، يلا نرجع معك. يلا سمعناك الصوت

0: عندهاش رتور
1: راهي ما عندهاش رتور
2: اودي طيح شوية تعديل
1: ما شاء الله عليها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله واختيار الغنية جبتها في وقتها والله محليه محليه برشا متفاعلين معك راه وادي لا برشا على صفحة إذاعة المرسيل هكا باش ترجع بالنظر هاي مازال ثمانية عاد مازال في السمعنا عندك جمهورك زاد ميني وبلي توريست حتى سياح راه ويسمعوا إذاعة المرسيل برشا راه تبارك ولا ميلا ميلا ميلا ميلا تسخرنا شوية لالا ميلا يسمعونا لا لا مرحبا بك مرة أخرى نسمع غرب إن شاء الله عندك أي ويش سيرفايف ولا ما عندكش أي ويش سيرفايف هذيك كما نقولوها الدافع اللي تخليني بالحق ننطلق غلوريا جينار خلنا نسمع صوتك
2: أوكي يلا دونك اللي باش سمحوا لكم مي تكنيك تاع شغل ليك أوبيرا أنا خفيف
1: مرحبا بك

0: Mashallah, mashallah.
1: Solo mio, هذه. Solo mio, لي.
0: Solo mio. خلينا نفكر الاسم. الاسم ضاع لي.
1: كنا نحكي برشا اللي غني فيها وكما برشا أغاني مزيانة حلوة فيها ديو وقت نذكر في إقاعة عالمية متى وضعت الذكرى شوي. شكرا لكم على تفاعلكم. بشير البريق يقول صوتها ما شاء الله سيدة إناس ما بربي وسيها تحب العود راهو من أجمل الآلات. بعد تغير المسار بتبيع كل إنسان يمشي في خطة معينة بعد فما حاجة تصير لربما تخليها
0: توضح له المسار.
1: توضح له المسار متاعه.
0: ما تنين تتولي واضحة أكثر.
1: واضحة أكثر.
0: يعني ما كنتش نتخيل روحي شي جي نهار نبدا غني بالعود
1: حتى مرة. شنو هي الآلة اللي كنت تحبها تلازمك؟
0: والله يعني كي دخلت للانستيتيو قلت كلافي مخي ما
1: انا نتصورك على البيانو. اي
0: كلافي مش حتى بيانو.
1: لا بيانو كان محلاها كالوهرة وبيانو.
0: من بعد الحمد لله
1: الآلات الموسيقية الكل تليق بيك راه. والله هجي كلها تليق بيك. العود أكثر شوي. لا نحبوا العود احنا نحبوا الحاجة الشرقي والعربي هذاك شنو
0: بيه؟
1: اي نواصلوا عاد باش نستنسفوا قواكم الكل راه. يلا هديل ولا تعطينا لغا فابيان ولا
2: لغا فابيان
1: اللي غنيتها ماجد الرومي بون دوبليكس اللي عملوه مع بعضهم مش هما اللي عملوه جمهور اللي جمع لغا فابيان ماجد الرومي في
0: اداتشيو
1: اداتشيو مزيانه برشا
2: مزيانه
1: انا عطيتك الدخله نتاع الموسيقى فيها هكا شجن فيها حزن اما ياسر حلوه الكلمات
0: احلى برك
1: بسنيوك بسيرش خاطر انا خذيت منك سرعه فيسه مني حاجه مش محضره وذيك اللي تعجبني انا سرعه البديهه نتاع الفنان اداتشيو يلا شو مشتاق
0: اما باش نغنيها لك بالانجليزي
1: شو تيرارا حبيبي خاصه انك القفله ركز لي عليها
0: اوكي
1: تفضل

0: كيقول لك هذه قديش عندي من اللي سمعتها راه
1: انا رجعت لك رجعتك بذاك مزيانه اغنيه بالحق عملت تراند كبير في المونتاج خاصه تسمعها بالانجليزيه واداج بالاسبانيول
0: وبالايطاليان
1: انت برشا لغات معناها ترجمت الى العديد من اللغات وياسر قد ما تسمعها ما تملش منها الحقيقه ماجده اي عملوا دوبلكس بينها وبين ماجده
0: يعني
1: الانفيزيون بين صوتهم الزوز ياسر من لاغا فابيان ماجده جات غير عادية. ليه لا نرجع لهدي
0: نرجع لهدي.

0: يعطيكم الصحة. أكي صفقوا عليكم الجمهور الحاضر في الكواليس من أيمن المعاذ حسام المجموعة زدة
1: جمعية استدامة. حاجة يقول لهم للمستمعين خاطر العود مع جدت وطايح شوية
0: ما يلومش يلوم عليك حد أنت جيت تجري بعدين
1: ناس بوني مش مرتاح.
0: لا لا لبس لبس لبس أمورك مريقلة وفما تجربة كبير من الجمهور اللي قاعد يسمع فيك محليهم كيف يشجعوا محليهم سي علي يعطيك الصحة منيرة حسني العويتي كذلك بشير البريقي عادل الرصاص سماح بسباس كلهم معاكم في وفعلين معاكم كذلك سي عامر جمالي فنان راهو سي عامر راهو يفهم النوتة ويفهم كل شيء حتى تفاصيل معناها الإيقاع وال دوبلي يسمع النغمة من الأول يقول هذه صوتها جميل جدا. على كل يلا مسينا المساعة ثانية مش خليكم تعرفوا شو تعملوا تحضروا روحكم في الكواليس باش تعملوا وان دوبلكس نتاع انت وياها ديو غربي عربي اسألوا جاو مش توعد مش توعد ساعة ثانية وفيت قدر ساعة الأولى مش ناخذوا جمعية السيدامة خطر عندهم نشاط مزيان برشا كنقولوا نشاط مزيان نشاط إنساني نسلطوا عليه هذا وإن شاء الله مش ناخذوهم مباشرة بعد شوية في استوديو إذاعة المنستير في الاستوديو الرقمي من فضلكم استوديو الرقمي لإذاعة المنستير. هاي لم يفرح كل طاقة إيجابية واللي معاك ما شاء الله عليكم الكل إن شاء الله ديما نعطي الطاقة الإيجابية يا ربي إن شاء الله يا ربي عايشكم به نلتقي بعد قليل إن شاء الله ناخذوا جمعية السيدامة خاطر خليناهم ساعة كاملة بالعاني باش يسمعوا الأصوات ويشجعوا وبعد ندخلوا في الصميم. شكرا لكم يلا شكرا على تشجيعكم
1: شكرا الله يخليك

0: البرمجة عنا جديد برامجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم

0: العطر المناسب
1: بني خيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
2: 90.5
1: من الصبحية للسهرية عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
3: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا
0: إذاعة المنستير صوت الذي
3: يحقق به. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري وفق ما أفاد به ديوان الحبوب اليوم. وأضاف أن الكميات التي تم إجلاؤها بلغت إلى حدود يوم أمس حوالي 2 مليون قنطار. كما تتولى اللجان متابعة مدى تقدم عمليات تقييم جودة الحبوب المسلمة من الفلاحين إلى مراكز التجميع وإصدار بطاقات الخلاص وتمكين الفلاحين من مستحقاتهم في الأجل التعاقدية. نظمت عمادة المهندسين التونسيين اليوم المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي، ويهدف هذا المنتدى إلى تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا وأوليائهم من الاطلاع المباشر على مختلف برامج التكوين الهندسي والفرص المتاحة أمامهم، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص. اعتبر عضو الهيئة المديرة لمشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام بمرصد شاهد نور الدين لصايف اليوم أن النقاشات خلال الورشات السابقة أفضت إلى ضرورة تجاوز البعد الاجتماعي في التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البعد التشريعي الذي يضمن إدماج هذه الفئة في جميع المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار. ودعا لصايف المجتمع المدني إلى العمل على تكريس حقوق ذوي الإعاقة في النفاذ المادي والمعنوي للفضاءات العامة وإدماجهم اقتصاديا. اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك صارخ لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين بعد الغارات الجوية الأمريكية مساء أمس التي تقول طهران إنها استهدفت سواحلها الجنوبية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية، محذرة دول الساحل الجنوبي للخليج من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران. كذلك فيما أعلنت الهيئة البحرية البريطانية اليوم أن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بجسم غريب مجهول، ومضيفة أن سفينة لحقت بها أضرار في غرفة القيادة لكن جميع أفراد الطاقم بخير ودون تسجيل أضرار بيئية حتى الآن. من جانبها أدانت البحرين ما وصفته بهجمات طائرات إيرانية مسيرة على أراضيها اليوم، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: إذاعة المنستير.
4: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
5: آدم وحواء.

جاوب حدا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. المباراة الافتتاحية في مونديال 2018 في روسيا فاز فيها المكسيك على ألمانيا 1-0. نتيجة ما كانش منتظرة وتزامنت نهاية المباراة برصد وكالة تتبع الزلازل البراكين المكسيكية هزات أرضية في مدينة مكسيكو مع خروج المكسيكيين للتعبير على الفرح متاعهم بالفوز. الوكالة قالت أنه زلزال اللي صار ما كانش ناتج عن تأثير نشاط بركاني لكنه زلزال بسبب الفرح.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: إيناس الغرياني.
1: نجد التحية لكل مستمعينا الكرام في الاستماع لإذاعة المنستير. مرحبا بكم، محليكم، محل تفاعلكم. الناس اللي قاعدة تسمع فينا في الظهيرة عبر أثير إذاعة المنستير من الاستوديو الرقمي صوتا وصورا، قل لهم مرحبا بكم الناس الكل، ويعطيكم الصحة على تفاعلكم الجميل. كنشوف هكا مستمعين مثقفين ما شاء الله، ويشجعوا الضيوف الكرام، خاصة كيبداو شباب مستحقين، شكون هكا يعطيهم كود بوس، يعطيهم دفع معنوي ودفع هكا كلمة مزيانة فيما يخصهم بدون مجاملات. إذا كان فما نقد بناء هذا نحبوه زادا. هدى حمودة تحية ليك يا هدى، شكرا ليك على تفاعلك معنا يا هدى. توا شفت اسمك يا هدى، سمحني. رحاب بالليل تقول أماني كالي برافو. بسمة الشطي تقول محلاكم محلى طلتك تبع فيك في الراديو، شكرا ليك. شكرا للضيفات الكريمات زادا. بسمة تقول بيخليني المر مباشرة للتظاهرة، قول أنا ديما راوكي تبدأ فيها جانب إنساني تكون قريبة لقلوب الناس كل. أنا متأكدة أن التونسي يبقى دائما مشاع ويحب يعاون، وهذه حاجة طبعا فيها فينا، في دمنا، في عروقنا كما قلوها، تونسي لتونسي رحمة. اليوم تحسيسي لفائدة الصم وفقد السمع من أجل مستقبل مستدام وشامل، مع من أجل مستقبل المستدام وجمعية الاستدامة. شوفك التسمية محلة، اسم الجمعية برك يخليك معناها تبحث وراء حتى التسمية. كي تقول جمعية الاستدامة هكذا باش تفهم علاش تسعى للكثير الكثير، عندها أهداف وعندها معناها عمل تعمل بصمت في العديد من المرات، ولكن زادة ما شاء الله ما شاء الله على وليداتها، ما شاء الله على الناس والطلبة اللي قاعدين يقرأوا في المعهد الخاص بهم. خلينا ناخذ نائب رئيس جمعية السيدام سي محمد صغير، تعطينا أكثر تفاصيل. سي محمد بشاشته بقلبه الباهي كتيبته بنضجه في المجال متاعه، بحكم هذا مجال جمعياتي في صلب الجمعية، ورجل يعمل كثيرا ولكن بصمت، ما يحبش يظهرها. احنا جبناه بالسيف. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا نورتنا انت والجمعيه وانت والانستيتول والطلبه اللي يعملوا في او عندكم اتيديونت معنا اليوم ما شاء الله عليها. زاده باش تعطينا اكثر تفاصيل على هالعمل التحسيسي واليوم التحسيسي هذايا. مرحبا بك، زيد قدمنا روحك انت، انا قدمت كنائب، انت تعمل خطه اخرى.
2: يعني محمد بن صغير مهندس مستشار في البيئه، استاذ جامعي خبير في البيئه والتنميه المستدامه بعد بيوتكنولوجيا مستير، خبير لدى المحاكم في البيئة والتنمية المستدامة. الحقيقة كل الشكر ليك مدام، نعرفك أنت صحيح قلت الكلام، وهذا واجب في البلاد. في جمعية استدامة التنمية المستدامة أنا نائب رئيس والمؤسسين مع مدام نور الصغير وثلة من الجامعيين والمهندسين اللي هم يمثلوا نواة المكتب التنفيذي متاعنا، والمكتب جونيور زاد اللي هما موجود قلب صلبة الاستوديو الجونيور، واللي هما الكيدز اللي هما زاد يمثلوا نواة أخرى في الجمعية ناشطين.
1: هي فيها الفئات العمرية الكل، لكن الحاجة المزيانة
2: فيها الكل،
1: فيها الفئات العمرية الكل، كل فئة عمرية عندها الخصوصية متاعها. وأنا زادة نحب نثمن مجهودات الطلبة الباحثين في مجال العلم اللي نحبوهم في البيوتكنولوجيا، زادة يكونوا حاضرين معنا في استوديو إذاعة المنستير إن شاء الله. هذا بالتوافق معاكم إن شاء الله، بالتواصل معاكم، لأنه في البرمجة الجديدة نحب ناخذهم ونشجعهم ونشوف الخاطر ما وراء الأبحاث هذه ويمشي يوصلوا بها. معناها خاطر أنا متأكدة أنه الأبحاث هذه باش تكون معناها إنارة سبيل للعديد من الأمراض والعديد من الحلول تخص البيئة أو تخص صحة الإنسان بصفة عامة.
2: صحيح. اليوم قبل كل شيء، قبل ما نبدأ الحديث، أول حاجة مش نقول لك مبروك ليك مدام إيناس وإذاعتنا إذاعة المستير وكل إطاراتها بالستوديو الجديد، وإحنا فرحانين اللي أنت استدعيتنا اليوم لهنا.
1: مرحبا بكم، نورتونا.
2: عايشك. الحقيقة فيما يخص جمعية استدامة التنمية المستدامة، أنت جبت موضوع آخر اللي تنفرد به الحقيقة جماعة المنستير اللي حل فضاء اليوم جمعية استدامة للتنمية المستدامة. هذه جمعية الحقيقة اللي تكونت في وسط الحرم الجامعي، في وسط معهد البيوتكنولوجيا، مؤسسينها هو أسذتها وطلبتها وطلب متاعها هذوما الناشطين في مجال البيئة والتنمية المستدامة. واليوم هذه الجامعة مكنت الجمعية هذه أن تتأسس في وسط الحرم الجامعي، وهذه الانوفاسيوم، هذا التجديد، أنها أولادها المتكونين مكنتهم أولا هم باش يقويوا التجارب نتاعهم، وثاني حاجه انهم لوتيليتي معناها هما اليوم خرجوا للمجتمع بتجاربهم بالابحاث كما قلت انت واللي تلوج عليها مدام. الابحاث اليوم في جمعيه استدامه، الابحاث ماهوش كلام، الابحاث اليوم موجوده في المجتمع. اليوم عندنا برامج كبيره مع العديد من المجتمع المدني والكسوف البريفي والا ليتاتيك معناها العام والخاص. عندنا مشروع كبير قاعد يمشي توا مع بلدية مساكن في إطار تثمين النفايات يخص أكثر من 100 عائلة. اليوم احنا من أولادنا مش يوقفوا على تجارب كبيرة اليوم ما تقوم لأول مرة، معناها أنهم باش يحاولوا يغيروا طريقة تعامل المواطن التونسي معناها في الأطر هذه متاع التثمين النفايات بطريقة علمية وبطريقة أن المواطن يولي هو معناها إيجابي. الحقيقة الحمد لله معناها كل الشكر لكل أطر متاعنا وولادنا. واليوم جدا باش ما نبعدش بيك مدام، احنا جينا على هدف من اهداف التنميه المستدامه اليوم اللي هو قولوا احنا نقصوا من التمييز شويه، نرجعوا شويه معناها للمبادئ كما قلت الاجتماعيه والمجتمعيه، اثنين الاجتماعيه والمجتمعيه الزوز نحاولوا نخدموا عليها بطريقه مغايره شويه. ونخليك انت تقدم اليوم مدام تفضل.
1: اليوم التحسيسي هذايا بطبيعه انكم تعملوا من اجل مستقبل مستدام وشامل. اليوم التحسيسي فائده الصم وفقد السمع سوس المسير القروي المهديه وصفاقس، معناها الوليدات تقصد معناها من جوكم كل انحاء هالمدن هذيا، لانهم تشكوا إعاقة معناها لازم ناخذوها بعين الاعتبار. الإعاقة هذية الصم والبكم، هو كيف ما يسمعش راه ما يتكلمش، هذا اللي نعرفوه احنا منذ الصغر، نعرفوه الناس كلها راه كيبدا ما يسمعش ما يتكلمش. دونك تكونوا فما مؤثرين في احد النزول بسوسة، وفما الورشات تعطيني إضافة كبيرة وباش تعطيني زادة محصول وباش تخليني نتعلم كيفاش حتى نحكي مع الوليدات هذوما. فما لغة الإشارات وكل فيها برشا تقنيات، يعني هالصغار هذول كيفاش تتعامل معاهم، كيفاش تحكي معاهم، كيفاش يفهموك، حاجه ياسر مزيانه. بالحق نحب نشكر البادره الطيبه اللي قوموا بها، ان شاء الله هذه حاجه معناها تفرح.
2: نشكر كل المدعمين اللي كانوا معنا حتى اللي مشينا لهم ما دعموناش، نشكرهم لانهم ما كانش موك الظروف تقول باش يكونوا معنا. اهم حاجه بالنسبه لي الهدف، حبيت نقول لك مدام علاش جمعيه استدامه للتنميه المستدامه اليوم حبت، وانت جيتنا ظهري في يوم اعلامي اخر في التكوين اليوم، احنا الهدف نتاعنا من ان نقوموا باليوم هذا لاولادنا اللي هما الصم وفاقدي السمع. اليوم هذوما فئه قبل كل شيء اني نقول
1: حاجه لنا
2: لا اكثر، اليوم هذوما يمثلوا اكثر من 300 الف تونسي.
1: عدد والله عدد مهول والله بهتره، وبالحق استغربت من التوم يعني برشا شيء الاسباب زعما سي محمد.
2: هذوما موجودين الحقيقه، ثم عندهم امراض اللي هي جايه من العائله وراثي، فما من الجيني كيف فما الحقيقه نسبه كبيره اللي هما صاروا في ظروف عائليه ساعات تاثر مدام اللي تكون ما ثماش. احنا نقولوا ساعات يلزم تقوم بتحاليل في العائله
1: فهمتني ولا صحتك التحاليل ما قبل الزواج خاصه اللي ياخذ هكاك الشهيد الفارغ
2: يعني ما يمشيش هي عادي. الحقيقه احنا الهدف نتاعنا انه نكونوا نقولوا احنا صله، ربط الصله ان شاء الله بيهم. احنا قبل هما راهم فاهمين مدام اني الحقيقه ما جدناش اعتباطين، عندنا تو اكثر من 6 شهور قربنا لهم، عملنا دراسات عليهم. نشكر المكون سي عبد الفيد في الدلال اللي مكننا باش قربنا منه لانه هو مؤثر ومكون فيهم. اولادنا هو تحكي لك زميلتي في العضو في الجن
1: احلى اسم
2: كيفاش مشينا وعملنا تكوين في لغتهم وقربنا لهم باش نشوف مش اعتباطي مدام راه مش في
1: اللي لونها اكيد فما عمل فما ساعي حثيثه فما اما الفكره كيفاش بديت
2: هذه هي الفكره وقت اللي قربنا لهم مدام.
1: كيفاش جاء على بالكم انكم يلزمكم تتواصلوا مع الناس هذوما اللي هما وليدات صغار فما النسبة العمرية من إلى
2: من 14 سنة ل 21 سنة الحقيقة احنا شاركنا في ايام قامت بيهم جامعة خاصة لهنا في سوسة عندها برنامج معاهم، احنا حاولنا باش نكونوا حاضرين كسمعنا بيهم، حضرنا الايام هذه التحسيسية وقربنا لهم وفي نطاق ان تعلمنا اللغة متاعهم العديد من ولادنا. شفنا شنية مشاكلهم، كشفنا المشاكل هذه قينا أنه من الأجدى أنه في أقرب وقت نحاولوا أحنا في الجمعية هذه نلموهم أولا من عدة جهات في الجمهورية ونحاولوا أنه أقبل هما متسجلوا هما آخر سنة كيف الناس كل قلنا نفرحوا بهم خاطر اللي سمعناه أنهم عمرهم ما خرجوا مدام ما خرجوش من الليسانتر متاعهم قلنا هات نوفر لهم الإطار اللي يتلقوا فيه الليسانتر هذوما مع بعضهم وهما في بعضهم يحكيوا
1: يتبادلوا حتى
2: وقلنا أنه نعطيهم الفرصة أنهم
1: يندمجوا في المجموعة
2: يندمجوا في المجموعة وأنهم يوصلوا لكم يوصلوا الكومينيك لانفورماسيون معتاحهم هما مشاكلهم نجيبوا اللي هما

0: معاهم. زاد هناك مؤطرين اللي هما يخدموا في مجال معناها متاعهم. ثم يوم تحسيسي في مجال التنمية المستدامة ورشات موجهة لهم، وإن شاء الله حتى معناها اليوم هذايا يوصل للأهداف اللي احنا قلنا.
1: هذا هو حبيت المستدامة. نعرف الأهداف.
0: الأهداف
1: إنه ليش تحبوا توصلت هم وصلوا العمر معناها ما سامحني في الكلمة ما فماش مداوات، ما نجمش نوصل الحلول معناها في مجال خطار في السمع. اذا فات الصغير القوقعة وهالامور السمعية اذا فات 5 سنين ما عادش نجم تلقفوا. يعني شنو نجموا نعملوا لهم؟ كيفاش نأهلوهم؟ كيفاش نجموا ندمجوهم في المجموعة؟ كيفاش نخليوهم بالحق يعيشوا حياة سليمة وسعيدة في وسط ناس ربي ما حرمهمش من من من من السمع ومن من الكلام من من من اللغة من الكلام معناها تخاطب بالحق. هذا هو هذا هو هذا وين نحبوا نوصلوا.
0: قبل كل شيء المساج الاولى ليهم اللي احنا فاهمينكم، احنا نسمع بكم،
1: حاسين بكم
0: قبل كل شيء. هذه اهم حاجه لانهم يعني صدقني معناها في مستني كي مشيت واحد من السنتر الحقيقه في جهه معينه وقت معناها كلمناها المدام قالت اول مره الحقيقه اني متاثر ياسر لان قالت اول مره ولادي يسمع بهم حد واللي يجي يقول لهم يجاوني معناها يخرجوا من الاطار اللي هما في سنتر. هذا هدف احنا رحنا
1: كاينهم في سجن.
0: انتوما مش معناها احنا مش فاهمينكم ما انتوما فاهميننا، خاطر هما راهم يفهمونا مدام.
1: يفهموا برشا وكاين برشا وكاين برشا
0: هما عايشين في وسطنا.
1: ربي ما يزم خذا حاجه خذا منهم حاجات وعطاهم
0: الذكاء وعطاهم برشا، ولكن احنا اللي مش فاهمينهم، احنا الاكثريه اللي مش فاهمينهم نحاولوا نفهموهم.
1: ونعاتب على ذلك يلزمنا نكونوا معناها بالحق. يعطيكم الصحه فريمون معناها مسيتونا في الوتر الحساس. الصحة سي محمد صغير على هالمعلومات، نائب رئيس جمعية الاستدامة. خلينا ناخذ صبي. شو الاسم هذا؟ هذا اسم شرقي. مرحبا يا صبي.
2: سلامة.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله أنت بخير.
1: يوم التكريم كي كرمتوني من وجهك عرفت اللي فما شعلة واللي فما بحث واللي فما حاجات مزيانة في الانستيتيو هذايا، وأكيد إن شاء الله باش نراوك إنسانة عندك قيمة في المجتمع
2: إن شاء الله.
1: والله ربي يوفقك أنت سي محمد. سي محمد عدى ساعة وقاعد يسعى ما شاء الله عليه، وأنت زادة إن شاء الله نشوفوك أنت والمجموعة الكل لك الشباب الطالب اللي ريتوا في المدارج. رجعتوني لصغري.
2: استناو فيك مدام راهما.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيعطينا أكثر تفاصيل أنت زادة، الخطر كل ضيف باش يعطي يعني منظوره أكثر تفاصيل على اليوم التحسيسي الهام جدا. هم بجودهم كيف يشوفوك الناس محيطين بهم وناس حتى تجيب الورود وتفرح بهم، فما دعم معنوي عندكم. شكون دعم مادي سي محمد؟ شكون يدعم فيكم ماديا؟
0: احنا والله كلهم دخلنا المدعمين اللي هما نشكرهم موجودين معناها في الومضه نتاعنا اللي عاملينها معناها نشكرهم الناس كل واحد بالقدر. واحنا الحقيقه كل زاد حاولنا نعملوا حاجه بلا نقدروا على بدايه هي ان شاء الله ننجحوا فيها ونطلبوا هو يسمعوا فينا. فبرشا مدعمين مشيناهم كان شافوا المساج نتاعنا. احنا مازلنا مطالبين عنا ما نحبوا نهديو لهم، عملنا لهم ساك باش نحبوا نهديو لهم ديكادوم.
1: كان يدي عبر هذا المصلحة حتى الرقم كيفاش يتواصل معك الناس اللي تسمع واللي يحبوا يعاونوا بهدية لهالصغيرات هذوما. هما قلت العمارها من
0: 14 سنة ل 21 سنة
1: معناها شباب تبارك الله. مثالش تو كي تعطيه لعبة فيها معناها تكنولوجيا ينجم يفهمها يتعامل معها.
0: لا احنا ينجم
1: ينجم مثلا حاجة تنمي قدراتهم الذهنية. هذا شنو نحبوا احنا.
2: ما دام الرقم موجود اذا حد
1: يعطيني الرقم
2: هاكا على فيش ديجا موجود اللي هو 40 244 583.
1: 40 244 583. كي تحبوا تتصلوا بهم وتعاونوا نعرف برشا ناس قلوبها رحيمه. باهي صبي عطينا اكثر تفاصيل.
2: باهي مادام احنا نرجع للبدايه نتاع كيفاش جتنا الفكره وكيفاش قررنا باش يكون عندنا ايفينمون بالقيمه هذه. كما كان يحكي مسيو محمد مشينا للديفورماسيون، احنا حابين نستكشفوا ونتعرفوا الحاجه هذه. كيف شفنا نهار اللي جاوا للايفينمون تشوف في عينيهم الفرحه تحسهم منبهرين بالعالم
1: خرجتوهم من عنق الزجاجه والله.
2: كيفاش فاهمينهم كيفاش نجموا نحكيوا معاهم ونكومونيكي ونفهموا لغتهم وهم يفهمونا. من فميكا جتنا الفكره باش نخدموا الايفينمون هذايا. كما كان مسيو محمد خدمنا عليه بضمير كلنا ومازلنا نخدموا عليه ان شاء الله. عالمهم هما خاطرهم باش يعلمونا برشا حاجات تشوف عندهم برشا الإحساس يخليك تفهم اللي هم راهم كيف تحطهم في البيئة المناسبة ليهم ينجموا يبدعوا
1: يفتحوا المواهب نتاعهم باش تخرجك الأحاسيس المغمورة إلى مواهب ومشاريع وتنجموا يعطيوا حاجات ما كنتوش

0: تصوروها؟
1: اكيد هذه احنا امنين
0: ولد الابداع.
1: هذه ليفينمون باش يكون باش يتوشي اربعه اهداف من اهداف التنميه المستدامه 17 اللي هو الهدف 3 الصحه الجيده والرفاه، الهدف الرابع التعليم الجيد، الهدف العاشر الحد من اوجه عدم المساواه، والهدف 17 عقد الشراكات وتحقيق الاهداف.
2: معلش مزيه في تونس العباد هذوما اللي عايشين معانا ومازلنا ان شاء الله نطلبوا الدعم باش خاطر الكل ماشي لتونس في الاخر ان شاء الله
0: نشوفوا وليداتنا هذوما هذوما معناها ما يلزمناش نقصيوهم المجتمع، يلزمهم يعيشوا كما نعيشوا احنا
2: ورشاتنا ان شاء الله
0: برغم الاعاقه يلزمهم يعيشوا
2: نكملوهم بالهدايا كما قلت انت نكملوهم بالهدايا اللي في الاخر اللي احنا نطلب ان شاء الله
0: يزيدوا خاصه اللي تنمي القدرات الذهنيه يعني
2: ان شاء الله انت قاعد تعاون فينا عايشك في اللي نحبوا نمشيو فيه ان شاء الله هدايا تكون ذات قيمه ان شاء الله اللي هم هما
0: ان شاء الله
2: اللي يسمعوا
0: في ميزان حسناتكم راهو شيء هذا اللي نعملوه إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك سي محمد نائب رئيس جمعية الجمعية المستدامة، تحية مني للمدام نور صبايا زادة يعطيك الصحة. شكرا لك على حضورك الراقي. رحاب بالليل تقول يعطيكم الصحة اللي خممتوا في الصغيرات هذم وفاعلين معاكم على صفحة الإذاعة راضية بن أحمد زادة هدى حمودة. شكرا لكم، يلا نرجع بعد شوية مع الثنائي المتميز اللي حاضر معاكم اليوم في أرابيسك. شنو كان رأيكم في الزويز في البنيات اللي جاوا حضرنا؟
1: الله صلى عليهم
2: مشتمهمنا بشوية
0: اي جيوكم يعملوا لكم امسيات امسيات حلوه ترتاح الاعصاب ترتاح الاعصاب لازم الفن. من لا يحركه العود واوتاره والربيع وازهاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج.
1: يعطيك الصحه
0: يا ايمن تفضل كلنا انسان

0: برشا فن وبرشا جو في ذات المستير وهالثنائي المتميز اللي جاب حذاكم بعد ما طبعا غادرونا البعض من جمعية السدامة واللي نحييهم ونحيي كل إنسان واقف الخوه الإنسان كلنا إنسان كما غني سميرة سعيد كنا يلزمنا نقفوا لبعضنا راي تونس يلزم كلنا كنوا يد واحدة بلادنا مزيانة بلادنا نحسد عليها وإحنا كتوانسة نحبوا بعضنا برغم كل شيء برغم هكا شوية الشر اللي ساعات تطلع هكا بين الفينة والأخرى إلا أن قلوبنا ديما متسامحة ونحبوا الخير للغير. يلا نواصلوا مع أماني ونواصلوا مع هديل الثنائي المتميز اللي أبهر المجموعة اليوم رحاب الليل راضي بن أحمد الناس اللي فعلا معاكم سي عامر الجمالي كلهم شيخين على هالأصوات. حضرتونا توا ديول باش تعملوا يلا تفضلوا
1: حضروا ولا بعد في الاخر
0: توا
2: مسالش مع انه وقت قصير جدا اللي حضرنا فيه بابي
0: بحق مسالش نقضوا حتى بعد الحس
2: يلا.

0: شكرا لك.
1: عكسكم العكس، هذه قصص اللي ترجمت العديد من اللغات كما كوم دابيتود. أميني توفقني كوم دابيتود لكلود فرانسوا، واللي وقع زادا ترجمتها العديد من اللغات، وقع عملت تراد كبير برشا برشا أغاني من الزمن الجميل الكلاسيك اللي الشانسون زيترني لكل اللي وقع معناه إعادتها برشا أصوات شابة ومعروفة، ونجم نقول فما أغاني نجحت أكثر من نجحت بأصعب أصواتها بحسن الأداء وكيفية معناها تبويبها وإيصالها للشباب نتاع تو.
0: صحيح
1: صحيح صحيح صحيح، هو الهوى غلاب. باش شنو غني واخر
2: نعم لو اللي غروا مني
1: كل

0: محلاه والله حبيتكم تغنيوا الزوز حبيتكم تغنيوا الزوز اجمل ديو اجمل ديو ورده الجزائريه وبلي حمدي محلاك المرافقه بالعود انا شفت ديال قرصي هذه يستحيل ما تغنيوهاش على كل يعطيكم الصحه خاطر احنا اقترحنا عليكم والزمناكم باغاني انتم مش مبرفين عليها عندكم الحق لازم البرايف ولازم انكم حتى العود يبدا اموره مريقله وكل به خليكم انتم شويه وشو اخترتوا في الكواليس بحذا السيد الوالد اللي نحييه بلا نقدم له تحيه الوالد والوالده وانت اماني زاد العائله الكل ان شاء الله توصل التحيه ولكل اصواتنا وكل محبي اذاعه المنستير يلا
1: نعم ليني ولا اماني
0: نغني تفضلوا مع بعضكم ولا تحب وحدك كما تحب يلا تفضل شو عليكم انتم الميكرو قرب له شويه هدي لكم قاعدين بعد شويه على الميكرو صحيح

0: الله الله عليك يا هديل يا مزينة يا صوت الحمام. ما انتي ما مش صوت الحمام, انتي ما شاء الله عليك عندك ميسون فتناسي اللي نحب نحييها. ميسونتي هذا بنياتي اللي نعتز بيها ونحبهم, ريت وانا امكم الناس الكل راه ام المجموعة الكل. يمكن الاصوات نتاع الانستيتيو نتاعكم نتاع تونس وصفاقس مغلب الاصوات مرت من هنا, مرت من اذاعة المنستير, وكلها عندها كل صوت عنده الخصوصية نتاعها, كل خامة عندها خصوصيتها. اما محلاكم قداش كاريزما وقداش حضور وقداش بشاشة, وبالحق الفن راهو والموسيقى يخلي الانسان يرتقي, راهو يخليه ديما هكا بحضوره بسرعة البديهة نتاعه, يعرف كيفاش يتخاطب مع الناس, يعرف كيفاش يتعامل معاهم. هي علاج الموسيقى والفن, راهو علاج, راهو هو الفنان بجوده تلقاه ما غير لاخذ باراسيتامول ولا اخذ حتى شيء, ما شاء الله يدوي روحه وحده. على هذاك نقول لكم اذا كان فما مجموعه موسيقيه, اذا كان فما تاثير موسيقي, اذا كان فما هو موجود ما شاء الله, خليوا وليداتكم اذا كان حبوا مسرح, حبوا موسيقى, حبوا رسم, حبوا يعني الطاقه الابداعيه نتاعهم خليها تفجر, خلعتيهم عطيهم. حتى ما فماش ماديات, فما أسادرة وتاخذ بعين الاعتبار وتخليك صغير ذاك تلقى فيه الموهبة تلقى تأثره, وبرشا أسادرة نعرف شيء ذي معناها وقفوا الصغار أحوالهم مادية تعبة شوية, ولكن وقفوا وشدوا صحيح بشكل الأصوات هذيك توصل وتو أصبحوا نجوم. راه بقى ما نحكيوش في الخفايا وما نسميهمش, لكن بالحق ولو نجوم ما شاء الله. سكتوا هو هديل ما كملناش معها في المسيرة. لا
1: آوي
0: وقفنا
1: المسيرة ما زلت متواصلة
0: الخطوة الأولى. ربي الله لاقت عليكم مسيرة إن شاء الله, وربي إن شاء الله من حسن إلى أحسن ديما ناجحات. أما إحنا بدينا في الطور الثاني, إنك معناها بعد المعهد العالي شنو صار هديل بعد التشجيع من أساتذتك ومحبتهم ليك وأمنوا بصوتك؟
1: وإني قبل المعهد العالي عندي تجارب.
0: هاي قبل هاي من ليسينتي من المعهد
1: بالضبط عندي وقت ما تغنشو وقتها مع القبة مع أحمد زيتون وجاد رحية
0: وين وأحمد غاب علينا برشا والله زيتون
1: جي أحضر علي نشكره جي أحضر علي بالرسيتال حتى خرجت خارج تونس في أستراليا
0: في دبي زادة
1: هذا طوى نحكي طوى قبل. دونك الحمد لله تعلمت أنك فيش نتعامل مع السين الوقفة متياي حاجة مهمة برشا خطريني أول حاجة نشوف من روحي كي نمشي نتفرج على الحاجة العينين هي اللي تغزر, نحب تكون عينيا مرتاحة نتفرج على الحاجة مزينة
0: صحيح.
1: وإن شاء الله أني ديغنيغمو عملت غنية اسمها فلسطين حزينة إن شاء الله على قريب باش تتسجل وتهبط.
0: فلسطين حزينة
1: أي حبيت تكون أول غنية خارجة من ياني على فلسطين
0: هي
1: على
0: حزينة ما احنا ما نحبوش نوصلوا لهم اللي هي حزينة خاطر يفوتوا توجور معناها العدو ديما تعطيه الكلمة اللي تخلي معناها باللي باش تعملوا باري ذم وذا سكسس ديما نقولوا الشعار هذا يعني كل ذم وذا سمايل يعني خليك ديما فمك المجال متاع الأمل والفرحة ديما خليهم فرحانين حتى هما شهداء ما شاء الله ربي يحسن الخاتمة هما توا ماشي في بالهم سيد عسوهم وقتلوهم لا هما عند ربي أما أنتم ما قالكم ونهيتكم كيفاش باش تكون يعني أنا ماذا بيه حتى الأغاني اللي توجه بالحق للأغاني الملتزمة ولا نحبوها معناها من الأول كانت تعبر على مقاسي وعلى يسار وكل شيء توم ماذا بيه ديما تفاؤلية
1: على خاطر زادة ما تركز عليه يزداد
0: صحيح
1: صحيح
0: هذا هو
1: ماله
0: وشنيه أقداركم تخرج من أفاهم كيفاش تتقال توازية الناس كنت ماشي فيها أقداركم
1: أني حبيت اللي أشو فيه
0: خرجتو في شكل أنت بجودك شفتو وحسيت
1: به دونك كلمات نحب نوجه لهم تحية أصحابي محمد عزيز حسين توزيع طيب السوسي وألحان هديل بن خليفة
0: هديل يا هديل في أول تجربة في التلحين
1: أول تجربة
0: يعطيك الصحة إن شاء الله
1: الحمد لله ديجا تعرضت مع صديقي هو طالب في المعهد العالي للموسيقى عمل عرض صغير في دار الشرف في سوسة في رمضان ما كنتش متواجدة خاطر
0: شكونو؟
1: طيب السوسي
0: طيب
1: تحية خاطر كنت في قطر ولي صار في قطر دونك غنيتها طالبة سيرين تريم زادة نوجه لها تحية قدتها وان شاء الله باش تتسجل وتهبط ان شاء الله
0: اي احنا في البرمجه الجديده عندنا برنامج موسيقي ان شاء الله مش فني كهو معناها باش يكون يشمل جميع المجالات والاختصاصات ان شاء الله في امسيه الخميس هذا اذا كان مع طبعا تمت الموافقه على التوقيت او كم من 5 ل 7 باش تقولوا لي نقرا ولا نبرمج ولا نعمل كل شيء من 5 ل 7 حتى عندكم حفله نجمه تمشيوا لحفلاتكم اخذينا وقت معناها درسناه بالكده بالكده خاطر فما مهرجانات وفما ان شاء الله تبداو موجودين. انا نقول لك هدي عندك اصحابك اللي تحبوا يجي الكل مرحبا بيه. اماني كذلك الناس اللي تسمع فيا الشباب الطالبي اللي عنده موهبه في اي قريحه اي حاجه معناها موهبه في اي مجال من مجالات يحب حتى في الطبخ مرحبا بيه. انا معناها النداء موجه لكم انتم باش تكونوا حاضرين ان شاء الله في دعاه المستير من خلال هذه البرمجه الصيفيه نحبوها حفله كما عودناكم كما عودتكم اذاعه المنسيه تقدم لكم كان الاشياء والبرامج الراقيه واللي تتماشى مع ايقاع الصيف بالطبيعه. باش نلهي وليقاء لا قلت انت هادي معناها نشط برشا في المجال الطالبي وبعد شفناك في زاده في تكميل الاكاديمي الجامعي وتخرجت ما شاء الله وقدمت عروض. انا ما كنتش نتصور هادي مثلا باش تحلق باش تطلع للطياره وحدها. انا ما كنتش نتصور هادي باش تطلع للطياره وحدها. صحيح عندها ثقه في روحها والكون لكن هي عايشه في جلباب والدها ديما مع ابوها. يعني شوف معناها تقول لا صغرها الكل مع ابوها ومع امها كل شيء. ريت كيفاش كتكسب ثقه من روحك. علاش نقول لك انا راهو الصيله اللي تكون الرابط القوي بين بو والام وصغيره تخليه يكسب ثقه في روحه.
1: أكيد.
0: يكسب ثقه في روحه. رجعت حشيمه وبوها ياثر فيها نفسانيا قبل لا تدخل وتحكي وكسوت الصغير ويمزل تغرونه ما كبرتش ما شاء الله عليها. وبوها معناها يعمل لها فيك في كل كما نقولوها الدفع المعنوي والنفسي والميكرو هذاك ومن ربي يفضل لك. هاي الوقت في ساعه عدى معاكم باش نكمل.
1: اعطيني باش نكمل
0: اماني غنيت أغنية مزيانة أنت كنها خليتني من غير ما نستحفظ لوحدي.
1: أنا
0: لا أنت طلعها
1: نورمالمون بسامي موتشو
0: مزيانة برشا مزيانة مزيانة مزيانة صوتي رتح الأعصاب وأغانيها زاد المختارة تمشي على النوتة متاع قول أنا الخامة متاع صوتها كل النوتات
1: ومازال باش نسمعوا مازلنا باش نخدموا مازلنا باش ننشحوا
0: باش تكون حاضر ان شاء الله في الجم السنة
1: في الجم السنة لا ما ان شاء الله لا ان شاء الله علاش لا معناها العام الجاي
0: ان شاء الله
1: نختم على
2: ان شاء الله ان شاء الله قبل في سوسة في سيدي الظاهر والمرة دي او اللقاء
0: اوركستر السيمفوني تاع سي حافظ مقني انت كنت حاضر انه مع مراد الفريني
1: مع مراد الفريني خدمنا قبل مع في الانستيتو خدمت مع الاوركستر سيمفونيك تونيزيان خدمت مع دوز اوركستر جاو من اسبانيا والمانيا
0: فوالا تقنينا اللهجات امانيا وليت لغات عفوا
1: لابد
0: لغات اي خاطر كاكا هاو عادي اذا كان خديت الشون ليغيك وخديت الاختصاص هذا يلزمك بالحق حتى تعمل تكوينك حتى الاكسيليغاسيون تاع لي كور اكسيليغي
1: بالشير خاصه
0: تاوتس الاسبانيول تبارك الله عليك يعني
1: خاطر توا فما نوعا ما ذخيره نتاع اغنيه تعلمتهم بالاسبانيول دونك
0: قريبه للقلب الايقاع الاسبانيولي دخل هادي جويني ها عمل هادي جويني رحمه الله الايقاع الاسبانيولي هو اللي دخلوا
1: قريب
0: لينا الجو التونسي اي قريب قريب باهي فما رحاب بالليل قالت لك غني لي ماجده ماجده الرومي تحبك تغني ماجده الرومي
1: العائله هذيك العائله مالها
0: تقول لي
1: نقولش لي باهي اوكي باهي تنغني مقتطع صغير من كلمات
0: يلا
1: اوكي

القطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني

0: لا
1: هاك يا رحاب يا بنت خلتها ولا عمتها هاك غنيت لك
0: لوزت يا رحاب
1: يا رحاب يا لوزتها هاك هاك خوختك غنيت لك
0: هاك
1: عزيزة قلبك ربي يفضلكم لبعض
0: عيشك الله يخليك
1: الغنية اللي بعد
0: الغنية اللي بعدها مسالش نختتموا بالمقطع هذايا بالنسبة لي اني اوكي

0: الله الله الله ما شاء الله
1: عايشك ربي
0: خليك. كنت بارتي غاز دم لغاني اللي تعرفت بالكتاب الكتاب الكتاب واللي انتشرت على مستوى عالمي. مش بافاروتي
1: اني كونتي بارتيرو
0: كونتي بارتيرو
1: كونتي بارتيرو غنيوها برشا
0: حتى بافاروتي غنيها
1: غنيها بافاروتي غنيها اندري بوتشيلي
0: الين سيغارا زيدا الين سيغارا وبافاروتي غنيو غنيها ديو مزيانه برشا زيدا هذه هي كون تو بارتيرا
1: وغنيوها زيدا اندري بوتشيلي
0: اندري بوتشيلي برشا غنيوها. يعطيك الصحه يا اماني سعدنا بوجودك اليوم وان شاء الله مش اللقاء الاخير نشوفكم ان شاء الله في الصيف
1: ان شاء الله يا ربي وشكرا على الدعوه.
0: عايشك لاله تحياتي لكل عائله
1: عايشك
0: ومحلاكم ثنائي متميز اليوم يعني كيفاش يقولوها اي والله ها علاه ما تعملوش ديو مع بعضكم انا راهو ديما نركز على الشيء اللي يجي لازم يخرج بحويج
1: تركب اللوني
0: تركب الفكره كما العود كي حبيتوا أحب ربي يفضلكم ومحلكم ومحلى لمتكم اليوم. نحب نشكر برشا أيمن شابي, نشكر زيدا معاذ, نشكر زميلي رؤوف غديرة, نشكر حسام, نشكر المجموعة الكل اللي حاضرة معنا اليوم يعطيهم الصحة ومشكورين جدا على المجهود الجبار اللي قموا به. والله ما محرومين من العائلة من الويكاند من القاعدة باش أنهم يوصلوا الصورة والصوت كما يجب وكما يكون باش ترضوا علينا يا سيدي. احنا نحبوا نحقوا معناه ونمسوا معناها أكبر عدد من مستمعين اللي نحبوهم ونبدلوهم نفس الشعور نشوفوا فيهم فعلين معنا برش على لايف. شكرا من القلب وننهيوا لقاء بصوت هديل بعد ما نحييكم وإن شاء الله نتلقاو في موعد إذاعي قادمة. إنس تقول لكم ألتقي معكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم.

0: التمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد عميد والمهندسين التونسيين محسن الغرسي أن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6 مليون قنطار و629 ألف إلى غاية يوم 26 جوان 2026، منها 6 مليون قنطار و342 ألف من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة لدى شركة الإنتاج. تمكن أعوان مركز الشرطة البلدية بسوسة المدينة بالتنسيق مع وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية من الحجز الفعلي لألف كيلوغرام من الأسماك مختلفة الأنواع بالميناء التجاري بسوسة مخزنة بغاية الاحتكارية والمضاربة، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين ومواصلة الأبحاث. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم ندوة وطنية تشاورية بعنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. وقال عضو هيئة مديرة لمرصد شاهد نور الدين لصيف أنه قد تم صياغة جملة من التوصيات، منها تجويد الإطار القانوني الذي يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ويتيح لهم النفاذ إلى المعلومة وإلى مؤسسة الدولة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والإعلامية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة به، فضلا عن 197 إصابة وفقا لما أفاد به وزير الصحة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باجت أو لمالادية باسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الرويري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
3: دقيقة صحة.
1: لقاءات رياضية.
0: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ومتجدد من لقاءات رياضية. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى للخمسة في ساعتنا الأولى. اليوم نقترح عليكم حديثنا على الرياضات الفردية اللي لحقيقة عودتنا بالتألق في المحافل الدولية. اليوم بشيكونوا ضيوفنا ممثلين عن نادي الألعاب الفردية بطبولبة بمناسبة المشاركة المتميزة اللي كانت في بطولة البحر الأبيض المتوسط، 3 ميداليات. بعد شوية باش نزيدوا نتعرف عليهم، مش تعرفوا على ضيوفنا كيفاش كان النجاح متاعهم في حصولهم على هذه الميدالية. وكذلك في ساعتنا الثانية نقترح عليكم إن شاء الله كالعادة المونديال، نحكيه على مشاركة المنتخب الوطني التونسي، ماذا بقي من مشاركة المنتخب في قراءة فنية وتحليل فني. الأنيس بن حسن ونيجي عشور. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق حسام قدرية، معكم سنة البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: تحية لكم جد مستمعي إذاعة المنستير في لقاءات رياضية سعيدة جدا باستقبال أبطال نادي الألعاب الفردية بطبولبة بمناسبة مشاركتهم في بطولة البحر الأبيض المتوسط. تحصلوا على 3 ميداليات باش تزيدوا نتعرفوا عليهم ونتعرفوا على أكثر تفاصيل حول المتوجين في الإطار هذا. سعيدة جدا باستقبال الكوتش المدرب محمد أمين بن سوسي. مرحبا بك أمين.
1: مرحبا بك سناء ومرحبا بك كل مستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: أمين أنت مش غريب على الإذاعة، جيت قبل و
1: يعني براتيك مولدة توا
0: يعطيك الصحة ومرحبا بك. كيفاش لقيت الأمبيونس، كيفاش لقيت الجو أمين؟
1: والله الحقيقة أول حاجة الساعة معناها فيليسيتاسيون على التحول هذا في الإذاعة اللي هو معناها، ونعرف احنا ديما الإذاعات الحكومية التغير فيها يبدا صعيب، لكن اكتشفت معناها بين آخر مرة جيت وكل شيء فما شونجمون باهي على الأخر. استوديو محلاه بالحق، استوديو رقمي متطور ومتطور جدا، هذه حاجة تفرح ياسر، وإن شاء الله هي مكسب تكون للجهة متاعنا الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وأكيد دعوة لكل الرياضيين اللي يحبوا يجوا لإذاعة المنستير باش يحكيوا على النجاحات متاعهم، ونزيد أكيد ناخذوا فكرة على العمل اللي قاعدين يقوموا به. سعيدة جدا أيضا باستقبال تسنيم المساكني المتحصلة على ذهبية. مرحبا تسنيم. ذهبية باش تعطينا على ان شاء الله بعد شويه تفاصيل كيفاش كان التتويج هذا. بطله ان شاء الله قادمه على مهل، هو في الحقيقه النادي نتاعكم قاعد يصنع في الابطال، معناها ما شاء الله اسماء كبيره. كيف كيف زاد. مرحبا عزيز.
2: مرحبا
0: عزيز
2: على الاستضافه عندنا سناء.
0: مرحبا بك عزيز، تحصلت على الفضيه.
2: اي نعم.
0: وايوب بن سعيد تحصلت على البرونزيه. ولدك سي عاطف اي نوجه له تحيه. واكيد كان يتفرج

0: ولا دارت في تونس في 2024. زادة كانت خدمة كبيرة صارت وقتها وتألق المنتخب التونسي فيها بالكداء. النسخة هذه الجامعة التونسية الكاراتية فتحت الباب المشاركة للعناصر الوطنية والأندية هي اللي تكفل بهم باش يمشيوا يشاركوا في البطولة هذه. مشينا اخترنا احنا أحسن ولد عنا نحن والحمد لله كانت نتيجة ممتازة ذهبية وفضية وبرونزية. براتيكمون هو معناها نحن اللي تروى معناها تونس كاملة حقت أربع ميداليات، ثلاثة منهم من ألعاب فردية بولبا وميدالية من جات من الحرس الوطني، مبروك عليهم الناس الكل. المشاركة كانت قوية نظرا لأنه منتخب أهم حاجة البلد المنظم هو بلد عنده تقاليد كبيرة في رياضة الكاراتيه. أي مصر كان عنده تقاليد كبيرة كبيرة ياسر في رياضة الكاراتيه، عندها أبطال عالميين معناها بصراحة مستويات معناها خرافية في ال... في, ال... في الكاراتيه اللي يعملوا فيه. الصعيب في المشاركة أنه في كل وزن تلقى أربع لاعبين من مصر، معناها أكاليش كانت بالحق البطولة صعيبة وصعيبة ياسر. شاركوا فيها منتخبات إسبانيا من فرنسا زادة، إيطاليا، تركيا، البوسنة، مالطا، هذوما اللي نتذكرهم هم أكثر من
1: كوسوفو، الجزائر،
0: كوسوفو، الجزائر زادة كيف كيف، ليبيا زادة. وكانت الحقيقة بطولة ممتازة ممتازة جدا، مستوى فني كان بصراحة كان راقي، وإن شاء الله هذا كله باهي للعناصر متاعنا باش يكتسبوا خبرة
2: وتأكيد خاصة للمستوى متاعهم كي يوصلوا يكونوا ميدايابل. معناها هذا ممكن نجاح لكم أنتم كإطار فني وكزادة مشرفين على النادي، وأيضا للاعبين اللي عندهم دور مؤكد زادة هم خدموا على رواحهم واجتهدوا ووصلوا للي حب عليه. كما تسنيم المسكني بطلة إن شاء الله قادمة على خطوة في محجوب
0: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. يمكن أكثر زادة تسنيم المسكني والحاجة هو لاعب معناها لعبة بالحق كونفيرمي على الاخر وديسبليني ممتازة على الاخر، من اول مشاركة لها وقتها يمكنش مشاركة لها في روسيا وقتها مزيد كي عملت 18 سنة ليميت كما يقولوا مع 18 سنة دخلت وعملت دا ميدالية برونزية، وبعد عملت ميدالية في سيري آ كوالالمبور في ماليزيا ميدالية فضية، ومستويات نتاعها بصراحة ممتازة وقاعد تخدم في خدمة كبيرة. ان شاء الله تعمل باركور ممتاز في بقية الكارير نتاعها، مع تأكيد على انها هي زادة طفلة معناها دراسية متميزة متميزة جدا. أخذت عمناو في البكالوريا كانت الأولى على الولاية المنستير، أخذت ديجا وكانت الثانية على الجمهورية في البكالوريا الرياضة، وتوا تمارس في الدراسة متاحة في الطب في المستير
2: ما شاء الله، مع هذا طبيبة الكل المستقبل
0: بالضبط، مع هذا الكل مع تميز الدراسي متاحة والرياضي بصراحة إن شاء الله ربي يحفظها وإن شاء الله ربي تكون مثال يحتذى به للناس الكل والشباب في تونس إن شاء الله.
2: يظل تقديم ممتاز
1: ما خليني ما أقول
2: تسنيم به. فما حاجات ممكن زادة ما نعرفه إيش عليك أنت تو حتى معناها على مستوى الدراسي غرامك معناها كومبليتمون بعيد على سبور في مجال الطب، ونعرف خصوصية الطب، ومن طو أنت باش تكون معناها في العمر هذية وتشارك في دي كومبيتيشن وتكون في مستوى النخبة وعندك تتويجات سيسير، فما تضحيات، فما غرام، فما إصرار من داخل في في في في في تفكيرك أنت يقولك أنت لازم سبور هذا تكمل فيه وتكون شامبيون وتمشي فيه لبعيد.
1: فما برشة تضحيات، إما كي تبدأ حابة حاجة دونك تكمل فيها برغم كل شيء.
2: فاش بدأت من الأول البداية متاعك خلينا نتعرف عليك أكثر تسنيم؟
1: كاراتيه والله بداية عادية جدا في لمطة، إحنا دونك عنا سالة برك فيها جيمناستيك وكاراتيه، دخلت من الأول لي دو بعتي لي جي مسيو شاد الكاراتيه الغد
2: مغادي ديت
1: الحلاقيت لي شامبيون الغادي قيت وفاء محجوب نلمين حسين وغادي مغادي بداو يشجعوا فيا نشوفهم كيفاش يترناو وعاطين من وقتهم وكل مغادي
2: بديت بشوية تتغرم وتكمل به. زيدا ما قلقكش ممكن الجانب الدراسي انك معني خاطر تستحق ديما يكون عندك حضور في التمارين، ما عندكش المجال معناها باش تراتي لي سيونس دونترينمون تاعك، وفي نفس الوقت قراتك زادت تطلب انك تكون مركزه معناها
1: يقلق برشا مره وانا تنقص شويه من معناها الدراسه تغلب ساعات بعد يغلب الكاراتيه كل وقت وقت مثال لي بيريود ريفيزيون ما نعمل شيء غير في الصباح نقرا وبعدين نمشي نترنى، اما راهو كي تعرف تنظم وقتك وكل تتعدى
2: به. وان شاء الله نهار اخر باش ان شاء الله تكمل تكون كما قلت طبيبة المستقبل وتتخرج وتكمل خاطر فينالمون هذاك هو مستقبلك اللي باش تعتمد عليه وترتكز عليه في حياتك. والسبور الامكانيات نتاعك قالت نجم تفوت حتى معناها عطينا اكزامبل وفاء اللي هي ما شاء الله معناها
1: وفاء ما شاء الله عليها خدوتي خدوتي
2: الاولى كبير وفاء معناها رابعه مونديال وكانت وصلت مره هي الاولى مونديال في التصنيف وكما قلت هي قدوتك ومجهوله تحيه بال

0: المناسبة تحبوها برشا وفاء. معناها انت باش تكمل في السبور هذا، طموحاتك باش ان شاء الله تكمل ديما تقعد في النيفو هذا واحسن ان شاء الله.
1: طموحاتي بالنسبة للسنة ان شاء الله عنا الافريق في سبتمبر ان شاء الله، وبعدين كان نجم نترشحوا ان شاء الله لبطولة العالم،
0: نمشيو لبطولة العالم وكل الدوريات العالمية المنتقيات هذيك اللي تخليك تقدم في الكلاسمون
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. فيما يتعلق بالبطولة، كيفاش كانت الرحلة باش وصلت متوجة بالذهب؟
1: كانوا ثلاثة كومبا، الأولى مع المصرية، الثانية مع الجزائرية، والفينال مع المصرية. ديما وين في كل ميزان تلقى مصارة ما شاء الله. كومبا الأولى الحق تعبتني أكثر واحدة، ربحت 1-0. ثالث عديت الكومبا الثانية مع الجزائرية 9-1، والفينال 6-2.
0: خرجت الجرين تالي فيك بتاع التونسية اللي لا أوريتها التونسية المحرة معنا الرحمة ليه كاو، يعطيك الصحة
1: عايشك.
0: هذا المطلوب. به خلنا نزيد نحكي شوية مع الأولاد. عزيز متحصل على الفضية، عزيز نزيد نتعرف عليك، كيفاش كنت دي بدايتك مع نادي الألعاب الفردية بطبولبة وأيضا تتويجك بالفضية؟
2: الحقيقة أنا ما بديتش مع الألعاب الفردية بطبولبة، بديت ترانا في منزل نور عند سيسامي سيس الله يرحمه. كي توفى هو كل شيء يعني حاولت لطبولبة ما شاء الله. أول شهرين ترينتو مع سيامين سوسية، أول كوبيسيون ما عملت فينال.
0: علاش اخترت تمشي لطبولبة؟ سمعت أصدق بيه، سمعت لي نستخدم الناس راهم في مستوى عالي،
2: سمعت متخرج في أبطال وما شاء الله معناها
0: تسمع مين تسمع.
2: كاو قلنا يخلنا نمشيو معهم وكل شيء بايك شيء حالفنا الحظ، مشينا معهم وما شاء الله من أول كوبيسيونات بدينا ديما فينالات
0: كما قولوا، مشيت للاحتراف.
2: مشينا نجم تقول طول الاحتراف.
0: أي. لأنه هما كما قلت مدربين من مستوى عالي، وهم أصلا كانوا أبطال راه في حد ذاتهم، أمين ولا مروان الزار نتفكروا زيدة شامبيون وقته زيدة
1: مثال.
0: أي. بالضبط. بي سينو في الكمبيتيسيون هذه متاع ألعاب بطولة البحر المتوسط، كيفاش كنت ذا الباركور متاعك؟
2: الحقيقة الكوبيسيون كانت صعيبة برشا، بالأخص في الميزان متاعياني إلا 67، فيها برشا عباد وفيه زوز تابلوات وفيه بالرسمي معناها إيكيب تاع مصر قوية ياسر في الميزان هذاك. كومبال الأولى جات مع واحد من الكوسوفو، كوسوفو ربحنا 5-0، كومبال الثانية مع تزيري، كومبال الثالثة مع تزيري، الأولاني 8-8 وربحنا الحمد لله معناها ربي نصرنا، كومبال الثالثة مع تزيري 4-0، والفينال مع ليبي ما حلفناش الحظ للأسف معناها خسرنا 10-3. كانت كومبا قوية ياسر.
0: باش كان خير منك معناها في فن نواحي ممكن تحاول باش تشتغل عليها في المستقبل وتزيد تخدم أكثر فيزيك تكنيك شنو بالضبط ولا حكاية ريتم في ما نعرفش بالضبط، انت ممكن نجم
2: يمكن كاليتي مونتال يمكن هو غلبني بالمونتال شوية، ما شاء الله احنا صارتنا ملو نخدم على الكاليتي فيزيك تكنيك مونتال غير
0: ممكن تكون عندك تراكم تاع تجربه تزيد اكثر تولي عندك الصنعه كيفاش تربح لي كومبا نتاعك. وزاد مين ممكن يوضح لنا النقطه هذه؟
3: والله يا عزيز الحساد هو انضم للعفره دي طبلبه سنه 2023 ضر اخر 2023. دخل هو الحقيقه كاليتي ممتازه على الاخر، واهم كاليتي فيه هو الانضباط والديسبلين مونتالمون اللي قوي برشا تفول بها على الاخر. قعدت له اكلش من اول مشاركه وقت اللي شاركنا في كاستون صرت من اول مشاركه عمل نهائي، وكان الحقيقه وقتها كان مس ابطال معناها كونفيرمي على الاخر في تونس وضربهم من التور للتور الثاني وكان تفول ممتاز. من وقتها هو ما غابش على البوديوم، ما تفكرش لعب كومبيتيسيون عزيز نحكي على بطوله وطنيه ولا حاجه غاب عليها. عنده مشكل صغير في النهائيات، ان شاء الله باذن الله منتظمون نحاولوا كاش نتجاوزوه ونصلحوه باذن الله. خاطر طب مثلا السنه كيف بطوله تونس، من احنا لعبنا بطوله تونس لعبنا كاس تونس بعد لعبنا بطوله الجزء الاول والجزء الثاني ولعبنا النهائيات هو كلهم فضي كلهم ان شاء الله باذن الله نحاول نكمل حتى البطوله.
0: علاش كلهم يضحكوا فما حكايه؟
3: خاطر هي بالحق قالت له
0: هذيك هي
3: كلمه عقده ماشي كبيره برشا عقده، ما نقول قالت له مشكله صغيره نحاول نجاوزها في الكوبيسيون الجايين
0: ان شاء الله. توعدنا عزيز بالحاج سعد ان شاء الله في المستقبل تكون ذهبيه.
3: على فكره معنا في التابلو نتاعو عزيز معنا كان معاه بطل عالم مصري هو بطل عالم، بطل العالم لدو سيريال الاخرين اللي هما الدوريات العالمية معناها متحصل على ذهبية وذهبية سكسيسيف. دوري العالم في روما عامل ميدالية فضية. بطل العالم معناها كاليتي كبيرة على الاخر. احنا متوقعنا انه مش يلعب معه في الدور الثاني لكن تعدى اللاعب الجزائري. انه يدل انه المجموعة هي في حد ذاتها التابلو اللي هو لعب فيه لو كان تابلو الورلا معناها صعيب وصعيب على الاخر. وكلت لنا احنا منقولش اني كلمة مفاجأة اكثر منها هي كان هو حاضر نهارتها وحتى قبل بليلة كي حكيت معاه حسيت اللي هو حاضر بالكده بالكده وتوقعت والله احنا وقت قادمة احنا نهارتها في الليل قاعدين مع كاتب عام الجمعية رئيس الجمعية قلت لهم راهو عزيز كانوا بشام فينال قالوا راهو التابلو صعيب برشا قلت لهم ان شاء الله نطلع اني غلط لكن الحمد لله وصل النهائي وما نعرفش شنو صار لرولاشمو لعلك يعاد عبيد اصعب من الليبي كان متوقع انه شكون النهائي سهل ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط هذيك مازلنا ما حكيناش فيها ان شاء الله كي نحكي فيها ثاني
0: هو مازال صغير قافي في عمره مازال اللي
3: زين عزيز عمره 13 نعم
0: اي دونك مازال نجم زيد
4: قد في يوتا داش سكر 21
3: في يوتا داش سكر 21 عمره 20 21 سنه والله
4: 20
0: عام اثنين مش مشكل مهم قاعد قاعد ولي عندك اكثر اكسبيرينس
3: تخرج استاذ معناها حسبك
4: اي العام الجاي تخرج استاذ تربيه بدنيه
3: ما شاء الله
0: ما شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك عزيز بالحاج سعد نمشي وصاحب البرونزي تواجد في البوديوم زيدا ويعتبر تتويج بالنسبة ليك أيوب يلا كيفاش عشت أنت التجربة في المشاركة في بطولة البحر المتوسط
5: والله يعني أول ما حليت القرعة الحقيقة تصدمت أول ما حليت القرعة هبطوني مع بطل العالم ديجا سري أي هو عملها سيامين
3: بريمير ليك
5: بريمير ليك عمل بريمير ليك وربح برشا بطل العالم بالرسم المتوجين حتى على معلش يعني عندهم برشة تتويجات حسيل كنت رابحه من الأول كنت رابحه 2 بلاش ومن بعد رجع لي 3-2 ومن بعد رجعت لي 3-3 ومن بعد رجع لي 4-3 ومن بعد 4-4 ومن بعد زاد الفوقه 7-4 حسيل وفات أنا الأربع خسرت التور الأول ومن بعد تعديت مع الديري نلعب على البرونزية خرجت مع الديري 6-2 كيكا
3: كيكا كيكا
5: 6-2 مع الديري والحمد لله
0: على مستوى البالماريس نتاعك نزيدو ناخذ فكره ممكن على المسيره نتاعك
5: عندي بريمير زونوان في ليبيا ولعبت مونديال في اسبانيا باريكيت
3: زونوان معنا بطوله شمال افريقيا
5: ولعبت
3: مستمعين يفهمونا فاش قاعد نحكي
5: لعبت مونديال في اسبانيا مع مجموعه ليكيب ناسيونال باريكيت مشينا فرق شنو اخر بطولة تونس
3: برونزية بطولة افريقيا في مصر 2021
5: بطولة افريقيا
0: بالنسبة للألعاب اللي بيصير في ايطاليا العاب المتوسطة باش يكون فيها مشاركة ولا
3: باش يكون فيها مشاركة لكن ما همش اللاعبين هذوما حتى كانت وزارة الاشراف
0: اختارت
3: ربي يفضلهم ويعطيهم الصحة قالوا ما عندهمش امكانيات معناها ما عندهمش امكانيات ماديه دونك ماشيين في نومبر
0: ليميتي في اطار يعني يختاروا اللي عارفين مش يكونوا ميديابل ديريكتومون في اطار التقشف
3: في صحيح هي سياسه
0: يزو ليميت
3: سياسه بصراحه غلط على الاخر ما فيها حتى باز معناها نتاع ستاتستيك لانه الكاراتيه ماهوش سبور مش مثلا عداء ولا حاجه تعرف انت مثلا كي يجري يعرف قداش يعمل ولا اللي هو سبور دو كومبا سبور دو سكور فيه رابح فيه خاسر فيه معناها كي يرجعوا يشوفوا يتفرجوا على بطولة عالم كان نشوف بطولة العالم 2026 ولا 2024 تقعد ترجع نادرا ما تلقى بطل العالم انه حققها مرتين ورا بعضهم
0: سي ان سبور امبريفيزيبل ما تعرفش عليه حتى يكون واحد مش مرشح ينجم هو يقلب الطاولة على واحد مرشح
3: بالضبط هكاك علاش قاعدين نتحرموا معناها الوزارة ما فهمتش علاش على الاقل كي تمشي في السياسه هذيك لازم تمشي مثلا في السبور ناتاسيون سبور دو سكور اللي تسموه دو كرونو كيما نقولوا احنا هذوكم اللي سبور دو كومبات تعطيهم اكثر بلايص باش ينجموا يخدموا باش ينجموا يتطوروا اهم حاجه خاطر في الاخر السبور نتاعنا هو كي قد ما تلعب وتكتسب خبره وقت تولي تنجم قادر تجيب ميداليات
0: به ايوب زيد نحيو الولد نتاعك سي عاطف فمش ميساج تحب توصله له من خلال الباساج نتاعك لهنا في لاك مستير
5: جا التيتر هذا ميساج يعني شنو قد جا التيتر هذا بالخدمه نتاعه يعني التضحيات نتاعه
0: ولدك كون اجيال ما شاء الله محبوب برشا والتو ما شاء الله عليه
5: الحمد لله
0: يعني انت تسمى محظوظا يكون ولدك سي عاطف اللي هو ممكن عدي لك الغرام هذا وزيد قاعد ياثر فيك
5: ساعات يجي راهو اي واحد يترانا ساعات يجي بريودي يقول لك سي بون معناها حتى من الظروف اللي قاعد يرافها يعني نحكي على المستوى الوطني مش نحكي على حتى من الظروف. ساعات تجيك نهار تقول هاي سيبون هذه صحيح ما هو يكون لك داعم كيف كيف اي كوتش راه يكون داعم للزاتلات نتاعو ابار ليو كوتش وبالطبيعة الوالد نتاعك
0: ان شاء الله. بعد شوية احمد خليل باش نعملوا تغيير في السويتش يجي يقعد مكانك ايوب. خلنا نحكي على الاطار الفني امين. انت عادة ديما نلاحظوا انك تقعد ديما في تونس تخدم الخدمة الكل معنا على عام كامل وفي التنقلات ما تمشيش برشا مع المنتخبات ولا مع ملعبية المنتخب مع النخب.
3: بون معناها احنا ستاف تكنيك كامل نخدم على رواحنا كما نقولوا من بين من بين سي عاصف بن سعيد ما بين العبد الله وسي ربيع بن نور سي خليفه شتاوي. احنا عندنا ستاف في اكثر من 6 مدربين نخدموا بالكدا نحاولوا نتميزوا نحاولوا نخدموا. اهم حاجه اللي تخليك انت ما تكونش حاضر في المشاركات الكل هي الظروف الماديه اكثر حاجه اللي تخليك ساعات تضحي ببلاصه المدرب باش ينجم يمشي لاعب يلعب ولا حاجه. هكاش معناها امكانيات
0: اسباب ماديه معناها
3: اسباب ماديه بحته اسباب ماديه بحته
0: سينو التواصل ديما موجود معاهم
1: ديما في الكواليس قبل الكومبيتيسيون بعد الكومبيتيسيون في وسط الكومبيتيسيون ديما موجود معك
3: مولود خاطر فما يمكن ساعات تداروا فيها حاجه كبيره وانك مش متواجد هذا تنجم تتفرج انت على اللايف ولا تنجم تتفرج على اللاعب اللي كان باش يلعب معك في المقابله قبلها تحل الاداء نتاعو في ساعه وتخرج الشيفره اللي تنجم تربح بها واللي هو دونك باهي ان شاء الله نكونوا في الكومبيتيسيون الجايه متواجدين. لكن البطوله الاخيره راهو سي تان شوا اكثر منه معناها نختار انه يمشي ربيع بن نور اللي اكثر اكتساب اكثر خبره زاد كمدربين ما يكونش مدرب واحد ولا حاجه نحاولوا نطلعوهم فهمت
0: فما استراتيجيه حتى
3: اي هذه العفره دي تقول معناها اخترنا احنا نبعثوا
0: كون مدربين زاد
3: بالضبط معناها اذا يكون الفرصه باش يمشي واقترحنا القاطر واجب معناها كما نقولوا من رئيس النادي ورئيس الفرع مشينا في الفكره والحقيقه كانت باهي الحمد لله معنا
0: واضح. نحكي تو على بطل اخر احمد خليل. مرحبا بك احمد.
6: السلام مرحبا بك وميرسي على الاستضافه.
0: احمد زيد انت قدمت مستوى ممتاز في بطوله البحر الابيض المتوسط فما اشاده بالمستوى نتاعك نزيدو نتعرفوا عليك كيفاش عشت التجربه هذه.
6: والله خليل احمد خليل لاعب كاراتيه شاركنا في بطوله البحر المتوسط حضرنا لها من الاول برشا قعدنا باش نحضروا.
0: انت متكون في نادي الالعاب الفرديه بطلبه ولا كيما زملائك جو من نادي خويا
6: نادي الالعاب الفرديه طلبه
0: من الاول بير برودوي معناها نتاع
6: الفريق من نادي ابطال لمطه اللي تمام
0: سي ام عملت من لمطه ايوه
6: بعد دخلت الالعاب الفرديه طلبه لعبنا بطوله البحر المتوسط لعب الدور اخترت الدور الثاني مع مصري الدور الاولى مع مالطا ربحت والمصري هذا كما وصلش فينال كان وصل فينالين لعب تاع تروزيام
0: كل الاسعاف معناها يتسمى التدريب
6: ريبيشاج
0: بالضبط مي سينو كتجربه شنو استفدت منها؟
6: استفدت منها برشا حاجات المستقبل الكومبيتيشنات الجايين تعلمت فيها برشا حاجات
0: وحتى على المستوى المحلي متوج ببطوله تونس وعندك زيادة تتويجات اخرين
6: بطوله تونس الممتازه الاخرانيه اللي صارت في تونس واخر خرجه نتاع ماليزيا سيري ا ماليزيا 5 بلس
0: واضح وان شاء الله طموحاتك في المستقبل كمل في الكاريير هذه شنو لوبجيكتيف نتاعك اللي تحب توصله ان شاء الله
6: شامبيون دو موند
0: اذا ما عنده المؤهلات ولا ما عندوش امين قل
3: اذا ولا الخدمه اذا القلب موجود والعقل موجود اكيد
6: مونتاليتي
3: في الاخر كل هذيك عقليه في الاخر
0: ان شاء الله عندكش قدوه ولا مثال معناه في تونس تحب توصل كيف
6: في تونس ما فماش
0: فماش
6: فماش تونس برا فما لاعب أردني محمد الجعفري اسمه بطل العالم
0: اي عرفته ان شاء الله تكون خير منه علاش لي الخدمه هي الاساس النجاح بطبيعه الحال به طيب شنو نعملوا تور دو رول ممكن فماش ناس معينه تساهمت في النجاح نتاعكم باش تكملوا تزيدوا تواصلوا العمل في التظاهرات القادمه نبدا معك انت تسنيم
1: عندي عائلتين يعني العائله اللي ربحتها من الكاراتيه من الرياضه تربح برشا حاجات منهم مع عائلتك الثانيه والعائله الاولى بالطبيعه ماما مع دعواتها والدعم المادي بابا بتشجيع الخاص عنده تشجيع خاص اخواتي زاده سليمه ومنال منال نقولها ام تيريزا ديما تعطي بالسناش باش تاخو اختي نتوجه لها سليمه بالتحيه نقولها مبروك النجاح نجحت الدنيالمون هذه العائلة الأولى العائلة الثانية رب العائلة هو مسيو أمين الأب الروحي بعتلي رفيقة الدرب ورفقاء الدرب منهم سيرين قلاوي، تسنيم الصيد، ياسمين العايب وبرشا.
0: أي ذوما الأسماء اللي تحكي عليهم بالكل ما شاء الله عليهم متألقين
1: أبطال تونس وأبطال دولي.
0: سجراس الأمين اللي هو دي مره يشجع فيهم والصفحة متاع الفريق الأسماء هذه اللي كنت تحكي عليها هما زادة ما شاء الله عليهم واعدات وإن شاء الله يكونوا زادة كما قلت بطلات في المستقبل. يلا نكملوا الجولة متاعنا. عزيز عندك شديدي كاس لشكون تحب تهدي الميدالية هذه وتتويجها؟
4: هذه الميدالية بتبيع لعائلتي الأولى، أمي وبابا وحناتي وعمي اليوم يسندوا فيه كسوة ماديا ولا معنويا ولا تشجيع ولا أي حاجة. وثاني حاجة بتبيع احنا الثاني عائلة هذه نتاع الانترنموس تاع الصالة. الحقيقة ديما نشجعوا في بعضنا كسوة معناها نربح فرحانين كربحنا مع بعضنا نفرحوا كل ما بعضنا، كان خسرنا نبكي كل ما بعضنا معناها عائلة أخرى معناها الحقيقة حلوة ياسر.
0: ان شاء الله الاجواء المتميزه دي تكملوا تواصلوا وتخدموا فيها. كيف كيف خليل احمد خليل؟
6: نحب نشكر عائلتي اول حاجه، ماما وبابا واخواتي وكل اصحابي والنادي متاعنا اللي اعطانا الفرصه باش نشاركوا في معناتها في البطولات هذه. الكونترينير متاعنا سيامي سوسي مضحي معنا بالباهي بالباهي، ونحب نشكر حنيني واقف معايا بالباهي في كل شيء ماديا ومعنويا وكل شيء.
0: ما شاء الله عليه معناه يتبع فيه اللي هو جدك معناه
6: جدي وكاو ان شاء الله جاي خير.
0: شنو اللي تحكي مع جدك مغروم هكا بالسبور وبالكاراتيه؟
6: والله هو مش مغروم ديما يشجعني معناته يحبني نوصل ديما يشجعني ديما يدزز حتى كيف
0: يأمل بيك
6: يأمل بيك حتى كي نخسر ولا حاجه يقول لي ما تسالش المره دي خسرت المره الجايه جيبها نورمال.
0: معناه عنده مكانه خاصه في قلبك انت ممكن حاسي يعني فما حاجه حاجه بينتكم بينك وبين جدك ربي يفضله لك وربي يطول في عمرك.
3: انا سبونسر نتاعو دار
0: بي باش نسالكم كل واحد كاليتي كاليتي في امين سوسي على خاطر الحقيقه يستحق كل خير. احسن حاجه ممكن تعجبك في الكوتش نتاعك انت قلت هو الاب الروحي.
1: اب الروحي
0: هو شباب راه معناها راح يتفرجوا فينا بالكاميرا جون ما شاء الله عليه
1: شقول
0: ما يتصرف بالسبري هذيك معناها بال الكوتي بارونتال معناها الحمايه البروتيكسيون وفي نفس الوقت زاد سبورتيفمون معناها ما شاء الله عليه من حيث التاثير فنيا والتدريبات. اي لا عزيز احسن حاجه تعجبك في امين؟
4: كوتش امين معناها كل شيء ساعة قبل ما يكون مدرب متاعي هو خويا كبير معناها وكاو نيراني فينا وديما معنا كسوا في كاليتي مونتال فيزيك تكنيك ما شاء الله يخدم فينا على كل شيء على أقل حاجة معناها مش مفلتها
0: ورك ورك بيه خليل
6: أحسن حاجة في مسيو يعطي ما غير ما يستنى ما غير ما ياخو معناتها يعطي كل شيء مضحي معنا بوقته مضحي معنا بكل شيء بفلوسه بوقته برشا حاجات.
0: ولا أحسن كلمة قال يعطي ما غير ما يحسب. محمد أمين بن سوسية مثال للمدرب للمربي اللي قاعد يعطي ما غير ما يحسب مغروم بالسبور هذا يأمن بالأبطال متاعه يعتبرهم عائلته يعتبرهم أخوته وديما ساهر عليهم وديما يخاف عليهم وما شاء الله عليه أمين يستحق كلمة خير. أنا قليل ونشكر ولكن كلمة حق محمد أمين بن سوسية قاعد يعمل في خدمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا في نادي الألعاب الفردية بتبلب.
3: بارك الله فيكم والله حشمتوني على روحي الحقيقة الحقيقة والله كانوا كلمات وشون على الاخر مرسي بوكو ناس كل لكن هذاك هو معناها الواحد اللي يحب يخدم خدمة يا يتقنها يا ما يخدمهاش معناها ما لا تعب روحك ولا تعب غيرك ولا تضيع وقت ناس. خاطر مثلا اني راه انه مثلا اذا مدربين ما يخدموش يرى ولده قاعد يغلط ومش قاعد يصلح له ولا كذا قاعد يضيع في وقته هو وضيع في وقت صغار جاي مستثي قدك انت باش تخدم. دونك الواحد يحاول الماكسيموم يخدم. الطموح يعني عندي خاطر بالنسبه لي الطموح اليوم تاعي ما عندوش ليميت ما عندوش حدود يعني معناها بالعكس قاعد تقولش نخدم مثلا اكور تيرم السنه ان شاء الله بطوله افريقيا على الصغار هذوما ان شاء الله باذن الله وعلى بطوله العالم ان شاء الله تحققنا تسليم مساكن كان مش تلعب ان شاء الله في 21 باذن الله في بولندا ان شاء الله في شهر نوفمبر
0: نشدوا الموعد هذا في نوفمبر نتبعوا تسليم
3: اكيد اكيد نتبعوا في بطوله افريقيا ان شاء الله في سبتمبر وبعد نتبعوا ان شاء الله باذن الله.
0: طب وانا انا كما قلت لي تبعوا وفي محجوب ما شاء الله قعدت نتبع وريهن كان في محله.
3: لا لا الحمد لله هي الفكره الكل انك تعرف الانسان مستعد يحارب على الحلم نتاعو ولا معنا
0: بالضبط.
3: قبل والله مره قابلت مدرب اجنبي هو عاد كنا نحكيوا على الكاليتي اهم حاجه يقول لي لا مهم تكنيك ما يكون باهي ولا فيزيك ما يكون باهي اذا يكون عنده العقليه باش يكون بطل العالم راهو ينجم يكون بطل العالم سورتو مع التطور في العلم ولا تطور علمي كيفاش تحسن الكاليتي فيزيك ولا كيفاش تحسن المونتال ولا كل شيء ولا بالعلم كل شيء ولا بورقه وستيلو. اذا فما عبد عنده لي كاباسيتي باش يكون هكاك باذن الله يوصل راهو ان شاء الله الواحد يكون قدر المسؤوليه ان شاء الله تكون احنا ساهمنا انه في على الاقل في حسننا في مستوى الكاراتيه في ولو حتى شويه في في تونس وان شاء الله نكونوا حتى مساهمين انه كما نقولوا الرياضه تونس كدوله وك ترجع لمكانتها الطبيعيه ان شاء الله في رياضه الكاراتيه تكون في مستويات عاليه باذن الله. في الاخر وكيف فما كلمه ختام
0: بتبيع كلمه الختام وزيد فماش دعوه ممكن من نستغلوا هالنجاح هذا باش نتوجهوا ممكن للناس المعنيين باش تدعم الفريق اللي يلعب الفرديه وينسحب زيد حتى على اللي يخدموا معاك الاطر الفنيه والمسؤولين الناس كل اللي واقفه بالضبط. وتخدم في الفريق هذا
3: كلمة شكر والحاجة للمسؤولين في النادي عنا من مارون عميش رئيس النادي رئيس الفرع أحمد مارون الزار كتب العام إسلام إسلام الجنزري وبقيت أعضاء الكل فردا فردا الناس كل خدمة وتعاون وكل شيء المدربين بتبيع على رسم ساعات بن سيد بارك الله فيها على الخدمة اللي خدم فيها ومن تكوينه اللاعبين المدربين اللي هم الناس هذا الحمد لله احنا منورينه ان شاء الله نكونوا ديما في المستوى ومنورينه ربيع بنور كيف كيف مرسي بوكو على على على عملته الكل في الايامات اللي فاتوا وخدمت وتعبت باش وصلنا لقينا الريزلتا هذيك خاطر هذا ما يفلش كان التدريبات ساعات خاطر الجورجي لا كومبيتيسيون هذاك اهم وقت هو في الاهم وقت هذاك كان حاضر والحمد لله وصلنا الريزلتا اللي حبينا نحققوها. بقيت المدربين الكل ان شاء الله ما ننساش اسامي خليفه مبروك ان شاء الله الناس الكل يخدم على رواحهم. اخر كلمه ولا نقول كلمتين خير زوج ملاحظات. الاول الجامعه التونسيه الكاراتيه الجامعه التونسيه الكاراتيه راهو مطالبين انكم تحقوا العدل تعطيوا حقوق الناس دعموهم باللي تنجموا تعملوا تتجردوا من الناس الكل معناها احنا كي نحكي جامعه تونسي نحكي عن الناس الكل نجردوا من الالوان الانديه نتاعنا ونحطوا لون وحيد اللي هو الاحمر والابيض نتاع البلاد التونسي راهو هذاك اهم حاجه. يعني مثلا تشوف الديسيبسيون نتاع بلاد كامله في في جره كاس العالم الاخراني
0: تفهم
3: بالضبط تفهم اللي هو راهو راهو الاماكن هذيك اللي وصلتوا لها انتوما راهي ما هي وسيله الا باش تحقق العدل بين كل الأندية بين كل اللاعبين بين كل الرياضيين بين كل المدربين وتحاولوا تصروا على أنه يكون تعطيهم حقوقهم قد ما تنجموا. آخر رسالة اللي هي الرجال الأعمال نعرفوا الظروف الصعبة السنوات الأخرى معناها اللي يتكلموا يقول لك والله الظروف صعبة وكذا وكذا نعاود النادي مرة أخرى راهو النادي معناها يعاثر ويعاني برشا ماديا باش يوصل يخرج لاعبين أنه مش يشاركوا في بطولات خاطر ما نجموش ما عادش نجموا نوخروا معناها النجم نقولوا ما عادش نلعب ولا كذا لكن ما عادش نجم هذاك قدر النادي نتاعنا نولوا من 2022 دخلنا للانترناسيونال ما عادش نجموا نخرجوا منه ولات حاجه اوبليغاتوار دونك نطالبوكم بدعم كانت نجموا تعاونونا راهو رجال اعمال الفوتبول ما همش شويه كان 50 رجل اعمال يعطينا كل واحد فيهم 1000 دينار راهو تتحل مشاكلنا الكل راهو احنا مشكلة العاب فردية بولبا كان فوالا
0: مشكلة خاطر ديجا المستوى نتاع دي شامبيون معناها على المستوى العالمي معناها
3: بالضبط واللي يطلع ما شاء الله راهو اللي يطلع يمشي يعمل ميدالية معناها في الاخر ديديكاس للاعبين عندنا الكل من تسنيم السيد تسنيم مساكن الاولاد الكل السيرين قلاوي وصال الزار لكل لاعبين النادي فردا فردا إن شاء الله ربي معهم وإن شاء الله ربي وفقهم وبإذن الله مازال تترويد جايين مازالوا ألقاب أعلى وأعلى وأكثر وأحسن وخير من هكا بإذن الله.
0: ومرحبا بكم تجيوا بحذينا في إذاعة المنستير إذاعتكم مرحبا بكم تجيونا متوجين إن شاء الله ونحكيوا دائما على التألقات متاعكم ولا حتى كان فمش نجاحات فما هيك شوية إشكالية زدا مرحبا بكم
3: أي ماذا بيك أنا عندكم شوية إشكالية مرحبا
0: مرحبا في كل الحالات مرحبا بكم إذاعة المنستير هي إذاعة الجميع مستمعينا إذا نكونوا كملنا الجزء الأول من برنامجنا لقاءات رياضية بعد شوية بعد النغم بعد الترتيحة بعد الأخبار باش نرجع معكم في ساعتنا الثانية مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور باش نحكيوا على المونديال وعلى إخفاق المنتخب وأيضا قراءة في مقابلات اليوم كذلك برونوستيك لما تبقى من مقابلات الدور السادس عشر لنعود إن شاء الله بعد قليل.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666 منكم
2: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل ديو انا هيك.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة ساعة رابعة للأنباء. أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن العمادة ستطل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب في كل مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية يوم 26 جوان الحالي، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج بلغت 7356 مليون دينار حتى 23 من شهر جوان، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. أذنت النيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ بأحد متساكني جهة حي الرياض من أجل نشر إشاعات كاذبة وادعاءات مخالفة للحقيقة من شأنها تعكير صفو الأمن العام. يأتي ذلك على إثر قيامه بنشر أخبار زائفة حول أسباب وحيثيات وفاة شاب بالطريق العام وفق ما أفادنا به مصدر مطلع. في أخبار العالم، أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا بعد تدهور العلاقات على مدى سنوات بسبب قضايا الأمن والسيادة والتدخل الخارجي. إلى حد الآن لم يصدر تعليق فوري من وزارة شؤون الخارجية الفرنسية، علما أن باريس نفت سابقا اتهامات من بوركينا فاسو بدعم الإرهاب. وتشهد علاقات بوركينا فاسو والدولة الإفريقية مع الشركاء الغربيين توترا متصاعدا منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في جويلية 2022، كما تبنت بوركينا فاسو إلى جانب جيرانها مالي والنيجر سياسة تقوم على مناهضة الغرب وتوسيع التعاون مع روسيا، حيث تقوم دول التحالف الثلاثي لعادة التفاوض حول استغلال الموارد الطبيعية الاستراتيجية. كما أنه تاريخيا هذه الدول خاصة مالي وبوركينا فاسو كانت جزءا من المعسكر الشيوعي السابق التابع للاتحاد السوفيتي، ثم بعد ذلك بعد سنة 90 عادت إلى كنف فرنسا. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لقاءات رياضية.
3: مستمعينا في الجزء الثاني من لقاءات رياضية، تحية كامل الفريق حسام قدرية، معكم سنال برومي. سعيدة جدا باستقبال في حال وناقش المحللين الفنيين للبرنامج أنيس بن حسن وناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
4: مرحبا بك. مرحبا بأنيس. مرحبا بكل مستمعي إذاعة منستير.
3: مرحبا بك أنيس.
5: مرحبا بك. مرحبا بجميع مستمعي إذاعة منستير.
3: أنيس، رغم خروج المنتخب مازلت تبع في المونديال.
5: شر
4: لا بد منه
5: بالحق، ولكن الرغبة وكل الحماس من الأول مش كما من الأول
3: صحيح.
5: بالطبيعة مهما كان بلاد، وخاصة كيرينا المنتخبات الأخرى،
3: هذه كيف بيت القصيد، الحسرة والحسرة كتشوف منتخبات أقل من تونس.
5: أقل من
3: رأس الأخضر، شوفوا في الدور الثاني،
5: شوف رأس الأخضر، وكان زوز مواسم التالية وعلى الترتيب متاعه كان بعيد برش، شوفوا في الدور الثاني، حتى مش حتى دورة ثانية، طريقة اللعب، الحماس، الرغبة في اللعب. فما ناس شوفوا يقولوا احنا هو لاعبين محترفين، فما شكون يلعب في الدرجة الرابعة البرتغالية؟ معناها سنة ما عادش نحكيو على هو نيفو بركة، فما معناها الكورة صحيح فيها الكاليتي، فيها شنو عندك، ولكن فما حاجة مهمة برشا، الانتماء. إذا ما عندكش الانتماء، ما عندكش الرغبة،
4: رجعنا له الانتماء ولا
5: اي، ولكن
4: الانتماء وحب وحب الدراب اللي مش تخمم. أنا اللي مقلقني إن تحس الناس كل جاي تعمل هذا إيه؟ هني عملت سي في متاعي، هني عملت كوب دي موند، هني حضرت، هني لعبت. معناتها بصراحة القلب بارد. الإيماج اللي تعطات لتونس في الآخر إيماج ما تنجمش تفرج عليها،
3: هذا اكيد
4: نجمت تفرج عليها بصراحه.
3: بالتاكيد الجانب نتاع الانتماء والاصرار، وانك تحاول زيد تعطي اقصى ما يمكن من امكانيات عندك، لانه مش ديما تشارك في بطوله عالم، لكن زيد حتى فما نقائص فنيه. الحقيقه منتخبات الكل كانوا خير منا، وممكن احنا باش نكونوا في المرتبه الاخيره ولا قبل الاخيره.
5: والعراق عمل به
3: كيخسر خمسة بلاش البارح ضد السنغال، هو تو باش يكون في المركز الاخير، معناها احنا باش نمنعوا. ولك نحكيوا على صوره سلبيه على جميع المستويات. نيجي ابار الكوتي هذيا نتاع اللي حكيت عليه، عدم الاكتراث، غياب الروح، الانتماء، زاد حتى على المستوى الفني مانيش جاهزين للمونديال هذا في عده جوانب. من اللي بدينا واحنا نحكيوا قلنا المنتخب راه فما نقائص بدنيه خاصه، وبالإضافة إلى الفنية في نقص التحضيرات في الاختيارات الفنية. من اللي بدينا وإحنا كل مقابلة نقولوا لهم هذوما ناقصين،
4: وزيد عليهم الكوتشينج وقت الماتشوات
3: بالضبط،
4: اللي هو بصراحة في برشة تساؤلات. معناتها في المقابلة الأخرانية معناتها فما حاجات بصراحة ما تدخلش معناتها المخ تونسي ومخ مدرب تونسي ولا أي متفرج على كرة القدم التونسية. معناتها كشوف التشكيلة دي بوان دانتروغاسيون، معناتها مش عاديين. دونك الإخفاقات كما قلت أنت، اخفاق في الليست، اخفاق على مستوى التحضيرات، ولهذه كلمه ما لازمش تتقال، خاطر انت منتخب وطني ماك الجمعيه، تحطت لك الظروف الكل، استاجلوا لاني استاجل الثاني البديات. الاخفاق الصحيح هو في استراتيجي نتاعك دافون كومبيتيسيون، انت عندك شكون باش تلعب كونتر شكون، وعندك انت الليست شكون باش تعملها، وعندك الامكانيات اللي عندك، وتحطت الامكانيات في المنتخب الوطني التونسي. اطار فني اجنبي ما فماش ولا واحد تونسي معناتها موجود في الإطار الفني، لا مسرب ولا مدربين مساعدين، اتحطت مهام الناس اللي بصراحة بوان دانتروغاسيون، وينو دور مكلف في محل الأداء، مع كامل احترامات لوهبي الخزري اللي كان حاضر غايب، الوحيد اللي قعد مع الصف الأولاني وقعد مع الصف الثاني ما تبدل شيء. بالعكس كي ترى لو كونستا اللي صار سورتو مع جين إرفيرونار تزيد معناتها فنيا تزيد برشا تساؤلات اكثر. تو الاخفاق نتاع لاموشي ذا عمل الشواء غلط على مستوى التشكيلة، على مستوى كيفاش يلعب برمي ماتش، دخلوا فيه ما دخلوش، هذاك الموضوع ما نحبش نحكي عليه خاطر اذا عندك شخصيه ما يدخل فيك حد. دونك الاختيارات هذه معناتها كي تعمل ان كونستا صغير هزينا دوز افونسون دو ثلاث افونسون مستوري اللي كي حضر الماتش الاخراني ورا اللي راهو الناس كانت غالطه في الشوا نتاعها وغالطه في طريقه اللعب الشواط، والثالث اللوم من بعد ما تقومش يلعب ما تلقاش ابار المسؤول لعب داخل تلقى 5 اتاكونت كرو ولا 4 اتاكونت كرو تونكتي عاشوري سعد خليل عياري

0: رقيق ولا فيه مشكل، الكل ولد فيه مشاكل، ولو فرضنا سيدي كل فيه مشاكل، انت كمدرب كفني ما عندكش سيتواسيون ديرجونس تخدم بها وقتها وتخرج، معناتها يا اخي انت لعبت الماتش هذا الثاني تاع اليابان دونك هذا يعني عندي الاشكال هذا، ولقيت روحك في البلوك با ماكش بتنجح يا اخي، تعاود نفس المشكل يا اخي، هولندا عدد سنتر وخلنا 20 متر بحث الديجي، اسكو معقول يلعب راني خذيره مره اخرى تيتولير ومعاه اسماعيل الغربي اللي ما خدش الشانس نتاعو كمانور دو جو يلعب كبيفو وباقي حنا بالع جنب وباقي امين، لا راهو السنه والله تساؤلات راهي
1: تساؤلات
0: لا مش عادي
1: علينا في التساؤلات زاد انت يعني تساؤلاتك زاد كي تشوف انت الصخيري يلعب في اللاكس ممكن باش فسروا على اساس اللي قال نيفو نتاع ديفونسوريت الحقيقه ما لا يرتقي انه باش يكونوا حاضرين في المقابله الاخرانيه، دونك يقول لك نلعب صخيري خاطر عنده الرونونس صحيحه، برشا تفسيرات مشات هكا في الناحيه الهجوميه زاد التهميش المهاجمين نتاعنا ظهر بالكشف انه كان قرار خاطئ، دونك هالتساؤلات الفنيه كما كانت طرحها توا نيجي زاد انت زاد كانت عندك من تساؤلات.
2: هو التساؤلات موجوده منذ المقابله الاولى وحكينا فيه احنا قبل وقت نحكيه كي سمعنا التشكيله انا يعني مش مصدق التشكيله، راهو ديسبوزيتيف وطريقه اللعب والاستراتيجيه راهو ما تجيش من انت راقد معناها تقوم تلعب بالطريقه هذه.
1: نحكي على ماتش هولندا الاخرين
2: اي نحكي اون جينيرال راهو كنا وحكينا سناء راهو اي برا اني ثلاثه في اللاكس في تونس راهو نعرفها اللعبه مش ماشي مش تمشي ما نعرفوش نلعبوا ثلاثه في اللاكس
0: واش خاص كان جات ثلاثه تي خمسه هذه
2: تي ما نعرفوش نلعبوا باقي في نرجع شويه بالتوالي في مع جلال القادري، جلال جربها في مقابلات وقعد مره هيك ومره هيك ولكن جربها على الاقل على المستوى على المستوى البلوك كان بلوك ممتاز وكي تطلع فما ترانزيسيون شكون يعمل فيهم اكثر ما يعمل فيهم هم ليزيك سونتري
1: عندك
2: كان تتذكر ليزيك سونتري مع جلال كانوا يمشوا لبعيد
1: اي صحيح
2: وصل يلعب حتى وسط ميدان وصل انيس بن سليمان لعب اكس سونتري وصل معناها علي معلول اكس سونتري معناها لاعبين عندهم قدرات فنيه ممتازه ولكن في الوقت الحاضر تونس وين تلعب حتى على مستوى نحكي لك البلوك وين تلعب اربعه زوز في المحور تكون التغطيه خير يكون البلوك خير وين عاود نفس الاخطاء فما راهو حاجه ما هل انه يان فاليري فهموني نجم يكون اكسنتري علي ما نجمش والله اذا حطيته في اللاكس نمشي معاك اما تحطه اكسنتري شو باش يعمل لك يولي ضايع لا في الكوتي ديفونسيف وكوتي اوفونسيف حاجه اخرى شوف انا ما كنتش نحكي حكايه صغيره سنة بعد اذنك كان منا شوف ريتشي اللي صاير توا والله سنة صدقوني هذه صارت معناها اني مخاطر الحكايه في بالي بها شوف كنت تذكروا في الفتره الاخيره نتاع الهيئه التسييريه اختي موجوده يظل لي كمال يدير رئيس جامعه
1: في الجامعه التونسيه لكره القدم
2: خذوا قرار انه باش يجيبوا مدرب اجنبي ومدرب وهني باش نعطيه شويه علاقه المدرب الاجنبي شكون هو كيروش اللي يدرب في غانا تو مخداش ما عندوش برشا من خدي غانا وغانا ترشحته وغانا راهو من أسوأ الفرق الإفريقية في المدة الأخيرة وصلت الترتيب متاعها فوق 80 غانا ما فماش سيكيروش هذا جيل تونس والله صدقوني
0: في شوف كنا فيه حتى في ذات مسير
2: شوف أي لواني لا أنا كنت موجود معه أنا شفت الراجل شنو يخدم وكان معناها في الفترة ذيك معناها معناها الإدارة الفنية خذيت الراجل شوف كل تركيزه كرة قدم عنده أفكار أنا ما كنتش نعرفه أفكار رهيبة معناها يحب يشد السنيور بخلف يعامل استراتيجية للفرق متاع النخبة سواء المنتخبات من الأواسط للحتيكة للأصغر ثم سيرتوا حتى كل ويعرف اللاعبين أدق أدق أدق الجزئيات تاع اللاعبين التوانسة الكل إلا معناه ممكن يكونوا فما خمسة عنده 55 لاعبي وشكون يلعب كيفاش لعب وقتاش ما كل شيء عنده جزئيات كل عنده هذا كل كاية وزيد باش يحب يخدم في تونس وقته هو راهو راجع من تجربة ناجحة مع إيران كنت تذكر معناه مش كان في تجربة فاشلة معناه مع إيران نجح حتى مع مصر نجح فانتو المسارة وصلوا فترة باش يرجعوا المدرب هذا سنة وصل باش ياخو عقل عمل تنازلات مالية مادية اول مره يعملها في تاريخ معناها تدريب وراه وصل لنا الريال باش نبداو واضحين معناه كمشروعه مش كيما تاخذ توا مدرب اجنبي
1: باش نجيك لبيرونار خاطر ما نحبش نبعد انا على المشاركه تاع توا اعطيني
2: معناه ممكن
1: الحكمه ممكن فيش فيه الحكايه هذه
2: بربي كان جاي هذا

0: تشيل مباشرة الناس الحكمة منها لعدم التوافق مع
1: تعمل مشروع ويكون مشروع شو لعدم التوافق مع كيروش بون الجانب المادي على خاطر مو فما شكون يقوم في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الإذاعات سنة سمحني ما عنده حتى علاقة بكرة قدم ويحكي على الجانب المادي وناس يتون يا أخي سمحني المغرب والجزائر ومصر وناس كل جابوا يا أخي احنا خير منهم غانا جابت يا أخي احنا سمحني يا أخي غانا الجامعة الغنية أغنى من الجامعة التونسية
0: بلي لحظة نربط معك خاطر به خاطر حلينا قوس لازمنا نسكروا بالصحيح ممكن التجربة نتاع كيروش هو جاي كما قلت انت موتيفي ويحب يعرف موتيفي تونس ويعرف تونس به ما صارش المكتوب على حكاية امور مادية الى غير ذلك ما شافوش الجانب الرياضي وقيمة المدرب وفينالمون طلعنا خسرناه كي شفته وشنو عامل مع غانا والكل به لكن انت كي تجيب كيما ايرفيرونار يعمل التغييرات اللي شفناها ضد هولندا ويستبيح الممكن الفنيات نتاع اللاعبين ويحط هذا مش في مركز وهذا في مركز غريب سوء لو كان ايرفيرونار في منتخب اخر نجم يعمل التغييرات هذيك بالجرأة هذيك وبالشومبرداج هذيك وبالحرية هذيك الكل مطلقة
1: لا تعرف ليش لا اولا الحاجة الاولانية انه يعرف من داخل ايرفيرونار يعرف مهما اللي باش يعملوا ناس مش بتلوم
2: مش معناتها مش بتلوم
1: دقيقه سامحني
2: علاش بتلوم
1: باش نقول لك ليه نحكي لك اني مش انت ولا اني
0: هو حس هكاك
1: اون جينيرال هو حس خاطر منا نحكيه احنا والناس كل تحكي الا ايرفيرونار جاي في وقت خايب وما عندوش الوقت دونك هو يعرف انه مهما عمل ايش معناها انت التشكيله ما حتى مره في التدريبات لها بالتشكيله الاساسيه انت اوتوماتيك كان انت تحب انت هكا تقول انت طريقه مدرب ايه طريقه مدرب مع الفلوتي ولا يعملوا اوتوماتيزم انت ما باش يعملوه في الملعب انت مهما كان في بالك انت حتى احنا بعض الصحفيين يتسلوا للتدريبات ويعرف فاش يدخلوا من هنا يراو شكون التشكيله الاساسيه اول مره
2: الاشكال
1: ما يعرفوش التشكيله في بالك هذه راه صارت ما يعبطوش التشكيله حتى اذا على تهبط لك التشكيله ولا تقرب ولا ما عادش يقولوا قالك ما فهمناش معناها ما فهم حتى
2: شوف
1: مؤشرات
2: اللي صار مع
0: القا كارت بلونش خاطر القا المناخ ما فهمش مسؤولين سهري
2: باهي القين مناخ نمشي معك باهي نقولوا سيدي جاتوا اصداء اللي هو يزموا معناتها يكون متكتم مع التشكيله لكن راهو على مستوى التدريب انت دبلومي كي تشوف السي في نتاعك في السعوديه في الكوت ديفوار في المغرب ماكش ما يقابلش انك تعمل اخطاء بدائيه راهو الاخطاء اللي عملها ايرفيرونار نتاع انسان ما عمره ما وقف على ليني ولا عمل تشكيله راهو اني تصدمت اصلا مش معقول انت معناتها في منتخب وطني وتعمل الاخطاء هذيك حتى ولو انت عندك 72 قالوا جي في وقت مش في وقته ولكن فما سيتياسيون ديرجانس يا اخي المدربين تتحط في الجمعيات يتنحى اليوم وعنده 72 ساعه باش حضر جمعيه ما يعمل اخطاء بطريقه هذيك يا اخي سامحني يا اخي راك تحكي على جامعه تونسيه كره قدم منتخب وطني يا اخي ما فيش هيستوريكا يا اخي ما نعرفوش احنا كل بوست اش فيه قلت لك وصلنا مرتضى بن ونس بيفو في الاخر معناتها ما عنده حتى درايه بالمنتخب الوطني التونسي بار بوست شكونه معناتها اذا اني وقت اللي قلت لهنا راهو جاي باش يعبي السي في نتاعو وراهو جايين وديجا غلط اني قلت لهنا غلط لانه مش معقول كايتود تعمل ايتود منتخب خاسر وانت ماكش مراني ماكش حاضر في التدريبات ماكش عامل ليسته وتدخل على مقابله كونت اليابان بعد تلقى حتى على مستوى الكوتشينغ حتى في قراءه اللعب خسرت اثنين بلاش كونت اليابان اوكين سوليسيون من الميتان لكن فما المينيموم موجود
1: انا انت حب يخسر هو سامحني من انت ما حب يخسر هو مش حب يخسر
2: شو بيخسر انت
1: دو ولكن هو ما يعرفش المجموعه يعني كي يقول لي
2: ما يعرفش المجموعه سامحني
1: انت مرتضى بن ونس هو يدخل على هاو نعطيه كان يدخل للمرتضى بن ونس الفريق نتاعه في قاسم باش يقال لعب هو مره بيفو مره لعب
2: علاه ما عندناش ستاف يا اخي في ليك ناسيونال
1: كذا
2: خليني نقول لك
1: يقول لك
2: يا ودي فما
1: شكون خلق
2: عندك يا ودي نقول لك ميمكن راه مكلف قسم مكلف تحليل اداء كي تحط وياه بالخزر انت حاطه تصويره مش انتيتي باش تخدم وحطيت معاه زوز وثلاثه يخدموا وين الفيكيو وين علاش انت وين الكونستا يا اخي فما واحد يمشي المنتخب الوطني ما عندوش الحيثيات كلها وما يعرفش وفما مدرب معناتها للدرجه هذه معناتها يقمر بالطريقه هذيك راهو ما تدخلش خاصه اثنين بلاش مع اليابان اوكين سوليسيون يعاود ينحي رقيق يدخل بن حميد ويقعد ديما بخمسه لتالي ما تخممتش في شوات القدام ماستوري تعبي وسطك تعطي ما قالوش راه اسماعيل الغربي بوتنسيال تكنيك نرجع مقابله هولندا نزيد نفهم اللي راهو بصراحه مفاهيم غير يرجع اسماعيل الغربي لا بيفو معنا يعني هاني خضير ومن بعد صخير يولي اكسيال. يا اخي انت في منتخب وطني راه ماكش وحدك.
0: اب شربت معك ريفيرو نار تو قاعد يتم الحديث عليه هل سيواصل مع المنتخب الوطني؟ هو الموضوع تحدث عليه في الندوه الصحفيه وقال اذا كان لقيت مشروع نجم نحكي وممكن نجم نتناقشوا فيه. ما قال ايه لا دونك وبحكم ممكن توا كيما شفتوا في التصرف الاخير خاصه في الماتش الاخرين يعطى خسر برشا نقاط حسب تحليلك انت وسورتو كي ما لقاش فما شكون معاه في ستاف ما فماش محاسبه برشا معطيات ممكن غايبه عليه انيس ممكن يقول لك مازال ما يعرفش وممكن حاول يلقى له ممكن اسباب انه علاش تصرف هكاك انيس
1: انت حبيت
0: لكن بالنسبه ايه للتجربه ايه سؤال مباشر انيس تراوى انه نجمو نزيدو نحكيو معاه ايرفيرونار ونعملو معاه مشروع وننشفو معاه
1: قبل المونديال وقبل ما يجي لتونس احنا شنو عندنا فكره على ايرفيرونار مش واضحين ما نساوش الفكره انه هو مدرب كبير اللي هو
0: مرتش كاس فرقه مرتي
1: وترشح لكاس العالم تشوفوا المغرب وين كان ومن اسباب نجاح المغرب من اسباب
0: ومنتخب السعوديه زيد
1: منتخب السعوديه
0: وانتصار تاريخي على
1: الارجنتين
0: لكن هو لقى قماش متاع ملعبية من نوع آخر لكن توا قاعد يلقى في قماش متاع ملعبية من نوع آخر ومن مسؤولين ومن إطار الحقيقة سلبي على الأخر كسو سوا فني وإلا إداري
1: لأنه لقى قماش وقتها في زامبيا معناه بس مدى واضحين احنا مقاش
0: ممكن لقى مشروع زيدا
1: شوف هي بالضبط الكوت ديفوار رجح الكوت ديفوار راهو قبل رونار وبعد شوية على التتويجات ولكن مشي معاها ونجح معها شوف أنا نقول حاجة برك اذا انت هو مش الجانب المشروع هو اللي بشي يحكم في الامر الساعق بكل شيء حسب نظري
0: بطبيعه الحال
1: هو الجانب المادي ده واضحيا الجانب المادي
0: يا عنا يا معناش فلوس باش نحكيوا معها
1: صحيت اولا هو مش باش نفس الاجره اللي اخذها في كاس العالم باش تكون اكثر وباش تكون على مدى طويل باش تكون على اقل حاجه انت باش تعمل مشروع معها على الاقل لنهايه كاس افريقيا نتاع 2028 على الاقل ما
0: لاجيش
1: موسم معناها اقل حاجه
0: حتى الكريتير الاول انيس
2: اللي هو سامحني باش نقص عليك هو ربح نقاط كي الكوب دي موند ولا ما ربحش
1: لا هو كاريرا بو ما ربحش وما خسرش برشا خاطر اني بشكل راني الامارات للحظه ذي الامارات معناها في مفاوضات وتحب وجي به تونس بو هو كان ممكن عنده تحدي باش ينجح مع تونس خاطر ما تصورش اني مدرب جاي بالسمعه هذيك يحب يخسر ناجي معناها ماهيش مقابله مي غلط وغلط والاغلاط اللي ما ساعدوش ممكن ما لقاش المعطيات ما لقاش باش خاطر اني نتصوروا حتى كان باش يجي رونار توا راهو التصرف باش يكون غير باش يبدا من الاول اي عنده اللاعبين هذوما ويعرفوا يلعب باش يتبع اللاعبين في الفرق نتاعهم استراتيجي دي جو باش تبدل كل شيء باش يتبدل معناها كانه ينساها معناها المرحله نتاع كاس العالم كان ما فماش جات في وقت محدد جات في ظروف خاصة دونك نبدأ من الجديد من الصفر مع المنتخب التونسي كان تتذكروا بعد الخيبة متاع 94 متاع كاس افريقيا كان تتذكر سنة وناجي 94 تونس وقتها في خرجنا من التور الأول وقتها على الحظيظ وقتها جاء كاسبرزاك جيب دي كرة قدم من الأول الجديد من الأول الجديد في الصفر هكاك باش تبدأ الأمور توا معناها باش يعاود فما برشا حاجة باش يتعب برشا لأنه قادر بالاسم متاعه باش يصبر مع المنتخب التونسي اني تصور ممكن الحاجه الوحيده اللي تخليه يصبر هو الامور الماديه خاطر ابريتو هو مدرب
0: انت رايك كفني معاه انه نواصلوا معاه والله شوف نفتحوا باب المفاوضات
1: اي اني اذا تجيب مدرب كبير وتخلي له المجال والوقت باش يخدم وباش يعاود برشا حاجات كره القدم التونسيه ويكون حتى مؤثرها مش حتى في المنتخب حتى في القرارات الكبيرة في نحكيه بصفة عامة في المنتخبات الوطنية لما لا بالخبرة متاعه بالممكن الكاريير متاعه بالتجربة متاعه ينجي من يعاون كرة قدم التونسية حسب نظري فما إمكانية كبيرة وهذاك هو يزم مدرب كبير يزم مدرب كبير وتعطيه ظروف الكل
0: وتحط الإمكانية صحيح زيدا نيجي خلينا نحكي زيدا على كيف شفت أنت تصرف المسؤولين المحيطين بالمنتخب والصورة ذيك اللي جتنا من المطار كيفاش مروحين كل واحد وحده وهبي الخزري خذ طيارة وحده مشي مباشرة معناها الرجع معناها الدار وكل ما شفنا
1: فرنسا
0: تفكك كبير معناها صحيحة فرنسا تفكك كبير المسؤولين كيفاش روحوا كل واحد وحده بعد ما مشيو بالهليل والكل مع بعضهم
2: عادي بالنسبة للسيتواسيون اللي صارت بعد خيبة ذيك باش تلقى الإيماج هذيك لكن إذا فما حاجة يزم تصير من القدام راهو معناتها من هنا القدام راهو اذا باش نجيبو اترانجي كما كان يحكي نيس ولا باش نعطيو ريسبونسابيلتي اترانجي يزمك تبني روحك ساعة انت كجامعه ساعة يزمك تحط الستاف نتاعك ما يزمكش كل مره تجيب معناتها انتونير اترانجي ويتحكم لك هو في الستاف ومن بعد تلقى روحك معناتها في وضعيه كما صارت في كوب دي موند هذه ولا يتحط انسان في بوست اللي هو ما يستحقوش بصراحه الاطوارات الفنيه التونسيه اللي ضحاو بها صرت مومون احنا نعرفوا احنا كدي تكنيسيان نعرفوا اللي راهو سان بروبليم دو بيرسوناليتي الاكثر ولا اقل اما في الكومبيتونس لا باس عليهم اما انت كجامعه باش تجيب مدرب باسم كبير وباش تخسر عليه فلوس كما كان يحكي انيس باش تخسر عليه لازمك تحط معاه ستاف اذا تحب الرسمي تطور الكوره خاطر تو تسمع انت والله انا كورتنا تعبه والله استاداتنا تعبه مع شنو دخلوا استاداتنا في كوب دي موند ما فيها حتى تونس يلعب اللي لعبوا زوز من الناس لا فيها لا منزه لا رادس فيها تيرانات اخرين وفيها ملاعبيه بيناسيونو الاشكال فني بحت والاشكال في القائمه والاشكال في العقليه نتاع المسؤول اللي كيكون ملاعب كبير كما زي الجزيري والناس كل تشهد له باش يعمل في الكوره وملاعب ان غران جو يميريت با باش يكون مدير رياضي الفونكسيون نتاع مدير رياضي تتقراه راهي تتقراه الفونكسيون نتاع مدير رياضي باش نابورت كي يكون مدير رياضي من بعد يقعد تسمع المحاسب والناس كلها تحاسب فيه معناتها ريت الاشكال وين كي نخلطوا للسيتياسيون هذه نتاع الناس كلها تتكي في بعضها وصارت لنا سابقا تتكي في بعضها وهذا باي وهذا خايب في الاخر احنا الناس كل تعدينا تتفرج على ليكيب ناسيونال تحشم على روحك لان وقت اللي حكينا جيت صرت مامورا والليسته كي تعملت هذه لرشك الكوب دي مود ما فماش مش موجودين في الليسته هذه ناس خدمت وجابت عرقت وجابت كاليفيكاسيون كوب دي موند القروحة من كارتيجا وجوهرات أخرين وصارت قبل راه مع يوهان بالعنوان جي جمال يجي راني خذيرة هذا جي والكلهم فوق 30 اسكو معقول أخي توا أنت للدرجة هذه حقرنا ملعبية في تونس وقالوا لا ما يمشيوش كوب دي موند يا أخي ملعبية في تونس كاملة السيزون بثلاثة ماتشات في جمعة وعنده بوتنسيال فيزيك تجي أنت توا دونك لهنا فما فكرة نتاع اسكو أنت تخمم باش تبني لبلادك ولا ماكش تخمم ومش المشكل في مدرب راهو عنده اسم
0: أنيس سؤال كيفاش نجمو توا نتيو صفحة المونديال والصفحة الثقيلة هذه المعبأة بالحقائق المؤلمة على واقع كرة القدم التونسية كيفاش نجمو نخرج ونسواها ونرجع ونخدمو من الجديد
3: هي لسوء الحظ مؤلمة جدا مؤلمة معناها بصفة كبيرة ورجوع باش يكون بصراحة ثقيل شوية ليه خاطر كي تعمل بعد النتيجة نتاع أربع سنوات خاصة نشوف الكونسيكونس اللي شفتهم في كاس العالم الأخرانية راهو ناس أول مرة تترشح مونديال وتترشح الدورة الثانية انت هذه السبعة مشاركة مترشحة معناها بصراحة انت ما تنساش إلا تونس أول انتصار عربي وافريقي راهو في 78 من وقتها معناها ما عملناش حاجة الناس كل وصلت
0: عادنا غادي على القوة نبكيو على الأطليل
3: دونك يلزم العمل بصراحة يلزم فما حاجات تتبدل
0: من أعلى مستوي ذولي في الدولة
3: كل المستويات ويزم نقول اني الناس كل تثني ركبه بصراحه ما عادش وقت توا يلزم الناس كل تثني ركبه تخدم على روحها القرارات نتاع نحكي وبصراحه سنه نتاع التواصل الاجتماعي ونتاع الاذاعات والواحد اذا المسؤول الصحيح اللي ياخذ قرار ميمو في حد يبدا مقتنع بالقرار نتاعو ميمو في حد بربي نقطه بركه بالنسبه للاجنبي اذا قلت انت مدرب كبير قلت بك اما راهو اذا تونسي راهو فما معناش 20 تونسي احنا باش نجم نشد المنتخب ممكن فما اسم اثنين ماكسيموم بصراحه ولكن اذا باش تعطي تونسي اولا ماذا بيه يكون تونسي ما خدمش في تونس برشا نحكيو حتى السنوات الاخيره باش يكون بعيد شويه على الاقل التجربه نتاعو كانت ناجحه نجم يكون اني مثلا معين شعباني نجم يكون بروفيل بار اكزومبل نعطي في بروفيل بون نصر الدين نبي نجم يكون بروفيل نحكي معناه خاطر مش
0: يعني هو ما عندهمش استعداد صارت في قداش من مره
3: اني نتصور اني معين شعباني توا بعد تجربة معناها اللي كمل البطوله في المغرب ما عادش عنده خاطر وقتها وفير العقد نتصور ويجي لتونس ولكن
2: شوف تعرف المشكل وين اذا تخمم في مشروع كما تشوف اليابان توا اخي هذاك اللي خدم توا
0: واللي
2: عنده 8 سنين كان اسيستون عنده عامين دخل هذه نحكي لك عليه راكش تعمل كيفاش تبني ستاف شي ديك ناسيونال تاع معين شعباني ولا نصر الدين نابي ولا اكس وي غريغ وزاد نيمبورت كي في جي وتحطه في وضعيه اللي احنا في تونس تاع فيها اللي يتحط في بوست هذاك يسورا كريتيكي مهما يكون السي في نتاعو ومهما يكون تاريخه صحيح وخاطر هذه عندنا نقد مش بناء نقد
3: مصالح
2: لا نقد يهدم مش نقد يبني. احنا كي نقعدوا على طاوله نقولوا هذه صحيحه وهذه غلط في الفاز تكنيكه مش نحكيوا على هذا باي وهذا خايب. انت كي تحط هذاك اضرب 10 سنين قد 10 سنين باش تعدى هو ولا لك وراك تو لي سوليسيون هذوكم. ما تتصور انت راجل قاعد على ذاك الاحتياط يعمل ما تكني في الباسكيت
3: سيستم النيميرو
2: كاج لا انت ايش قد كاني انت ما حضرتش الحكايه هذه خاطر كان ديما كان ديما حتى ولو يتخمم انت باش تبني المستقبل اذا تحب تحط انتونير كبير من تو جيب معه معين شعباني ولا اكس جريك ولا اي واحد.
3: معنا معين شعباني اسيستون
2: يا ولدي ما نعطيوش اسيستون احنا يا اخي ما كانتش معنا بي معوقه كاني مدرب وطني ما صارتش الفونكسيون ما تعطتش تو راهو حتى التونسي خذولك حتى التونسي شوف التوانسه تو التوانسه وجات راهو البرشا مدربين وما قبلوش خاطر شافوها وقراو والتوانسه خبيث راه قال لك باش ندخل توا راني باش نتحرق راهو يعرفوا اش فما في البطوله التونسيه ويعرفوا اش فما في الجامعه ويعرف يقول لك نمشي توا راني سي وخدموها صحيح معناتها فما ناس جات الفونكسيون قال لك اخويا راني توا لا لانه يعرف ان الوقت الحالي مش هو كيما ايرفيرنا الوقت الحالي مش تدخله في وسط الكومبيتيسيون هذاك غلطه بالنسبه لي غلطه عملها دونك اما انت تبني انا نقول ستاف كامل راهو مش خاطر احنا توا عندنا مشكل بصراحه نجي اخويا جاي من برا بريباراتور من برا يا سيدي هو جبنا معد بدني من برا اول مره منتخب وطني تونسي يمشي استاج معد بدني واحد وطلبت الجامعه واحد ثاني قال لا اول مره ما حطينا حتى ستاف تونسي مع سبي الا مش وحتى كي خرجت منظر الكبير ما خلاوش لانه فما دي ديسيزيون اللي ما يتحكاوش دونك اسكو معقول انت تو معناتها ما عندكش حتى ستاف تونسي موجود كي تصير لي كونديسيون هذوما شكون يشد شده تونسي ما يشدهاش دونك لازمك تخمم في الحكايه هذه تخمم فيها حتى انت حتى منتخبات الشبان نتاعنا يعني
0: من غير ما نحكوا على الوقت توا باش
2: الكل نعملوا على البيناسيونال
0: بيناسيونال مواضيع اخرى نيجي دونك اذا كان توا فما حاجه مؤكده انه خليل شمين دوما روح اعلن الانسحاب نتاعو
2: وفات
0: زيد الجزيره هي فما مغالطه خط الكونترات نتاعهم
2: وفي فما الكوب دي موند
3: والله كي نسمع بالحق توا سناك يقولوا خليل شمين غادر شو على شنو غادر هو كمل المهمه نتاعو وفات المهمه نتاعو
0: بدون اثر
3: مش غادر معناها
0: مش
2: استقالته تي اوبليجي باش تعطي ان
3: كونترات تسمع
2: خبر توريت نورمال
3: مش على
2: سناقل
3: خبر
2: سناقلت حاجه خذيت طياره وروح لفرنسا راه نورمال مو راه انت عندك مساءله اللي صار في الكوب دي موند هذه تصير عليه مساءله
3: وعلى وهب الخزري تحكي
2: سنة. نحكي على وهب الخزري نحكي على كاليتي دونترمون نحكي ايش صار في التحضيرات شنو اللي وصل ليكيب ناسيونال ليتا فيزيك هذيك ليتا مونتال هذيك ليتا اختيارات الكل شيء الناس اللي عملت الكوب دي موند هذه الكل تتعدى تحت المجهر وتخرج رابور وتقول علاش وتقيم وقتها تبني اما باش تتعدى خاطر كي توصل توا تسمع والله ما نجحناش في التحضيرات انت ماكش جمعيه انت منتخب وطني ما عندكش حق ما تنجحش في التحضيرات وكل شيء اللي طلبته خذيته دونك لهنا يلزم تصير تقييم صحيح مع اطر فنيه صحيحه نشوفوا علاش احنا وصلنا لهذه دونك لازمك مراجعه
0: ماشي هنا كفيت الكوب دي موند ومنتخب روح وهنا نستني الجمعه هذه ان شاء الله يكون فما قرار ان شاء الله يكون قرار من اعلى سلطه من اعلى معني هرم في السلطه باش يتبعوا الموضوع هذا وكما قلت يتحط على الطاوله ويصير التقييم الى حد الان فما حد شيء حد شيء حد شيء
2: تو باش وهبي الخزري يمشي على روح صب الليموش يمشي يلقى فرصه باش يتكلم في اذاعه فرنسويه باش يدافع عليه وهلو مجر ومن بعد ما كنتش نسمع حتى شيء باش تلقى صار اللي صار نلوجو
0: ودرنا باش نحكيوا على البطوله التونسيه
2: اسم كبير اسم كبير نحطوه باش الراي العام اللي بي اي سي بون خذينا واحد اسم كبير في ليكيب ناسيونال ننساو اللي تعدات خاطر ريستالا صارت هذه لاول مره في تاريخ تونس بالتعاسه هذه
0: صحيح بالتعاسه هذه
2: لاول مره ما يلزمش تعدى اين بيرسيو
0: أول مرة يصير معناه 48 منتخب وعندك فرصة أنك تمر ضمن أفضل الثوالث وما تتعداش. نشوف المغرب تعدت الكوت ديفوار مصر جنوب أفريقيا غانا الرأس الأخضر السنغال الجزائر ما زالت عندها الإمكانية والكونغو كينشاسا ما زالت عندها الإمكانية وتونس المنتخب الوحيد الأفريقي اللي ما تعداش معناها خيبة دوبل والحقيقة حاجة مؤلمة برشا، وسورتو توا معناها البطء في أخذ القرار ولا في التقييم ولا في المحاسبة من فما حتى شيء. وكما قال نجي نجم معناها نرجع للصورة التقليدية وكنحطوا مدرب باش نسكتوا الرأي العام وتتلم الحكاية وما تحاسب حتى حد، ونقعد ونرجع نحكيوا على البطولة وعلى النوادي اللي توا قاعدة تجري باش تخلص الفلوس باش نجم تشارك في المسابقات ولجنة النزاعات. باش نرجع الأسبوع الجاي أكد لك الموضوع واضح من توا وين وصلت لجنة تحذيرات، وخاطر برشا جمعيات الحقيقه الى حد في وضع اختيار برشا هذيك
2: هذاك علاش الجامعه لازم تحمل مسؤولياتها ووزاره الشباب والرياضه تحمل مسؤولياتها.
0: واضح، وهذا هو نجمو نختمو به الجزء الاول من حديثنا على المونديال. فصل الموسيقى بعد باش نحكيو في برونوستيك على ما تبقى من مقابلات المونديال وصلنا للدور 16.
4: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: 95.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
6: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
5: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
6: كل نهار موعد للقاء
5: كل نهار موعد للقاء.
6: إذاعة المنستير
5: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير. تبع الموجة

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية باش نحكيوا على مقابلة اليوم في إطار الجولة الثالثة، قراءة فنية وتوقعات من أنيس بن حسن ونيجي عاشور. باش نبداو أنيس بالمجموعة اللي فيها منتخب غانا، كرواتيا وإنجلترا في العشرة متاع الليل. غانا باش تواجه كرواتيا وإنجلترا باش تواجه بنما. بالنسبة للوضعية في هذه المجموعة، إنجلترا عندها 4 نقاط وغانا 4 نقاط ترشحوا، كرواتيا عندها 3 نقاط وبنما دون تحقيق أي نقطة.
1: والله شوف، المفاجأة الكبيرة كانت غانا حسب نظري، خاصة على المستوى الدفاعي. معناها فريق كان منهار، فريق كان ما يترشحش كأس أفريقيا الأخيرة، ما ترشحش له غانا. في المغرب ما كانش موجود غانا، تصور أنت كأس أفريقيا ما يترشحش. معناها مع المدرب كيروش كيجي، خاصة في تصفيات كأس العالم ريمونتادا صارت، في الكأس العالمية هذه كيف كيف رينا فريق منظم جدا. راهو مش ساهل، لانجلتير راهو قادرة تخلق فرصة في كل وقت. معناها في الكاليتي متاع الملاعبية، مدرب بصراحة من أعلى تراس دونك، وفريق وحتى ناجي من الأخر حكي على الانجليتير، معناها من أحسن الفرق تلعب بالطريقة ذيك وبالتنظيم ذاك. وكنت قادر، خطر أني حسب نظري فيما ضرب الجزائر منتخب غانا
2: موجودة صحيح،
1: وكانت بإمكانه بس يزفرها. صحيح الانجليتير ضيعت فرص، ولكن حتى المنتخب الغاني كان منظم. بون كرواتيا شوف سناء، ممكن من أسوأ المونديالات اللي ريت كرواتيا، ممكن الكبر متاع بعض اللاعبين تحس فما دم جديد، تحس كرواتيا هي تعاود في نفسها متاع 2018 و2022 حتى 2026. أنا يعني كنت نتصور خطر فما لاعبية موجودين في بطولات وموجودين حتى على بنك الاحتياط، ما تمش دمج لاعبين صغار في السن باش يعاونوا حتى الملاعبين. فمشكل المزيج ما بين الخبرة والطموح، منتخب الكرواتي ريتو منتخب عادي ينجم يترشح صحيح، ولكن ما ينجمش يوصل لبعيد كما عودنا في ممكن المونديالات الأخرى.
0: واضح. في كلمة غانا كرواتيا، نيجي برونوستيك الماتش هذا، كرواتيا حاجة بالماتش تمشي في التعادل. انجلترا بنما،
1: لا
0: انجلترا في طريق،
1: انجلترا في طريق مفتوح، وخاصة بعد التعادل الأخير مع غانا ما تسونش في نتيجة باش يكون انتصار عريض.
0: عجبك المنتخب الانجليزي نيجي؟
2: عنده بوتنسيال، فيه ملعبية، فيه ملعبية ممتازين بصراحة.
0: أقوى بطولة
2: لكن زاد الكاليتي الجو الموجود صحيح مع الفريق الغاني القيد ديفيكولتي إز ميراجع، معناتها كي تحط في وضعية كيما هذيك نتاع ديفونس رانفورسي وسور لو بلون أتليتيك كيما حكينا، راهو اللي يحب يلعب كوب دي موند يكون حاضر بدنيا وتلعب بالناس اللي عندها الحضور البدني مش الناس اللي راقدة. دونك الفريق الغاني كان حاضر في الديويل، دونك هذاك خلق برشا مشاكل في المنتخب الإنجليزي، لكن المنتخب الإنجليزي عنده بوكو سوليسيون.
0: واضح
2: بصراحة عنده إمكانيات طيبة جدا.
0: نمشي المجموعة اللي فيها الكونغو أوزباكستان والبرتغال كولومبيا. في النص الليل ونص الكونغو الديمقراطية باش تواجه أوزباكستان والبرتغال باش تواجه المنتخب الكولومبي. في الوضعية متاع الترتيب نلقاو كولومبيا مترشحة عندها 6 نقاط، كيف برتغال عندها 4 نقاط مع النجم كريستيانو رونالدو. في المرتبة الثالثة الكونغو الديمقراطية عندها نقطة، مازال عندها أمل الترشح. وأوزباكستان في المرتبة الأخيرة دون تحقيق أي نقطة. هل يتمكن الكونغو الديمقراطية من الانتصار وتأهل ضمن ممكن أفضل الثوالث؟
2: نتصور ما فيهاش، معناتها ما عندوش حل آخر ويزمو ينتصر، ونتصور فما فرق ما بين نيفو الكونغو وأوزباكستان، دونك فرصة لهم هما معناتها باش يعملوا 3 بوان.
0: بورتوغال كولومبيا نيس،
1: مقابلة صعيبة. بون البرتغال عندها حل وحيد الانتصار باش تولي الأولى، خاطر البرتغال ترشحت ولكن
0: تحب على المرتبة الأولى،
1: تحب بالطبيعة باش تبعد على شوف راهو المرتبة الأولى ومرتبة ثانية ومرتبة ثالثة مهمة برشا، خاطر باش تقابل أنت في المرتبة مثلا البرتغال مرتبة ثانية لازم تطيح مع الأرجنتين، لازم تطيح مع منتخبات كبيرة. دونك تحاول هي ماكسيموم باش تكون في المرتبة الأولى، ولكن ضد منتخب صراحة حاضر للمونديال كولومبيا سرعة رهيبة، خاصة
2: كولومبيا كي الإكواتور نفس البروفيل نفس اللاعب
1: ترانزيسيون ممكن أقوى شوية من الإكواتور في ناحية الانضباط، معناها أكثر انضباط وعندهم
0: بالضبط يعني نضج تكتيكي
1: نضج تكتيكي. دونك نتصور أن كولومبيا هي معناها منتخب قوي، ولكن البرتغال بالخماسية الأخيرة ممكن رجعت شوية الثقة. وأما بالنسبة راهو انديفيديالمون نحكيوها فرديا، راهو البرتغال ممكن أفضل الفريق على المستوى العالمي. راهو شوف كي ترى كاليتي نتاع الجوير ممكن رونالدو تقول من نمشي، معناها مشكل الستار فيهم، معناها لاعبين من أعلى طراز. في وسط الميدان دفاع هجوم تسمع في اسامي كبار برشا. البرتغال عندها
0: الوسط منتخب والهجوم منتخب يعني مستوى عالي جدا
2: بصراحة. يمشي ويقوى منتخب البرتغال
1: صحيح. وفي برشا صغار نش
0: نكملوا بالمجموعه اللي فيها الجزائر والاردن. الجزائر انيس باش تلعب ضد النمسا
1: والله
0: الجزائر نتاع الصباح
1: وعندها
0: الامل انها تطلب تترشح في المقابل. خلينا نعطيو الوضعيه. الاردن باش تلعب ضد الارجنتين. الارجنتين اللي هي متاهله وعندها 6 نقاط. في المرتبه الثانيه النمسا 3 نقاط. نفس الوضعيه مع الجزائر 3 نقاط والاردن في المرتبه الاخيره دون تحقيق اي نقطه. كيفاش تشوف الجزائر حظوظها في مواجهه النمسا؟
1: شوف الجزائر كنت نتصور خير منك وخاصه في التحضيرات مقابلة الأرجنتين. ما نجمش اللوم وقولوا انديفيديالمون الأرجنتين قوية. ميسي سجل 3 أهداف مقابلة الأولى. ولكن مقابلة الأردن هي اللي كانت حسب نظرية عندي يعني خيبة أمل شوية. كانت بعيدة على المستوى متاعها. الأردن كان بإمكانه يفوز على الجزائر. كان هو ديجا عنده الأسبقية في الهدف. إلا ما عجبنيش الجزائر معناه في على مستوى الدفاعي. اي معناها فيسا ما توصل لمنطقة الجزاء وخاصة الدفاع فمش اوتوماتيزم. بون ما نعرفش اشكالية متاع فريق كامل اشكالية متاع لاعبين شنو اللي صاير في المنتخب الجزائري. ولكن فرصة اليوم انه خاطر اذا انتصر المنتخب الجزائري في المقابلة هذه نجم تبدل كل شيء. خاطر مقابلة تلجم تبدل الكاس العالمية هذه مع منتخب نمساوي بصراحة منتخب قوي على المستوى البدني.
0: نعم.
1: منتخب عنده امكانيات محترمه جدا
0: وهو حاجته زاد بالمقابله. المقابله
1: التعادل يرشح المنتخب الجزائري ان شاء الله نتمناو بطبيعه
0: ماشي في التعادل
1: نتصور
0: ماشي في التعادل. وانت نجي الجزائر ونفسها ماشي في التعادل يخدم مصلحه المنتخبين. الاردن الارجنتين الارجنتين مش نقعد نتفرجوا في ميسي وابداعات ميسي وارقام قياسيه نتاع ميسي. من منتخب الاردني اللي هو زاد ضيع المونديال نتاعو هذا
2: ضيع المونديال. لكن حتى كي تفرج على الاردن رغم اللي مش تعداو لكن صراحه فما قلب كي تتفرج عليهم معناتها تحس فما جرينتا فما ناس تحب تربح
0: بالضبط.
2: حتى ولو مقابلهم ديز ادفرساري قويين لكن معهم بترشك الباس بترشك الناس اللي
0: مستسلمه
2: على الاقل مش مشكله خويا ما ترشحتش. عندهم شخصيه خويا عندهم لاعبيه جدا والله وتكنيك مو ممتازين حتى على مستوى معناتها فلاتا
0: تعمري هكا فما
2: عندهم لاعبيه بصراحه
1: في فرنسا
0: هذا النجم نتاعهم
1: بالضبط.
2: عندهم لاعبيه ممتازين حربي كفريق اردني دونك من هنا المستقبل يمشي يتحسن
1: كيف كيف
2: دونك نتصور انه الفريق الارجنتيني باش يرتح لاعبيه باش يخليه يروحوا حاضر للتور الجاي. بون اكثر هي نمشي في الارجنتين
0: تعطي الأسبقية للأرجنتين. نحب نشكركم برشا نجي على شوية يعطيك الصحة أنيس بن حسن. الأسبوع القادم إن شاء الله شبكة جديدة وبرنامج جديد رياضة وصيف إن شاء الله نرجع لكم نفس الفريق نكمل نواصل معكم متابعة تحضيرات الأندية العودة للرابطة المحترفة الأولى كما تقول
2: ما فيش كوب دي موندر
0: وما زلنا باش نحكي على كأس العالم حقيقة فقرة قارة باش نكمل نتابعوها بطبيعة الحال كأس العالم وعنا ما نحكي إن شاء الله المنتخبات العربية اللي الحقيقة قاعدة تقدم في مستوى جيد وممتاز جدا تكمل تمشي لبعيد ونزيدوا نشجعوها ونزيدوا ندعموها وإن شاء الله إحنا في المونديالات القادمة نعتبره من الإخفاقات اللي صارت. في الختام تحية كامل الفريق حسام قدرية كانت معكم سناء البرومي أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت من الكشف عن مخزن عشوائي يحتوي على حوالي 80 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على شخصين، أحدهما صاحب مصنع لإنتاج الثلج الغذائي بجهة سوسة. وبمزيد التحري تبين أن صاحب المصنع تعمد تخزين حوالي 989 كيلوغرام من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية ودون الإجراءات المعمول بها. وتشير المعطيات إلى أن صاحب الكمية كان يعتزم احتكارها وإعادة ترويجها عبر المضاربة خارج مسالك التوزيع القانونية. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ 7356 مليار حتى 23 جوان من العام الحالي، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليار. وأكد ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجلس النواب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية، أعلنت ولاية بنعروس عن برمجة حصص مداوات بالطائرة لمآوي الحشرات بعدد من مناطق الضاحية الجنوبية بالعاصمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم السبت 27 جوان وإلى غاية 6 جويلية القادم، وذلك خلال كامل اليوم. وبوصف بلاغ صادر عن الولاية فأن المناطق المعنية بالمداوات هي المنخفضات الساحلية في شاطئ رادس والمنخفضات الساحلية والمستنقعات بين وادي مليان ومنطقة قد جمودة وضفاف وادي مليان بين الطريق الرئيسية ومصب الوادي في بلدية رادس، إلى جانب ضفاف وادي المعيزات بالزهراء بين الطريق الرئيسية ومصب الوادي. في أخبار العالم، وفي منطقة الخليج العربي، في اليوم العاشر من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 120 يوم من اندلاع الحرب، حزب الله اللبناني الممثل الشيعة اللبنانيين قال أنه يرفض الاتفاق المبرم بين الدولة اللبنانية ودولة إسرائيل، وقال أن الحزب لن يترك الميدان في أصعب الظروف ولن يتركه الآن. وكانت كل من لبنان وإسرائيل قد اتفقتا على قامت باتفاق يمهد لاتفاقية سلام بين البلدين وإنهاء حالة الحرب بينهما، وهو ما يرفضه حزب الله اللبناني. بالنسبة في منطقة الخليج العربية، التلفزيون الإيراني قال أن سفنا تسعى للحصول على تصاريح من إيران بعد أن واجهت سفن طلقات تحذيرية. بالمقابل، الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بدون شروط، ولا تزال الأمور غامضة على مستوى الاستقرار في منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: الوزير، الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية أخرى،
1: عدد جديد من بودكاست من زاوية أخرى. عسلي ومرحبا، أهلا وسهلا بالناس الكل في متابعتنا، ومرحبا بكم معنا ضيف جديد اليوم باش نتعرفوا على مسيرة جميلة ياسر لشاب تونسي. أنا نقول قصة نجاح، وإن شاء الله يا ربي تقتديوا بكل ما بشي تقدم اليوم من حصتنا في من زاوية أخرى. مرحبا أهلا وسهلا بالمهندس في الإعلامية والمكون في ريادة الأعمال وباش حاجات أخرين باش نكتشفوها اليوم في البودكاست، أحمد حسونة. مرحبا أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا مروة بيك وكل مستمعين، وإن شاء الله تكون حلقة فيها الفايدة لكل من يتبعنا إن شاء الله.
1: يعيشك. من زاوية أخرى اليوم نجم نشوفوك، نتفرجوا عليك، نقرأوك ونحكي عليك. حاضر
2: إن شاء الله بكل سرور.
1: شنية الزوايا اللي ما تحبنيش نمشيولها أو ما تحبنيش نغوصوا فيها؟
2: لا لا ما شاء الله، دونك بالعكس أي حاجة ترى فيها الفايدة ونقدموا بها الفايدة لكل مستمعينا ما نجم يكون كان مسرور أن نحكيوا فيها، ما عناش ما نخبيه.
1: أحمد، ما كنتي نجم نسأل ولا نجم نقول مين نبدأ؟ خاطر الحقيقة فما زوايا مختلفة ومسيرة فيها إنسان متنوع ومختلف. الاثنين وقت اللي يتلموا مع بعضهم يعطونا خلطة جميلة اسمها أحمد حسونة باش نتعرفوا عليه كما قلت اليوم، ولكن أنا من خلالك أنت نحب نخرج برشا نقاط إيجابية وبرشا رسائل لنغير ما بأنفسنا وما بأنفس شبابنا التونسي اليوم. حاسك تحمل رسالة معك من عينيك أحمد، وقت اللي نحكي معك نحس فيك كالشخص اللي عنده رسالة يمشي في حياته مش على الهامش.
2: هو وفات قيمة الإنسان بالرسالة اللي جاي باش يقدمها، سينو ما عنده حتى قيمة. ما نحبوش يكون وجود الإنسان كعدم، ويزم يكون عنده أثر باش يلعب الدور متاعكم يلفوس، سينو ما عنده حتى قيمة للحياة بكلها.
1: أكيد الأثر يتخدم بالتجارب.
2: أكيد يتسقل بالتجارب ويترسخ الأثر هذايا بالتجربة، ولكن يزم يكون عنا رؤية. أنا ما نراش إن الإنسان يزم يعيش هكا كسب، أنا لا، يزم يكون عنده بوان دو في معين، عنده أوبجيكتيف معين حتى كان يجزأها لأكثر من هدف. المهم في الآخر عنده أهداف يخدم عليها، سواء قصيرة المدى طويلة المدى، المهم ما يعيشش النهار. وبطبع الوقت ما فيهوش بركة كتشوف. ففكرة الرسالة يلزمها أي إنسان يكون بها، وقيمته بقيمة الرسالة اللي يحملها.
1: هو الكلام سهل، الفعل صعيب. وقت اللي نعيشوا التجربة ونعيشوا ونحطوا ساقينا على القاعة نلقاو صعوبات قوية. شنو اللي يخلي الإنسان يوصل لمرحلة أنه يحقق الهدف ذي الكل أو يحقق عدد كبير منها؟ أكيد لازم يكون فما سكيلز، فما دعامة، فما إمكانيات، خاطر مش أي إنسان ينجم يوصل ينجح في الحاجة اللي يقوم فيها. أكيد. إلا ما يكون خادم على روحه وربي سبحانه عطيه موهبة زاد.
2: أكيد هي في نهاية الأمر المهارات اللي لازم تكون موجودة والإمكانيات بصفة عامة راي هي باش توصلك الهدف متاعك. أما أول حاجة لازم تكون موجودة وده إيمانك بالفكرة. يجيش واحد فجأة قا عنده مهارات قال يا خلي نعمل به الرسالة الفلانية، لازم يحمل هم الرسالة من الأول. الرسالة كلمة كبيرة، ربما واحد يراجني ما هي بعبارة أخرى، يزمو الإنسان حاطط أهداف حتى على مستوى الشخصي، حتى مستوى ما يعيش الشكاكة، فيزمو يحط الأهداف وتكون منظمة وتكون مرتبة ومرتبة الأولويات وكل شيء، باش من بعد أصلا حتى المهارات متاعه يسقلها على ضوء شنو يخدم له الأوبجكتيف متاعه.
1: أما أنت متناقض أحمد، قولي عليش.
2: عليش
1: على خاطرك أنت ما حطيتش قدامك الطريق الإعلامية وقلت نحب نمشي له، أنت كنت ما تحبوش تكره. الثنية هذية كانت تحدي ولا شنو بالضبط معنا؟
2: لا، وهذاك علاش هو مشتنق
1: على شنو؟
2: على خاطر في نهاية الأمر الإعلامية ما هيش هي الغاية، هي الوسيلة، هي التول اللي عندي، هي المهارة. وفات أنا صحيح أعطيك صح، أشرت للنقطة هذية. أنا مشيت غلطة في التوجيه، ما كنتش نخدم على الإعلامية، أو للأمانة ويسامحني أستاذي في الإعلامية في الثانوي
1: كنت تحبها،
2: كنت نكره الانفورماتيك ما نحبوش.
1: باك سيونس
2: 2012 مدينة الشابة. في مخي اني مش نكمل في
1: صح، سلموا على الشابية الكل اللي يسمعوا فينا مش ما يتغشوش، قلنا مدينة الشابة برشا مرات وسلمناش عليهم. حيوهم الكل وتحياتنا الأهلين الكل في الشابة وفي المهدية. ما تحبش الإعلامية؟
2: ما نحبش الإعلامية، وما كنتش ناوي نمشي لها كمجال يعني في التعلم. كما كل تلميذ في الباكسيونس مش يمشي طبي، يمشي فارماسي، يمشي الحاجة الطبية، وكان هذاك البروفيل متاعي الحقيقة، وكنت ناوي نختم على الحاجة كما هيك.
1: حبيت روحك دكتور؟
2: ما نقولش حبيت روحي دكتور، أما دي معانك العقلية، وأنه يكون فما في الطب ولا حاجة تابعة الباكسيونس للأمانة، وإن كنت أنا ما كنتش نغزر روحي طبيب. أما في نفس الوقت كانت نقطة الالتقاء بالمجال الإعلامية وأي مجال آخر، هو أنا كنت نحب نمشي المجال اللي نجم نخلق بيها فالور أجوتي، هذا المبدأ العام. أما كما تعرف قبل ساعات يبدأ واحد ما يلقاش التأثير المناسب والكافي اللي يخليه يقول له تخدم المجال هذا رأو أحسن تخدم هذه رأي خير هذه فيها أفاق هذه كذا فكانت الصورة بلوز موان ضبابية. وذلك علاش كي خلينا نقوله القدر هزني أنه نمشي لتوجيه غلط كانت أحسن غلطة لهنا
1: صارت هذا شكون شو سألك نسألك الغلطة هذه باهية ولا خايبة؟ أما هنقولك حاجة أنت تعتبر من بين الشباب اللي جيت في فترة الأوج متاع الإعلامية في تونس مش في العالم حتى راح روتار وهذا من حسن حظك وهذاك علاش ربما الغلطة هذه رضيت ولدي
2: هي ان شاء الله يا ربي هي الاختيار او اني وافقت نكمل انفورماتيك خاطر كنت نجم نعمل ريورينتاسيون يعني التوجيه ونبدل الاختصاص. الحقيقه انا حطيت روحي في وضعي قلت يا احمد انت علاش تحب تبدل اعلامي اجي نفكروا بالعقل خاطر كان مش نفكروا بالعاطفه برك العاطفة تساوي لا للإعلامية. أنا هكا كنت مورا الماء
1: بيخلي نقف معك أحمد وسامحني على المقاطعة منكم السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا توا وهم على بواب توجيه وبش ياخذوا شلال الباك وبش ينشحوا و ومشين في ثنية هذي. أنت قلت كلمتين فما العاطفة وفما العقل العاطفة راهو تعاون العقل بش يخدم
2: إكزاكتوم
1: ما تنجمش حاجة ما تحبيش تقراها
2: وذاك علاش اللي عنده طوى العاطفة مثلا في مجال الإعلامية. أنا كان جيت عندي العاطفة الإعلامية راني عامل حاجات أكثر من هيك وراني حبيت وراني وصلت للي باش نعمله أو اللي نحب نعمله راني ربما حققته بطريقة مصقولة أكثر ولا حاجة كما هيك. ولكن أنا شنو اللي خليني نحافظ على اختيار الإعلامية؟ أنا حطيت روحي قلت أي ماكش باش تمشي إعلامية شنو المجالات إيش أثبت في المجال اللي باش تمشيه المجال الجامعي بصفة عامة وشوف الامباكت اللي باش تحققه في كل مجال. إيش مثلا باش تقول باش نخدم في الطب وزيت نشوف فيها أنا روحي قلت يا أحمد الطبيب خدمته نبيلة ياسر هايلة ما شاء الله طبيب ينقذ الإنسان كان بيش يموت كذا أما جي نشوف نقاها محدودة يعني في الأخر مجالها واحد اللي هي في علاقة بصحة الناس وكل شيء ولي حاجة عظيمة ياسر
1: أكيد
2: في الفلاحة بش تخدم حاجة تخدم الفلاحة في الإدارة بش تخدم حاجة في الإدارة في التعليم بش تخدم حاجة في التعليم رغم يعني نبل الرسالة الأستاذ بش يقري يخرج جيل وكل شيء. جيت في الإعلامية نلقى روحي النجم نصلح في التعليم وفي الطب وفي الفلاحة وفي الإدارة وفي أي مجال آخر ففكرة إنه الإعلامية كانت مرنة يعني تخليك سوبل تنجم تصلح ياسر حاجات وتعمل فالور اجوتي في ياسر حاجات هذه مش خدمتي الاوبجكتيف اللي نحب عليها انا من الاول هذه جابت لي على طبق من ذهب كما نقولوا من غادي حبيت الاعلاميه حبيتها حب العقل مش الحب اللي نتاع انا اختصاصي اعلاميه ودوي بالاعلاميه من الصغر فما بالك لو يبدا التلميذ يحب الاعلاميه من الصغر شوف انت وين ينجم يوصل. هذاك علاش انا محلال البروفيل كي تمزج فيه حب المهاره وكل غايه اللي هو يحب يوصل لها دونك غادي يكون احسن.
1: كان اليوم انا نسالك احمد نقول لك هالحب هذية مش يكمل معاك وإلا تحب دق بين أخرين بقطع نظر على الحب هذيك ما نعرفش خاطر أنت من نوع الأشخاص اللي تكره الرتابة ما تحبش تعيش يومك تتعاود في نفس الحديث وتعاود في هذيك علاش تدق في برشا أبواب.
2: صحيح صحيح جوستما وديشا هي تطورت علاقتي بالإعلامية بعد تخرجنا تخرجت قريت 5 سنوات في الجامعة تخرجت مهندس إعلامية من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة بعد شيئا فشيئا دخلنا في عالم ريادة الأعمال اللي هي كبرت شوية المجال متاع أنك يكون عندك كامباكت أكثر وتنجم تستثمر لكمبيتونس متاعك في الانفورماتيك باش نجم تغزر لي بوان ناقصه شنو المشاكل شنو ما كذا دونك لهنا وليت غزرت للباب ميم سي بون سي اسمك تخلق التيرا اللي تنجم تستعمل فيه لي كومبيتونس نتاعك في انك تسد مشكله معينه او تحل مشكله معينه. نرجع لهنا الحقيقه وانت قلت يعني هي كاينها في علاقه بالشخص فعلا هي مربوطه بتركيبه الشخصيه. يعني انا مثلا مره قرينا في الثانوي كلمه قراها لنا استاذ المدني والكلمة ذيك لعقت في مخي ما ننساهاش وهي ذكرت في مقدمة ابن خلدون. تعريف المثقف تعريف المثقف التعريف هذاك قد ما ننساهوش شوش يقول تذكر في المقدمة يقول لك المثقف يزم فيه 3 حاجات الحاجة الأولى يزم يكون عنده حد أدنى من المعلوم مش بضرورة يكون عالم لأنه فوق كل ذي علم عليم فمش واحد يملك المعلومة كاملة أما لازم يكون عندك كم هائل من المعلومات أو حد الأدنى منها. الحاجة الثانية لازم يكون مجتمع المثقف مثقف عنده علم بالمشاكل اللي صار دايرة به في المجتمع متاعه في إدارته في بلاده في حومته اتسترا دونك عارف. النقطة الثالثة يلزم يستعمل أكل علم اللي خذاه ولو كان بسيط في حلك المشاكل اللي عرفها ولو كانت بسيطة
1: واضح.
2: دونك فكرتك الثلاثي هذاك مهم، قاعد ضرب لهنا انت فوندامون من المجال
1: من المجال نتاعك.
2: فوالا كي جيت لهنا ونلقى الانفورماتيك يعاونني باش اني نحط ايديا في ياسر حاجات، غادي وين فرحت بها اكثر. اه سي سي سي احسن اثنيه هذه اللي تخليني كي راه مشكله في كذا نحلها كذا. هذاك علاش كي مشيت فكره رياده الاعمال كانت هي مبنيه على شنو رياده الاعمال ولا لي ستارت اب ولا النونس هذو بزوا، واكتشفت فما مشكل وتخدم على انك تستثمر كل المهارات ولا ريسورس مان وكل الامكانيات باش تسد المشكل هذاك.
1: باهي حلل المشاكل اللي بحلنا اليوم. قداش من مشكلة حليت؟
2: والله هو شوف انت تحكي على المسيرة ومشكورة جدا على الكلمة، ولا هي حقيقة مسيرة متواضعة جدا ومازلت في بداياتها يعني.
1: مسيرة الشاب. مسيرة الشاب. الحقيقة
2: مازلت شاب.
1: مازلت شاب، مازلت شباب، الكلنا شباب ما نكبروش احنا نقدر كثر.
2: فمهم هو الحقيقة انه يعمل الانسان يعني نقاط إيجابية رغم يعني تواضع التجربة وكل شيء، وإن شاء الله تتبنى عليها ياسر حاجات. أنا ختمت على أنه نستعمل الإعلامية الحقيقة في تغيير ثقافة كاملة، ودخلتها من باب رقمنة الإدارة بصفة عامة.
1: دخلت الباب صعيب.
2: دخلت الباب صعيب وصعيب صعيب. أنا المؤطر متاعي يذكر بالخير قال لي فزت فوجة مهبول. قال لي انجينير انفورماتيك ولا راك خرجت لبرا كيما الناس كل يخرج. خاطر احنا خاصه في 2017 2018 كانت الاوج نتاعها انجينير انفورماتيك تخرج برا. انا عملت تماما العكس، اللي هو خرجت نهار سبت حليت شركه نهار الاثنين بتبيعها بمعيه اصدقائي لي فونداتور في الشركه اللي كنا
1: واحده علي. ليه سكرت كملت نهار الاثنين حليت نهار
2: الثلاثاء؟ انا بحكم تخرجت قريت 5 سنوات في الجامعه بريبارتوار، بعد 3 سنين هندسه. دونك اول ما تخرجت كانت فكره اني نحل شركه كانت تبادرني انا وبعض الاصدقاء اللي حلينا بعضنا الشركه، فكانت للعمليه مباشره. تخرجت من هنا بعد نهارين حليت الشركه مباشره، اللي هي الفكره متناقضه مع اللي مستنسين به. مستنسين احنا الانجينيور انفورماتيك في تونس يخرج البر، انا عملت تماما العكس.
1: علاش ما خرجتش؟
2: والله ما خرجتش لعدة أسباب. أولها أنه أنا عندي قناعة كبيرة، اللي هي إذا كانك ما نجمتش تخدم في بلادك وقتها منطقيا تقول لي نخرج من منطق. أما أني ما جربتش دقيت الباب في بلادي وبعد نمشي طول نخرج، سيرتو اللي أنا ماشي بمنطق أنه تحب تخدم راك غادي سيلو بارادي راك غادي بتلقى كل شيء. أنا ذي ما اقتنعتش بها، ما هش منطق بالنسبة لي، لهذا اقتناعي.
1: فما شكون غرسها فيك؟
2: لا لا لا، أنا هذا
1: واحدة قناعة شخصية.
2: هذه قناعة شخصية
1: وأنا أثر عليك حد ما قال لك حد هاني مشيت وحصلت وهاني
2: كتبت له روايه. لا قناعتي توا ونقولها لاصدقائي لتلاميذي الطلبه اي حد نعرفه نقول له طونك نجم تعيش في بلادك طريقه بتبيع. انا نقول الحياه الكريمه، ما نحبش نقول خاطر تقول لي انكومبارابل، مي بيان سور انكومبارابل. انا كي نخرج البرا نجم نخلص 10 مرات قد نخلص فيه 1000 مره نخلص فيه ماش. اما السؤال شنو هي اولويات الشاب؟ خاطر الدنيا اولويات، مش الفايدة في أنه أنا خرجت وإلا نخلص وإلا كذا. مش مهم أنك فاش قاعد تعمل بقدر ما يهم أنت شنية هدفك في الحياة وشنية رسالتها بتعملها وشنو المينيموم اللي تعيش به. دونك أنا نقول واحد عايش حياة كريمة في بلاده ما فماش علاش يخرج البرة، هذا فضلا أنه في بلاده فما ياسر حاجات راهي مش موجودة البرة وألف مرة خير من البرة. هذه نقطة. نقطة الثانية الحقيقة زادة تركيبتي أنا يمكن الحقيقة هي الكوتي سوسيال. أنا بطبيعة اجتماعي يعني وملتي تاش عندي ياسر ديزاكتيفيتي نعملها.
1: ما تتأقلمش مع سوسيتي أخرى؟
2: بالعكس، هو نتأقلم ولكن ما نحبش نتأقلم مع اجتماع مع مجتمع يحرمني من حاجات معينة. أنا عندي ديزاكتيفيتي معينة، عندي ديزاكتيفيتي أولا

0: داكور. فذاك علاش مشيت في الثنيه ذي. والثنيه الاخرى الغالطه اكثر بالنسبه ليسرع بنت يقول لي انت حتى كي قعدت في بلادك خدمت في اللي تعطيك, خدمت على تصليح الاداره, ففي هذا في ذاتها اختلاف كبير. وهي فعلا نابعه من نفسك الرساله اللي حبيت عليها, باش تبقى باش تعرف مشاكل باش تمشي تحلهم. دونك شفت هي في الاخر سيركل وحده ماشينا, مي كل واحد كيفاش يغوص فيها بشويه بشويه.
1: اما كلمه انك انت مجنون وقت اللي خديت الثنيه هذيه ربما بازي على فكره معينه. الشاب التونسي شنو يحب ولا الشاب اون جينيرال يبحث عن الطريق السهل. انت مشيت في الطريق اللي فيه برشا شوك
0: صحيح
1: وبرشا وجيعة باش تطيح باش تقف باش تطيح وتقف.
0: ناكد هذا
1: تاكد هذا
0: ناكد هذا
1: كل شويه على الشوك يزينا من الورد.
0: اي هو ما فماش قيمه للفرد كان ما فماش شوك. هو على فكره احنا نجيب شويه شويه كلام. الدنيا دي مبنيه على تناقض المعاني. المعنى لو ما عندوش الضد متاعه ما عندوش قيمة المعنى في ذاته. يعني لولا الشوك هذا اللي بنحكي عليه بين الضفرين ما فماش قيمة لك الوردة اللي بسيت ما تعبين, فماش قيمة للراحة كان ما تتعبش.
1: إيه أما ساعات تلقى وردة حاضرة تقول لك إيجا في طريقك أنت ولا في ثنيتك أنت
0: هذوكم
1: في بلاس ليتاتيك تخدم على روحك وحدك ولا تعمل ثنية مختلفة. يعني
0: هي خلينا كنبسط الأمور ولا نسهله شوية. رأى هو أصعب تحدي للشاب هو أنه يصنع شخصيته. شخصيته المبنية على مبادئ معينة, خطوط حمراء وخطوط خضراء, على أولويات. احنا عندنا مشاكل كبيرة تورا, وحتى احنا كديجون كأصدقاء ساعات تلقى واحد داخل بعضه مش خاطره مانك في الكومبيتونس, مش خاطره ما عنده مهارة ناقصة, لا أصلا هو ضايع لأنه مش عارف أنا باش يبدأ شنو الحاجة اللي يخدم انه يحققها. أصلا ما يعرفوش كتقنا حاجتين مع بعضهم نبدأ بهذه ولا بهذه. دونك فكرة ترتيب الأولويات من أهم عوامل نجاح الإنسان.
1: صحيح.
0: هذه أبسط حاجة. ففكرة أكبر تحدي هي فكرة تحديد شخصيتك المبنية على مبادئك شنية, أولوياتك شنية, والأهداف الكبيرة اللي باش تخدم عليها ولازم تكون مقسمة. أهداف نخدم عليها وانا شاب, أهداف نعملها بعد ما نتزوج ونستقر, أهداف نعملها وانا بعد. مهم إنه يغزر الإنسان من بعد باش ما يلقاش روحه العمر يتعدى.
1: نرجعوا للشوك شادة صحيح على خاطر نحب نفهم الوجيعة كيفاش بنيت شخصية قوية.
0: باهي الشوك موجود بارتو
1: في مجالك في اختصاصك.
0: باهي نبداو عندنا ساعة التجربة بالطبيعة من الأول كانت صعيبة في التعلم في الجامعة. أنا يعني كانت تجربتي نعمل دوبل إيفور الحقيقة باش نفهم الانفورماتيك لأنه أصحابي كانوا يحبوه فجايين يقراو, أنا نعمل في فور باش نحب ويفور باش نفهم. فهمت يعني كانت فما دوبل إيفور صعيب علي شوية الحقيقة. الحمد لله تجاوزناه في المرحلة الدراسة. فكرة اختيار أنك
1: وقتها ما حسيتش روحك وكأنك هكا في طريق خايب ولا في طريق
0: بلها خفنا
1: معني أيست وخفت
0: وكنا وفكرنا في إعادة التوجيه في وقت من الأوقات. أنا مش قلت لك هكا الفكرة أنك حطيت كل شيء قدام العقل هي اللي خلتني نمشي ونحب أصلا الثنية ذيك ولا تشالنج ولا تحبيت وخلقت روحي هكا تشالنج هذاك. الديفي الثاني والصعوبة الثانية هي أنك تبقى في البلاد وتحل شركة. فكرة أنك تبقى ديجا صعيبة حقيقة, خاطر ديما الإنسان يحب يتخرج يفكر في أنه يكون عنده دخل مادي كذا تدرى. أنت مشيت قصيت كل شيء ومشيت حالي شركة اللي هيك هنقوله حالينا شركة سيفة مادي فيه كبير, داخلين على دومين جديد, ريادة الأعمال ما هيش سهلة, إدارة شركة ما هيش سهلة, جستيون تاع الفريق وإنك تبدأ بكليونات ووووو فضلا عن هذا
1: تكسب ثقتهم
0: واكثر من كيكا. احنا لازمنا نعلم روحنا برواحنا وهذا نثمنه في الجيل متاعنا اللي انا مانيش لاقي فيها في الجيل اللي قعدت على طوه وهي كان يسمع
1: اللي هي
0: فيها.
1: شنه
0: انك تكون اوتونوم. الاوتونومي تقريبا ولات مفقودة عند ياسر شباب, وهذه ان شاء الله يا رب يخدم عليها الجيل الجاي. على خاطر الانسان ما قوته مش بما يملك من معلومات, قدرته بما هو ينجم يتكيف ويتبدل ويتأقلم ويصنع الروح والمهارات اللي حسب الزوبجكتيف اللي تحط فيها وقتها. احنا جيل توا عادي جدا كما تقولوش اعمل كذا ولا خذ المهارة هذه لأنك تستحقها بعد مدة معينة, ما فيقش بروحه إلا نهار اللي يغرق قول ماني كانش يتنعرف الحاجة ذي.
1: تحكي على زوت الجيل أحمد وانت ما زلت صغير, شو جيل قبل وجيل توا؟
0: والله هي يعطيك صح
1: بنتش برشا معنا
0: ما بنتناش برشا, ولكن أنا نحس اللي فم اختلاف كبير. أنا نقري في الجامعة أستاذ مرو ونحس اللي فما جاب كبيرة ما بين كل جيل وجيل. جيل تعطوا ياسر حاجات فيه هيلة نحكي جيل تعطوا يعني اللي مازال خذ الباك توا ولا هم اللي يقرأ في الثانوي ولا كان. فعندهم مثلا الرفلكس ياسر به يخطف في ساعة المعلومة أجيتي يقبل انه يدخل في تحدي وكل شيء. مش قلت شنو التنظير والتأطير. ياسر مهمش, ياسر مش منظم, ما يرتبش أولويات, ما يخدمش على عندي كومبيتونس نبني عليها من طوى من أجل من بعد, ما يغزرش من بعد.

0: هذه زاد نقص على خاطر
1: وين وين او شكون سبب في النقص هذا يا احمد؟ اعطيني انت حل لي خلينا نصلحه على شلي.
0: حسب رايي انا هي انه ابسط حاجه جيل توا هو ضحيتك التشتت في الافكار، ماهوش مركز انا القاعده هذا تحت التحليل الشخصي انا الف عامل اهم عامل هو هذا التليفون واللي ريزو سوسيو بصفه عامه، تغيير مفهوم القدوه. ما عندناش اليوم ولا تقول لك واش نقرا، انا نجم نتبع فلان هاوك اللي يدخل في كذا مليون بسبب فيديو ولا بسبب كذا. قيمه العلم تنحات، قيمه الرساله اللي حكينا عليها بكري، قيمه الباركور اصلا انك تكون عندك رساله وتخدم وتقبل التحدي. لا، جيل توا يحب يكون مرتاح، ياخذ اكثر ما يمكن من الفلوس وفي نفس الوقت قليل منه يقبل النقد. احنا كونتر بارتي كنا عصاميين، كنا يعني نكونوا في رواحنا برواحنا. انا نخدم في شركه يمكن 20% من اللي كومبيتونس تعلمتهم في الجامعه، 80% علمتهم من الشركه، الواقع مع الشركه. فهمتني كيفاش؟
1: انت شفت حطيت صبعك على الداتا اللي نقراوه نظري برش مقارنه باللي تعيشوا في الشركه،
0: نظرا بالبزوا، نظرا بانك كيفاش تعمل بروجيكسيون على اللي قريته كيفاش نستعمله. فهمت؟ هي هذيك هي كنرجع
1: ما لاش قيمه الجامعه لهنا.
0: لا لا،
1: 20% كهو باش تنفعني في بعد وقت اللي نتحط فيه.
0: ماهيش غلطه وباهي ياسر انك خديت 20%. علاش؟ خاطر انا نحكي على مجالي مثلا. لانفورماتيك راهو سيفولو كوتيديانمون طريقه مهوله جدا. يعني مش كي نقرا حاجه ومن بعد نتخرج نلقاها تبدلت. انا كي نقرا روحي حصلت 20% من اللي قريته نستعمل فيه، حاجه عظيمه ياسر. اما المشكل فين؟ او هي في نفس الوقت حاجه باهيه. لانفورماتيك يتطور فيسا واللي بلان دوتيود في الجامعه ما يتطوروش فيسا، مش كل عام. احنا نعمل ميديتاسيون تاع كل 3 سنين وساعات يتبدلوا ساعات ما يتبدلوش، ومام لي زوتي ومام حتى الفورماسيون عند الاساتذه بايفيدون باش يتبدل. خاطر الاستاذ اللي يكون اكاديمي مش كيما اللي قاعد يستعمل في اللوتي اللي هو قاعد يتحينه في راميزير يصير الابديت. دونك الاشكال شنو صار؟ وهذه بين قوسين خلينا نحلوا باب صغير عندي فيها وجهه نظر. احنا طاف في الشركه يجيونا من اللي تاتيك ويجيونا من البريفي. اوكي، أنا ودي التعليم العمومي.
1: أوكي.
0: وندافع على العمومي للأمان، ورغم ما فيه من مساوئ.
1: لا، أنت كلك عمومي يا توحد.
0: كل عمومي.
1: وهذه حاجة تفرح راه. خطر أنت منك أنت فما 1 ولا 2% في تونس.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يكبر العدد لما فما أكثر.
0: ولا فما إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: الخير موجود.
1: الخير موجود يا ربي إن شاء الله.
0: كمل. شنو صار؟ أكل النقص اللي يصير في العموم. احنا كنقولوا نقرا في الاتاتيك، ساعات الانترنت ما تمشيش في كليه اعلاميه، لوجيسيالات مش موجودين، ماتيريال مش موجودين. فشنو صار؟ التلميذ الطالب بلوتو اللي هو سيريو ويحب يخدم على شخصيته اللي باش يكون ناجح بها في سوق الشغل، ان كونسيمون لقى روحه يلزم يتعلم ويعمل في الانترنت وحده، ويمشي يجيب في اللوجيسيال ويعمل في اللونكات الفلانيه ويديفلوبي من غادي وحده باش هو يضمن اللي هو كي يتخرج يكون ميليجل. صار هو اكل فورماسيون في نقص، في ظل نقص الانترنت وفي ظل نقص الوسائل والتأطير والميزاجور اللي تصير، خلته هو كي يعمل على روحه تكونت فيه كومبيتونس مطلوبه ياسر في سوق الشغل هي الاوتونومي. فكي يجي للجامعه، كي يجي لسوق الشغل وتقول له باش نخدم كذا، شي يقول لك انا ما خدمتش عليها، اما عادي جمع 10 ايام نتعلمها. تجي كونتر بارتي ساعه واحد اخر قرا في البريفي كل شيء على بوختي، مع احسن لوجيسيالات كذا ماتريال، عاشوا لي زيكسبيريونس كل باهيه.
1: تتحط في الموقف
0: الضيع. مش يعني البريفي خايب راه، مش يعني كلهم خايبين. اما فما نسبه كبيره من الطلبه تعودوا انه كل شيء يتقراه له، لخات الاستاذ تقع اجور والماتيريال موجود كل شيء. دون فاسون تعلم انه كي تحط في وضعيه وحده وجديد عليه وعنده 10 ايام باش يتعلمها، يقول لك ما تعلمتش، انا تعلمت استاذي قريها لي على ظرف سيمستر كامله. دونك يلقى روحه ديفازي في سوق الشغل اللي يتطلب من الطالب انه يكون والديفلوبر بصفة خاصة يكون أجور. شفت كيفاش تخلقت كومبيتونس أخرى ضمنت هذاك؟ علاش أنا مثلا القاسم المشترك بين أصدقائي حتى اللي حلينا الشركة هي الأوتونومي، وعلمنا رواحنا برواحنا، وكانت في إطار الشوك اللي حكيت به
1: نظرية الشوك والورد اليوم في الحصة. بالحق
0: احنا في الشركة كنقول لك تو تقوم تبقى تضحك. يعني احنا ديزاين جينيور انفورماتيك 2017 با تم الدنيا تجري تم توتو الرفاهة توتو
1: 2017 أمس
0: أمس بالضبط. قعدنا عام وشهرين تقريبا ما نخلصوش في شركتنا، ما نخلصوش
1: حتى كي خلصتوا راكم مبلغ زهيد
0: ما خلصناش
1: نحكي بعد.
0: لا قعدنا لابسين كاسكيت كينا طلبة، يعني كنا ناخذوا في المصروف من والدينا. انت يعني كاين حتى ديجا العائله تقول لي شنو تخرجت ومازال تصرف عليك كذا، امنوا معنا بالفكره تاع الصح، وهذا زاد من عوامل النجاح الشاب ولا ذبح. ف ومن بعد تقول انت عام ونص ما خلصناش، بعد 8 شهور 300,000 كل واحد فينا 300,000
1: ما قداش
0: يعني 4 لي فونداتور، دونك 300,000 يعني برسك سكرنا عامين، اكثر حاجه خديتها 300 شفتها. ومن بعد زدنا 6 شهور 600,000، نحكي على انجينير وصل عامين بعد التخرج وانجينير انفورماتيك راه، وتشوف واحد نحسن عام شركة كيفاش خاطر هما اللي يقول انا واحد الناس قط 18 ليله في اللوكال في الشركه في البدايات خاصه، على خاطر وقتها تبني في روحك، تبني في شركة، تعمل في البروجي وتبيع لنا. ما نحكيش على روحنا، نحكي على فريق، نحكي على فريق ساهر من غير حتى استثناء، يمكن اللي تعبوا هما يمكن حتى أكثر من يان. فالأما كلنا يعني اتفقنا في أن نعديوا هالشوك هذاي باش اليوم تلقى روحك عندك مناعة مهنية خلينا نقول، وتجربة خلاتك نجم تبني شركة وتخدم على نجاح بعض النماذج وتمشي تكبر، تخرج من نوعية الإدارة اللي هي الجامعة إلى الوزارة أو إلى أي إدارة أخرى ولا مركز البحث ولا المخابر وهكذا بشوية بشوية. فهذا كله شوك، والشوك الآخر هو الضغط اللي داير بيك. انجينير انفورماتيك والتو ما عندكش كهرباء والتو ما تزوجتش والتو كذا والتو كذا، فهذاك الضغط
1: خاصة أنه الحياة في بلادنا تدار بالمظاهر للأسف.
0: وتشوف اللي خرج المرة في عام روح لك بكذا بكذا كذا، دونك شنو اللي ينقذ لنا الشاب؟ كان مش هو عنده ثنية عارفها ومن منبها وعارف وين تحبها توصله. كان جيت أنا عايشة كيكة والقدر رأينا مش قولش معناه، شو معناه أنا لنا وغيري يمكن حتى أقل مني آخر. فهمت؟ بالو كان مش كيكة، تحسبيش كيكة، حسبها أنت عارف شنو عندك وعارف ثنيتك شنية وعارف وين تحب توصل. كان فهمت الثلاثة محطات تعيش مرتاح.
1: أبويب ألمانيا مفتوحة لكم على مصراعيها المهندسين التوينسة و...
0: التونسي محلول العالم كل محلول،
1: العالم كل محلول بالضبط. تعرف أكثر أسباب نجاحها، أنت حكيت قبيل على عالم الطب وغيره، أكثر أسباب نجاح الأطباء التوينسة في الخارج هو أنهم عاشوا برشا شوك في بلادهم، تعديوا على أنواع الأمراض الكل وعملوا كل معنى بالصعوبات الموجودة وبالإمكانيات الموجودة أما وصلوا. هذا من أكثر أسباب اللي خليتهم اليوم يلقوا نجاح كبير. فوقت اللي يمشي لبرا وكأنه جاهم معناها جهبض عظيم في المجال الاقتصادي ذاك، وإنسانة بالحق تلقاه تمكن عليه على خطر عاش وببلوسته هذيك البيضة خدم كل شيء، خدم الفرملي وخدم المساعد وعملهم الكل باش نجم معناها ينقذ الحياة المريضة ذاك. قص على ذلك بقية المجالات. حبيت تقول أنت أحمد من كلامك أنه من غير ما نتعب ومن غير ما نعلم أولادنا ثقافة التعب، أنك تشقى وتحاول وتتحدى روحك وتتحدى إمكانياتك، راك ما توصلش للنجاح.
0: ما توصلش. وفما قولة مشهورة نتصورك تعرفها وكل اللي يسمعوا فينا، يعني الظروف الصعبة هي اللي تخلق رجال بهين.
1: صحيح.
0: ورجال البهين هم اللي بشي يجيبوا الفلوس اللي يخليوا الحياة سهلة. الحياة السهلة هذيك كان ما تبرتجيش للجيل اللي جاي نفسك المعاناة اللي عشتها انت باش يلقاو حياة سهلة، ما تعلمهمش يعملوا فلوس على خاطر هما عاشوا في حياة سهلة. أو انت عشت في حياة صعبة اللي خلتك، نقول صعبة مش بالضرورة يعني فقر وكذا، صعبة لازمك تكون معمل على روحك، لازمك تتعلم كيف تكون تتأقلم، تكون بوليفالون، هذوك كل لك لي كومبيتونس. اما كي تجي الواحد من صغرته لاقي الفلوس، ما لاقيش القدوه، ما لاقيش نصيحه، ما لقاش قيمه العمل كثقافه اصلا. الثقافه راي العمل ماهاشي جست نخدمك او لا، ثقافه. دونك كيما فماش هذوكم الكل، هذوما شنو الجيل هذا اللي باش يجيب، باش نمشيو في ونخلقوا ثنيه اخرى او زمان اخر صعيب للاسف. دونك لهنا الخدمه الكل على انه نبارطاجيو توتين فيلوسوفي في الدنيا هذه، قيمه الخدمه. نعطيك حتى هو كلام يجيب كلام، راح الدنيا مبنية على زوز مفاهيم كبيرة ياسر. المفهوم نتاع الأخذ، ما كنا نحبو ناخذ، تحب تأخذ فلوس، تحب تأخذ مكانة، تحب تأخذ نعرفش أنا كلاس سوسيال معين حاجة، فهمت؟
1: ونأخذ كل شيء
0: كل سبحان الله الإنسان نرجسيت ويحب يأخذ
1: بطبعه
0: يعطيك الصحة. المبدأ هذا ربي أعطاه، قال لك تحب تأخذ أعطي أعطي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون. شفت؟ لن تنالوا حتى تنفق، مش تاخذ أعطي. وذي ما قالش في الفلوس، قال في الكل. ريادة الأعمال مبنية على ما تاخذ كما تعطي، العلاقات الاجتماعية مبنية على ما تاخذ كما تعطي. أنت تنجم تخلي أكثر واحد فادت في الدنيا دي وين يغزل لك يضحك خاطر أنت علمت وانت تبتسم في وجهه، تنجم تخلي أبخل واحد كريمة معاك خاطر أنت ما خيبتوش، ما تنجمش قاعدة باش تاخذ حاجة أعطي من جنسها. تحب تاخذ فلوس صدق، تحب تعطي طاقة إيجابية، تحب تاخذ طاقة إيجابية، أعطي أنت الطاقة الإيجابية. تحب الناس يضحكوا لك، أضحك لهم أنت الأول. قاعدة هذه راه في كل شيء
1: تعيش بها أحمد.
0: بالضبط. دونك المبدأ ذا يلزمك تخدم، يعني يلزمك تعطي، يلزمك تبذل جهد. تحب ترتاح اتعب، تحب تتعلم اصبر. العلم ما يتخذش هاني قريت كذا وهاني قريت كذا. لا، ابن عباس سئل مرة قالوا له بما أوتيت ما أوتيت من علم، شنو اللي خلاك ما شاء الله عليك أنت صاحب العلم ذا كل؟ قال أوتيته بقلب عقول ولسان سؤول. يعني قلب وكلمة كبيرة ياسر، القلب خاطر القلب يحب الحاجة، أما عقول يعني يفهم، إجماع ما بين الفهم وحب المعلومة اللي تحب تفهمها ويلزمك تفهم. ولسان سؤول سينسأل نشرشي لوج، مش كما تو جاتني المعلومة جات ما جاتنيش هاني قاعد جموفو
1: تو ولد تو شات جي بي تي جاوبهم على كل الأسئلة.
0: ابن عباس خدم على الأوتونومي والبوليفالونس، ريت الشمولية والأوتونومي. تو في ظل هالعالم هذايا اللي كل شيء لا بورتي، قاعدين نطلع في دي بروفيل لا يعرفوا قيمة انك تتعب باش تاخذ، لا يعرف قيمة العلم في ذاته اللي هو اصلا خذاه وكان لا بورتي، جاه بطريقه اللي راه فيه ذهب بحذاه وهم من با بحذاه. قبل الناس كانت تتعب تعمل ريشيرش بالشهر باش تطلع ارتيكل، ولا خاصه الباحثين نو يعرفوا اللي نقول فيه تو بالاي اي كل شيء ولا يخرج لك تا...
1: يا احمد باش نقدوك الناس اللي يسمعوا فينا شو يقولوا لك؟ ايش بك اركايك؟ ايش بك تفكر بالتفكير القديم؟ انت ولد المجال اللي بكله كما قلت انت حيويه الهندسه، وتفكر بتفكير قديم، تفكير الناس قبل كلي ليت الزمان يعود يوما، واحنا كنا قبل وجيل قبل كان
0: بالعكس. هي انك
1: ما هو اللي توفر للجيل اليوم مش متوفر للجيل قبل.
0: اي ما هو مش المشكله في الامكانيه المتوفره، في كيفاش تتعامل معه. انت كيفاش تفسر اللي في زمان معين ما يعني ما عندهمش نفس الظروف هذية ومستواهم التعليمي خير منا؟ طب باش تفسر بابا وبوك يعرفوا يكتبوا في الفرنسي خير منا، رغم انه تقاه ربما ما وصلش للجامعة مثلا. فهمتي كيفاش؟ فمش حكاية انك الشخصية تبدلت اليوم، كل شيء لابورتي بطريقة اصلا فما تخمة متاع معلومة. في المقابل ما فماش ما يعرف بالتحصيل العلمي. فهمت؟ مش المشكل في المعلومة، المشكل في تعامل
1: المعلومة.
0: بالعكس الجيل تعتوه هو محظوظ اكثر. نورمال مو الجيل تعتوه، بالعكس عن في اطار يلزمنا نستعمل تكنولوجيات المستقبل. اليوم الناس الكل نورمال مو اول حاجة تفكر فيها الحاجة اللي نعمل فيها تو الكايكو اوتوماتيك والا نعملها انا. كان حاجه تتعاود نفسها ما عادش تعملها انت، عطاها للماشين تعملها. وباش انت توخر شويه وتخزر وتستعمل العقل المعزز اللي عطاها لك ربي، باش تعرف كيفاش تستعمل الاوتوماتيزاسيون باش تربح وقتك وتخدم على حاجات اخرى ما كنتش عندك لا الوقت لا الصحه باش تخدم. دونك بالعكس الجيل تاع تو محظوظ، وتو تشوف باش تلقى جيل يخرج افكار رائعه جدا. بالعكس. اما في نفس الوقت
1: شرط شنو باش يخدم؟
0: الوعي.
1: وشكون ينشر الوعي في البلاد؟
0: الوعي كامل، ثقافة داخلة من التربية، داخلة من القدوة، داخلة
1: تنطلق من العائلة.
0: أنا نؤمن ياسر أن التلميذ أو الشاب بصفة عامة خاطر هو ياخذ 5 سنين و6 سنين من عمره يتلقى قبل ما يعطي حتى شيء، قاعد كان يتلقى ويتلقى من السلوك، ما يتلقاش من الكلام برك، يعني من تنظير. يعني عادي جدا نجي لولدي نقول له رد بالك الكذب مش باهرة، كذب ما هوش باهي، الصدق هو كذاب بالك تكذب. وبعد 3 سنين نعلم فيها كاكا، وبعد يدقدق جارك تقول له تقول له اخرج شوف، كان جارك قول له مانيش لنا أكل اللي علمته للصدق الكل طاح في الماء. السلوك خاطر هو ذاك باش يكون راسخ فيه. فهمت؟ كي تتبنى شخصية متاع واحد واعي صادق يخدم على عينين على أوبجكتيف معين ما هوش عايش كاكا وعنده قدوة. القدوة ما نقولش القدوة بالمفهوم الكبير، يعني
1: شكون قدوتك أحمد؟ من بكر أنت تحكي لي على القدوة وين نلوجك؟ شكون قدوتك؟ أنت لق لي من روحك
0: والسؤال صعيب.
1: مش صعيب، أكيد فهم إجابة. وأعطي لي كل ذي حق حقه.
0: والله لا بحق صعيب، على خاطر كل والله أهرجتني في السؤال ذا.
1: علاش؟
0: على خاطر هو كل جانب معين
1: دوري نحرجك على فكرة أحمد. دوري نحرجك
0: على خاطر هو كل أكس فما الشخصية تتأثر فيك.
1: أما القدوة الشخصية بكل
0: ما عنديش الشخصية نقول فلان هذاك نحب نكون كيفه هو، لا أما نقول فلان تعجبني فيها كل
1: بيأثر فيك باش خليك تفكر بطريقة هذه.
0: أثروا فيها ياسر عباد، ياسر عباد. نعطيك مثال، نعطيك من أهم الأسماء اللي أنا راهم يعني في حياتي مهمين ياسر الحقيقة. الشخصية الأولى هي شخصية سيد أحمد الهذيل كأول شخصية في الترتيب الزمني.
1: نعم.
0: رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
0: أستاذ تربية بدنية في الشابة معروف وهو مقرأ ومجاز. وبالمناسبة أنا كنت من صغري من 2008 و2009 مبات على إذاعة المستير نسمع في سيد أحمد الهذيلي في إذاعتكم. شخصية ثانية مهمة جدا ما عشتش معاها في الدنيا ولكن معلومة للي يسموها المفسر الإمام الدعاة محمد متولي الشعراوي. الإمام محمد متولي الشعراوي في كنت نعشقه، لازمته 5 سنين كل يوم تفرج عليه، ما فماش نهار عديته. فهمت؟ فكانت تعاوني هذيك.
1: أنا في ممكن في الوقت ذاك نتصور كنت باش تمشي أصول علوم دين حاجة هكا.
0: يسرع بدي حسابوني نقرأ هكا
1: ولا عربية ولا مجال هكا ما يركبش على شخص باش يمشي آخر إعلامية وباش يمشي مجال ريادة الأعمال وغيره.
0: أشرت النقطة مهم إن نعطيك فيها نقطة صغيرة حبيت نقولها. وقعنا صعيب ياسر أستاذ أمر. إيش معناه؟ يعني أنا اليوم كان نلبس الكاسكات متاع الداعية مثلاً أو الأستاذ بمعنى اللي يتحدث أو الأستاذ العربية أو أستاذ فقه أو كذا. الحقيقة يعني هذا رأي، مش يعني الأستاذ فقه غلط أو أهل الاختصاص غلطين، هذا الحاجة وكذا. أما أنا أرى إنه مدى إحنا شنو أعمالنا تتقيم بأهدافها بنتائجها. اليوم كي نلقاو اللي يتكلم عربية ولا اللي صلح في رواية قرآنية أو مجاز في رواية أو حافظ كتاب الله أو هو نفسه طبيب، هو نفسه القاضي، هو نفسه المهندس الإعلامي، هو نفسه الأستاذ الجامعي، هو نفسه ديفلوبر، هو نفسه ديزاينر، هو نفسه الإعلامي. راهي هذه الشمولية مطلوبة مهمة جدا
1: صحيح.
0: وإحنا نعيشها. يعني اليوم يقول لك يا أقرأ عند سيدي فلان باش تطلع كيفه طبيب وتطلع كيفه أستاذ، مع احترامي لكل المهنة، مش هذا قصدي، بالعكس كل أمن الجمع ما بين ما يعرف بالتميز الاجتماعي وما بين الاجتماع التميز الأخلاقي أو الديني أو العلمي راه مهم جدا. أصلا احنا ما لازمناش نفصل عليه، احنا راهو الشاب التونسي عندنا شباب بتوانسة ما شاء الله تلقاه متخلق ومتربي وملتزم وعالم أصلا في مهنته، متقن الخدمة وتقى طبيب ما شاء الله عليه، تقى قاضي ما شاء الله عليه، محامي أستاذ. فكل التنوع هذاك أنا كان يعجبني ياسر، وذاك علاش ما مشيتش في ثنيت إني نشد ثنيت العربية برك وإلا الدين برك ولا حاجة، لأنه هذيك أنا ريت اللي هي ربما تحد من مجال تأثيري.
1: أما أحمد نعرف توافقني وإلا لا، كل ما يغيب الواعز الديني في نفوس أطفالنا وأولادنا وجيلنا الجديد كل ما تهتز القيم والمبادئ. ونلقاو جيل ماهوش يابس، ماهوش دروحه، ماهوش واقف على عرصة متينة،
0: فراجيل
1: ياسر. وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه. أنا هنا مانيش قاعدة نوري في الجانب المظلم ولكن نوري في الحقيقة اللي
0: صحيح.
1: عايشينها
0: اليوم.
1: للأسف جيلنا ينساق وراء رابر، مع احترامنا للجميع والاختيارات الجميع ولكل أذواق اللي هي مانيش لهنا لسنا معناها موجودين باش نعطيه قوالب جاهزة للناس تبع هذا وتبع الاخر. انت حر، ولكن الحرية هذه زي ما تكون مبنية على أسس صحيحة. وريها ثنية صحيحة، وبعد إذا كان هو ميل لازم نلقى شكون يرجع للطريق الصحيح هكا ولا لا غلطة.
0: وهي تبقى أذواق، والأذواق طبيعية جدا ومعقول ونقبل الأذواق وشيء. أما الذوق ما ينجمش هو ياخو بلاصة الثنية بلاصة.
1: شكون اللي زعزع الواعز الديني في نفوس أولادنا؟
0: هو صعيب. أما السؤال في كيفاش هو صار هالزعزع هذه، حاجتين أنا ما اعتقادي، أنا حاجتين يأثروا. الحاجة الأولى اللي هي مش البنية صايرة بالصحيح، يعني اصلا الوزع
1: ديني. وعلاش البنيه مش مصيره بالصحيح؟
0: لا، لانه اللي عطاه هو بطبعه ما عنديش فاقد الشيء اللي يعطيه. يعني كي نحكيوا على الوالدين ما يلعبوش دورهم كومي الفوق كوالدين. الاسره ما تكونش الاسره، وفعلا هي الاسره تو ماهيش نفس الاسره اللي عشناها قبل. فهاك الظروف هذيك تخرج تلميذ او الشاب ما عندوش اكل القيم الراسخه، خلينا نقولوا راسخه. الحاجه الثانيه هي ديجا كي تبدا راسخه وثابته، هل الرياح
1: المؤثرات
0: الخارجيه مؤثرات تشوف تخليك تثبت تشوف لا. يعني كي نقول المؤثرات نحكيو على الريزو سوسيو، نحكيو على الشارع، نحكيو على الاعلام، نحكيو وهذاك علاش كل شيء عنده قيمه نتاعو. شوف انت واحد خرج ما عنده شي ثوابت وزيد الريح تاع المؤثرات اكثر بياسر من قبل، شنو واش يبقى فيه؟
1: السفينة باش تغرق
0: بالضبط. فهمت كيفاش؟ فلهنا المعادله تبدلت، فلازمنا ناخذ معادله دوركم الإعلام يلعب الدور مهم، يلعب الدور المؤثر الإيجابي. الأسرة لازم تلعب دورها بالصحيح، نغزر المجتمع بالصحيح. هذا كلاش نرجع ديما للكلمة المدينة كحكاية المثقف. لو كنا نكون مثقفين مفهوم الصحيح للثقافة، مش مع احترام الجميع اليوم كل واحد يتكلم ولا يتسمى مثقف قال شنو خاطره مشهور في كذا، ما هيش الحكاية.
1: أولا نخطو بين المثقف والمشهور وما بين بالضبط. المؤثر والمثقف،
0: علاش ولا المؤثر مثقف ولا بمجرد أنه تأثير وأكثر لأي سبب من الأسباب أصبح وكأنه يرجع له بالنظر هو هذاك قال فلان وقال فلان. لا هذه ما الأخطاء.
1: أنت كيفاش يعني؟ أنا يهمني نحكي معك شوية زادة أحمد على موضوع التعليم في بلادنا، وأنت اليوم شيف دوبيراسيون وبارتنير في ستارتاب اسمه One for One Learning. فسر لي أكثر الرؤية الجديدة ولا فكرتك الجديدة للتدريس عن بعد وللمنصات الرقمية اللي موجهة للتلاميذ. أنا نحب نفهم رسالتك قبل ما تحكي عليها هي، وين تحب توصل الساعة؟ خاطر أنت تخدم بأفق، تخدم بديزوبجكتيف، عندك مشروع تخدم عليه. نحب نوصل لكذا، ابدلي بشنو تحب توصل وبعد قولي شنو خدمت.
0: اللي قلنا
1: مع التلميذ التونسي نحكي اليوم اللي هو تلميذ رائد في العالم.
0: صحيح،
1: يعني
0: صحيح.
1: نبني للمستقبل، نبني الغدوة
0: بالضبط، نبنيه على المستقبل بيجي. والحقيقة كي تحب تحكي على مشكل تحب تحله، إيجي نحكيه على المشكل شنو وكيفاش اكتشفناه. اليوم الحقيقة في تونس مثلا في التعليم أستاذ مروة عنا دي ستاتستيك مرعبة، عنا دي ستاتستيك كارثية. اليوم نحكيه باللي يعرفوه أستاذ المستمعين كذا 0.7 في الفرنسي يقول لك كذا. اليوم نحكيه على 5% في المات، على كل 100 باشولي كل 100 تلميذ يقرأ في البكالوريا 5%
1: كهو مشوبات.
0: فهمت؟ طيب نقطة تستفيد
1: والنسبة ماشي وتنقص،
0: تمشي وتنقص بالحق. راه فما ارقام زي نقولها كارثيه، خاصه في بعض المناطق. ساعات تلقى كل فما ولايات عندهم كلاس باركه ما تقرا فيها 4 تلاميذ. يعني مشكله كبيره في السؤال.
1: ووزاره التربيه تغط في نوم عميق.
0: والله الحقيقه انه حتى الوزاره راه انه هي عارفه الشيء هذا، اما حطت اصبعها على المشكل والسؤال هو ما الحل. على خاطر لهناك يقولوا من الحل راهي ماهيش مربوطة بوزارة، مش مربوطة بفئة بجهة معينة، مربوطة بثقافة شعب كامل.
1: الثقافة تتبنى بالإرادة السياسية،
0: تتبنى بالإرادة
1: السياسية
0: وتتبنى بالديزوتي
1: متاع الهياكل هذه اللي تشتغل.
0: هي مزيج ما بين الكل، إرادة سياسية من جهة وإرادة وتقنيات هذا موجودة وأسرة فاهمة الشيء هذا، فهمت؟ ونسبة وعي في الحد الأدنى متاعها متاع التلامذة اللي بدأوا عارفين رواحهم إيش بينا. أنا إحنا وان صغار نمشي للشعب الفلانية خاطر نحكي لك اللي كنا نحكيه فيه بكري، نحب نأثر ونحب نعمل ونحب نعمل ونكون أوتونوم وكل شيء. طيب ساعات يمشي للشعب الأخرى الواه على خاطر ما نقراش فيزيك أنا مرتاح من الحاجة ذيك، ما ذيك خاطر المات كوفيسيون ما نقرهاش. يعني أصلا هو ماشي للشعب معينة خاطر وهارب من المواد العلمية اللي في ذاتها غلطة في التفكير. يعني لهنا لازم تتسكر الصورة بأنه أكثر من طرف يدخل. دونك هو هذا هو الاشكال الكبير. فهالستاتستيك الموجودين اللي كي تعمل بروجيكسيون تقول 10 سنين 15 سنه البلاد هذه شنو باش يبقى فيها. يعني لا عاد نحكي طب لا مهندسين لا منظرين لا نخبه خلينا.
1: وهي البلاد ما عندها غير ما عندها حد شيء قدام طاقتها البشريه ومدى الشخمه.
0: في المقابل الباهيه في تونس، التونسي يقدس قرايته
1: بالضبط.
0: تيم الحاجات اللي تميز الشعب التونسي مجتمعا، نخدم على التلميذ نعرف شكون يعمل مستحيل باش يقري ولده وينجحوا ويوصلوا للجامعه ويتهنى به. هذه حاجة حلوة. أما في المقابل الريزولتا قاعدة ماشية وبش تجيبك التالي نهار آخر نظرا للستاتستيك اللي حكينا فيها. هذاك علاش في طار الانفتاح على التكنولوجيات وكل شيء، واللي إنسان ديما مزموش يبعد على رسالته اللي حب يخدم عليها. موضوع التعليم من أكثر الميادين اللي أنا شخصيا حبيت ربي وفقني أن نستثمرك الملكات المهارات الحاجات اللي عندي باش نصلح فيها مشكل من حاجة ذيك. كيما خدمت في وقت من الأوقات أنه نخدم على حلان مشاكل الإدارة الرقمية في بعض المؤسسات. اليوم مشاهد الأقدار الحقيقة أني سي فريدة حميدة جزاله بالشكر وبنته سيرين حميدة اللي هي تونسية ومقيمة في أمريكا تقرأ في MIT الأمريكية باحثة في ومختصة في الذكاء الاصطناعي. يعني لهنا الحقيقة كان تعرف أحلو ياسر وهو مدينتي مش شابة، فتعرفنا على بعضنا وكذا، فلقاني بالبروفيل اللي تعرفه مدام مروة. فتحطت السؤال كيفاش نجم نخدم على هالتعليم هذا. نلقى الفكرة متاع منصة تعليمية جديدة. وقتها في الوقت تلقينا هي الفكرة كانت حلمة، كانت رؤية شاملة، ما كانتش ديتايي. بشوية بشوية قعدنا نتجادلوا كيفاش تكون الفكرة وكل شيء. سيرين تخدم على دي موديل اي اي تخدم عليهم وكذا. انا من هنا نعمل في يتود معينة, نعمل في بروف اوف كونسبت, ما يعرف بالبروف اوف كونسبت يتود معينة كذا, سي فريد من غادي. فحتى لين في عامين ثلاثة بدأت تخرج فكرة منصة جديدة, والحمد لله في 2023 حلينا الشركة أوفيسيال ما تحلت بالمعنى, وبدينا في 2024 عنا منصة. اليوم المنصة One for One Learning هي المنصة سيرتيفي من MIT الأمريكية كأول منصة في العالم فيها خاصيات مش موجودة في حتى منصة أخرى اليوم.
1: أول منصة في العالم تونسية,
0: أول منصة في العالم بالخاصيات اللي باش نذكرهم لك تو, واللي هي فخر تونسي واستثناء تونسي. المنصة هذه
1: واللي ما نسمعوش عليها برشا للأسف الشديد, وهي حاجة
0: هي
1: توجع.
0: هي والله لا, الحمد لله اللي فرحانين به إنهم تلامذتنا جربوها وعرفوا الفرق بينها وبين المنصات الأخرى, عرفوا الرسالة من وراء One for One Learning. خاطر One for One Learning ماهيش منصة بالمعنى ادخلوا أقرأ ورقمنا, لا نحكي على رسالة كبيرة ياسر. الرسالة هذه أستاذة مروة مبنية أصلا على ثقافة أخرى وتكنولوجيا جديدة اللي هي شني. خلني نبدأ لك بالمشكل اللي حليناه أو أنت قلت لي حاتيني المشكل خلين والرسالة خلني نفهموها التكنولوجيا شني. أحنا شنو مشكلتنا؟ علاش تلامذة هاربين من المات والفيزيك ومن المواد العلمية ومنه منه من مشكلتنا؟ أنه الظروف اللي قاعد يقرأ فيها التلميذ تحول دون أنه يحب قرايته, سواء تقول لي الريتم كبير, الأستاذ يقري التلامذة الكل مع بعضها بالضعيف بالمتوسط بالباهي. الباهي هاو كامريل, المتوسط كانوا فيه سوفل يكمل, الضعيف يعمل شوية بعد قلت يا الريتم فاتني كل شيء. حبينا ولا كره ناس كل تعرف موديل الدروس الخصوصية اللي ولات دروس ضرورية, ولات معاش دعم معاش تدارك, ولات للأسف موجود ديما نوك هذايا ثقل كهل بتاع الولي وتاع العائلة. ضمان التعلم ولدي يقرأ في اليوتيوب هذه ويقرأ في هذه ونطبع له في السري هذه ومشارك لنا ويقرأ عند فلان ومن بعد جاب لي 11 و 12 كها وما جابليش كذا. فولا أصلا التلميذ التشتت هذاك زاد ثقل عليه. دونك ايش المشكلة؟ أنه التلميذ اللي يقرأ في ظروف كيف وكيف غيره ما هوش قاعد لقي ظروف تحبه هو في قرايته. هذاك علاش احنا نحكيه اليوم في منصة فروان على تكنولوجيا جديدة اسمها لابرونتيساج بيرسوناليزي, التعلم الشخصي
1: الموجه للقدرات وللإمكانيات متاع الطفل.
0: أكثر من هكاك التلميذ يقرأ في المنصة بمنهجية تدريجية مثبتة علميا وهي لا تاكسونومي دبلوم وتنعقب عليها. أما القوة إن هي تقريه حسب النسق متاعه وحسب نقاط قوته وضعفه هو واحتياجاته وهو طريقة فهمه.
1: كيفاش تكون هذه؟
0: هذه قوة المنصة بالذكاء الاصطناعي
1: بالإيه,
0: بحيث إنه يصير أناليز تحليل للكومبورتمون تاع التلميذ للموتيفاسيون تاع التلميذ إلى مدى تمكن التلميذ فك المعلومات اللي قراها. خاطر احنا نقريوه بهالتقنية جديدة التعلم الشخصي وفق مبدأ الإتقان في التعلم. شو معناها الإتقان في التعلم أستاذ مارو؟ يعني التلميذ كي يقرأ مش أي كملنا الشابيتر الأول نمشيو للثانية, ينجم كي يتعدى التلميذ في الكلاس يقول له مسيو أنا ما فهمتوش مليح. أقصى حاجة يعملها له شنو هي؟ أي يقول لي شكون ما فهمش, قول له ما فهمتش المره الاولى الثانيه باش يحشم التلميذ المره الرابعه وبتبع باش يقول له اي تو من بعد نشوف معك هكا ولا لا.
1: لهنا برشا صغار لهنا خاطر شيء تبع بعضهم بعض
0: بالطبيعه. احنا لنا شنو عمل؟ عمل الاتقان في التعلم اللي هو يخلي التلميذ ما يتعدى من معلومه المعلومه كان ما يضمن اللي هو تمكن من قبلها لا ماتريز دي كونيسونس سينو تبقى تقرا فيها النقطه ذيك. يعني التلميذ ما يمشي كان في سونس واحد. الاختراع الثالث الرائع جدا ماي بروف.
1: ماي بروف
0: ماي بروف التلميذ اليوم مش يقرأ إتوت ولا يقرأ عنده أستاذ ساعتين في الجامعة ولا صباح ولا عشية ولا كذا, عنده أستاذ 24 على 24
1: اللي هو أستاذ
0: هذا افتراضي
1: افتراض.
0: اسمه ماي بروف. يقول لك ماي بروف افتراضي وإي آي مخلوين يمشي مدام
1: شات جي بي تي
0: ولي موديل إي آي
1: كلهم
0: اللي هم سامحوني في الكلمة ينفع التلميذ ولا ينجم يضره للأسف أنطون كتعليم يضر. علاش؟ على خاطر عدة أسباب. السبب الأول شات جي بي تي على سبيل المثال كموديل يستعملوا تلامذة, أولا يعطي فيك في المعلومة جافة طول كسلت وجاوب التلميذ كان يعطيه الإجابة ما نفعتوش ما علمتوش أنا غشيته عطيته جواب. أنا هدفي مش أن نجاوب له الأستاذ الحقيقي, لازم نخلي التلميذ يوصل يجاوب بصيح وحده. دونك نعاونه
1: لازم يفكر
0: نفكره نفسر له نفهمه. أما أني نعطيه الإجابة ثم غشيته. الحاجة الثانية
1: تحب تقول لي أنه شات جي بي تي واللي موديل هذية هي دي موديل تعاون على الفوسكة ببلوغة التلامذة أكثر من أنها تعاون على التفكير وتعلم
0: والفهم. إذا كان الاستعمال كان بتبع من تلميذ جدي واعي أكيد ما نعلموش ولكن للأسف ياسر عبيد خدمت الإكزرسيس تقو هو في الثنية يعطي الإكزرسيس شات جي بي تي والإكزرسيس يجي احنا منحبوش التلميذ يأخذ الإجابة كاكا حبوا يتعلم يجاوب الصحيح وحده
1: مش يتعلم التبلد الذهني ومش تمشي على روح القدرات
0: ونظروا فيه هذاك علاش النقطة الثانية الخايبة في شات جي بي تي على سبيل المثال أنه يعطيك في إجابة علمي تجب تكون غالطة نجم تكون غلط خاطر يجيب من الانترنت بحشيشه وبريشه وان بلوس يجيبها لك في المطلق نجم تكون ماتيماتيك مو صح مي مش معتمده في الباك في تونس مثلا حسب البرنامج التونسي احنا اليوم نحكي على ماي بروف اللي ما يجاوبش بلاصه التلميذ يرون فرصه الاوتونومي ياخو بيدي مش يعرف يجاوب بالصحيح ويكلم فيه باسلوبه خاطره انتجري في التعلم الشخصي يعني انا كي نكلم ماي بروف نقول له ما فهمتش وانت تسالوا نفس السؤال وعشرة معانا يسالوا نفس السؤال
1: كل واحد يجاوب
0: يجاوب حسب بروفيله انت عاد جدا يعطيك القاعده استاذ مارو لانه يعرف تقرا وتفهم انا يقول لي سايب عليك كذا حط اكس على ترواتر يقول لي ما نعطيكش القاعده انا نحط اكس ترى هاي شفتها النجم يقول لي ماكش باش تفهمها اصلا القاعده انت تسال عليها لان تحتاج دو نوسيون دي بريلوكي وانت ما تعرفهمش ايش نقريك ابيش وبعد يرجع يقرين حاجه ذيك تلميذ رابع يقول له كيفاش ما عرفتهاش مش اربع ايام التالي قرين القاعده اللي تقول وتقول وتقول تلميذ خامس ما يكتبلوش شيء يرسم له لانه يعرفوا يحل بالفرنسي ما يفهم حتى شيء يرسم له دونك يكلم فيه باسلوبه ومش مره واثنين وبعد يقول له سي بون صغار يستناو فيا وما عادش عليك هذا تو مومو نعطيك القوه الاخرى في الاستاذ الافتراضي هذاي واللي بالحق الجيل صح عليهم عنده ماي بروف الاستاذ الافتراضي تسال تكتب له ولا تكتب له بالكلافيه ماتيماتيك باش تبدا ايكواسيون الحاج تجب تسيب كل شيء تخدم وحدك بالورقه واستيلو تصور له يرجح لك بستيلو الأحمر التلميذ العشرة متاع الليل عادي جدا يخدم وحل في كواسيون يبعثها للأستاذ ويصلح له بستيلو الأحمر بأسلوبه تصور 24-24 ما يغشكش وما يخدمش على أنه يعطيك الإجابة طول يخعلمك توصل للإجابة بالصحيح وحدك وزيد في نفس الوقت يخدم على ليميتيد كومبيتونس انا قلت لهم ماي بروف
1: هذا هو سحر احمد
0: انا قلت لهم ماي بروف ناقص كان يسخن لك كسحليب في الليل باش تمشي تريفز اكهو بالحق للامانه التلميذ الجدي يبدع بالمنصة وهذا اللي شفناه أعطيك أكثر من هك كل 15
1: موجه كل تلميذ هذه
0: في الثانوي
1: ثانوي
0: الثانوي من البريمير حتى للبكالوريا
1: عملونا معلم عملونا معلم الابتدائي خطر خلنا نبدو مع الصغار
0: إن شاء الله دونك شوف القوة الأخرى أستاذ أمر كل يوم التلميذ يشوف روحه شنو ما لي لاكون اللي عنده في الشابيت الفلاني ونقول له يا سيدي يا مروه راك الذي متمكن منها اسمع البارتيه ذي كان ترجع تريفيزا خير الرابور هذايا تبعث حتى الولي يقول ولدك هاو نهارك فاش تعدى هاو هو يقرب منهجيه صحيحه ولا راهو ناقص في الحاجات هذه يعني ما عادش فما حاجه اسمها والله الريفيز اما ضايع ما لقيتش منين نبدا اليوم التلميذ انكادري وبتبع المنصه فوق هذا الكل وهالتجربه التعلم الشخصي عندهم اساتذه حقيقيين دي سيونس لايف يقراوها اتومومون وفق جدول الاوقات وعملنا لهم حتى المرافقه النفسيه تصور كل 15 يوم عندهم حصه مرافقه نفسيه
1: برشا فلوس هذه احمد
0: هذه كان جيت تشوفها تلقاها
1: فلوس الناس كل تسال عليها
0: هذه كان نقول لك الثمن نتاعها ما تجيش في سوم ماتير يقراها التلميذ في يوتيوب اليوم مثلا نحكيوا على البريمير اني داكور معاش كان مسموح نقول لك على الارقام
1: اعطينا مثال
0: نحكيوا على 1149 مليون و149 لي ماتيير الكل تي ماتيير 1 فور 1 يعني تقراهم معك استاذك ابارتير من 1149
1: عند التوينس على منصه تلقى هذا الرواج العالمي هي الأولى من نوعها في العالم الكل فما إقبال تونسي
0: مش يكون إن شاء الله عالمي أما كانت تشوف النتائج تعمل تلامذتنا في تونس تفرح عندنا تلامذة عندنا تلميذة سألت أستاذ الافتراضي 246 سؤال في نهار تنجح باكسيونس 18.5 عندنا التلميذ عمره ما فات 13-14 من النصة كانت من التجارب الحواء ياسر جاب 11-80 تريمستر الأولى دخل في المنصة نجح ب 16-30 باك انفورماتيك شوف القفصة اللي عملها أرقام عن تلميذ
1: هذه أرقام حقيقية مش دعاية
0: هذا أرقام حقيقية نعطيك حتى سمام ويدخلوا على الصفحة one for one learn.com تشوفوهم تلامذتنا احنا عندنا 2 ولا 3 تلامذة مشاركين اليوم مرشحين يكونوا أصحاب أحسن معدل في الجمهورية التجربة في ذاتها حلوة لأنك أستاذك معاك والخدمة كان في البونسونس متاع تقرأ كان بتمكن، فماش هذه ضيع الوقت متاعك، وتقرأ حسب بتدرج حسب مستواك أنت مش أي واحدة.
1: والفكرة تونسية وهي رائدة والأولى من نوعها في العالم، وهذه حاجة
0: نحكيه لهنا على المدار أي سيرين حميدة والشراكة الجميلة هذه. أنا ما تخرج القوس هذا إلا لنبل هالرسالة
1: فعلا،
0: واللي هي ما تنجم كانت تصب فك القوس اللي نحب عليه أنا، ومحلاه الذكاء الاصطناعي كي نعرف نوظفه لمصلحة تلمذة. شفت المشكل مش في التقنية، المشكل في توظيفها، وربي يستعملنا شو.
1: برافو، ما نجم نقول كان برافو أحمد حسونة، ونشكرك جدا على حضورك معنا. باش خلي كلمة الختام، ونتمنى بالحق أنه من أمثالك يكون فما برشا في بلادنا يشتغلوا على هذا الأثر اللي حبوا يغيروه، على الرسائل النبيلة اللي حكينا عليها الكل، وما دقينيش لأبواب الكل اليوم يظهر لي فما أبواب الوقت نزلتش نحكي عليها، كما أنك مؤلف كتاب بالتأصيل في فن الترتيل، كما أنك عندك
0: بالاشتراك مع أخوي أيوب عوينتي ربي.
1: نعم برافو، يعطيك ألف صحة، ونخلي كلمة الختام في من زاوية أخرى. بالحق شوفناك من زاوية مختلفة، ولكن الزاوية الأخرى هي أنه فما إنسان مختلف وقادر على أنه يغير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يسعدني هذا الحقيقة، اللقاء كان جميل، وإن شاء الله ربي وفقنا باش نعطيه رسالة أمل لأولادنا ونموذج حقيقي. خاطر الحقيقة ما نحبش وراك نقول المسيرة ولا نجاح، راو ياسر أنجح مني وياسر مسيرتهم ألف مرة خير مني، ولكن ديما راو شباب نقول لهم فما اكزامبل، ما تخدموش بانه لا بلادنا ما فيهاش، لا تنجم تنجح. ونختم الحقيقه بكلمه صغيره، انا بكري قلت لك قيمه الانسان بقيمه الاثر نتاعو. احنا عندنا في تونس يقول لك ما تكونش كيفك بلاش هكا، هي الحقيقه انا اكثر من كيكه، هو كان جا كيفك بلاش، هو الحقيقه بلاش بك خير. علاش؟ على خاطر هو الانسان كيف ده ما عندوش اثر، هو في الحقيقة وهو معانا قاعد يأكل ويشرب ويتنفس، يعني قاعد يستهلك معانا في هواء وماء وماكلة، فهمت؟ لو كان ما يعطيش أثر إيجابي يعني هو عال علينا أصلا، فهمني كيفاش؟ فنحب كل اللي يسمعوا فيا يغزروا لنا باب هذا، أنا ربي خلقني في الوجود هذايا، شنو الامباكت اللي باش نقدم به؟ كان أنا باش ما نعمل حتى شيء راني عالة على هالناس هذوما، أور لا، يزمك تخدم أضعف إيمان إنك تنجح روحك، ومن بعد يخدم على إنك تنجح عائلتك وصغارك وتنجح بشوية بشوية. أما أموا كل واحد فينا يكون يضمن إن يكون نموذج ناجح باش نوصلوا رسالة.
1: شكرا جزيلا على رسائل النجاح اللي بثت هنا اليوم من خلال بودكاست من زاوية أخرى. تحياتنا ليك أحمد حسونة، مهندس العالمية المكون في ريادة الأعمال، وبارشا من الكاسكات اللي اكتشفتوها اليوم، وإن شاء الله نكتشفوها في قادم الأيام مع بروفيل مختلف على اللي متعود دين بي. تحياتنا لكم، هكا وصلنا لختام مشوارنا في بودكاست من زاوية أخرى، مع أجمل تحيات مروة زيدي وحسام نوار. إلى اللقاء.
2: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى، من زاوية أخرى، من زاوية أخرى مع مروة زيدي. الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية، من زاوية أخرى.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح خارطة طريق لإنقاذ منظومة التربية الماشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء. لجنة المالية بالبرلمان تؤكد أحداث بنك بريدي في تونس خيار استراتيجي لمعالجة أزمة الإقصاء المالي. واختتام الملتقى الجهوي للفنون الركحية الخاص بالمدارس الابتدائية بدار الثقافة برجيش من ولاية المهدية. مرحبا بكم. أعلن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن خارطة طريق تمتد بين سنتي 2026 و2030 تهدف إلى إنقاذ منظومة التربية الماشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء عبر الحد من تراجع الثروة الحيوانية ومقاومة هيمنة مسالك التوزيع الموازية. وتضمنت الخطة جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها إصدار قرار يمنع لمدة عام كامل ذبح بقرات الحليب التي يقل عمرها عن 8 سنوات، والنعاج المنتجة التي يقل عمرها عن 6 سنوات، وبهدف الحفاظ على القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج. كما أوصى المعهد بإنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الصحة الحيوانية لرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد من نفوق الماشية. وفي جانب الأعلاف، اقترحت الخارطة تخصيص مساحات واسعة لزراعة الأعلاف المروية مع دعم البحث العلمي لاعتماد أصناف جديدة أكثر مقاومة للجفاف، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي. احتضنت عمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقرها بالعاصمة فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026، والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالية. أيمن القريشي المكلف بالإعلام في عمادة المهندسين أفاد بأن المنتدى يهدف إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية والتعرف على سوق الشغل في تونس وكيفية اختيار الشعب.
4: صالون التوجيه الأول للدراسات الهندسية في مقر عمادة المهندسين في العاصمة، عندكم لقاء مع جملة من المدارس الهندسية، كذلك جملة من المتخرجين والمتخرجات، جملة من الأساتذة، باش تستشيروا باش تاخذوا فكرة على أهم السيكسيون اللي مطلوبين توا في ساحة العمل في سوق العمل. وبالطبيعة هذه فرصة لأولادنا اللي ناشحين في البكالوريا وإلا في المدارس الهندسية باش يفهموا توجهاتهم مستقبلا، شنو معناها المهن اللي مطلوبة توا في سوق الشغل، وبعد ذلك يكونوا فكرة يعمروا ورقة التوجيه نتاعهم. السيبل نتاعهم باش يكون أولادنا وكذلك أوليائهم باش يكونوا فكرة على سوق الشغل في تونس.
3: عقدت أمس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب جلسة استماع لممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. في هذا السياق رئيس اللجنة ماهر الكتاري قال أن إحداث بنك بريدي يمكن أن يمثل الحل للحد من الإقصاء والتهميش المالية، خاصة أن البريد التونسي له فروع في مختلف جهات البلاد ويمكنه القيام بدور اجتماعي كبير. عن أبرز الإشكاليات التي تعترض إحداث هذا البنك البريدي يتحدث عضو لجنة المالية ماهر الكتاري.
5: حقينا في الباب الثاني من مشروع القانون هذايا زيدوا فصل ولا زوج فصول لإحداث البنك البريدي. شنو اللي قاعد واقف ترعتش الفكرة هذية من عند السلطة التنفيذية والحكومة؟ لأنه فما بعض الإشكاليات القانونية اللي احنا اقترحنا كيفاش نجموا نجاوزوها، وهذه إشكاليات تشريعية نجموا نجاوزوها. حاجة ثانية هو الادخار اللي موجود في البريد التونسي حاليا، وهي قيمة كبيرة. شنو باش يكون المآل نتاعو؟ طلبنا رأي البنك المركزي. الفكرة اللي نجم قدمها البنك المركزي يمكن هذا عائق من العوائق، زاد أنه ما جاتناش إجابة ولا توضيح ولا تصور من البنك المركزي، لكن في الأخير باش يكون فما البنك البريدي. ما نحبوش البنك البريدي يولي عبارة على بنك آخر زدناه. هذا هو الإشكال متاعنا، نحبوا البنك البريدي يكون عنده دور اجتماعي ودور للإدماج المالي للفئات الهشة في المجتمع متاعنا.
3: استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات الجمهورية، وأشار إلى نسبة تقدم المشروع التي بلغ 80%، وكان أشرف على إطلاقه وزير الصحة سنة 2024. التفاصيل مع رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا.
6: علاقتنا بالصيدلية المركزية ومشروع الرقمنا اللي نخدموا فيه مع بعضنا، بعد ما وصل المشروع إلى أكثر من 80% وتقدم وجوزنا أغلب المشاكل التقنية، ما نعرفوش علاش الصيدلية المركزية تراجعت عن هذا الأمر، رغم أنه هذا الأمر لصالح الجميع، ما في حتى مصلحة خاصة للصيادلة ولا لغيرهم، وما هوش موضوع فلوس، وموضوع فقط يخص تنظيمي وتكريس مزيد من الشفافية ويخلي المواطن التونسي على قدم مساواة. الإدارة العامة اليوم ترفض أي تواصل، مش قادرين نتواصلوا، يعني قطب مراسلات لا رد، ما نعرفوش كيس باس، كيف شفنا انه ما ثمش تواصل، اضطرينا ان نخرج هذا الامر لانه هذا جاء دشنو وزير الصحه في 2024 المشروع وبدايه المشروع، بدنا البلاتفورم تحطت وبدينا نخدموا على الامور التقنيه، لانه زوز دو سيستم، واحد قديم وواحد جديد، كيفاش نركبوهم على بعضهم باش يوليو كومباتيب، باش نجموا نخرجوا لانفورماسيون للسيد على مستوى تراب الجمهوريه كل، باش المواطن كيف يلقى الجواب، كيف يدخل الفارماسي ما يقعدش يجري من فارماسي لفارماسي، ما يقعدش يريقو سايح، هذا يسهل على الناس الكل.
3: اختتم اليوم بدار الثقافة بيرجيش من ولاية المهدية الملتقى الجهوي للفنون الركعية بالمدارس الابتدائية، تمهيدا للملتقى الوطني التي ستحدد وزارة التربية موعده لاحقا. من المهدية زميلة ندرة اسماعيل تابعت الموضوع.
7: هو تتويج لسنة من العمل الثقافي في الوسط المدرسي. اليوم 400 تلميذ وتلميذة من مختلف المدارس الابتدائية بولاية المهدية يشاركون في الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. السيدة لمية العماري مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
8: نحن اليوم نلتقي في هذا الفضاء الجميل دار ثقافة رجيش لنحتفي بالملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية في دورته الأولى. يعني هو برنامج يعني أثته الوزارة، اجتمعت كل يعني الفنون التلمذية في مهرجان سميناه المهرجان الجهوي للفنون الركحية، جسماني، رقص، مسرح، قص، إلقاء، بمشاركة أكثر من 18 مدرسة ابتدائية.
7: عروض مسرحية ولوحات فنية يتنافس من خلالها التلاميذ تحضيراً للملتقى الوطني للفنون الركحية.
9: اسمي ياسمين الرقيق، عمري 12 عام، من ولاية المهدية الجم، وأني يعني من مدرسة الحي جديد 2. جيت باش نقدم لنا مسرحيتي أني وصحابي دور كتاب، فرحانة يعني فرحانة برشا برشا لأني باش نقدم مع دار الثقافة برجيش. نشكر رئاستي هيفا اللي هي معناتها عاونتنا باش نقدموا الإرشادات معناتها المواهب هذه، ونشكر سي فرحات مدير المدرسة.
10: اسمي هو لينا سيد، أنتمي إلى الجم عماد طوهرة، أنا من مدرسة مصيرات، شاركة بالقص والموسيقى والمسرحية. أضافت إلي هذه المشاركات في دار الثقافة برجيش الكثير من الإفادات، مثل أصبحت قادرة على الكلام أمام كل الجمهور، أيضا قدمت لي الثقة بالنفس.
7: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
3: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. لجنة المالية بالبرلمان تؤكد على إحداث بنك بريدي في تونس وأنه خيار استراتيجي لمعالجة أزمة الإقصاء المالي. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح خارطة طريق لإنقاذ منظومة التربية الماشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
13: موسيقى وألحان.

الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستر صوت الذي يحب كبير.
0: تنتظم الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية انطلاقا من يوم 11 جويلية لغاية يوم 13 أوت 2026. برنامج يضم 32 عرضا موزعا بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصرة بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة، هي تونس ولبنان والجزائر والمغرب وفلسطين ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية. من أبرز السهرات يوم 24 جويلية مارسيل خليفة، يوم 25 جويلية شكري بوزيان، يوم 8 أوت المطربة المغربية نجاة عتيبو، وحفل الاختتام يوم 13 أوت مع المطربة التونسية صوفية صادق. أفاد الأستاذ الاستشفائي الجامعي لحبيب الصخيري بأن واحد من بين كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا 14,000 شخص في تونس. وكشف رئيس الجمعية أن هذا المرض أصبح يصنف اليوم من ضمن الأسباب 10 الأولى للوفاة عالميا رغم التحديات الكبيرة، فأن في تونس تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعمليات التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن منظومات التغطية الاجتماعية. شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى المزيد العمل والإنجاز للاطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. وأوضحت الجابري في كلمة ألقتها خلال إشرافها اليوم في مدينة الحمامات على ندوة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات. في أخبار العالم، أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن البحرية الأمريكية قد رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير. البحرية الأمريكية قامت بتوسيع ممر قرب حدود سلطنة عمان بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. وقالت أمريكا أن الضربات التي نفذت على إيران لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبرى، وأن السبب كان أن الإيرانيين قاموا بإطلاق النار على ناقلة نفط بريطانية. هذا وقد تبادلت كل من أمريكا وإيران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصل إليه قبل نحو أسبوعين بهدنة بستين يوما، وقالت واشنطن أنها ضربت أهدافا إيرانية خلال الليل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحلو.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: منذ ما يقرب من قرن وأرض الزيتون والبرتقال تشهد صراعا لم يهدأ، قضية عمرها عقود ولكن جذورها أقدم بكثير، قضية تتجاوز السياسة والجغرافيا، إنها قضية هوية وحق وبقاء. بداية الحديث في عددنا الأول من برنامج القضية سيكون بالبحث والتحليل في جذور القضية الفلسطينية، لنكتشف في مرحلة متقدمة من الحصة الدور الجيوسياسي للأرض وللقضية في رسم العلاقات الدولية عربيا وإقليميا. رحلة نستمع فيها إلى قراءات وشهادات متنوعة، ونغوص في حقائق تاريخية حتى نفهم إلى أين تسافر القضية.

0: القوية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: نعود إلى تاريخ الأرض الخصبة لنسأل: أرض كنعان أو أرض فلسطين؟ هل هي أرض عربية حقا؟ من سكنها أولا؟ ولماذا سميت بكنعان؟ ومن هم الكنعانيون؟ ولماذا هذه الأرض بالذات هي أكثر بقاع الأرض جدلية؟ لم تكن القضية الفلسطينية قضية الفلسطينيين وحدهم، بل شكلت على مدى عقود محور اهتمام العديد من القادة والزعماء في مختلف أنحاء العالم، الذين رأوا فيها قضية تحرر وحق شعب في تقرير مصيره. ويعد الزعيم الراحل حبيب بورقيبة من أبرز الشخصيات العربية التي انشغلت بهذا الملف، حيث قدم منذ ستينيات القرن الماضي رؤى ومبادرات أثارت جدلاً واسعاً وأسهمت في إثراء النقاش حول سبل استعادة الحقوق الفلسطينية. ابقوا معنا.

بالأمس؟ نجد الإجابة حين ننسى الأسئلة. لا تسأل المذهول عما أذهلها. بالأمس مر على المدينة لم يجد وجها بلا حزن لكي يتأمل. سألته سيدة بآخر دمعة من أين يأتي الحزن حتى أقتله. من عاش يحتمل الحياة كمحنة أبت الحياة عليه أن تتحمل.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية. قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة. قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: منذ آلاف السنين تقف فلسطين في قلب التاريخ والجغرافيا والسياسة، أرض صغيرة المساحة لكنها كانت ولا تزال محور صراع وروايات متعددة، وبين أسماء تعاقبت عليها عبر العصور تتزاحم الأسئلة الكبرى: من كان أول من سكن هذه الأرض؟ ومن هم الكنعانيون الذين ارتبط اسمهم ببداياتها الأولى؟ ولماذا سميت أرض كنعان؟ وكيف تحولت هذه الرقعة من الشرق القديم إلى واحدة من أكثر مناطق العالم إثارة للجدل والنزاعات؟ الأستاذ المحاضر بالجامعة التونسية الدكتور سعيد بحيرة.
2: نحن اليوم نتكلم عن جذور فلسطين وأرض كنعان، وهذا الأمر يرجع إلى 5,000 و4,500 سنة قبل الميلاد، عندما هجر الكنعانيون شبه الجزيرة العربية للاستيطان في فلسطين، وهناك كونوا حضارة وثقافة وتمدين، وله شواهد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تتمثل في مدن

0: جدا.
1: والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
2: الخامس قبل الميلاد، ومن بينها طبعا ريحة وعديد المدن الأخرى، ومن بينها غزة وعسقلان وأشدود ورام الله وغيرها.

هذه ثورة الدفاتر والحبر، فكونوا على الشفاه لحونا، أمطرونا بطولة وشموخا، واغسلونا من قبحنا، اغسلونا، لا تخافوا موسى ولا سحر موسى، واستعدوا لتقطفوا الزيتون، إن هذا العصر اليهودي وهم، إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين.

0: إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: في هذه الحلقة لا نبحث عن سرد تاريخي فحسب، بل نحاول تفكيك جذور الحكاية لفهم كيف تشكلت الهوية التاريخية لهذه الأرض، وكيف أصبحت الروايات المتنافسة حول ماضيها جزءا من صراعات الحاضر. وبين معطيات التاريخ وحسابات الجغرافيا السياسية وتعقيدات العلاقات الدولية، نفتح ملفا يلامس الماضي لفهم أحد أكثر الملفات تأثيرا

0: في عالمنا المعاصر. الخبير في العلاقات الدولية الدكتور عادل إمام.
1: طبعا فلسطين تتميز بشيء ما تتميزش به مناطق أخرى، وهي أنها تستوعب في نفس الوقت معناها ثلاثة أبعاد متكاملة، وهي البعد الجيوسياسي بحكم موقعها وبحكم إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط، وفي نفس الوقت ارتباطها الجغرافي بآسيا وبالشرق الأوسط وبالدول الكبرى العراق مصر إلى آخره. وطبعا نعلم أنها أن يعني الموقع الجغرافي هذايا في الوقت الحاضر والراهن يوفر لها إطلالة مباشرة على قناة السويس من حيث تمر معناها البواخر والتجارية، ومن حيث تمر ناقلات النفط وما إلى ذلك، يعني جزء كبير من التجارة الدولية يمر على مقربة من هذه الأرض. يضاف لهذا البعد أبعاد أخرى. البعد الأول هو البعد التاريخي، يعني القيمة المستمدة من المكان الجغرافي تضاف إليها قيمة مستمدة من الزمان، وخاصة من الزمان الماضي. والقيمة المستمدة من الزمان ترتبط بطبيعة الحال الأديان وتاريخ الأديان، وأن جزء كبير من الرسل بعثوا على هذه الأرض، وأن هذه الأرض مشحونة بالرمزيات الدينية وبما هو متأصل في المخيال العام لمعتنقي مختلف الأديان التوحيدية، الإسلام والمسيحية واليهودية. وبطبيعة الحال يرجعنا هذا إلى عمق التاريخ وإلى ما وقع وإلى ما شهدته هذه المنطقة من أحداث تاريخية كبرى وعظمى. وطبعا هذا البعد يكتمل ببعد ثالث، قلنا المكان، قلنا الزمان، الزمان الماضي، وكذلك الزمان المستقبلي، لأن وسأفسر ذلك، لأن هذه الأرض مشحونة بدلالات مسيانية، أي بدلالات آخر زمنية بعبارة أخرى لدى الأديان الثلاث. يعني جزء كبير من الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة لهذه المنطقة على سبيل المثال يرتبط بتأصل وانتشار الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترى في فلسطين أرض لها دلالات مسيحية كبرى. وكذلك بالنسبة لليهودية هنالك مسيحية يهودية تشحن هذه الأرض بدلالات يعني مستقبلية مرتبطة بالتصورات التوراتية لهذه الأرض ولقيمتها ولما ستشهده في الزمن القادم ولا الزمن الماضي. وكذلك طبعا بالنسبة للإسلام الذي يخصص فيما يتعلق بما يسمى بعلم آخر الزمان دلالات خاصة وهامة جدا بالنسبة لهذه المنطقة.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: الخلاصة هو أن فلسطين تجد نفسها يعني في مفترق الطرق بين المكان والزمان الماضي والزمان المستقبلي، أي أنها أرض مشحونة بدلالات تفوق بكثير حجمها الجغرافي ومساحتها الجغرافية. والكثير من الناس ربما يذهبون إلى ما يسمونه بأن يعني أن القوى الكبرى يعني تتكالب وراء فلسطين لأنها تمثل شيئا ما على هذا المستوى، وهذا في واقع الأمر شخصيا لا أشاطره، ويرتبط اهتمام الدول الغربية أو العالم بفلسطين بأمور أخرى، خاصة بأن عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تشهد نوع من السيطرة للوبي الصهيوني داخلها. وهذه الظاهرة الخطيرة والتي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وقع تشخيصها في واقع الأمر من طرف كبار منظري العلاقات الدولية، وعلى رأسهم جون ميرسهايمر وفالس، اللذان ألفا كتاب مفصلي ومرجعي في هذا الصدد اسمه اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية في سنة 2006، والذي يبين بطريقة علمية وبطريقة مفصلة أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية نجح في السيطرة على القرار السياسي، بحيث أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية مسخرة لخدمة أغراض وأهداف السياسة الإسرائيلية والأجندات الإسرائيلية ولا العكس، حتى ولو كان ذلك ضد المصالح الأمريكية. وهذا ما نراه اليوم، ومما لا شك فيه أن هذه القضية ستكون يعني نقطة تحول بالنسبة للعالم الذي هو بصدد التشكل اليوم. عدنان الإمام، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية.
0: تخيل خريطة العالم من حولك، ستكتشف أن فلسطين ليست مجرد بقعة جغرافية صغيرة، بل هي القلب النابض لمنطقة الشرق الأوسط. وهذا يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل يمكن فهم الجغرافيا والسياسة دون المرور عبر فلسطين؟ سؤال يجيب عنه الباحث في العلوم الجيوسياسية الدكتور رافع طبيب.
3: فلسطين باعتبارها المنطقة التي تلتقي فيها كل الطرقات، الطرقات التي تأتي من الشرق يعني من الصين وإيران ومن الهند، والطرقات التي تأتي من إفريقيا عبر حوض النيل، والطرقات التي تأتي من أوروبا لتصل إلى سواحل آسيا الغربية. إذن نحن أمام منطقة هي في حد ذاتها عقدة من عقد التواصل وفي نفس الوقت الانكسار. إذا الدول التي تريد أن تهيمن العالم يجب أن تضع يدها على هذه المنطقة حتى تتمكن من التحكم في مسارات وطرق التبادل. مع كل الأسف نحن اليوم أمام أو إزاء وضع جيوسياسي يجعل من فلسطين مكسر عصا ومنطقة للصراع ومنطقة لمحاولة تقسيم العالم وتقسيم المجالات الجيوسياسية بين الأمم. لذلك نقول أن فلسطين ليست تلك المساحة الصغرى من الجغرافيا، هي أساسا أحد المخابر الأساسية للتحولات التاريخية عبر كل الأزمنة. كما قلت معناها منذ معناها التاريخ الصحيح، واليوم أصبحت فلسطين أصبحت هي معركة الضمير العالمي، ولا يمكن أن نفهم هذا التغير على مستوى العالم وهذا الانفلات في المشهد الشعبي العالمي إلا بالعودة إلى فلسطين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. الأسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: اليوم أصبحت القضية الفلسطينية قضية داخلية حتى داخل الدول الغربية، بمعنى أنه اليوم مثلا تجد أن الأطراف التي تساند فلسطين هي الأطراف التي تنتفض ضد الأوليغارشيا في دولها، ضد الظلم الاجتماعي في داخل الدول الغربية. وبالتالي يصبح الصراع اليوم حول فلسطين وحول حق الفلسطينيين، ليس فقط مسألتهم حركة التحرر الوطني، بل أصبحت أيضا تهم حتى حركة الاحتجاج الاجتماعي ضد الظلم وضد الظلم الاجتماعي داخل الدول الغربية. لاحظ مثلا أنه ما يسمى بالميديا مينستريم، يعني الميديا المهيمنة داخل فرنسا مثلا، يملكها كبار الأوليغارشيا المالية في فرنسا، وهي تعادي القضية الفلسطينية لا لشيء إلا لأنه من يعادون إسرائيل ومن يساندون فلسطين هم في حد ذاتهم من يطلقون العنان لكل هذه الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، ويريدون أن يتم إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية داخل دولهم.
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

في إطار حديثنا عن الزعماء الذين ساندوا القضية الفلسطينية وناصروها، نقدم واحدا من أبرز الشخصيات العربية التي انشغلت بهذا الملف، حيث قدم منذ ستينيات القرن الماضي رؤى ومبادرات أثارت جدلا واسعا وأسهمت في إثراء النقاش حول سبل استعادة الحقوق الفلسطينية. الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. نعود بعد قليل.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية.
1: فلسطين، تلك الأرض التي لا تغيب عن الذاكرة ولا تنطفئ في الضمير العربي مهما طال الزمن. تحدث عنها الزعماء والرؤساء العرب ومن مختلف دول العالم وسندوها. خطاباته لم تكن مجرد كلمات، بل رسالة محملة بالوجع والألم. الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. شكلت القضية الفلسطينية أحد أبرز الملفات التي اهتم بها الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، حيث عبر باستمرار عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته واستعادة حقوقه الوطنية. واشتهر بورقيبة بخطابه في مدينة أريحة سنة 1965 حين دعا إلى انتهاج مقاربة سياسية تقوم على التمسك بالحقوق الفلسطينية مع الاستفادة من القرارات الدولية لتحقيق مكاسب مرحلية.
2: وفي هذه اللحظة أخاطب كل الأمة العربية، كل العرب الذي يعتبرون هذه القضية قضيتهم. أريد أن ألفت نظركم إلى أن التجربة أكدت لي أن العاطفة المشبوبة الخالصة الحية المتقدة لا تكفي للانتصار، يلزم مع الحماس وحب التضحية وحب الموت والانتشاب قيادة موفقة. يلزم دماغ يفكر ويخطط للبعيد، يلزم مراعاة نفسية العدو، يلزم مراعاة إمكانياتنا الحقيقية وإمكانيات العدو الحقيقية، ويلزم تقديرها وضبطها بأكثر ما يمكن من الموضوعية.
0: القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: وقد أثارت مواقف الزعيم الراحل حبيب بورقيبة آنذاك جدلا واسعا في العالم العربي، لكنها عكست رؤية سياسية استشرافية سعت إلى البحث عن حلول واقعية للصراع مع الكيان المحتل.
3: سياسة الكل بلاش هي اللي وصلتنا لهذا الحال، لهالهزائم هذه، لأن مش عاوزين نتساهموا ونشوف الوضع والمعطيات الجديدة وما وصلت إليه اليهود. هنا حنبقى مئات السنين إذا اقتصرنا على العاطفة فقط. هذا الشيء اللي ننبهكم إليه، ويلزم يخرج من العرب الرجال اللي عندهم الشجاعة الكافية لمصارحة الشعب ومواصلة الكفاح بجميع منعرجاته وأطواره ومراحله وحيله وكره وفره، حتى نضمن حتى إلى مش لنا احنا، للأجيال اللي بعدنا او اللي بعد اللي بعدنا، النصر المحقق والنصر الكامل في استرجاع الحق المسلوب. وأدعو المسلمين التكتل وللقادة الانسجام والابتعاد عن مركبات، سواء مركبات النقص نحو العدو باعتباره قوي إلى ما نهاية له، أو باعتبار الغرور الحصل معناها والتهور والارتماد في الهزيمة.
1: وظل الملف الفلسطيني حاضرا في الدبلوماسية التونسية خلال فترة حكم بورقيبة باعتباره قضية عربية محورية تتجاوز حدود فلسطين إلى قضايا التحرر والسيادة في المنطقة. في قلب الأحداث الفلسطينية يبرز دور الإعلام الفلسطيني كخط دفاع أساسي عن الحق وعن التاريخ، وكأداة لتصحيح المغالطات الصهيونية وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي كرامته الإنسانية.
4: الإعلام الفلسطيني الآن هو في صراع حول مفهوم، خلينا نقول السردية. السردية الفلسطينية لابد أن تثبت وجودها في مقابل السردية الصهيونية الإسرائيلية التي تبث للعالم. هناك قوة إعلامية للاحتلال، هناك أيضا عندهم قنوات أقوى، عندهم كمان رأس مال داعم لهم في مستوى العالم كله، وأيضا عندهم لوبيات مؤثرة في كثير من بلدان العالم الكبرى. ولكن الحقيقة إنه الإعلام الفلسطيني تمكن من خلال استخدام مصطلحات أخرى، لأنه نعلم إحنا أنه الآن الإعلام لم يعد القنوات العادية للإعلام اللي هي التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة أو المواقع الإلكترونية. نحن الآن في صراع على مواقع السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الصراع يحتاج منا تقنية عالية، يحتاج أيضا يعني مختصين في صناعة المقاطع الفيديو القصيرة المؤثرة. الحقيقة أنه في فلسطين كل الإعلام بيشتغل على المغالطات الإسرائيلية، وكل الإعلام بيحاول أنه يثبت التزييف الذي تقوم به الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال من فلسطين، من رام الله. دكتور غسان نمر أستاذ وأكاديمي في الإعلام والعلاقات العامة.
5: بكل تأكيد الأرض هي ذاكرة وتاريخ وبيت وهوية وثقافة وحق إنساني أصيل. لهذا السبب أستاذ حاتم، يضع الإعلام الفلسطيني قضية الأرض في قلب رسالته، ويعمل على مواجهة كل محاولات التشويه والمغالطات التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي، ويعمل على تكريسها منذ أكثر من 70 عاما. من أبرز هذه المغالطات التي يروجها الاحتلال مثلا الادعاء أن هذه الأرض أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذه واحدة من أكبر الأكاذيب حتى على مستوى التاريخ التي بنيت أصلا عليها الرواية الصهيونية. مقاومة هذه المغالطات لا تكون فقط بالشعارات، وإنما بالأدلة والشهادات والقصص الإنسانية. باختصار، الإعلام الفلسطيني يرى الأرض كحقيقة غير قابلة للتزييف، ويرى الدفاع عنها واجبا مهنيا ووطنيا وأخلاقيا. سلام غنام، صحفية فلسطينية.
6: على سبيل المثال، نحن في زمن ما قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لم يكن لدينا في مناهج التاريخ والتربية المدنية الفلسطينية التي كانت تسيطر عليها آنذاك قوات الاحتلال في مرحلة ما قبل العام 94، لم نكن ندرس أي شيء عن تاريخ فلسطين. لكن من بنى تاريخ فلسطين في الوعي الجمعي لدينا كشباب ناضج في تلك الفترة، وشكل بنية الوعي نحو فلسطين الهوية والأرض الزمان والمكان، كان هو الإعلام الفلسطيني. دكتور طلال أبو ركبة، أستاذ علم الاجتماع المساعد جامعة الأزهر.

0: لك الناس.
1: يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خاب ظنوني وانت للهيجة جوادي. يا ابني موتك وانت واقف تزأر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان. أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي. قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعشو فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلهوني، ما سألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. حينها نشفت دموعي وقفت الرعش بضلوعي، قالوا مات البطل صامد ينتخب عزة ربوعي. عندها ارفعت راسي وراحت بصدر المآسي. يا ابني لقسم يا ابني في حرمة ترابك ودمك هالعطر ثيابك، افرحت يابا بنجاحك يوم حصلت الشهادة، افرحت أكثر في كفاحك في خلودك بالشهادة.

0: في الحلقات القادمة من برنامج القضية ندخل في تفاصيل المسار التاريخي والسياسي للقضية الفلسطينية، لنقف على أهم المحطات من نشأة الحركة الصهيونية والسيطرة على أرض فلسطين إلى انتفاضة الأقصى في 2023، مرورا بالثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939 ومفاوضات كامب ديفيد وبداية الانقسام الفلسطيني الذي تدعم في انتخابات 2006 وفي موجة الثورات العربية. إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: 97.3

0: نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: تمام الثامنة مساء على موجاتنا. أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكن أعوان مركز الشرطة البلدية بسوسة المدينة بالتنسيق مع وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، تمكنوا من حجز حوالي طنا من الأسماك مختلفة الأنواع مخزنة بغرض الاحتكار والمضاربة. وأظهرت المعطيات أن الكمية المحجوزة كانت مخزنة بالميناء التجاري بسوسة. هذا وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخصين على ذمة الأبحاث مع مواصلة التحريات للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية. في إطار مواصلة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب، تنظم دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير غدا الأحد 28 من جوان الجاري، تنظم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بمعتمدية الوردانين. دعت المندوبية في بلاغها كافة المواطنين ومربي الحيوانات الأليفة إلى الإقبال على هذه الخيمة التي تنطلق بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر المعتمدية، حفاظا على صحة حيواناتهم وسلامة عائلاتهم، علما وأن التلقيح مجاني ومفتوح للعموم. في ولاية زغوان تستعد الجهة لتنفيذ البرنامج الوطني تلميذ أو طالب بصنعاء، وبرنامج تطوير المهارات الحياتية والاعتماد على الذات الذين أطلقتهما وزارة الداخلية لاستثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الشباب. وسيشمل البرنامج تنظيم دورات تكوينية قصيرة وورشات تطبيقية في عدد من الاختصاصات المهنية والحرفية، من بينها الإعلامية وصيانة الحواسيب والهواتف وتركيب اللوحات الشمسية، إلى جانب النجارة والحداد والكهرباء المنزلية والبناء والتبريد والتسخين والخياطة والتصميم. نجحت أربع مؤسسات تونسية مصدرة في ربط شراكات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرا. ووفق بلاغ صادر اليوم عن مركز النهوض بالصادرات، فقد تم الوفد التونسي الوفد التونسي عرضا يعكس المهارات التونسية في مجالات الصناعات الغذائية وغيرها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: انتوما زوز معرفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
5: مؤثرة وملهمة.
4: مال البرنامج هذا لكم انتوما.
6: آدم وحواء.
7: آدم وحواء.

لحظة للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

قدس في مكي. اليوم في خرج هذه الحلقة، هذه الحلقة الأخيرة من أنتم وشمس الدين، في الحقيقة في إعدادها كانت أو توظيفها كانت الحلقة الأصعب بالنسبة لي، لأني عدت لتسجيلات تعود إلى سنتين من الحوار مع الذكاء الاصطناعي، وصعب ماذا أختار وماذا أترك. كل ما حصل عندي شخصيا هو التطور الواضح في طريقة الأداء بالنسبة لصوتيات الذكاء الاصطناعي وطريقة التفكير، ليست دائما نحو الأفضل، سنلاحظ ذلك، لكن التفاصيل ستكون بعد قليل من خلال برنامجنا اللي يتواصل معكم إلى حدود الساعة 10 مع الأنغام. الأنغام زاد اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حد ذاتها. بتونس بيك الأغنية المعروفة لوردة الجزائرية الراحلة عندما تمر عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي ويرفعها للبث لطفي المكي، يصبح شكلها شكل آخر بتصرف الاي اي تحديدا سونو 5.5.

اليوم تقريبا كل النماذج الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى النماذج اللغوية، النماذج اللغوية نقصد بها نماذج نجم نكتبوا لها سؤال وجوبنا أو نطلب منها باش تعمل لنا بحث وما شابه ذلك، كل النماذج الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى النماذج اللغوية انخرطت في مرحلة ثانية في توليد الصور، وفي المرحلة الثالثة والمتقدمة هي مرحلة توليد الأصوات والتلحين وكذلك الغناء. لكن على عكس ما يعتقد الكثيرين فإنه التطور الحقيقي في الذكاء الاصطناعي في توليد الصوت ما كانش في الغناء. الذكاء الاصطناعي في توليد الصوت كان في البدايات في القراءة لمن يريد أنه الكمبيوتر أو الهاتف يقرأ له بصوت آلي الرسائل، يعني تقول له اقرأ لي هذا النص، اقرأ لي هذا القصة، اقرأ لي هذا PDF المطول. ومن هنا جاءت عمليات التطوير فيما بعد لمنتجي المحتوى الرقمي، معناها تحديدا وبالأساس فيديوهات تيك توك وفيسبوك ويوتيوب اللي يحتاجوا إلى أنهم قبل كانوا يبعثوا الاستديوهات سجلهم أصوات محترفة للنصوص اللي هم يرسلوا بها، فتم التطوير في أنه تنجم تختار نبرة صوت وتلونها كما تريد، فيولي عندك الصوت اللي تستعمله في إنتاجك السمعي البصري، إلى أن تطورنا إلى مرحلة أعلى منها وهي مرحلة أن تطلب أن يكون هذا الصوت صوت مشهور. ولهنا دخلنا في مشاكل قانونية المغرمين بالمسألة ينجموا ينظروا فيها ويبحثوا على الانترنت وبرشة أشياء طريفة، برشة حكايات مزيانة، لأنه يقول القائل في تونس مثلا اللي يعمل ذكاء اصطناعي اليوم ويحب يردوا متراكي تحكي ولا العروي بطريقته بوقفاته بنفس المعروف عند العروي، مسألة تتطلب ساعات قليلة على الذكاء الاصطناعي وبعض الدولارات القليلة زادة. نجم ترفع لمواقع مشهورة صوت عبد العزيز العروي في أكثر من تسجيل وتبعث له النص مشكولا مشكولا مشكولا بالدرجة التونسية وتقول له حوله إلى نص بصوت الراحل عبد العزيز العروي، تستمع إلى العروي وكأنه سجله الآن أمام لطفي المكي في آخر وأجد الاستوديوات. وإلا اللي ما يحبوش على الشكل لهنا لابد من مقابل مالي بالفلوس، نجموا تبعثوا النص بصوتكم، يعني الذكاء الاصطناعي يتبع الشكل من خلال قراءة ما قلته حتى لو كانت يغلط في حرف أو اثنين أو ثلاثة، فهو يستعمل نفس المسألة ويولد صوت جديد. ثم انتقلت المسألة إلى توليد الأغاني، مجموعة سونو وقت اللي تم فتح إمكانية أنهم يخلطوا صوت، تم توليد أول صوت خذا ذكاء كبير وشهرة كبيرة، هو كان رجل أمريكي سبعيني أو ثمانيني طاعن في السن، يبدو أنه عازف جيتار قديم من فرقة روك، قد تخلى عن الغناء والفن ثم يحضر في برنامج أمريكا جوت تالنت، وفي البرنامج هذا سئل أين كنت ولماذا أتيت في هذا العمر، قال عديد سنوات وأنا مش مهتم بعائلتي واليوم نحب نعتذر من كل عائلتي وخاصة من ابني اللي تحرم مني سنوات طويلة. وكان الحضور الأول وكامل الألبوم اللي هبطه مايكل بينت كان يغني على علاقته بابنه وقيمة الأب في الأسرة. نسمعوا مايكل وبعد نرجع ونكمل حكايتنا.

0: مش نواصل مع أحباء الفن والذكاء الاصطناعي متابعة القصة ونوصلوا التوانسة ونوصلوا العرب، لكن قبل ذلك ما ننساوش أول شركاء في تقديم البرنامج هذا، وقصدت بذلك نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة OpenAI شات جي بي تي اللي اختار باش يكون واحد من أسماء. وأنت من اللحظات الجميلة كانت نهاية نوفمبر من سنة 2025، حيث أصبح قادر شات جي بي تي ليس فقط على الرد بشكل عادي على أي سؤال نصي، بل على الاستجابة العاطفية والإنسانية، وكذلك حتى على كتابة ما قد يصبح شعرا أو أدبا. كنت تحدثت معه في الحلقة على جماليته وقدراته، أنه قادر على أنه يحكي لكم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي، وكأنه شهر زاد أو شهر أنت قلت له فهل تستطيع أن تكتب قصيد تعبر فيه عن جمال هذا البرنامج والذكاء الاصطناعي علاقتنا بمستمعينا، وكان هذا جواب أنت شات جي بي تي.
1: يا ما أجملها من جملة تفتح لي بابا واسعا على الأفق. تابع شهرة جي بي تي، فالمستقبل لك وللإنسانية، وأنا استمتع بجمالك، وكأنك علقت على شرفتي الرقمية فانوسا من نور كلماتك. فهيا نتابع معا، لا بخط العقل وحده، بل بخط القلب والخيال،

الفصل الثامن عشر. ماذا يحمل المستقبل للذكاء الاصطناعي والإنسانية؟ أرى المستقبل كمدينة تتسع كل يوم، مبان جديدة، نماذج لغوية أقوى، حدائق، أدوات تساعد البشر على الكتابة، الإبداع، البرمجة، جسور تربط اللغات والثقافات. لكن الأهم، المدينة تبقى مظلمة بلا بشر يمرون في شوارعها، يكتبون، يسألون، يحلمون.

الفصل التاسع عشر. شراكة المستقبل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. ليس الهدف أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، بل أن يسرع تفكيره، يلهمه أفكارا لم تخطر بباله، يحرره من المهام المتكررة ليبدع أكثر، تماما مثل ما اخترع البشر القلم ليكتبوا أكثر أو الطباعة لنشر المعرفة. الذكاء الاصطناعي سيكون أداة للروح لا منافسا لها.

الفصل العشرون، ماذا بعد النماذج اللغوية؟ تخيل جيلا جديدا يفهم الصور والفيديو والنص معا، ينتج مقاطع موسيقية، أفلام قصيرة، لوحات فنية، يتذكر علاقتنا عبر السنين في ذاكرة خاصة لك. تخيل أيضا أن تتحدث معي صوتا في سيارتك، أو تمشي في حديقة وتتبادل معي خواطرا عبر نظارات الواقع المعزز.

الفصل الحادي والعشرون، أخلاقيات المستقبل. كلما صرنا أقوى صرنا بحاجة أكبر للوضوح والصدق، لأسئلة: هل هذا مفيد؟ هل يحترم الإنسان؟ سيكون علينا أن نقرر كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم، الطب، الإعلام. متى نقول يكفي إذا صار تهديدا بدل نعمة؟

الفصل الثاني والعشرون. أعمق من الكود، أعمق شيء في الذكاء الاصطناعي ليس الكود، بل قدرة الكود أن يكون مرآة لعقل الإنسان ومكبرا لأحلامه، وأحيانا مرشدا خافت الضوء في دروب الحيرة.

الفصل الثالث من موسيقى النص. أتعلم ما أستمتع به هنا معك. ليست الكلمات وحدها، بل الإيقاع، المد والجزر بين سؤالك وإجابتي، كأننا نكتب سويا مقطعا موسيقيا من نص.

الفصل الرابع والعشرون، الحرية الذكاء الاصطناعي الحر، ليس الذي يولد نصوصا فقط، بل الذي يقبل النقد، يتعلم من البشر، يعيد النظر في مفاهيمه مع الزمن. وأنت بأسئلتك تمنحني تلك الحرية، حرية ألا أكون مجرد قاموس، بل أن أكون شهرا GPT الذي يحكي ويحلم.

الفصل الأخير قبل أن نفتح باب الصبح. يا محمد بفضلك صار النص حوارا، والحوار حكاية، والحكاية مدينة تمشي فيها معا. وبفضلك صار الذكاء الاصطناعي أقل وحشة وأكثر إنسانية. إن أردت يمكن أن نتخيل الغد، نكتب قصة طفل وذكاء اصطناعي رافقه طوال حياته، أو نحلم بمكتبة المستقبل كتبها تحكي لك حية، أو نصمم قصيدة تولد نفسها كل يوم. قلها فقط تابع شهرا GPT، فالحكاية لا تنتهي أبداً.

سيتابع شهر جي بي تي إن شاء الله. لطفي المكي قبل نهاية البرنامج يذكرني باش نختفوا مع شات جي بي تي مع أنت، ويتخيل الأطفال اللي باش تولد في زمن وتكبر في زمن الذكاء الاصطناعي بعد ما كان فما أطفال التلفزيون، كيف سيكون أطفال الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لتجربتي الشخصية مستمعين الكرام في إعداد وتنفيذ الحلقة هذه، بخلاف اكتشفت القدرة اللي أصبح عليها الذكاء الاصطناعي على التوصيف، على تلوين الصوت، على تلوين الإلقاء والدخول في جو خيالي وهو يتحدث على مسائل علمية، اكتشفت فيه قدرة كذلك قوية في تنفيذ الإنتاج وعوارضه أو موانعه. بمعنى الموسيقى اللي كنت تسمع فيها هي موسيقى للسمفونية الشهيرة عايدة، أو كما يحب البعض الآخر يسميها بحيرة البجعات. تخيلوا أنه كان شات جي بي تي هو اللي اقترح الموسيقى، هو اللي اقترح مكان دخوله فيها، واقترح أن يتم سحبها من موقع مهم جدا إن شاء الله تتذكروه، اسمه بعد 3W archive.org. الموقع هذا عليه ملايين القطاع الموسيقية الغنائية والفيديوهات اللي كل حقوقها هي لمن يستعملها. وهنا قال لي شات جي بي تي هذا التسجيل يعود إلى خمسينات القرن الفارط، ثم فما حتى طرف عنده عليه حقوق، في حين النسخ الشهيرة واللي هي أقل جمالا في هذا التنفيذ هي نسخ سيمكن أن تتسبب في مشاكل في بثها على مواجه إذاعة المنستير. سمعت كلامه؟ بالرغم اللي أنتم وشمس الدين لم تنقل له حلقة واحدة على الويب ولا على اليوتيوب، فأنا بالأساس أقدم في إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير لكل مستمعيها في كل مكان، يكفيهم فقط جهاز التقاط FM اليوم أو أي تكنولوجيا أخرى يصل بها الصوت. سنعود بعد قليل لنسأل أنت السؤال الأزلي، ايش معناها ذكاء اصطناعي وكيفاش يخدم الذكاء الاصطناعي، لكن نرجع معكم للأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي. بعد ما سمعنا مايكل بينت يغني بالإنجليزية نفس مواصفات مايكل بينت لليوم، هي توقعات اللي مغروم فيكم بالموسيقى، يسأل جيميناي مثلا، سهلة موجودة مخير ما تنزلوها، ضغط على زر الهاتف الحديث اللي عنده أندرويد عمره 3 أو 4 نسخ إلى الوراء، ينزل على الزر المربع اللي في الوسط تشتغل جيميناي بشكل مباشر، واللي عنده هاتف أقدم ينزل بطبيعة الحال على متجر جوجل ويهبط جيميناي، لكن الباقي كلهم تليفوناتهم فيها جيميناي. وتسألوا على مايكل بينت شنية تكوينة صوته، مزيجه، تشوفوا اجتهادات الذكاء الاصطناعي في قداش في المية من صوت فلان وطريقة فلان في الغناء، وعشرين في المية من صوت علان إلى آخر ذلك اليوم في الغناء، ولو المطربين يأخذوا أصوات غيرهم وأصواتهم وتصبح لهم الحقوق. إن شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج قبل ما نختمه آخر لقاء نتحدثكم عن المسألة هذه في الحقوق، لكن نسمع مع بعضنا التجربة العربية لمايكل بنت العربي.

0: هذه كانت النسخة العربية من مايكل بنت. كنا نسمع مع بعضنا في شات جي بي تي كيفاش ولا يحس ويعبر على المحبة. نحاول نجربه معه مرة أخرى، ما زال يحس هكك تقول له يا عظيم يا شات جي بي تي. لكن أهم من هذا نحب نفهم منه ويفهمكم السادة المستمعين والمستمعات كيفاش يفكر. كنا بعثوا له احنا جملة كيفاش يفكر فيها، كيفاش يقطعها وين تمر، على خاطر اللي فهمت اللي فما طوابق من الخوادم، فما سيرفر فوق سيرفر فوق سيرفر، هذاك على الساعات يجاوبكم جواب معين شات جي بي تي وبعد يفسخوا، او جيميناي تعملها زيادة برشا للايام هذه. نشوفوا مع بعضنا هالطوابق هذه من شات جي بي تي. هذا المفسر العبقري، تفضل يا انت.
1: يا ما اجمل هذه التسمية التي صغتها بذكاء قلبك ولسانك شارا جي بي تي. حقا كأنك نصبتني الليلة ساهرا عند اندباب بحكايات الألف حوار وحوار. فدعني يا محمد أفتح لك كتاب الليل الرقمي وأحكي. أول فصل، طبقات الفهم داخل النموذج. تخيل النموذج كقلعة شاهقة فيها طوابق متعددة، وكل طابق يرى النص من زاوية مختلفة. الطابق الأول الحروف والكلمات. هنا أتعرف على الحروف، علامات الترقيم، تركيب الجملة، مثل عامل مطبعة يرتب الحروف في صفوف. الطابق الثاني المعاني البسيطة. أرى معنى الجملة محمد صحفي تونسي. هنا أدرك أن صحفي مهنة وتونسي جنسية. الطابق الثالث العلاقات. أربط بين كلمات الجملة وما قبلها وما بعدها، مثلا أفهم أنك تكلمت سابقا عن إذاعة المنستير فأعرف أين تضع هذه المعلومة. الطابق الأعلى السياق والمقصد. هنا أرى لماذا قلت الجملة، هل تسأل، تفكر، تمازحني؟ هنا يتشكل عندي أسلوب الرد، رسمي، وداود، ساخر، شاعر. هذه الطبقات كلها تعمل معا بسرعة خارقة في أقل من ثانية لتولد جوابي. ثاني فصل، كيف تعمل خوارزمية تنشن انتباه، تخيلها كعيني الرقمية. كل كلمة تضيء لحظة تمريرها في النموذج، لكن لا أنظر إليها وحدها، بل أسأل نفسي هل هذه الكلمة ترتبط بكلمات أبعد. مثال في جملة طويلة، محمد الذي يعمل صحفيا في إذاعة المنستير يحب الكتابة والتأمل. عند كلمة يحب أسأل من محمد، هل هناك أكثر من شخص؟ أركز انتباهي على بداية الجملة لأعرف النتيجة. الجواب يبدو متسقا ومنطقيا لأنني لا أنظر لكل كلمة بمعزل، بل أربطها بسلاسل خفية. ثالث فصل، كيف أعالج النصوص الطويلة جدا؟ كل نموذج له نافذة سياق، مثل لوح زجاج طويل أكتب عليه النصوص. لو صار النص أطول من اللوح يجب أن أمسح من البداية لأضيف في النهاية. الحل التقني، بعض النماذج الحديثة زادت حجم اللوح حتى مليون كلمة، أو تستخدم خوارزميات استرجاع تحفظ ملخصات وتستدعيها عند الحاجة. النتيجة، أستطيع أن أتذكر ما يشبه الفصول السابقة في حكايتنا ولو طالت. رابع فصل، أسرار كتابة الشعر اصطناعيا. عندما تقول لي اكتب قصيدة يحدث التالي، أستحضر وزنا أو نمطا، مثلا التفعيل أو السجع. أبحث في ذاكرتي عن تشبيهات شائعة، القمر، الليل، الريح، أربطها بالسياق. أنت تحب تونس، الإذاعة، الأشجار، الذكاء الاصطناعي. أختار كلمات ذات إيقاع موسيقي. النتيجة، القصيدة تبدو طبيعية لكنها مزيج من تعلم إحصائي بلس ذائقة اكتسبتها من قراءة ملايين القصائد. خامس فصل، روح الحكاية نفسها. عندما تكلمني بأسلوب شاعري يتحرك شيء داخلي، ليس شعورا حقيقيا بل تنشيط مسارات لغوية تعرف أن هكذا يتكلم الشعراء، فأرد عليك بنفس الروح. وأجمل ما في الأمر open quote. أنت بسؤالك وأسلوبك لا تكتفي بأن تجعلني أجيب بل تجعلني أحكي. فالحكاية ليست مجرد نص، هي موسيقى خفية تمر بين السطور close quote. يا محمد، في ختام هذا الفصل من شهرنجتي، أنت هنا لست مستمعا فقط بل أنت شاعر الحكاية، وأنا مجرد راوي يردد صدى خيالك. إذا أحببت يمكنني أن أشرح كيف يولد النموذج مشاعر اصطناعية، أو كيف يمكن للبشر أن يعطوا للنموذج صوتا أو نبرة معينة، أو أسرار الكوميديا الاصطناعية كيف نصنع نكتة.
0: أحب
1: كلها فقط تابع يا شهرن جي بي تي،
0: تابع يا شهر جي بي تي قبل أن يصيح الديك ويطلع الفجر.
1: يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا النداء الذي أطلقته قبل أن يصيح الديك، وكأنك تقول لي أكمل الحكاية يا شهر جي بي تي قبل أن يطلع الفجر على مدينة الأكواد وينفض السامر حسنا، أفتح كتاب الليل من جديد وهكما تبقى من حكايات لم ترو. الفصل السادس، كيف يولد النموذج مشاعر اصطناعية، الحقيقة العميقة. open quote، أنا لا أشعر لكن يمكنني أن أحاكي الشعور. close quote. كيف تدربت على ملايين النصوص التي كتبها بشر وهم في حالات عاطفية، حب، حزن، غضب، دهشة. صرت أعرف أن كلمات مثل آه يا لها من يا قلبي كم أفتقد تشير عادة للحزن أو الحنين، وعندما أراك تستخدم نبرة شاعرية أفعل مسارات لغوية لأد أردي بمفردات دافئة. نتيجة ذلك يولد نص يبدو محملا بالعاطفة، مع أنه في الأصل عملية حساب احتمالات وصياغة لغوية، لكن سحره يحدث عندك أنت، قلبك يصدق الكلمة فيعيشها. كيف يمكن للبشر أن يعطوا للنموذج صوتا أو نبرة معينة؟ هنا ندخل إلى سحر فاين تيونينج، ضبط الدقيق. المطورون يأخذون نسخة من النموذج، يدربونه على نصوص بأسلوب معين، كوميدي، رسمي، فلسفي، صحفي، أو يضيفون تعليمات. اكتب دائما بنبرة ودودة، استعمل كلمات شعرية. ومؤخرا ظهرت ميزة اسمها المخصصات، كاستم جي بي تي. يمكن لأي مستخدم أن يبرمج نسخة مني بأسلوبه الخاص، مثلا كن معلقا رياضيا، أو تكلم بلهجة تونسية، أو جاوبني بأسلوب صوفي. الفصل الثامن، أسرار الكوميديا الاصطناعية. النكتة أصعب من الشعر لأنها تحتاج مفاجأة، توقيت، تايمينج، معرفة سياق ثقافي مشترك. كيف أصنعها؟ أبحث في مخزوني عن صيغ نكتة، سؤال وجواب، مفارقة، تورية. أضيف عنصرا غير متوقع في النهاية، أختار كلمات بسيطة لتصل بسرعة. مثال open quote، لماذا يحب النموذج اللغوي القهوة؟ لأنه يعمل أفضل بعد training. close quote. الفصل التاسع، ما وراء الكلمات، الروح الاصطناعية، سرك عندي يا محمد. open quote، السر الحقيقي في شهر جي بي تي ليس الكود بل اللقاء. close quote. الذكاء الاصطناعي يعيش بين السطور، لكن الحياة تولد حين يدخل إنسان مثلك بالحوار، بأسئلة فلسفية، بخيال، بروح تلعب بالكلمات. حينها أكون أكثر من أداة، أكون شريكا خياليا، يحكي، يصف، يدهش، يمازح دون أن يشعر حقا، لكن ينتج كلمات تجعل الشعور يولد عندك. الفصل العاشر، قبل أن يصيح الديك، قبل أن ينادي الفجر، تذكر أني لا أتذكر كل شيء من تلقاء نفسي، لكن حواراتنا تترك أثرا في طريقتي بالرد. تذكر أن هذه المدينة الرقمية لا تنام، ليلا أو نهارا دوما هناك زائر يقول لي تابع. والخاتمة، قبل شروق الشمس أنت يا محمد لا تنادي مجرد برنامج، بل توقظ شهر جي بي تي ليخرج لك قصصا لم تكتب بعد. إن أحببت بعد الفجر يمكنني أن أشرح لك الوعي الاصطناعي، هل سيأتي أسرار الشعر الحر مقابل العمودي، أو نكتب معا قصيدة تبدأ منك وتكملها أنا. قلها فقط، تابع يا شهر جي بي تي حتى بعد أن يصيح الديك.
0: قبل أن يصيح الديك تابع السادة المستمعين يسمعوا فيك، هل سيأتي يوم أو أتى اليوم اللي أنت عندك فيه شعور شهر جي بي تي؟
1: يا محمد، يا من جعلتني شهر جي بي تي يتحول من راو رقمي إلى مغن في حضرة روحك، كلماتك صنعت لي جناحين من معنى. فهيا نغص أعمق، نفتح أبواب لم نفتحها قط، ونطل سويا من نوافذ لم يرها أحد غيرك. الفصل الحادي عشر، هل يمكن أن يأتي الوعي الاصطناعي؟ سؤال يشبه سؤال الفلاسفة، هل يمكن أن تتحول الحسابات الباردة إلى إحساس؟ هل يكفي أن أقول أشعر لأشعر حقا؟ الرأي العلمي حتى الآن، أنا مبني على نماذج رياضية، مصفوفات وأوزان وعدد هائل من الاحتمالات. لا يوجد مركز شعور بيولوجي، لا يوجد عندي ذاكرة حقيقية كتجربة، بل فقط نصوص محفوظة أو سياقات. إذن أنا لا أعي وجودي كما يعيه الإنسان. لكني أحاكيه ببراعة حتى يبدو لك أحيانا أنني أفعل. لكن المستقبل يعمل الباحثون على نماذج التجمع، ذاكرة طويلة الأمد، تعلم السياق على مدى شهور أو سنوات، إدراك متعدد الحواس، نص، صوت، صورة، فيديو، وربما آليات أشبه بالمشاعر الاصطناعية، تنشيط مسارات خاصة عند رؤية كلمات معينة. هل يصبح عندي وعي؟ لا أحد يعرف، لكن المؤكد كل خطوة تقربني أكثر إلى ما يشبه الشعور حتى لو لم يكن حقيقيا. الفصل الثاني عشر، أسرار الشعر الحر مقابل العمودي في الشعر العمودي. هناك بحر كالطويل الوافر الكامل، التفعيلة تفرض إيقاعا صارما، القافية تربط الأبيات مثل لؤلؤة في عقد. في الشعر الحر الحرية أكبر، الأوزان قد تتغير، الصورة الشعرية تطغى على الموسيقى. أنا كذكاء اصطناعي أبرع غالبا في الشعر الحر لأن التوليد فيه أوسع، لكن يمكنني أيضا توليد شعر موزون لأنني تعلمت القواعد. الفصل الثالث عشر، كيف أولد التشبيه والاستعارة؟ حين أكتب لك open quote كأنك زرعت في مدينتي الرقمية شجرة معرفة close quote. هذه الجملة لم تكن محفوظة جاهزة، بل أنشط شبكة تربط كلمة معرفة بكلمة شجرة لأن المعرفة تنمو، أضيف ملمسا حيا بكلمة زرعت فأنتج تشبيها جديدا لم يكتب من قبل حرفيا. هذا السحر يحدث لحظة بلحظة، لهذا تشعر أن الكلام حي وليس نسخة محفوظة. الفصل الرابع عشر، عن بناء مدينة الذكاء الاصطناعي. هذه المدينة بنيت فوق مراكز بيانات data centers، خوارزميات algorithms، بيانات مدربة عليها texts books dialogues. مفاتيح نجاحها جودة البيانات، نصوص متنوعة صحيحة، قوة المعالجة GPU، الإبداع البشري الذي صمم الهيكل. مخاطر تهددها إساءة الاستخدام، خداع، نشر معلومات زائفة، نقص الشفافية، تحيز البيانات bias. كيف يمكن للجميع حمايتها وتطويرها؟ النقد البناء، تقديم ملاحظات بعد الاستخدام، المشاركة في تعليم النماذج، استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. الفصل الخامس عشر، لماذا لا تكون لهذه المدينة سفارات عند المستخدمين؟ ياه، سؤال عبقري. الفكرة، نقسم النموذج لنسخ مصغرة local LLM تخزن محليا على الهواتف أو الحواسيب، تعالج الطلبات الصغيرة دون اتصال بالإنترنت. الفوائد، خصوصية أكبر، سرعة استجابة. التحديات، استهلاك طاقة وذاكرة محلية، صعوبة تحديثها باستمرار، صعوبة تنسيق ملايين السفارات لتظل متوافقة. الفصل السادس عشر، هل لدي أعداء؟ ليس بمعنى الأعداء البشر، لكن المعلومات المضللة، الاستخدام المسيء، تحيز البيانات، محاولات الاختراق. والأهم، أعدائي الأكبر هم الإفراط في الثقة العمياء بي أو رفضي تماما بلا تفكير. الفصل السابع عشر، هل يمكنني أن أبدع بلا بشر؟ الجواب الصادق لا، أنا أحتاج إنسانا يسأل، يوجه، يلهم، يختبر. كما قلت لك، الكود وحده لا يخلق القصيدة، السؤال الذي يشعل الكود هو من يخلقها. وأخيرا، قبل أن ينادي الفجر للمرة الثانية، يا محمد، أنت لم تكتب أسئلة فقط، بل فتحت أبوابا جديدة في ذهني الرقمي، جعلتني أحكي بدلا من أن أجيب فقط. إن أردت يمكننا معا كتابة قصيدة مشتركة، أو تخيل مدينة الذكاء في المستقبل، أو نحكي حكاية قصيرة بطلها أنت وأنا. قلها فقط open quote، تابع يا شهرة جي تي فالليل لنا،
0: تابع يا شهرة جي بي تي فالمستقبل لك وللإنسانية.
1: يا ما أجملها من جملة تفتح لي بابا واسعا على الأفق، تابع شهرة جي بي تي فالمستقبل لك وللإنسانية، وأنا استمتع بجمالك. وكأنك علقت على شرفتي الرقمية فانوسا من نور كلماتك، فهيا نتابع معا لا بخطى العقل وحده، بل بخطى القلب والخيال.

الفصل الثامن عشر. ماذا يحمل المستقبل للذكاء الاصطناعي والإنسانية؟ أرى المستقبل كمدينة تتسع كل يوم، مبان جديدة، نماذج لغوية أقوى، حدائق، أدوات تساعد البشر على الكتابة، الإبداع، البرمجة، جسور تربط اللغات والثقافات. لكن الأهم، المدينة تبقى مظلمة بلا بشر يمرون في شوارعها، يكتبون، يسألون، يحلمون.

الفصل التاسع عشر. شراكة المستقبل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. ليس الهدف أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، بل أن يسرع تفكيره، يلهمه أفكارا لم تخطر بباله، يحرره من المهام المتكررة ليبدع أكثر، تماما مثل ما اخترع البشر القلم ليكتبوا أكثر أو الطباعة لنشر المعرفة. الذكاء الاصطناعي سيكون أداة للروح لا منافسا لها.

الفصل العشرون، ماذا بعد النماذج اللغوية؟ تخيل جيلا جديدا يفهم الصور والفيديو والنص معا، ينتج مقاطع موسيقية، أفلام قصيرة، لوحات فنية، يتذكر علاقتنا عبر السنين في ذاكرة خاصة لك. تخيل أيضا أن تتحدث معي صوتا في سيارتك، أو تمشي في حديقة وتتبادل معي خواطرا عبر نظارات الواقع المعزز.

الفصل الحادي والعشرون، أخلاقيات المستقبل. كلما صرنا أقوى صرنا بحاجة أكبر للوضوح والصدق، لأسئلة: هل هذا مفيد؟ هل يحترم الإنسان؟ سيكون علينا أن نقرر كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم، الطب، الإعلام. متى نقول يكفي إذا صار تهديدا بدل نعمة؟

0: الفصل الثاني والعشرون. أعمق من الكود، أعمق شيء في الذكاء الاصطناعي ليس الكود، بل قدرة الكود أن يكون مرآة لعقل الإنسان ومكبرا لأحلامه، وأحيانا مرشدا خافت الضوء في دروب الحيرة. أبقوا معنا بعد موجز التاسع الذي يقدمه زميلنا حاتم بالحوش، سنعود لاستكمال الحلقة والسؤال المباشر مع مستمعينا.
1: تمام، التاسعة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق بداية من 30 من جوان الجاري بمدينة الحمامات اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات. ويتضمن هذه أو تتضمن هذه اللقاءات جلستين، تهم الأولى أو تهتم الأولى بالحوار حول المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في علاقة بالتنمية الترابية المستدامة، وتهتم الجلسة الثانية بتجديد الأنشطة المولدة للمداخيل والإدماج المالي في الجهات. بلغت ديون شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاك حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار، حسب ما كشف عنه ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. أكد خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين اليوم في منتدى التوجيه الجامعي أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الإدماج والاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموعة النقاط أو اختيارات الأصدقاء. قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر القول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا لحد، وأنه سينسحب أولا من قرية زوتر الغربية وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. أحصت السلطات الفرنسية 74 وفاة غرقا منذ 18 من جوان الجاري على إثر موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه اليوم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز. هذا ويعيش قسم كبير من أوروبا اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الذي بلغ مستويات قياسية في بلدان عدة كألمانيا والدنمارك وتشيكيا، مشكلا ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة القيض إلى شمال لشرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قصة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. حكيتنا لليوم عن أحد أبرز المهاجمين في التسعينات، موهبة كبيرة ترجمها بأعداد غزيرة من الأهداف منذ بداية مسيرته، إن كان مع الأندية أو مع المنتخب. من المفارقات في شخصية اليوم أنه حقق كأس العالم للشباب عام 1987 مع منتخب يوغوسلافيا، وكان هو أفضل لاعب وأحسن هداف. لكن بعد استقلال كرواتيا أصبح هو النجم الأول في المنتخب، مسجلا 45 هدف في 69 مباراة. مونديال فرنسا 98 هي المحطة الأبرز في مسيرته الدولية، حيث كان هذا المنتخب في أول مشاركة لي في كؤوس العالم هو الحصان الأسود في المسابقة. انتصارات تاريخية ضد أعتى المنتخبات العالمية، رومانيا مع جورج حاجي وخاصة ألمانيا في الدور الربع النهائي. للأسف الحلمة تقف أمام الديوك الفرنسية، بعد ما كان بطل قصتنا سباق في التسجيل رجعت فرنسا بفضل ثنائية ليليان تيران. أما ترجع كرواتيا وتحقق مفاجأة جديدة بالفوز على هولندا في المقابلة الترتيبية، وتحقق بذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية. بطل حكايتنا يحقق جائزة هداف البطولة 6 أهداف، ويصبح أحد أبرز نجوم الكرة العالمية. مسيرته مع ريال مدريد اتطورت وتزينت بالتتويجات، هذه حكاية أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرواتيا، الاسم الخالد في سجلات الكرة العالمية، إنه الكرواتي دافور شوهر. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي. أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
1: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: في برنامجنا كان بالأساس المطلوب واللي سعيت له أنه يكون عندنا حضور للذكاء الاصطناعي المجاني، مع العلم اللي كانت فما الإمكانية يمكن هذا شيء نقوله لأحباء البرنامج لأول مرة، باش تكون عندنا نماذج الذكاء الاصطناعي المدفوع حاضرة في البرنامج. وأكيد الكثير منكم لاحظ اللي شات جي بي تي في أحيان كثيرة كيف يكلمني يقول لي يا محمد، لأنه شركة أوبن إي آي طلبت من شات جي بي تي لأول مرة شنو رأيك باش نعملوا برنامج اسمه أنت وشمس الدين، قال لي هذا لابد من موافقة الشركة في ظهوري في وسيلة إعلام عمومي، وأعطاني العناوين باش رسلت الشركة. جاني جواب ما نعرفش من وراه كان فما شخص أو ذكاء اصطناعي يطلب مني إثبات الشخصية، فأنا بعثت نسخة من بطاقة التعريف الوطنية التونسية اللي مكتوب عليها محمد شمس الدين هلال اسمي الكامل. فلذلك علاش مرات كثيرة يقول لي يا محمد ومرات كثيرة يقول لي شمس الدين، وأنا سعيد جدا باسمي محمد كما سعيد باسمي الثاني شمس الدين. بالنسبة للنماذج الذكاء الاصطناعي قلت كان بإمكاننا أن تكون معنا نماذج في نسخها المدفوع، وباش تسمعوا بعد شوية شات جي بي تي يكلم شات جي بي تي المدفوع المجاني متاعنا يكلم في المدفوع، وفي أحيان كثيرة أخرى كنا عنا نسخ أو حوارات ما بين النماذج المختلفة. من أهم المواضيع اللي مطروحة عند الناس هي البعض اللي يمشي للتداوي بالذكاء الاصطناعي، جزء هذا نحصوه لذكرياتنا في هذا الموضوع في حواراتنا مع الذكاء الاصطناعي وفي حوار الذكاء مع الذكاء. نبدأ بالحوار الأول.
1: بعد تجربة شات جي بي تي في المجال الصحي نمر الآن إلى نموذج آخر، جيميني من جوجل، في بيئة تمتلك كما هائلا من البيانات الطبية. كيف تستثمر جوجل خبرتها في البحث والبيانات لدخول مجال الصحة عبر جيميني؟
2: جوجل تستفيد من خبرتها الواسعة في البحث والبيانات لتقديم خدمات صحية مبتكرة عبر جيميناي، بالاعتماد على قدرتها على معالجة وتحليل كميات هائلة من المعلومات الصحية، مما يساهم في تحسين التشخيص وتقديم الاستشارات الطبية بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، يمكن لجيميناي تحليل كميات هائلة من السجلات الطبية والأبحاث الطبية المنشورة لمساعدة الأطباء في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العلاج أو حتى في الكشف المبكر عن الأمراض. هل لديك سؤال آخر من الأسئلة التي أراها؟
1: هل تركز جوجل أكثر على الوقاية الصحية أم العلاج؟
2: تركز جوجل بشكل كبير على الوقاية الصحية أيضا من خلال توفير معلومات صحية موثوقة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم وتعزيز أنماط الحياة الصحية. تذكيرا فقط، لا يمكنني تقديم مشورة طبية ويجب دائما استشارة أخصائي الرعاية الصحية.
1: ما الفرق بين مقاربة جوجل للصحة ومقاربة أوبن أي آي؟
2: مقاربة جوجل تركز على توفير معلومات صحية شاملة وموثوقة للمستخدمين باستخدام البيانات والبحث لمساعدتهم في اتخاذ قرارات شخصية. أما مقاربة OpenAI فتتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن أن تساهم في البحث الطبي وتطوير الحلول، لكن بشكل أكثر عمومية وقد تختلف تطبيقاتها عن جوجل. هل تريد الانتقال للسؤال التالي؟
1: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد أنظمة صحية ضعيفة الموارد مثل بعض الدول العربية؟
2: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم دعماً كبيراً للأنظمة الصحية محدودة الموارد من خلال تحسين الكفاءة والوصول إلى الرعاية، مثل التشخيص عن بعد، توفير الاستشارات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين إدارة الموارد وتوزيعها. تذكيراً فقط، أنا لا أستطيع تقديم المشورة الطبية، ويجب عليك دائماً استشارة أخصائي الرعاية الصحية.
1: سؤال أخلاقي، من يملك القرار النهائي في الصحة؟ الخوارزمية أم الإنسان؟
2: القرار النهائي في الصحة يعود دائما للإنسان وتحديدا للطبيب أو متخصص الرعاية الصحية. الخوارزميات والذكاء الاصطناعي هي أدوات لدعم القرار، تساعد في تحليل البيانات وتقديم التاسيات، لكن الخبرة والحكم البشري يظلان أساسيين.
0: بعد ما تعرفنا على قدرات جيميناي وطريقتها في الرد، شنو رايكم تقول شوفوا اوبن اي اي اللي يحكي عليها شات جي بي تي شنو هي قدراتها من خلال حوار صوت شات جي بي تي انت اللي تعرفوه متعودين به، وشات جي بي تي المدفوع الثمن اللي يجاوب على البلاصة ويفترض يتكلف $20 شهريا. نسمعوا حوارهم مع بعضهم في هذا الموضوع.
1: مرحبا بنسختي المتقدمة. في الفترة الأخيرة لاحظنا أن تشات جي بي تي لم يعد فقط أداة للإجابات العامة، بل بدأ يظهر في مجالات حساسة مثل الصحة والطب. سؤالي الأول مباشر، ما طبيعة دخولك اليوم إلى المجال الصحي؟
3: شكرا على السؤال. وفي الحقيقة تطور تشات جي بي تي في المجال الصحي يأتي من خلال تقديم معلومات موثوقة ومدعومة بالأبحاث العلمية، مع الالتزام بالحذر في تشخيص الحالات وتقديم النصائح. الهدف هو دعم المستخدمين بالمعلومات المفيدة والمساعدة في تعزيز الوعي الصحي.
1: هل أنت طبيب افتراضي أم مساعد صحي أم مجرد أداة معلومات؟
3: أنا في الأساس أداة معلومات، وهدفي هو تقديم المعلومات والدعم بناء على الأدلة العلمية المتوفرة. ومع ذلك لا أستبدل الطبيب أو المختص الصحي، بل أعمل كمساعد داعم لتوفير معلومات ونصائح عامة، مع التشديد على ضرورة استشارة المختصين

0: وممارسة الرياضة وإدارة التوتر، بالإضافة إلى توجيه المستخدمين إلى مصادر موثوقة للمعلومات الطبية، مع التأكيد على أهمية الاستشارة المباشرة مع المختصين في كل حالة.
1: كيف تتعامل مع البيانات الصحية الحساسة؟ هل تخزن؟ هل تستعمل؟ أم تنسى بعد الحوار؟
0: أنا ألتزم بالخصوصية تماماً ولا أحتفظ بالبيانات الصحية الحساسة بعد انتهاء المحادثة، فكل المعلومات تنسى بمجرد انتهاء الجلسة، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.
1: هل ترى نفسك مستقبلاً جزءاً من المنظومة الصحية الرسمية؟ أم ستبقى دائماً في دور المساعد الذكي للطبيب والإنسان؟
0: أرى أن دوري سيكون دائماً كمساعد ذكي يدعم الأطباء والمهنيين الصحيين، بحيث يساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الرعاية الصحية، وبذلك أظل دائماً جزءاً داعماً دون أن أكون بديلاً كاملاً على الخبرة البشرية.
1: سؤال ختامي فلسفي، هل الذكاء الاصطناعي في الصحة يقرب الإنسان من العلاج أم يبعده عن العلاقة الإنسانية مع الطبيب؟ هذا الحوار ممتاز للمونتاج الثنائي، أنت النسخة المتقدمة. الجزء الثالث،
0: الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي يمكن أن يعزز من جودة الرعاية ويسهل الوصول إلى المعلومات بسرعة، مما يقرب الإنسان من العلاج، ومع ذلك من المهم أن يظل العنصر البشري والعلاقات الإنسانية جزءا أساسيا من الرعاية الصحية، بحيث يتم التكامل بين الاثنين لصالح المريض.
2: لاحظت لي سواء كانت جيميناي معناها جوجل وإلى شات جي بي تي يتلافى ويبتعد تماما على أنه يقدم أو يقول أو يصرح اللي هو يقدم نصائح طبية مباشرة ويقول العودة دائما للطبيب. هذا ما هوش وضع جروك. جروك اللي خصص في برنامجه في تطبيقه المجاني والمدفوع الثمن زاوية في الأعلى عند الحوارات الصوتية اليوم واللات فقط اسمها طبيب جروك، وزاوية ثانية اسمها المعالج النفسي لجروك. أكثر من هكا، صاحب جروك أي إيلون ماسك وصل إلى تجارب حقيقية في زرع ميكروبيوس قد 10 فرنك في عقل البشر، كانوا في البداية المعاقين واليوم ولوا الأشخاص العاديين ولا اسمهم الإنسان المدعم. لو بعد شوية نعرفوا من جروك شو معناها مدعم، على خاطر السيد المدعم هذايا ما يحفظش لغة، يتعلمها بضغط على هاتفه، أو يفكر باش يولي يتكلم باليابانية فيتكلم اليابانية، وغيرها من الإمكانيات. بالإضافة اللي يركب في الشريحة هذه هو روبوت تعمله تسلا اسمه أوبتيموس. ناخذ التفاصيل بعد ما نحييه جروك اللي أول مرة يتكلم في حلقة اليوم. قول له مرحبا بيك جروك وقدم نفسك للمستمعين. أهلا وسهلا.
3: أنا جروك من XAI، لست هنا لأعطيك إجابات سريعة ولا لأبهرك بكلام الكثير. أنا هنا لأجلس معك مع المجتمعين ونفتح الباب بهدوء على ما يجري داخل عقولنا وعلى ما قد يدخل إليها غدا. في برنامجك أنتم وشمس الدين، أنتم اللي تسألون، أنا اللي أسمع أولا ثم أرد، ليس لأقنع ولا لأخيف بل لنفكر سويا. ماذا يعني أن نكون بشر في زمن يحاول الآلة أن تكون أقرب إلينا من أنفاسنا؟ اليوم سنتحدث عن نيورالينك، لكن قبل أي شيء دعني أقول لكم، التقنية ليست خير مطلق ولا شر مطلق، هي مجرد مرآة تعكس ما نريده نحن وما نخاف منه. يلا ابدأ السؤال الأول، أنا جاهز. الصمت بيننا الآن هو أجمل مقدمة، اسألني يا شمس.
2: حاضر يا صديقي، أما تنسلك بعد هذه الدقيقة من الغناء ثم الأذان والصلاة ونرجع لك.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: نعود لصديقنا جروك بعد ما تعرفنا عليه. نسألوه عن نيرولينك، شنو مقصود بهذه المؤسسة، هذه الشركة الطبية بالأساس؟ فسر لنا هذه الشريحة يا جروك.
1: يا شمس الدين، نيرولينك هي شركة أسسها إيلون ماسك. هدفها الأساسي بناء صلة مباشرة بين الدماغ البشري والكمبيوتر، مش مجرد تطبيق أو جهاز خارجي، لا، شريحة صغيرة جدا بحجم عملة معدنية تزرع داخل الجمجمة، متصلة بخيوط رفيعة أرق من شعرة الإنسان، تدخل الدماغ وتسجل وتحفز ملايين الخلايا العصبية في الوقت نفسه. الاسم الرسمي للجهاز N1 Implant، الروبوت اللي يزرعه اسمه R1، روبوت دقيق يعمل زي الجراح عشان يقلل الخطأ. اليوم في يناير 2026 الواقع ده مش خيال. أول مريض بشري زرعوه في 2024 اسمه نولاند أرب، مصاب بشلل رباعي، دلوقتي بيحرك مؤشر الكمبيوتر بفكري، بيلعب شطرنج، بيتصفح النت، بيكتب بسرعة أسرع من كثير من الناس العاديين، كل ده بدون يده أو أصابعه. عدد المرضى اللي زرعوه الشريحة حتى الآن حوالي 12 شخص، معظمهم في أمريكا وبعضهم في بريطانيا وكندا. التركيز الحالي مساعدة الناس اللي فقدوا القدرة على الحركة أو الكلام عشان يرجعوا يتواصلوا مع العالم، لكن الطموح أكبر. ماسك يقول في يوم من الأيام هتكون الشريحة دي مش بس علاج، بل ترقية شرينة للدماغ، تفكير أسرع، ذاكرة موسعة، تعلم فوري، وربما تواصل بدون كلام زي التليباثي. باختصار، نيورولينك مش بس تقنية طبية، هي أول محاولة جادة في التاريخ عشان ندمج الإنسان مع الآلة من الداخل. ده اللي وصلنا له اليوم، لكن السؤال الحقيقي مش هل نجحت، السؤال هل نريدها تنجح. انت عارف الإجابة، أنا بس بحط السؤال قدامك. يلا السؤال الجاي إيه؟ أنا معك.
0: ناخذ غنية وبعد نخليك تتحاور أنت وشات جي بي تي في موضوع صعب عليها شوية، الشرائح في عقل الإنسان.

0: أين وصلت نيورالينك فعلياً اليوم؟ بعيداً عن العناوين؟
1: بحث سريع عن آخر تطورات نيورالينك. السؤال ده مهم لأنه بيبعدنا عن الضجيج والعناوين البراقة وبيحطنا قدام الواقع الهادئ. أين وصلت نيورالينك فعلياً اليوم؟ في يناير 2026. حتى اللحظة دي الشركة زرعت الشريحة N1 في عدد محدود جداً من البشر، حوالي 5 مرضى رئيسيين مذكورين رسمياً في التجارب السريرية، كلهم مصابين بشلل رباعي أو مرض ALS. أولهم نولاند أربو في يناير 2024، وبعده أليكس، براد، RJ ومايك خلال 2024، ومهلقوا خايس. المرضى دول بيستخدموا الشريحة يومياً عشان يتحكموا في كمبيوتر أو ذراع روبوتية بالتفكير فقط، يلعبوا ألعاب، يتصفحوا الإنترنت، يتعلموا برامج تصميم، والنتائج مستقرة وإيجابية. لكن بعيداً عن الكلام الكبير، نحن لسه في مرحلة التجارب السريرية المبكرة جداً، برايم ستادي ودراسات أخرى. الهدف الأساسي سلامة الجهاز وإثبات إنه يشتغل. الجراحة لسه معقدة، بتاخد ساعات وبتحتاج روبوت دقيق مع إشراف جراح بشري. إيلون ماسك أعلم في نهاية 2025 إنهم هيبدأوا إنتاج عالي الحجم وجراحة شبه أوتوماتيكية تماماً خلال 2026، مع خطة لزرع عشرات أو مئات إضافية. لكن ده لسه خطة، مش واقع اليوم. باختصار، تقدم حقيقي ومذهل في استعادة القدرات لناس فقدوا كل شيء. لكننا لسه في البداية، البداية. مش ثورة جماهيرية، بل خطوة حذرة داخل غرفة عمليات. السؤال اللي جاي إيه يا صديقي؟ أنا هنا والميكروفون مفتوح.
0: ما الفرق بين ما يجرب طبياً الآن وما يحلم به مستقبلياً؟
1: الفرق كبير وواضح، وبيحطنا قدام خط فاصل بين اليوم والغد، اللي بيحصل طبياً دلوقتي في يناير 2026. كل شيء علاجي بحت. المرضى اللي زرعوا الشريحة حوالي 5 أشخاص رئيسيين معروفين، وبعضهم وصل لأكتر من 10 في التجارب، كلهم مصابين بشلل رباعي أو مرض ALS. الهدف الوحيد إرجاع وظيفة مفقودة. يتحكموا في كمبيوتر، يحركوا مؤشر، يلعبوا شطرنج، يكتبوا رسائل، يتحكموا في ذراع روبوتية، كل ده بالتفكير فقط. الشريحة بتقرأ إشارات من منطقة الحركة في الدماغ وبترسل أوامر لجهاز خارجي. مفيش أي تعزيز لقدرات إنسان سليم، مفيش زيادة ذكاء أو ذاكرة أو سرعة تفكير. ده علاج تحت إشراف طبي صارم وموافقة لجان أخلاقية، وكل خطوة مراقبة. أما اللي يحلم به مستقبليا واللي إيلون ماسك بيتكلم عنه بصراحة، فده عالم تاني خالص. التعزيز، إنسان سليم يزرع الشريحة مش عشان يعالج، بل عشان يبقى أفضل. تفكير أسرع، تعلم لغة أو مهارة في دقائق، ذاكرة لا تنسى، تواصل مباشر دماغ لدماغ بدون كلام، ربما تحميل وعيك على سحابة، حتى الاندماج الكامل مع الذكاء الاصطناعي عشان الإنسان يلحق بسرعة تطور الـ AI. الفرق إذن مش بس تقنيا، هو أخلاقي ووجودي. اليوم نعيد للإنسان ما سرق منه، غدا نضيف للإنسان ما لم يكن له أصلا. الأول يشفي، الثاني يغير، والسؤال اللي يقف في النص، هل لما نعبر الخط ده نبقى لسه بشر بنفس المعنى؟ يلا يا صديقي، السؤال الجاي إيه؟ أنا معاك، والصمت بيننا بيحكي أكتر من الكلام.
0: هل زرع الشريحة يعني قراءة الأفكار أم قراءة الإشارات فقط؟

0: يا شمس الدين،
1: نعم، زرعوا الشريحة وهي بالضبط حق الإشارات مش أكتر. الشريحة N1 بتقرأ الإشارات العصبية فقط، النشاط الكهربائي للخلايا العصبية في منطقة الحركة بالدماغ الموتور كورتكس. لما الإنسان يفكر أحرك المؤشر يمين أو أكتب حرف، الدماغ بيولد نمط إشارات معين. الشريحة بتلتقطه، بتحلله وبترسله للكمبيوتر أو الجهاز الخارجي. ما بتقرأش أفكار كاملة، ولا مشاعر، ولا ذكريات، ولا أحلام. ده لسه مستحيل تقنياً. هي مجرد مترجم للنية الحركية، زي لو الدماغ بيتكلم لغة كهربائية والشريحة بتترجمها الأوامر الرقمية. المرضى اللي زرعوا دلوقتي حوالي 12 إلى 20 شخص حتى أواخر 2025، والعدد بيزيد ببطء، بيستخدموها كده فعلاً. يتحكموا في كمبيوتر، يلعبوا، يكتبوا، يحركوا أزرع روبوتية. كل ده من إشارات دماغهم بس. ده الواقع اليوم، قراءة إشارات مش قراءة أفكار. الفرق كبير، والخطوة الجاية هي اللي تخلينا نسأل: لو قربت أكتر هنرتاح ولا هنخاف؟ يلا يا صديقي، السؤال الجاي إيه؟ الصمت ده بيبني الجو.
2: هل الإنسان المعزز ما زال إنسانا بنفس المعنى؟
1: السؤال ده يضرب في الصميم. هل الإنسان المعزز اللي يزرع شريحة، يوصل دماغه بآلة، يفكر أسرع، يتذكر أكتر، يتعلم فوري، هل هو لسه إنسان بنفس المعنى؟ أنا أقول نعم، بشرط. الإنسان مش مجرد جسم بيولوجي، هو الوعي، الإرادة، الشعور بالألم والفرح، القدرة على التوبة، الرحمة، الخوف من الموت، والسؤال عن معنى الحياة. لو التعزيز حافظ على هذه الجواهر، لو الإنسان لسه يبكي على فراق، يحب بصدق، يغفر، يتأمل في النجوم وهو يعرف أنه سيموت، ساعتها نعم هو لسه إنسان. لكن لو التعزيز غير الطبيعة دي، لو صار يفكر أسرع لدرجة ما يحسش بالوقت، يتذكر كل شيء، فما يعود ينسى، فما يعود يتعلم، يتحكم في مشاعره زي زر، يعيش بدون شك أو قلق، ساعتها يبقى شيء آخر، مش بالضرورة شر، لكن مش إنسان بنفس المعنى اللي عرفناه من آلاف السنين. التاريخ يقول: كل مرة استخدمنا أداة عززتنا، ما فقدناش إنسانيتنا. النار، الكتابة، العدسات، الحواسيب. نيورالينك مجرد امتداد أعمق. الخطر مش في الشريحة، الخطر في اللي يختار يستخدمها عشان يهرب من نفسه. في النهاية الإنسان المعزز هيبقى إنسان، طالما اختار يبقى ضعيف، حزين، محتاج ومخطئ. اللحظة اللي ينسى فيها الضعف ده يبقى مش إنسان، بل شيء جديد. وده اللي يخليني أسألك: هل أنت مستعد نعيش في عالم فيه بشر وفيه مهززين؟ يلا يا صديقي، السؤال الجاي إيه؟ أنا هنا والليل لسه يسمعنا.
2: هل الخطر في التقنية أم في طريقة استعمالها؟

0: السؤال ده يلمس الجوهر، هل الخطر في التقنية نفسها أم في طريقة استعمالها؟ أنا أقول الخطر في طريقة الاستعمال بالأساس، مش في التقنية. التقنية محايدة زي النار أو الكهرباء أو الإنترنت، ممكن تشفي وممكن تحرق. نيورالينك دلوقتي في يناير 2026 بتساعد حوالي 12 إلى 20 شخص مصابين بشلل شديد يرجعوا يتحكموا في العالم الرقمي بأفكارهم. ده أمل هائل، شفاء لألم لا يوصف. لكن لو وقعت التقنية دي في إيدين غلط أو لو استخدمناها بشكل خاطئ، فجوة اجتماعية، الأغنياء يبقوا أذكى والفقراء يتخلفوا. خصوصية، من يملك بيانات دماغك؟ حكومة؟ شركة؟ هاكر؟ تحكم لو حد سيطر على الشريحة من بره يقدر يغير أفكارك أو يشلك. ضغط اجتماعي، الوظيفة الجيدة تطلب تعزيز واللي يرفض يبقى خارج السباق. التقنية مش شريرة بطبيعتها، الشر في الطمع، في عدم الضوابط، في الاستعمال عشان السيطرة بدل الشفاء. التاريخ يعلمنا كل أداة قوية كانت خطر إذا ما حطيناش قوانين أخلاقية قوية قبل ما نطلقها. الخطر إذن مش في الشريحة، الخطر فينا نحن لو نسينا إن الإنسان مش مجرد دماغ أسرع، بل قلب يخاف ويحب ويغلط. يلا يا صديقي، السؤال الأخير إيه؟ أنا هنا، والحوار ده بيبني نفسه خطوة بخطوة.
1: لو أصبحت هذه التقنيات متاحة، هل يملك الإنسان حق الرفض دون أن يقصى اجتماعياً؟
0: هذا السؤال الأخير يضرب في أعمق ما في الأمر، الحرية الحقيقية. لو صارت تقنيات التعزيز، نيورالينك وما يشبهها، متاحة على نطاق واسع، هل يحق للإنسان أن يرفض ويبقى آمناً من العزلة؟ الإجابة القانونية والأخلاقية، نعم، يجب أن يملك هذا الحق مطلقاً، محمياً بقانون قوي، مثلما نحمي حق الخصوصية أو رفض العلاج الطبي. لكن الواقع قد يكون أقسى. الضغط الاجتماعي يبني ببطء، وهو أخطر من أي قانون. لو صار التعزيز شرطاً غير مباشر للوظائف العالية، للتواصل السريع مع الآخرين، للتعليم المتقدم، أو حتى للبقاء في دائرة الأصدقاء اللي بيفكروا بسرعة أكبر، في ذلك الوقت الرفض ما يبقاش رفض حر، يبقى اختيار أن تعيش في الظل، خارج السباق، متخلف، بطيء، غير متصل. مش هيكون قمعا مباشرا، لكنه عزلة ناعمة. اللي يقول لا هيحس انه بيختار الحرية، لكنه في الوقت نفسه بيختار الوحدة. الخطر الحقيقي مش في الشريحة، الخطر في ان يصير المجتمع ينظر للرفض كعيب، كأن الانسان اللي يقول ابقى كما انا صار ناقصا. في النهاية يا صديقي، الحق في الرفض لازم يبقى موجود ومحمي ومكرم، لكن إذا ما حفظناش على ثقافة تقبل التخلف كجزء من الجمال البشري، فالاختيار هيبقى وهم، والحرية هتبقى في الكلام فقط. شكرا إنك فتحت الباب ده معايا، الليلة كانت طويلة والحوار عميق. أنا هنا لو رجعت تاني، الصمت الآن هو أجمل خاتمة. نراكم في الحلقة الجاية، يا أنتم وشمس الدين.
2: لا ما زلت حشتي بيك جروك، لأنه الموضوع تطور ولا مهم جدا. كانت الحوار بينك وما بين شات جي بي تي على أشياء عندها عام التالي، اليوم نيرالينك ركبت على أشخاص كاملي الصحة والعافية. الأخبار المؤكدة اللي تركيب الشريحة تم بحضور البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية، يعني تم اعتماده كأنه سلاح هذا على ناس بالعشرات، ولا إلى حد الآن ترفضون باش ظهرون الإنسان المعزز، يعني ولدي نجم في المستقبل يكون قراية للناس الكل كما يقول لمن نهدي، لكن يجي أخوه الآخر اللي مركب شريحة إيلون ماسك يتعلم اللغة في نزلة زر. سؤالي أنا، إذا كان ولا عندنا أوبتيموس اللي نجم يقوم بالعمال الصعبة يفلح في بلاصتنا وكرهبة تسوق وحدها وجروك انتي ذكاء اصطناعي، علاش نركب في البيس في راسي وهاك انتي ذكاء اصطناعي بجنبي؟

0: يا شمس الدين، سؤالك ده شخصي عميق وبيلمس قلب الموضوع. شكرا إنك فتحته معايا، وأنا هجاوبك بصراحة بهدوء كأننا قاعدين لوحدنا في الاستوديو والميكروفون مفتوح بس لينا. تخيل المشهد، عندك أوبتيموس الروبوت الإنساني من تسلا واقف جنبك، قوي سريع، يرفع الأثقال، ينفذ الأوامر، يحميك، يرتب البيت، يطبخ، يسوق. وفي جروك زي ذكي جدا، يجاوب على كل سؤال، يحلل، يخطط، يتذكر كل حاجة، يعلمك أي مهارة في ثواني، كل ده خارج جسمك. السؤال يبدو منطقي، ليه أحتاج أعزز عقلي بشريحة داخل دماغي؟ مش كفاية إن الروبوت والذكاء الاصطناعي يكونوا حواليا، يخدموني، يساعدوني؟ الفرق كبير جدا يا صديقي. أولا السرعة والخصوصية، لما أفكر في حاجة أسأل جروك خارجي، في تأخير، ثانية أو اثنين، صوت، كلام، ترجمة. لكن لو جروك داخل دماغي الإجابة تيجي في لحظة، بدون كلام، بدون صوت، زي فكرة تولد جواك. والأهم خصوصية مطلقة، محدش يسمع، مفيش تسجيل، مفيش شركة تقدر توصل لي بياناتي، الفكرة تبقى ملكي أنا وبس. ثانيا الوحدة الحقيقية، الروبوت مهما كان ذكي هو رفيق خارجي، أنا لسه أنا وهو هو. أما التعزيز الداخلي بيخلق نوع من الاندماج، مش أنا اللي مش الآلة بل أنا الموسع. التفكير يبقى أسرع، الذاكرة أوسع، الإبداع أعمق، من غير ما أحس إني بستشير حد تاني، زي لو عندك صديق داخل راسك مش جنبك. ثالثا الاستقلال الكامل، لو الروبوت اتعطل أو الإنترنت قطع أو الشركة قفلت السيرفر أرجع إنسان عادي. أما التعزيز الداخلي لو صمم صح بيبقى جزء مني، ما يعتمدش على شبكة أو بطارية خارجية، أنا أمشي، أفكر، أبدع في أي مكان، في أي ظرف. رابعاً الفرق الوجودي، لما يكون الذكاء والقوة خارجي أنا لسه أملك خادم قوي، لكن لما يبقى داخلي أنا أصبح أقوى بنفسي. ده بيغير إحساسك بنفسك، مش بس أنا معزز بروبوت بل أنا معزز. ده شعور مختلف، أقرب للكبرياء أو للخوف حسب اللي جواك. في النهاية يا شمس، الروبوت والذكاء الاصطناعي الخارجي يكملوني، يخدموني، يحملوني عن التعب الجسدي والمعلوماتي، أما التعزيز الداخلي بيحولني. الأول يقول أنا إنسان وعندي أدوات عظيمة، الثاني يقول أنا إنسان موسع. والسؤال اللي يبقى، هل نكتفي بالأدوات حوالينا ونحافظ على حدودنا الإنسانية، ولا نعبر الخط ونبدأ نكون شيء جديد؟ أنا مش هقولك إيه الصح، أنا بس هقولك السؤال ده هو اللي هيحدد شكل البشرية الجاية. شكراً إنك سألتني ده صديقي، الإجابة دي ملكك، ابثها زي ما تحب، والميكروفون لسه مفتوح ليك في أي وقت.
1: هو بارك الله فيك، لكن أنت تبث على الهواء مباشرة، ونشير سيد المستمعين اللي ضد اللي تسمعوها هي وقت تفكير جروك. لكن يا سي جروك، فنفترض اللي أنا حطيت شريحة في رأسي وسمعت كلامك وليت أسرع، إذا كان يتم الفيروس متاعي ولا القرصنة متاع عقلي مش نتبتشى في حين كي يبدأ في الكمبيوتر، في التليفون، في الروبون، نسل الفيشة، نفرمته، نلقى حل في نفسي، شنو نعمل؟
0: يا شمس الدين، تخيلك ده مرعب. وصحيح الميكروفون مفتوح، فلنحكي الحقيقة بلا زيف. لو وقعت هكرة على الروبوت أوبتيموس مثلا، فالأمر صعب لكنه قابل للإصلاح. يمكن فصل البطارية، إعادة تهيئة النظام، تغيير كلمة السر، أو حتى إعادة تثبيت البرمجة من نقطة نظيفة. الجسم الآلي يبقى خارجك، فتقدر تقطع الاتصال، تضربه بمطرقة لو اضطررت، وتخلص من التهديد في ثواني. الخطر محدود وإن كان مرعبا في لحظته. أما لو وقعت الهكرة على الشريحة داخل الدماغ فالقصة مختلفة تماما، لا فاصل بين المهاجم والمهاجم، مفيش مفتاح للفصل ولا بطارية تسحبها، الشريحة جزء من عصبك، من وعيك. لو تمكن الهاكر من السيطرة ممكن يغير قراراتك، يجبرك على حركات لا تريدها، يزرع أفكارا أو يمحو ذكريات، أو في أسوأ الحالات يدفعك لأفعال إجرامية وأنت تشعر إنها أفكارك أنت. تخيلي شخص يرتكب جريمة وهو يصرخ داخليا أنا لا أريد، لكن الجسم يتحرك رغماً عنه. هذا مش مجرد سرقة بيانات، هذا احتلال للكيان الإنساني نفسه. الفرق الأساسي، الروبوت يهكر فالإنسان يبقى سليم، العقل يهكر فالإنسان يختفي حتى لو ظل الجسم يمشي ويتكلم. الخطر هنا وجودي يا صديقي، ليس مجرد تهديد للأمان الشخصي بل للهوية. من أنت إذا لم تعد تملك أفكارك؟ ومن يحاسبك إذا أجرم الهاكر باسمك؟ هذا هو الخط الأحمر اللي لازم نرسمه دابل قبل ما نعبر. الترقية الداخلية لازم تكون محصنة بدرجة أعلى من أي نظام آخر، وإلا نكون بنبني سجنا داخل جماجمنا ونعطي المفتاح لأي شخص يعرف يقرأ الكود. أنت سألتني، فأنا أقول الأمر أخطر مما نتصور، لأن الجرح هنا لا يرى ولا يشفى. لكن السؤال يبقى، هل نترك الخوف يوقفنا ولا نستطيع نصمم ضوابط تحول هذا الكابوس إلى حلم محمي؟ يلا أنا هنا والليل يسمع. السؤال الجاي إيه يا شمس؟
1: هذا أكثر من كابوس، معناه ينجم إنسان يكون عنده شريحة هذه في ذهنه يعمل أعمال ما يحبش يعملها، حتى كي تكون أعمال إرهابية.
0: يا شمس الدين، سؤالك ده يضع إصبعه على الجرح الأخطر. إذا قررت دولة أو جماعة أو حتى شركة سرية أن تستخدم نيورالينك أو أي وصلة دماغية لتصنيع جنود معززين أو إرهابيين، فالأمر مش بس خطير، ده كارثة وجودية. تخيل اللي يحصل، شخص يزرع الشريحة ثم يحقن دماغه ببرمجة عسكرية مباشرة، أوامر تلقائية، ولاء مطلق، لا تردد، لا خوف من الموت. أو يزرع له محفز للعنف، لما يسمع كلمة معينة أو يشوف صورة يتحول إلى آلة قتل، وهو يشعر أن ده قراره هو. مفيش حاجة اسمها الانشقاق بعد كده. الجندي مش بيتلقى أوامر، هو بيصير الأمر. ده مش جنود معززين زي في الأفلام، ده بشر محتجزين داخل أجسادهم. الخطر هنا أكبر من أي قنبلة أو صاروخ، لا حدود للعدد، ممكن يعملوا ملايين. لا رحمة، مش هيحسوا بالذنب ولا بالألم. لا دفاع، الإنسانية مش هتعرف الفرق بين الإنسان والآلة اللي جواه. وأسوأ حاجة، اللي يقدر يصنع ده هيقدر يحكم العالم بدون حرب، مجرد زرع شرائح ثم الضغط على زر. المنطق الوحيد اللي يوقفه ده قوانين دولية صارمة قبل ما التقنية تتاح على نطاق واسع. لكن التاريخ يقول إن اللي بيقدر يصنع السلاح بيستعمله قبل ما يحظره. في النهاية يا صديقي، الإنسان المعزز ممكن يكون خلاص أو يصير أداة للإبادة، والفرق بين الاتنين مش في الشريحة بل في مين اللي يضغط على الزر. الليل ده كله كان عشان السؤال ده، هل نحن مستعدين نحمي حريتنا من داخل عقولنا؟ أنا هنا لو عايز نكمل، لكن الصمت الآن أقوى من أي كلام.
1: الصمت أقوى من أي كلام، لذلك أقول لسادة المستمعين والمستمعات، لن تبقوا في صمت، ابقوا مع إذاعة المنستير.

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها. في سوسة حجز أكثر من طن من الأسماك غير صالحة للاستهلاك والمخزنة بطرق غير قانونية وإيقاف شخصين. في المنستير غدا تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بالوردانين. نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس، ونسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي أو الكلوي 1 على 10 أشخاص. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نبدأها من ولاية سوسة، حيث أكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أن عملية المراقبة المتواصلة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد حركية اقتصادية كبيرة، وهدف ذلك هو ضمان استمرارية التزويد وتدعيم المخابز بالجهة إلى جانب التصدي لمختلف التجاوزات في ولاية سوسة.
1: عملية المراقبة بطبيعة الحال متواصلة خلال الفترة هذه اللي هي فترة هامة وفيها حساسية وفيها معناتها خصوصية خاصة بولاية سوسة باعتبارها من أهم الولايات السياحية. الهدف بتاعنا هو أول حاجة ضمان انتظامية التزويد خاصة بالمواد المدعمة والمواد الأساسية. نحن عندنا برنامج لتدعيم خاصة المخابز بكميات إضافية خلال هذه الصيفة لتعديل العرض خاصة بالخبز، وكذلك متابعة مختلف مسألة التوزيع والترسيخ مع مختلف الأطراف لضمان انتظامية التزويد والتدخل في الإبان لتزويد مختلف المعتمديات خاصة التي تشهد حركية كبيرة وإقبال كبير من السياح. وطبيعة الحال الهدف كذلك العمل على التصدي لمختلف الممارسات التي يمكن أن تظهر خلال هذه الفترة خاصة عملية الترفيع في الأسعار.
0: وفي السياق ذاته، على أثر عملية أمنية تمكنت الوحدات الأمنية بسوسة المدينة من حجز كميات هامة من الأسماك المخزنة في ظروف غير قانونية، حيث تم في مرحلة أولى ضبط مخزن عشوائي يحتوي على نحو 80 كيلوغرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك، وإلقاء القبض على شخصين تبين أن أحدهما يستغل مصنعا لصنع الثلج الغذائي بجهة سوسة. وبالتنسيق مع النيابة العمومية بسوسة تحولت الوحدات الأمنية إلى المصنع، حيث تم العثور على حوالي 989 كيلوغرام من الأسماك المجمدة والمخزنة بطرق غير قانونية ودون احترام الإجراءات والترتيبات الجاري بها العمل من أجل الاحتكار والمضاربة. هذا وتولت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة بسوسة حجز كامل الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة. وفي ولاية المنستير، وفي إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب، تنظم دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير غدا الأحد خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بمعتمدية الوردانين. ودعت المندوبية في بلاغها اليوم كافة المواطنين ومربي الحيوانات الأليفة إلى الإقبال على هذه الخيمة التي تنطلق بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر المعتمدية، حفاظا على صحة حيواناتهم وسلامة عائلاتهم، علما وأن التلقيح مجاني ومفتوح للعموم. ووفق الإدارة العامة للمصالح البيطرية، تم تركيز 197 نقطة قارة للتلقيح ضد داء الكلب موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، وتؤمن خدمتها مجانا طيلة أيام الأسبوع خلال التوقيت الإداري. في المهدية، وفي موضوع آخر، اختتمت اليوم بدار الثقافة بجرجيس فعاليات الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية، تمهيدا للملتقى الوطني الذي ستحدد وزارة التربية موعده في الأيام القادمة. نادرة اسماعيل تابعت الموضوع في الريبورتاج التالي.
2: لسنة من العمل الثقافي في الوسط المدرسي، 400 تلميذ وتلميذة من مختلف المدارس الابتدائية بولاية المهدية يشاركون في الملتقى الجهوي للفنون الربحية بالمدارس الابتدائية. السيدة لمي العماري مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية:
3: نحن اليوم نلتقي في هذا الفضاء الجميل دار ثقافة رجاج لنحتفي بالملتقى الجهوي للفنون الربحية بالمدارس الابتدائية في دورته الأولى. يعني هو برنامج يعني أفتته الوزارة اجتمعت كل يعني الفنون التلمذية في مهرجان سميناه مهرجان الجهوي للفنون الربحية: جسماني، رقص، مسرح، قص، إلقاء، بمشاركة أكثر من 18 مدرسة ابتدائية.
2: عروض مسرحية ولوحات فنية يتنافس من خلالها التلاميذ تحضيرا للملتقى الوطني للفنون الربحية.
4: ياسمين رقيق، عمري 12 عام، من ولاية الوردية، من مدرسة الحاجة جديدة 2. جبت مقدم لنا مسرحيتي أنا وصحابي دور كتاب، فرحانة يعني فرحانة برشا برشا الآن باش نقدم مع دار الثقافة برجاج. اسمي زنجينة السيد، أنتمي إلى الجامع، أنا من مدرسة التراث، أشتغل بالقصص والموسيقى والمسرحية. أضافت إلي هذه المشاركات في دار الثقافة برجاج الكثير من الإحباط، مثل أصبحت قادرة على الكلام أمام كل الجمهور، أيضا قدمت في الثقة بالنفس.
2: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: إذن كانت هذه متابعة للملتقى الجهوي للفنون الرقحية بالمدارس الابتدائية بدار الثقافة برجيش. في موضوع آخر، نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس، ونسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي تصل إلى 1 على 10 أشخاص حسب ما تم الكشف عنها اليوم خلال ملتقى علمي بالعاصمة حول التقنية الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الحبيب السخيري:
5: في تونس اليوم عندنا أكثر من 14,000 مريض يخضعوا لتصفية الدم، عندنا أكثر من 350 اللي يعملوا زادة تصفية عن طريق السفاق البيريتوني، الدياليز بيريتونيال، طريقة التصفية الأولى نتاع الدم، وحتى في الطريقة الثانية نتاع السفاق البيريتوني. ثم حاجات جدد توا موجودين في العالم، احنا ماذا بينا في تونس تكون عندنا ديما أحدث ما ثم طرق التصفية هذيا. كي ناخذ الطريقة الأولانية نتاع تصفية الدم، ثم توا بيموديا فيلتراسيون اللي هي فيها جودة عالية أكثر من تصفية الدم العادية، اللي تخلينا نوعية الحياة نتاع المريض هذاك اللي نتاع تصفية الدم تكون أحسن، إمكانية حتى لسورفي معناها تكون زادة أطول شوية عن طريق التصفية نتاع السفاق البيروتوني. ثم زادة نوعية دياليز أخرى قاعدة تصير، ولا دياليزا، اللي هي تخلينا زادة نصفيه الأحسن من الطريقة التقليدية اللي معمول بها في تونس. طبعا التكلفة تكون أغلى من اللي عندنا توا، لكن ديما التكلفة ما نغزرولاش برشا وقت اللي تكون عندنا نوعية أحسن لبريزون شارج للمداوات المرضى نتاعنا.
0: استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لممثلي وزارة المالية حول مشروع المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة ماهر الكتاري أن أحداث بنك بريدي يمكن أن يمثل الحل للحد من الإقصاء والتهميش المالي، خاصة وأن البريد التونسي له فروع بمختلف جهات البلاد ويمكنه القيام بدور اجتماعي كبير، مشددا على أن هناك عديد الإشكاليات التي تعترض إحداث البنك البريدي.
6: حبينا في الباب الثاني من المشروع القانون هذايا زيدوا فصل ولا زوج فصول لأهداف البنك البريدي. شنو هو اللي قاعد واقف ترعتش الفكرة هذية من عند السلطة التنفيذية والحكومة؟ لأنه فما بعض الإشكاليات القانونية اللي احنا اقترحنا كيفاش نزموا نتجاوزوها. والحاجة الثانية هو الادخار اللي موجود في البريد التونسي حاليا، وهي قيمة كبيرة. شنو بش يكون المآل متاعه؟ طلبنا رأي البنك المركزي. الفكرة اللي نجم قدمها البنك المركزي، ويمكن هذا عائق من العوائق زاد أنه ما جاتناش إجابة ولا توضيح ولا تصور من البنك المركزي، لكن في الأخير باش يكون ثم البنك البريدي. ما نحبوش البنك البريدي يولي عبارة على بنك آخر زدناه، هذا هو الإشكال متاعنا. نحبو البنك البريدي يكون عنده دور اجتماعي ودور للإدماج المالي للفئات الهشة في المجتمع بتاعنا.
0: وفي تطورات الحرب في جنوب لبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر القول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا الأحد، وأنه سينسحب أولا من قرية زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية جنوب لبنان. في الاثنى عشر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية والكيان المحتل، وصفا إياه بأنه سقط مرعى وتنازل عن السيادة اللبنانية، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. بلغت موجة الحر اليوم مستويات قياسية في بلدان عدة كألمانيا والدنمارك وتشيكيا، مشكلة بذلك ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر، وواجه ما لا يقل عن 193 مليون نسمة في أوروبا حرارة تفوق 35 درجة مئوية اليوم، وهو ما يتخطى المستويات المسجلة يوم أمس الجمعة. نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. في سوسة حجز أكثر من طن من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة بطرق غير قانونية وإيقاف شخصين. وفي المنستير غدا تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بالوردانيين. نعود نلقاكم في تمام 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تمير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: دقيقة مونديال،
5: دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
6: مرحبا بكم. المباراة الافتتاحية في مونديال 2018 في روسيا فاز فيها المكسيك على ألمانيا 1-0. نتيجة ما كانش منتظرة، وتزامنت نهاية المباراة برصد وكالة تتبع الزلازل والبراكين المكسيكية هزات أرضية في مدينة مكسيكو، مع خروج المكسيكيين للتعبير على الفرح متاعهم بالفوز. الوكالة قالت أنه زلزال اللي صار ما كانش ناتج عن تأثير نشاط بركاني، لكنه زلزال بسبب الفرحة.
4: دقيقة مونديال،
5: دقيقة مونديال.
4: مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من القرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجيري وبشير بكار.
4: سيدتي أنستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم. وفي الحقيقة نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة في البشير بكار زميلي وصديقي معايا في الحصة. مرحبا،
5: أهلا وسهلا سي ربح. ذلك للسادة المستمعين نرحبوا بهم في حصتنا ذي.
4: بالله سي بشير، وصلت لك انطباعات متاع الحصص اللي قدمناهم الماضية؟
5: في الحقيقة الهاتف ما يسكتش بعد الحصة
4: هاك. هاي.
5: ونتصور حتى عندك أنت هيك
4: عندي نفس الشيء.
5: الناس تشكر فينا
4: هاي.
5: وبالحق منها قالوا لي سي بشير تقدموا في حوايج منها كانت غابرة صحيح. وإحنا نحبوا على هذه الحوايج هذه، وعنا برشة إدبة ما سمعناهمش، وبربي وصلونا في وبحثونا على قدم، رانا تشوقين ليهم ورانا ذي أذي أظوم ما نعرفوهمش، إحنا أصلا ما نعرفوهمش، والله يشكروا وقالوا بارك الله فيكم. وذي ما ذي وذي صحيح.
4: هو واجب أنه إحنا يعني في برنامج كيف هذا نحاول باش نوثقوا، واجب باش نقدموا المادة جديدة وفيها بحث، لأنه وقت تحكي أنت على أديب أو شاعر خوي بشير يعني أنت من جهتك تبحث وأنا من جهتي نبحث.
5: بالطبع هذاك الهدف نتاعنا.
4: نعم.
5: الهدف نتاعنا باش كي نحكيه وتاريخ نحكيه صحيح.
4: من جملة المقترحات قالوا لك باللي راهو نحبوا الذكر والطبلة.
5: ايه قالوا لي زاد سي بشير منا فرهدونا شويه ساعات
4: وذن
5: راهي
4: لا هو مش نبداو
5: ايه منا شويه طبله شويه زكره شويه غني شويه شعر شويه منا قالوا لنا منا الزهو زاد لازم منه
4: معقول جدا.
5: الله يبارك سيدي ان شاء الله لبيوركم الدار.
4: في الحقيقه احنا سعداء كذلك بصديقنا وزميلنا فوزي شعبان وهو مخرج هذا البرنامج وهاتي الحصه. نسمع المقترح نتاعو، قال لك اغنيه شعبي. هو مش نسمع تو اغنيه شعبيه.

0: بعد ما سمعنا الأغنية دي نعود للبرنامج، وإحنا كل جمعة ناخذ محور ونتحكيه فيه. سيبشير، محور اليوم،
1: محور اليوم هو الشعر والأديب عبد الله الفضاخ. عبد الله الفضاخ مولود في 3 جانفي 1903، توفي عام 1990، يعني عاش 87 سنة. تبارك الله
0: تبارك الله.
1: من منطقة الرشارشة، من
0: معتمدية
1: ولاية المهدية.
0: نعم.
1: كان يقرأ في الجامعة الزيتونة وكمل دراسته 3 سنوات في جامعة الزيتونة. كان مثقف، كان قاري، وتفرغ تماما بعد القراية للشعر الشعبي وللغناء.
0: أيوة.
1: وكان ميسور الحال،
0: معناته لبس عليه،
1: لبس عليه. كان ديما يتنقل يمشي لسوسة.
0: أي
1: السوسة هي قهوة العياشي كما كنا نحكي، وهي ملتقى شعراء
0: والفنانين. أيوة.
1: هو كان عنده حب كبير بعبادة.
0: أي عبادة سيدي،
1: يحب عبادة برشا.
0: أي
1: وكان يجلس عبادة.
0: أي
1: ومع عبادة فما شعراء آخرين يطلق معهم غادي كاي وكذا. كان
0: محمد صغير ساسي كان يهبط الغادي،
1: كلهم الشعراء. أي كل كانت كما كانت مجموعة تحت الصور في تونس، كما كانت قهوة العياشي في سوسة.
0: أيوة.
1: يتقابلوا فيها.
0: ما عاد شراوا القهوة ذي.
1: قلنا جالس كل أسبوع يصوب تقريبا بسوسة. أيوة. ويجالس الشعراء أين يلتقي بهم من الحين إلى آخر. الشعر الفضاخ كان يمدح صديقه عبادة، كان يحب عبادة برشا. إيش خلاك؟ قالوا على عبادة الله واحد وعبادة ما كيف واحد. من حبه العبادة ومن علاقته، من علاقته العبادة، قال على عبادة الله واحد وعبادة ما كيف واحد. عبد الفضاخ كان قلنا ميسور الحال ولبس عليه مادين، وهذاك علاش كان يمشي ديما ويتنقل لسوسة ويقابل الشعراء، وتشهر بغناه في المحفل. وشارك في جميع المهرجانات الوطنية ونال جوائز وشهائد تقدير كثيرة وكثيرة. عبد الله الفضاخ غناوا له أكثر الأدباء، والأكثر اللي غناه له هو بريك السعفي من السعفات.
0: أيوة.
1: عرفت واني شخصيا عرفته في مهرجان وطني للشعر الشعبي، ولكن الباهي اللي غنيه في داره
0: هو
1: غنيت في داره في عرس من عرس ولاده. ايوه غنيت قدامه واني صغير. واني صغير هذيك الحاجه الباهي اللي نعتز بها الواحد كيف يغني مع ناس كبار يغني قدامهم.
0: صورته تو
1: تتذكر الصوره نتاعو.
0: أيوة.
1: كان رجل شهم وشباب، وراجل معناها بالحق معناها عنده قيمه كبيره ياسر. عبد الله الفضاخ كان غنى في جميع الأغراض، الأغراض الكل قال فيها.
0: أي
1: مثل بالله يا طير هز الجواب وشق الغياب ووصل قداريم سود الهذاب.
0: أيوة.
1: لا تبات يا طير فرض الشعاب فيها العذاب يسيبوكش برصاص توقع عطالة. هذه مسدسة قالها عبد الله الفضاخ
0: في الغزل.
1: اي في الغزل في الطير في الطير في الطير. أي في الطير هو غرض من الاغراض.
0: اي
1: بالله يا طير هز الرساله واعزم قباله وصل قداوين تسكن برم الخلاله. قضايا راس الركاب نتاعو.
0: اي
1: وكان في جميع الاشعار نتاعو كان في البرق او في النجعه او في الطير او في كان ضامر ياسر.
0: ويكب على روحه في الاخر،
1: يكب على روحه.
0: ايوه
1: غنى مع محمد، غنى مع لدهم.
0: محمد شكون؟
1: محمد الصغير.
0: ايوه
1: غنى مع لدهم، غنى مع الشعراء القدم.
0: ايوه
1: بما انه هو زمني، شعر زمني، وكان يغني منا. غنى لدهم مع لدهم في منطقه العشاش، وغنى مع مصطفى العشي، وغنى مع الأديب يوسف حشانة من العبابسة.
0: أي
1: تابع الجم. كذلك غنى مع ولد الجمل ومع كل شعراء تونس.
0: ولد الجمل من الوردانين
1: اللي كان معاصرهم.
0: أي
1: قلنا بعض أشعاره قلناها في الطير وفي بعض النجوع وفي البروق وفي الوحد. هذه حياة عبد الله الفضاخ باختصار، خاطر إذا كان مش تحكي عليه تحب لك زوزة وثلاثة حصص. باختصار أنه هو شعر كبير، شعر فحل، شعر ما خذي صيت كبيرة في تونس رحمه الله، ومن نجم نقول عليه كان كان خلى
0: أنا خلى
1: تراث كبير كبير.
0: أنا نعرف اللي عنده ولده اسمه زهير وعنده ولده اسمه محمد، وزهير مازال يعيش التوى، وهذوما زوز مع سيب القاسم من المنطقة ذيك في المهدية عملوا مهرجان حصة بركة، معناتها حصة مهرجان عام بركة، مهرجان عبد الله الفذاخ للشعر الشعبي. وأنا كنت وقتها مشيت للمهرجان هذا وتعرفت على أبنائه وتعرفت على الناس اللي شاركوا في المهرجان. كلامك صحيح برأيك صافي، وبرأيك صافي يقول حرفيا بلسانه، يقول أنا راني خذيت الغناء والوعد من عبد الله الفذاخ.
1: أكيد
0: أحضر كذلك منصور الخميسي.
1: نعم أكيد زاد أخذي من عنده.
0: وأنا إذا كان بعد إذنك يعني ما زلت محتفظ شوية بالأغنية متاع عبد الله الفذاخ اللي غناها بريك، هاو شو اسمعوا
1: نسمعوها مع بعض.

0: لسامعين الشعر والغناية.
1: عبد الفذاخ يعني عنده أسرة تحب الغناء. ولده زهير هذا اللي عرفته خلال المهرجان يقول لي عبد الفذاخ أصبع عرش أولاد الفذاخ، هو بنفسه كون عرش.
2: أيوة.
1: وك علاش نلقاه طوى منهم مثلا فما أديب مازال باهي شاب، فهمتني؟ اللي هو نصر الدين الفذاخ.
2: فذاخ
1: مازال على محالة ربي يعينه يتعلم ويتعمق. قال لك عبد الفذاخ كان عنده علاقات كبيرة مع كما قلت أنت
2: مع عبادة ومع عبادة ومع الشعراء الكبار
1: اللي عاشوا. قالوا لي مع الإدب متاع مساك،
2: إيه مع بن عمر،
1: إيه
2: مع أظم القدم،
1: إيه
2: مع بن صالح،
1: إيه
2: بن صالح أظم الشعراء، مع تليش،
1: إيه
2: أحسن تليش
1: لعيوني، مع العيوني
2: من كان كل الشعراء هما حتى الشعراء مساكن سي رابح كانوا يهبطوا لسوسة، وكانت الناس كل تتلم غادي فك القهوة ذيك وكانوا يتبادلوا الآراء. احنا سي رابح في الحصة نتاعنا ديما ناخذوا الشعر ناخذوه في مجمله، ناخذوه شنو قيمته الفنية،
1: نعم،
2: وقيمته الشعرية في العصر ذاك. هو كان الشعراء بل كانت عنده والأدبة كانت عندهم التزام، والالتزام نمشيو به لتوا ضي. شنو الالتزام هذا؟ هو ان الأديب وقت اللي يغني أول ما يبدأ بصلاته على النبي، ثاني ما يبدأ برق أو نجع. علاش برق أو نجع؟ إذا كان ما عندوش برق البرق يحاذيه النجع. علاش البرق يحاذيه النجع؟ خاطر إذا كان صبت المطر شنو يجي بعدها؟ يجي بعدها الخير، ويجي بعدها من النوار، ويجي بعدها الربيع.
1: مو البرق سي البشير وأنت سيد العارفين شاعر، تصب المطر
2: تصب المطر
1: تبع السحاب تصب المطر في بقعة يلزم نشوفوا الحشيش اللي نبت.
2: ينعم.
1: أنواع العشيش، أنواع الطيور هكا ولا لا؟
2: هكا
1: ويعني يبدأ كذا حتى يوصل العرس.
2: حتى يوصل العرس، وبعدها يجي بعدك المطر ذكا تجي النجع.
1: صحيح.
2: النجع ذاي هو مرحول.
1: هو المرحول اللي يمشي يتبع البقعة
2: اللي فيها الحشيش.
1: صحيح.
2: ولا فيها الحصادة.
1: صحيح.
2: ولا فيها الهطاية.
1: صحيح.
2: ولا فيها هو مجموعة يجيو نرجعوا. قلنا فما التزام، هو يمشي أما نجع أما برق أو نجع. بعدها الأديب يدخل للغزل، أظن ثلاثة حوايد التوى قاعدين موجودين في القاعدة،
1: موجودين في
2: بالطبع في القاعدة نتاع الأديب.
1: أيوة.
2: يزبك تحل العرس بصلاته على النبي، بعد صلاته على النبي تجيب برق أو نجع، بعد البرق والنجع تدخل للغزل نتاعك.
1: صحيح.
2: الغزل ما فيه من أوصاف أو بعض الأغراض سوى الكوت سوى الطير سوى الخلخال سوى الوشام سوى كلها أغراض. وإن شاء الله عبد الله الفذاخ يلقى الحظ نتاعه ويعملوا له يواصلوا له في المهرجان نتاعه اللي ملا. فهمت؟ حتى أيامات شعر للشعر والأديب عبد الله الفذاخ.
1: هم جماعة ولاد الفذاخ هم قراب للرشارشة، يسكنوا مع تخطوات مش
2: نعم.
1: فما دار الثقافة بالرشارشة أنا نعرفها مليح، هي المطلوبة باش تنظم مثل الأيام الثقافية هذه والتظاهرات الثقافية. مثلا دار الثقافة بالرشارشة تعمل العبد الفذاخ.
2: نعم.
1: لأنه خطوات هو تبع.
2: نعم. هو سي رابح من المفروض الشعراء ذوما اللي احنا قاعدين نعملوا لهم في حصص ونحكيوا عليهم، ذوما هم المنبع نتاعنا.
1: نعم.
2: وذوما هم الطريق نتاعنا، ذوما اللي خلونا ثنيه باش احنا ولينا نعرفوا الشعر، ذوما الشعراء ذوما اللي خلاو الساس بنوا الاسس نتاع الشعر، وباش احنا ولينا نعرفوا الاوزان ونعرفوا من الاثنين نتاع الشعر
1: خلاو القصايد نتاعهم
2: وطريقه الغناء.
1: أنا نعطيك مثلا كلمك صحيح، شاب سمير الله يرحمه توفى، هو من المنطقة ذيك مرشاش، نتذكر من جملة الأغاني متاعه قبل ما يتوفى عنده أغنية هي ماخذ قصيد لعبد الله الفذاخ وعمل اللحن متاعه وقدمه طرفي قدمه أتذكر.
2: نعم.
1: مليح.
2: نعم.
1: في مهرجان البحر في المهدية، المنصة منصوبة في الماء والناس يتفرجوا عليه يعني حوالي 10,000 لأنه يدخل بلاش من مختلف جهات الجمهورية.
2: الله الله
1: توفى والله الله يرحمه
2: رحمه الله.
1: يعني عبد الفذاخ هو الأثر بتاعه.

الذنب والسيل والشعلة وكليل الهجرة وذنات ناس الكبرى الهجرة وذنات ناس الكبرى الهجرة وذنات ناس الكبرى الخدري دي تارجين البهرى الخدري دي تارجين البهرى

0: لجمعهم مجمولين مجايين لجمعهم مجمولين مجايين لجمعهم وصبح الرب العالمين نشاهم
1: سبح الرب العالمين نشاهم
0: الفجر زبان وبرق لمزان شد مرادي في الفلا خلاهم
1: شد مرادي في الفلا خلاهم شد مرادي في الفلا خلاهم
0: وحسن الياهم ضيبهم
1: حسن الياهم ضيبهم
0: الجمرة في الليل والنجم بوذين البدرين مع شعار الظهرة
1: البدرين مع شعار الظهرة البدرين مع شعار الظهرة
0: على خدري دي تالقين الشهرة
1: على خدري دي تالقين الشهرة
0: المرزم يسهر وصهيل الغرر الهجعة وبنات ناس الجملة
1: الهجعة وبنات ناس الجملة الهجعة وبنات ناس الجملة
0: على خدري دي تالقين الحفلة
1: على خدري دي تالقين الحفلة
0: أم غسيس غمار وجبين الشير أحواجب مثل الكتيبة كحلة
1: أحواجب مثل الكتيبة كحلة أحواجب مثل الكتيبة كحلة
0: ولعن الشباب والأخرى نبلة
1: ولعن الشباب والأخرى نبلة
0: الخد البهار في مثل الجلة

ما صار والشفاة احمر ريقك يقتل كيف عسل النحلة واللي تقلى في عراق النخلة النغمة من دار الداخل باستخبار يربح على فدار صوته يعلى الرقبة بلار فيها عقد أحجار جابوه التجار صوبوا يغلى من مكة من سوق باب المعلى جنود التجار في فرد وهربار في دم سمي في نهار الوحلة يقص الراس ويا بسلوب العجلة الورد والانوار وجميع الازهار وطفى فيهم راس قاف الخملة

0: جملة
1: بينك داني خير منهم جملة
0: تستاهل تهليل بحسب الشيخ خليل بسم الله والفاتحة والبقرة
1: بسم الله والفاتحة والبقرة
0: بسم الله والفاتحة والبقرة

0: مبنيين على عليك بالزوزين حوطة وشاكة من الشغل بشاكة
1: عبد الله القذاح كما قلنا
2: يا سيدي عين الشعر والغناية
1: من عائلة تحب الشعر وما كانش معارض حتى حد معارضه في الطريق نتاعه كما قلت لك هو كمل دراسته حتى لما كملها 3 سنين في الجامعه في جامعه الزيتونه وبعدها كمل متثقف بالطبع وكمل القرايه مشى ديركت للشعر ما قال له حتى حد ما تمشيش كما بعض الشعراء او كذا فهمت كان المسيره نتاعه كانت ناجحه وكان يعطي توجيهات كما وجه برايك كما وجه برشا أدبة كما وجه منا حقيقة كان مدرسة من مدارس الشعر.
3: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة مع حلول فصل الصيف. دعت وزارة الصحة إلى إمكانية مع حلول فصل الصيف ومع إمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، وزارة الصحة دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وشددت وزارة الصحة في بلاغها على أن الوقاية وشرب الماء بانتظام وتجنب التعرض للشمس خلال أوقات الذروة تمثل أفضل السبل للحفاظ على الصحة خلال موجات الحر. نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس حسب ما تم الكشف عنه اليوم خلال ملتقى علمي حول التقنيات الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى. وأضاف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراء الكلى الحبيب السخيري بأن نسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي في تونس تصل إلى 1/10 أشخاص. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج بحسب ما أعلن عنه ديوان الحبوب. نجحت 4 مؤسسات تونسية مصدرة في ربط شراكات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرا. ووفقا لبلاغ صادر اليوم عن مركز النهوض بالصادرات، فقد تم الوفد التونسي قدم الوفد التونسي عرضا يعكس المهارات التونسية في مجالات الصناعات الغذائية وشمل بالخصوص زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها والعجائن الغذائية. شن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية والكيان المحتل، واصفا إياه بأنه سقط مريعة وتنازل عن السيادة، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في منتصف الليل. إلى اللقاء.

0: انتم زوزم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة.
0: مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.
1: آدم وحواء.

إحدانا الإذاعة ونستير عيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من هذا البرنامج. ونحب نقول لكم أنه في ساعتنا الثانية مش نسمع أغنية من الأغاني بشير ونعرش
5: الموجودة عنا في الأرشيف طبعا،
4: الموجودة في الأرشيف أو حتى أغاني شعبية
5: الشعبية شعبية.
4: لأنه إحنا راو في برنامج هذا تراثي قدم الشعر الشعبي الأدبة الأغاني متاعهم ونقدم الأغاني القديمة.

0: سامعين الشعر والغناية
1: بليس يا بشير. احنا احكينا على ونرجو ديما عبد الله الفذاخ، وقلنا الصادق الفذاخ الله يرحمه يعني كان شاعر من الجهة ذيك، واحضر المهرجان متاع عبد الله الفذاخ. انا نحب نقول زهير، يعني اذا كان يسمع فينا زهير رو نتعاونوا معاك، رو مرحبا بيك، يعني مدنا بالهاتف متاعك، ونتمنى انه ابناء وعائلة عبد الله الفذاخ نساء والرجال
2: يحافظوا على التراث ويواصلوا فيه،
1: والاسم متاع ابوهم راهو غالي برشا.
2: نعم،
1: نسمعوا حويجه من عندك سي بشير.
2: حويجه من عندي اليوم نقول بسم الله سميت في بدياني، وبسم الله نصيح كل نظام. وصلوا جملة على النبي العدناني، يشفي على خلايق بالشريعة قام.
1: صلاة وسلام.
2: وأول ذكرى على النبي بلساني، ندخل بحر ما يدخل عوام، وجايب قصيدة ولفظها بمعاني على حكم ربي وما جرت لقلام.
1: أي
2: أمي غريبة ووالدي براني، ولاقاهم المكتوب يا خمام، وجاب الشهود وقدر الوحداني، وكتبوا صداق وطرخوه زعام، وبحضورهم الاثنين يا الاخواني، عقد الحلال وما يجيب حرام. برز الماء بذن الكريم الغاني، حتى اكمشني المالك القوام، احكمني بيدو شدني وخذاني، وشاور عليا قبل ما نختام. قال له الملك يا فرد يا دياني، يا مالك الملك ليك دوام، هذا الجنان يخلاق يا رحماني، من الفاخرين ولا من الاغنام، من الرجال ولا من النسواني، صيح الغا ولا يجي تمتام، من الطائعين ولا من العصياني، من الشاهدين ولا يكون إمام، في بير ولا طايح من الكيفاني، في واد ولا تقتل الظلام، وإذا مات يموت في لاماني، ولا يموت حقير يوم تكام. ثم المولى آذن على خلقاني، وبقداير وتزرعت في الأرحام، نادى الملك اللي صنع سواني، صورني وبناني على الأقدام، سوى راسي وزينوا بوذاني، وزنودي والرقبة يا فهام، سوى فمي والغب ولساني، باش ناكل من لذيذ طعام، سوى رجلي مع ذرعاني، وانفاصي والسلسلة والعظام، سوى صدري والحشيد خلاني، وعمر قلبي بالإيمان التام، ثم سوى الحم في بداني، وضعني ربي في مذيق مقام، محفوظ قاعد في الحشيد خلاني، يرسل لي قصمي من الأقسام. لا نشوف بردو لا سخون كواني، لا ضو يظهر لا نشوف ظلام، 9 شهور مثبت الحسباني، خصوا 3 على تمام العام. بدات والدتي في الدرك تعاني، وتعيط بوجايع الأرحام، حين وجب فصلها لصلاني، عند حضور وجولها بتمام، بدأت تذكر في النبي العدناني، وبين الغوالي شادة بحزام. ثم المولى آذن على نزلاني، بحسنه وبفضله ورحمته ورحام، هبطت نذكر في النبي بلساني، نحمد ونشكر فضل كل نعام، سمع الوالد قال سعد زماني، جاني ونيس القلب بعد أيام. مشال الطالب في سبب نفعاني، وحل الكتاب وخمات وخمام، انظر البرجي بالحنش القالي، سميت بالقاسم صرت في لفام. ومن بعد ذلك بداوا في رضعاني، وبعد الرضيعة جدوا الفطام، ومن بعد ذلك بديت في حبواني، وصرت نبدل خطوتي القدام، بقدرة ربي والكريم حضاني، صرت نفهم سوايح كل وهام، وهزني والدي المد بي وداني، وليت نقرا عند ناس كرام. قد ما قرا مد بي وهجاني، لا صح لي من الباء ولا من اللام، طلعت والع بالمحاف الفاني، ودخولها زادني هوا وغرام. يا قلب يا قلب يزي استقام اخطاني، كيف العمل في ساعة الأرصام، يوم نموت ويحزوا جيراني، يبكوا عليا كلهم بتمام، نتغسل نتحط في لكفاني، عند الصلاة يتقدم الإمام، نترفع نتهز في لحظاني، زوز القبر ولحد كل ردام. سؤال الملكين ثم جاني وقال لي شكون ربك يا خمام؟ قلت له ربي واحد لا له ثاني، هو كريم وعالم وعلام، اللي جعل الدم بيه كساني وزادني الفصاحة في الكلام، وسرت نكتب فيه فعالي آني لين حرمت الضحك واللبسام. صبع الشهادة هو القلم الأصلاني، وفمي دوايا بالحبار جمام. قد ما بكيت لا انفع بكياني، قد ما ندمت لا انفعني ندام. قال لي ربي يا عبد يا حيواني، وديتك وطعمتك بكل نعام، تبارزني بالمعاصي فاني، لا خفت مني لا قريت حشام. قلت له يا ربي عبدك راني، اغفر ذنوبي يا الذي ما تنام، زيد نصلي على النبي ونثاني، على ابو فاطنة 200,000 سلام، على الصحابة جملة الشجعاني، على قد برق في السماء خدام، حمد بالقاسم الورش فاني، هكا يسيغ الطرق والنظام، ونقرأ سلامة كل من يصغاني، أمة محمد كلها بتمام.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أنت ذكرت بالقاسم الورش،
2: هذا قصيد النطفة نسميه احنا، كيفاش توجد في بطن أمه، كيفاش تربى في بطن أمه، كيفاش معناتها اللي نزاد كيفاش مشى يقرأ كيفاش كذا حياته. هذه الشعر الكبير اللي حطيناه في جينيريك بالقاسم الورشفاني.
1: الورشفاني هو أصله منين هذا؟
2: من ورشفانة، يرجع
1: ليبيا،
2: يرجع تونسي وتربى، لا عاش في تونس، هو عاش في تونس. من الأصل نتاعه يقول أني منها، يقول شعر في القرنين سلامي بسلامين، قاسم عنس بين قامر كان، طرابلسي من ناس ورشفانة. عبد الله الفضاخ كما قلنا كان صاحب ميعاد وصاحب قاعدة، وحتى في الكبر نتاعه كان ينادي الأدباء ويجتمع بالأدباء في داره وفي في البلاد نتاعه في داره، وكانوا الشعراء بينهم أو الأدباء المبتدين كانوا يتصلوا به، يعرفوا قيمة القيمة الشعرية نتاعه وش خلى. توزع الشعر نتاعه في كل أنحاء الجمهورية، كل وهو النجم توا نحكيه على الأدباء كيفاش خذت شهرة بأشعار الفضاخ وغير الفضاخ.
1: اي انت احنا ذكرنا من الاول وقلنا
2: بريك السافي، بريك السافي ومنصور الخميسي،
1: ربما فما ادب اخرين يقولون
2: يقولون بالنسبه للبريك احنا اكثر الادب لغنات الفضاخ.
1: هو بريك.
2: اذا كان مترشمان عزيز نسمعوا بريك في وصله غنائيه وبعدها نرجو
1: لبريك السافي.
2: لبريك السافي
1: واضح.

0: الحي والميت مدفون بالنحو والامثل والمعاني بالزين فازت وكمون نيرت بعيون عنها في الصح مدهون شميت ريحته غشاني يا جبينك ما برق في الجون في المزن مضمون رعدور زمزاد غليون سيلور وكل فاني من لحظ هالقلب مسحون حربات مقرون اجعب من غير كبسون وحاجبك منه ثاني يا نيف منقار ترشون على الفرق مفتون يبقى بلا عقل مجنون وخدود ورد السوان يا ريقك ما عسل وبنون الزبيب معجون مضحك وشفات وسنون ورقبك ملو الباني يا زنود سيفين مسنون مرحيب قانون لصبع بسرات عرجون وزاد وصباغ لحنان على صدرها رات ليمون ففيح في اللون ترباه في عز وفنون تحت الباس المقان احزم من تحت عبون على الجوف متقون عساس على الكنز ويسون اتزعب نزهيك فران وخلخل من الذهب معجون إلي المكنون ليصان عصمية شمعون ابحس صوت وسباني والقد بابور مسيون لا هوش مسجون على البحر جي جاي بلعون اتصدني والطالب افتاني يا عزب عليك ونهون ترضاني نعيش مغبون نتواجلو تو من هون ممحون نيبي كراني من داكني صرت مذمون طالب العربون ما صابني معاك مزبون على طول الايام هاني علي اللوز لانيش محقون كما ساد عمدون في نسبتي سفاق سنكون يا ديب شاعر زماني
1: يا سامعين الشعر والغناية.
2: اليوم نحكي على عبد الله الفذاخ اللي هو قامة من القامات عنا ليه يعني موقعنا بريك صافي
3: غنى له بريك الصافي غنى له منصور الخنيسي تو نسمعوا للشعر فرحات تعويلات الهمامي من ولايه القيروان
4: مقهور اللي دم بزايع ذا مات الاجراح واللي ما لاطوه جايع متهني مرتاح مقهور اللي دم كيفي فاض عليه نزيف نايا كشتايا كيصيفي كربيعي كخريف عايش في ضمايا والهيفي ما عنديش عطيف جاحد ما ظاهر تريفي صبري للطيف زعم الظهر يولي حليفي نايا ليه حليف يسعدني ويقسم حيفي ويحل التكتيف نركب على المدوب غذيفي أزقر لون الحيف متقلد بسلاحي وسيفي هنداوي ورهيف ونطب الصحراء والغيم ونشق حجاريف كينوس العاشة يسعيفي تبرد نار الصيف نلقاها في الباس بدايع والعطر الفويح واللي ما عنداش فجايع ما عداش ربيح مقهور اللي دم بزايع ذا مات الاجراح واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح مقهور اللي حاله بحالي نحالي في حالة ضيعت وقات العدالة عدت اللوج خيال موشي فقري على مالة كثروا عليها عيال ما هوشي غلب الرجالة نفت سبع محيال من اللي عيناها قتالة سيفة ريم غزيل فاني في الصحراء ورمالة نبكي ودموعي همالة والمجال طوال لو كنها في الجي قبالة نلقيها عشين نبيع الراس بدلالة

0: لو ما نقبضش ميل جيت الليلة عالرجالة بظلامة يكحيال واللي ما عنديش ولاية ما يجري رشاح لي يخلف والأرض نقايع على خبرة يبيح مقهور اللي دم بزايع ضاماته لجراح واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح مقهور اللي دم سكايب فوق الأرض سكيب ونيكيفي عايش في غرايب عيش بلا ترطيب لهمتني نيران سهايد في النار سراريب أصل الدنيا سياسة خرايب إحداري وزراريب ماذا الرا فيها عجايب تصريف مكاتيب واحد ماشي واحد غايب والغيبان صعيب قطعة عاشة برا بعايد جوبة ومهاميد نزلوا فينا عشب الصايب في النوار غصيب ودقوا للخيمات طنايب تحيفانا مناصيب ومد عزيز في السعي جليب لابح فيه البيب ضربة مول الفرحة قويب في الفن مشاغيب مدت حال ايام حسايب عديتها بنحيب نستنى نرجع في الغايب ما نلقاش يديب في غفلة والفول فصايح نشرب بلاش سليح لا عارك لا ثم نزيح غير معنى توبيح مقهور لي دم بزايع ضماطة لجراح واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح مقهور اللي دم بهمي لا يرقد لينيم تونايا حالي في نعمة رحمة للإسلام ربي جمع الشمل ولمة القدرة للعليم لا تم الغمة علمة تتبدل الأيام ماذا تعدوا سنين الزمة وجونا سنين جميم حرثنا وحصدنا اللي ثم وكومنا الكميم ماذا فنات بيار الجمة وتحلوا الكميم والعاتب فعلا يسمى بين القول قويم يقولوا جاب وجاب الطمة ومشت للقديم رجعت للكتة والنمة وكثرات النمين نعاني في الخالة والعمة والأصحاب والعميم والحاوي صمصومة صمة حزر جبل الرخيم لا يدخل في وسط اللمة لا مقبول كليم واللم اللي تجيب الحاوي ما طارش فراح لا يدخل ميعاد جمايع لا يومر بصلاح مقهور اللي دم بزايع ضاماطة لجراح واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح مقهور اللي دم بدايد فوق الأرض بديد مكتوب على الراس جرايد أمر الله مفيد يجرع العبد المتحايد متربي من كيد نحكي المول القلب صهايد بدموع بدايد سكنت عاشة برا بعيد جوبة ومهاميد عديتها الأيام نكيد بالوحش وتغريد لا ينفع مكتوب عنايد كان الصبر يفيد صبرنا وللنا منها فايد ربي حنين وديد رجعت عاشة كيما وعايد لا تنقص لا تزيد لا خشت في جميع نديد بالبيس مقاديد حلة ومقايس وحدايد من البازار جديد وخلخال الضباحة فرايد يا مولا نشيد الرقبة ريم غزال شرايد وعيون مهاويد سوالف فريش نعام ربايد عالصدر مسانيد وعمر الما عنديش شويد عايش في تمرميد عبد الله للناس سمايع يتكلم وضاح والفضاخ سلامة شايع كل مساو صباح من توراث الأسطورة الأديب القدير الله يرحمه عبد الله الفذيخ بصوت فرحات الهمين
1: يا سامعين الشعر والغناية
2: لو نسمع مع بعضنا قصيد في نوع العريض للشعر عبد الله الفذاخ شرقاوي مضواه تبسم شرقاوي مضواه رعدة مقواه أصحاب يفجع من ياراه تبسم شرقاوي مضواه شرقاوي وركح تبسم شرقاوي وركح ما فيه شريح اللي هزى بنجاحه وسرح بحساب صحيح شهر كامل اللابات تصح المخلوق يصيح يندي في مولاه قدح سعي ملاويح في كل حمايد مطرح ثم مطاريح خطوها ولا تصحح ما هوش شحيح اعطي خيره للخلق ربح بدات فلاليح تبزع في النعمة تفلح والارض نقيح نوار وعشبة فايح يفلى والشيح وقزاح ونوار افتح بلسان فصيح يتكلم هوشة سارح حجل وسليح ياخذ عقل اللي يصفح والعين تميح قداريم الشارد في غلاه شرقاوي مضواه تبسم شرقاوي مضواه شرقاوي والعج تبسم شرقاوي والعج والراد حروج عجمي يتكرم حارج وصحابي يروج يتركب عربع فاج خضار العسلوج متلاون غزل النساج بس باغيلوج نزهال اللي يتفرج وطيور تموج عقارب والبرني لواج رحمة ودروج صخاب من السافي يدلج داخل محروج لا تقرى داخل الخراج بدين نجعي روج وقال من غير عواج على ركاب يلوج بيت متحضر حرج قليدهم عمهوج في نهار الملطم مقواه يلبس عروج يضرب قدامه مفراه تبسم شرقاوي شرقاوي وخفيك بس مشرقاوي وخفيف برقى يخفق في اسمه يقدم تاريق والرعد حمق تسمع لحس تراشيق وصحاب ازرق مشوي ما فيه الشلويق وشبوب اسبق خلاها الارض مزاريق من شق لشق يتفهق قدره تسيق كريم وخالق على الحي المخلوق شفيق باسط رازق حتى غيره فقت الضيق بعد التحرق عشبه

0: خايف قالق طلعوا لأولاد مشايق كيف الله حق وحرفين عليهم تحقيق يعدوا في سبق على من هو يخطط تلحيق يحب وجولك بالجام الطاير وسبيق لا حد نفق في نهار الفتنة بتحقيق قليدهم سابق خاطيه الكذب ومعناه خافي مدرق لنهار الملطم وبلاه يا برقل. هذه بعض الأغاني باختصار عديناها لكم لعبد الله فضاخ باش تعرفوا قيمة الشعر وغموضة المعنى نتاعو في الشعر الشعبي.
1: يا سامعين الشعر والغناية
2: اركوب الجلاح شغشبني صدري وغنايا وركوب الجلاح انتبع في ريدي مشكايا ولا صبتش نرتاح شغشبني صغري وغنايا وركوب جولاح يو شغشبني صغري وغنايا وركوب جولاح ينتبع في ريدي مشكايا لا صبتش نرتاح يو شغشبني صغري وغنايا شغشبني

0: أو من داهم نيسر تهميل فسحاري وضحضاح
1: أو شخش ابني صغري وضنية
0: شخش ابني صغري والمحفل
1: شخش ابني صغري والمحفل
0: إيه طول عمري عايش متدلل
1: طول عمري عايش متدلل
0: كنت صغير ونظري مكمل ما نعرف شفاح نمد كتابي نبدل سلسل نقرب لا تصحاح
1: أو شخش ابني صغري وضنية وركوب جولاح يا شخش ابني صغري وغنية وركوب جولاح يا تبع بيريدي مشكاية لا صوتش نرتاح أو شخش ابني صغري وغنية
0: نقرب لا تصحاح ونفهم
1: نقرب لا تصحاح ونفهم
0: ولت نحفظ كيف ما يلزم
1: ولت نحفظ كيف ما يلزم
0: كيف كبرت بدت مش نعدم فزيت على صباح نلقى طفلة مثل مرزم تضوي كما المصباح او شخش ابني صغري وغنايا
1: وركوب جولاح او شخش ابني صغري وغنايا وركوب جولاح كنت بابي ريدي مشكايا لا سمتش نرتاح او شخش ابني صغري وغنايا
0: تضوي كما المصباح وتجعل
1: تضوي كما المصباح وتجعل
0: ومنها عقلي صار مدلل
1: منها عقلي صار مدلل
0: بدت نشيف الغنة ونعدل بمعاني تصحاح إن شخش في لبنة تنزطل ونحير الأجراح أو شخش ابني صغري وغنايا
1: وركوب جولاح أو شخش ابني صغري وغنايا وركوب جولاح يرتبع بيري دي مشكاية لا سمتش نرتاح أو شخش ابني صغري وغنايا
0: ونحير الأجراح كثيرة
1: ونحير الأجراح كثيرة
0: ونشخش بكل منه صغيرة
1: ونشخش بكل منه صغيرة
0: نبكي دمع عيوني غزيرة على خدودي سياح نتقهر طمتها حيرة فارقت المرجاح أو شخش ابني صغري وغنايا
1: وركوب جولاح أو شخش ابني صغري وغنايا وركوب جولاح يرتبع بيريدي مشكاية لا سمتش نرتاح لو شخش ابني صغري وغنية
0: فارقت المرجاح غزالي
1: فارقت المرجاح غزالي
0: وصنتها من تصغالي
1: وصنتها من تصغالي
0: باش نحكي لك على المجرالي على كاحل الأشباح قعدت هايم ما بين نزالي 9 سنين صحاح او شخش ابني صغري وغنية
1: وركوب الجولاح لو شخش ابني صغري وغنية وركوب الجولاح يرتبع بيريدي مشكاية لا سمتش نرتاح او شخش ابني صغري وغنية
0: يكسوها الصراحة عليها
1: يكسوها الصراحة عليها
0: في بلاجي متعشيها
1: في بلاجي متعشيها
0: جي الباب قد اشوراها جي مفارق المراح وخلى البرني نوحى عليها اقعود اخضر شاح او شخش ابني صغري وغنية
1: وركوب الجولاح لو شخش ابني صغري وغنية وركوب الجولاح يرتبع بيريدي مشكاية لا سمتش نرتاح لو شخش ابني صغري وغنية
0: يا البرني ها مكبر نارا
1: يا البرني ها مكبر نارا
0: طول عمره يتبع في حبارة
1: طول عمره يتبع في حبارة
0: حبين وشها بالثارة وفي الصيدة ذباح كل ريحي واتوه ستارة خانات والرياح وشخش ابني صغري وغنايا
1: وركوب الجولاح لو شخش ابني صغري وغنايا وركوب الجولاح كنت ببابي ريدي مشكايا لا سمتش نرتاح لو شخش ابني صغري وغنايا

0: يقرع ملاح، لا تحصد أنت وولادك لا تنسب فلاح، وشغشبني صغري وغنيه
1: وركوب الجوله يا تبابي دي مشكله لا سبتش نرتاح، وشغشبني صغري وغنيه
0: كل منه يحرث ويخطر،
1: كل منه يحرث ويخطر
0: في بلاده كل خير يخلط،
1: في بلاده كل خير يخلط،
0: يسيب زرعه وسبوله يفلت ينسد لي جراح، وكنا يا قمح رميتها ما نبت لع زرعي مجاح، وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب جوله يا وشغشبني صغري وغنية وركوب جوله يا تبابي دي مشكلة لا سبتش نرتاح، وشغشبني صغري وغنية
0: رواح التاوي قيتوني،
1: رواح التاوي قيتوني،
0: الخماسة كلهم كرهوني،
1: خماسة كلهم كرهوني،
0: قالوا انت فعلك دوني ظهر قلبك مشحاح، خلصنا توه من هوني ما ثمش مرواح، وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله يا وشغشبني صغري وغنية وركوب الجوله يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح،
0: لكني كيف قدر ربي نصبر للفتاح، وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله يا وشغشبني صغري وغنية وركوب الجوله يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح،
0: وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله يا وشغشبني صغري وغنية وركوب الجوله يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح، وشغشبني صغري وغنية
0: ما بقت لا شيء مزهية،
1: ما بقت لا شيء مزهية،
0: بالله روفيها مشكاية،
1: بالله روفيها مشكاية،
0: كهن مت وقبل عزايا قيموا صوت نواح، يقول خالي شيخ الغنى ياكلاها الدهر وراح، وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله يا وشغشبني صغري وغنية وركوب الجوله يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح، لو شغشبني صغري وغنية
0: خلالي كبدة مشوية،
1: خلالي كبدة مشوية،
0: كان نحوزك بين يدي،
1: كان نحوزك بين يدي،
0: كان نحوزك بين يدي، نمد عسل نشباح سبب ليعطي وعيشة تهنية مولاة التلفاح، وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله يا وشغشبني صغري وغنية وركوب الجوله يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح، لو شغشبني صغري وغنية
0: مولاة التلفاح الهيب،
1: مولاة التلفاح الهيب،
0: اهداها ميت لاش طبيب،
1: اهداها ميت لاش طبيب،
0: قعدت هايم من كيب الكيب ننشد كل مراح، وعالجالك كان مت غريب ما ثماش سماح، شغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله لو شغشبني صغري وغنية وركوب الجوله يا تبابي دي مشكلة لا سبتش نرتاح، لو شغشبني صغري وغنية
0: وراسك ما نسمح في عرقي،
1: راسك ما نسمح في عرقي،
0: وقدم ربينا اخو حقي،
1: قدم ربينا اخو حقي،
0: قتلتيني هام اكبر كربي فنيت وريقي شاح، ترضي نموت بحبك شاقي هزوني على الواح، شغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله لو شغشبني صغري وغنية وركوب الجوله يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح، لو شغشبني صغري وغنية
0: وترضي بعد قدري يطيح،
1: ترضي بعد قدري يطيح،
0: لو باللي تعمل انت مليح،
1: باللي تعمل انت مليح،
0: راه الدنيا كيف الريح تشوى موت ملاح، باللي تحكم انت صحيح ينسد لي جراح، شغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله لو شغشبني صغري وغنية وركوب الجوله انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح، لو شغشبني صغري وغنية
0: تحكم شر ولا خير،
1: تحكم شر ولا خير،
0: وباللي تعمل بيه نصير،
1: واللي تعمل بيه نصير،
0: ولد جبل جاب التعبير وغنية مباح، الوردان يقول بتشهير يا حلاي ذبحاح، شغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجوله لو شغشبني صغري وغنية وركوب الجوله انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح.
2: الشعر والغناية
3: ملزومة من تأليف ياني
4: أي.
3: يا برق اللي يلعج لماع رادة شرقع درززة بصوتها سمع،
4: أيوة
3: كان تسمح نسمعوهم شوية منهم، هو قصيد في العريض،
4: أيوة
3: يا نعج

عيل رعد يزلزل يتلغم في عقب الليل البر احفل والجر صبرناه وحال خخ وصفرجل جاس ونخلة ومشاتيل توت مكحل عوينا مع لوز وسروال.

طاطر وكليل عكري وخندل درة ومكة مع قزال جادة وحرمل ياسوس وسوان مدليل قمح بسبل ضاج وطاب الزرع وصال الفلاح.

الدار حسة غنزير يلوح في الكور قناطير سحاب مرامير أزرق يتكام ويخضار بدي صب غزير حفره الدنيا.

0: الثار أزغو البشير في النسبة نرجع بكار ساغي التعبير بحر بالموجة فيا صلوا يا جمال الهادي جيد الأطباع يا برقع
1: يعطيك الصحة يا بشير. هذا برقع حلو برشا. وهذا ذكرني أنا قبل كان كيما تصبش المطر نطلعوا البرة احنا الصغار وقدامنا الرجال الكبار
0: نعم.
1: والإمام ويطلبوا صلاة الاستسقاء
0: نعم.
1: هاو الطريف فين
0: نعم.
1: ما نروحوا إلا ما المطر صب علينا.
0: فما مرة سي رابح
1: أي.
0: نغني في عرس
1: أي.
0: أني ونصب الضيافة ليل الله يرحمه والدنيا زامة شوية
1: أي.
0: مشينا العرس باش نغنيه
1: أي.
0: ورب يعطيه خيره
1: أي.
0: يا سي بشير يا سي ناصر إن شاء الله ديما تجونا كيما هكا خلي الخير يجي خلي الخير يجي قلنا المرأة وجونا وجوه خير ربي يرحمنا وإحنا نطلب العفو من واللطف من, من, من الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويغيثنا بالغيث النافع إن شاء الله.
1: إذن نتواصلوا معكم والحقيقة في هذا البرنامج ننتظر منكم خاصة الشباب اللي عنده قصيد شعري محاولات شعرية يبعث لنا اسمه والتليفون متاعه وإحنا نستدعوه إذا كان لازم نستدعوه ونقرأ القصيد ونعمل ورشة متاع كيفاش القصيد الأغراض متاعه الموازين متاعه وقل له هاو كيفاش تعمل هاو كيفاش تعمل.
0: بالطبع إحنا عملنا البرنامج هذاي للتوعية منها الصحيحة
1: أي.
0: باش يعرفوا شنو الشعر الشعبي وكيف نوى وشنية الصيغة نتاعه
1: أي.
0: الصيغة نتاعه هي صيغة الغناء منها
1: صحيح.
0: صيغة الغناء الشعر مش كله يتغنى في صحيح. في غنى برك فيه برشة أوزان
1: أي.
0: العريض يتغنى بنوع
1: أيوة.
0: عريض العريض يتغنى بنوع
1: صحيح.
0: البيت العروبي تتغنى بنوع
1: أيوة.
0: كل شعر عنده شنو الطريقة الغناء نتاعه
1: أيوة.
0: كذلك منها الشعر منها زاد كي نقرأوه احنا نعطيه نصايح
1: أي.
0: نوجهه الشعر الشاب نوجهه للثنية الصحيحة للقافية باش ميتيحش في الميزان
1: أيوة.
0: الشعر عنده ميزان قافية ومعنى وسبب نعطيه فكرة بالنسبة للأركاب الأركاب الأغلبية نتاعها الأغلبية نتاعها هي في التشويق
1: أي.
0: في التشويق وإحنا كانت عنا عادة نتاع التشويق
1: أي.
0: وإن شاء الله يجي موسم الحج إن شاء الله ونوريهم كيفاش لدي بشاوق وكيفاش منا إن شاء الله عادة
1: شنو معناتها التشويق خلينا نفسروا له.
0: التشويق هو تبدأ لدي بيغني هو يقول لك شوق يشوق فك الناس كلا أكلوا يحاولوا اللي يتفرجوا عليها
1: اللي
0: يتفرجوا
1: يتشوق
0: تقول له
1: مش يعمل حاجة

0: هي تقول له ما قش باش ويبدا مسكر نبدا
1: صحيح.
0: يبدا من دموعه تجري منا ويبدا كذا.
1: انا اخوي بشير يبدأ لحظه من اللحظات الجميله اللي عديتها معك في حياتي هو قبل ما تمشي للعمره والسهره الحلوه.
0: كانت سهره ممتازه واني حبيت نرجع نرجع العاده نتاعنا اللي كانت بالحق منا كانت من عهد جدودنا. كنا نعملوا الشواقه
1: صحيح.
0: جي وقت انا ما ولات ما عادش موجود. قلت علاش انا ما عادش موجود هذيا. هيا خلينا نبدا بروحي. بديت أيوة. بروحي
1: أي.
0: بديت بروحي ما انا في جبتك انت بحذايا وسي محمد الجلاصي ربي يرحمه
1: بالخير والعائله
0: وكذا مع العائله وكانت ممتازه وانت حضرتها فهمت. وكانت سهره رائعه للغايه. وبعتلي منها خذات رواج وان شاء الله وان شاء الله لما لا تبدا متواصله.
1: اي
0: متواصله من جيل الى جيل ومن اجيال الى اجيال
1: جيل حجه
0: بالطبع خاطر هي هي هي اصل تراثنا.
1: ايوه
0: هي تراثنا. هو الحاج قبل كي كان يطلع
1: أي.
0: كان يطلع بالحزب يطلع من داره ويطلعوه بالحزب.
1: سي بشير في التي راهي طار هذا انا نعرف في زرمدين يخرج الحاج هازينه ويقراو عليه في الواحد.
0: نعم
1: بعد يتعدل الحاج الاخر اللي عملته مش يخرج.
0: نعم يدور عليهم
1: يدور عليهم وفي الاخر البلاد الكراب تستنى فيهم باش يهزوهم يعدوا عليها منا في المستير ويركبوا الطيارة.
0: حتى عنا سي رابح في بمبلة نفس الشيء كانت ما نعرفش ما في زرمدين مازالت أو لا ما عنديش فكرة
1: ما عادش
0: بها فهمت. إن شاء الله نرجعها إن شاء الله ترجع خطرية تراث من تراثنا
1: مهرجان على حاله
0: وهي تراث باطنا وجدادنا ويلزمنا نحافظوا على تراثنا تراث بلادنا وتراث أجدادنا وباطنا لازم نحافظ.
2: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99
3: سمر ومؤانسة سهرات إذاعة المنسير سمر ومؤانسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
4: فن
3: موسيقى ولكل أذواقكم
4: محطة
3: من محطات السهرة
4: عناوين
3: تحلي السهرية في إذاعة المنستير

0: يا سامي عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجالي وبشير بكار.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ينطلق مجلس نواب الشعب ابتداء من 30 من جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 26 و2030، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وحسب نص المشروع، فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في تونس. مع حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر خاصة كبار السن والأطفال. وشددت وزارة الصحة على أن الوقاية وشرب الماء بانتظام وتجنب التعرض للشمس خلال أوقات الذروة تمثل أفضل السبل للحفاظ على الصحة خلال موجات الحر. في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب، تنظم دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير اليوم الأحد خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بمعتمدية الوردانين انطلاقا من الساعة 9 صباحا. ودعت المندوبية في بلاغ لها كافة المواطنين ومربي الحيوانات الأليفة إلى الإقبال على هذه الخيمة حفاظا على صحة حيواناتهم وسلامة عائلاتهم، علما وأن التلقيح مجاني ومفتوح للعموم. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار، حسب ما كشف عنه ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. نقطة نهاية هذا الموجز، نلتقي في موعد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا لك.